خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من أن السباق العالمي لتطوير أنظمة أكثر قوة قد يقود إلى مرحلة يصعب فيها على البشر السيطرة على هذه التكنولوجيا. وتزامنت هذه التحذيرات مع استقالة الباحث جايكوب كوكسون من شركة أنتروبيك المطورة لنموذج كلود بعد نحو 3 سنوات أمضاها متنقلا بينه وبين شركة أوبن أي آي المطورة لتشات جي بي تي، وجاءت استقالته قبل استحقاق أسهمه في الشركة. ونشر كوكسون رسالة وداع حصدت أكثر من 90 مليون مشاهدة خلال يوم واحد، وكتب فيها أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتسابق نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تحسين نفسه ذاتيا، وهي بذلك تراهن بحياتنا. ذكرت فوكس نيوز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي قادة الدنمارك وغرينلاند غدا لتوقيع الاتفاق حول غرينلاند. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين المطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

من بعد ما كنا بمحطات أخبار حول العالم ترند وأيضا أخبار سياسية شو عم بيصير بلبنان وحول العالم، صار وقت كمان نكون بمحطة فنية دايمة كل نهار تنين وخميس.

0: هاي كارين، هاي سيمونا، سافا انت كيف؟
1: سافا. انا بقول في كثير عنا اخبار،
0: في اخبار وهيك ميكس من الاخبار. اكيد رح نحكي بدايه عن حدث الكل حكي عنه، عن حفله كان الكل كان ناطرها وصارت، واكيد رح نحكي عنها. اول شيء اكيد رح نحكي عن اغاني جديده، رح نحكي عن نفوت شوي على عالم المافيا، هلا بنعرف اكثر بالتفاصيل.
1: غير الترند تبع المافيا،
0: غير الترند تبع المافيا، كمان رح نفوت على الايتيز، غير الترند تبع الايتيز اللي شفناها على السوشيال ميديا. رح نحكي شوي عن حفل رح يصير بلبنان قريبا، وكمان رح نحكي عن برنامج هوات، يعني رح يكون عم بيودع مكان تعودنا عليه ب يعني 25 موسم كان فيه، هلا رح يروح على محل تاني،
1: بلد اخر يعني.
0: رح نحكي هلا اكثر عنه بالتفاصيل.
1: برنامج هوات يعني شيء تبع الفن وهو الخبر وهيك،
0: مزبوط.
1: لا هذا رأس شيء. كمان عرفت انه حكون عنا كمان مسابقات،
0: مزبوط. اليوم رح يكون عنا سؤال فني، واكيد في جايزة اللي بيربح، يلي بيحضر السؤال رح يكون عم يربح دعوة، هلا رح نحكي اكثر عنه.
1: اوكي، فاذا نحن حضرتكم مع كارين، ومن بعدها بنرجع نلتقي باخر البرنامج.

حلقة جديدة ومع أكثر من عنوان فني لافت، حفلات، مشاريع جديدة وأخبار عم تتحرك بين لبنان والعالم. منمرق سوا على أبرزها بعين على الفن. وبحلقة اليوم عنا سؤال فني وعنا جايزة بانتظار الرابح، وسؤالنا لليوم رح يكون شو هو الاسم الحقيقي للفنان اللبناني وديع الصافي؟ واللي رح يجاوب صح رح يكون عم بيربح دعوة لشخصين لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت ب 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ناطرين اتصالكن على 0921-8233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111. بعد انتظار طويل رجعت أصالة عالشام.

تحول حفل أصالة بسوريا من لحظة الإعلان عنه لواحد من أكثر الحفلات المنتظرة، خصوصاً أنه رجعتها على سوريا اجت بعد حوالي 15 سنة من الغياب، ولهيك الجمهور كان ناطر هاللحظة من وقت ما تأكد موعد الحفل. وافتتحت أصالة السهرة بأغنية سوريا جنة، وبيّن من أول لحظة قدي كانت متأسرة بهيدي العودة، وقالت للجمهور إنها اشتاقت كتير لسوريا وإنه هاللقاء كان حلم بالنسبة إلها من سنين.

والحفل ما كان مجرد عودة للمسرح، لأنه عائلتها كانت حاضرة معه من والدتها لبنتها شام الذهبي، والأجواء كلها كانت مليانة مشاعر وذكريات، خصوصاً مع تفاعل الجمهور الكبير.

وقدمت كمان خلال السهرة جزء من مشروع السوري الجديد المؤلف من 14 أغنية مستوحاة من المحافظات السورية الـ14، وكأنها عم تربط رجعتها لدمشق ببداية مرحلة فنية جديدة.

وبين الغناء والدموع والزغاريد بنهاية الحفل كانت الليلة أقرب لعودة انتظرها الجمهور مثل ما انتظرتها أصالة من سنين.

واصل وليد توفيق جولته الغنائية بأستراليا وأحيا حفل بسيدني ضمن جولة خاصة عم يحتفل فيها بمرور 50 سنة على مسيرته الفنية.

وقدم والد توفيق خلال السهرة مجموعة من أبرز أغنية يلي رافقت الجمهور 50 سنة وسط حضور عربي كبير وأجواء حملت كتير من الذكريات بينه وبين جمهوره بالاغتراب.

بتكمل الجولة بمحطة جديدة بملبورن ب 18 أيلول بعد ما كان الحفل تأجل بسبب وعكة صحية ونزلت برد تعرض لها والتوفيق نتيجة تغيير الطقس بين لبنان وأستراليا.

وبعد 50 سنة من الغناء بعده وليد عم يلتقي جمهوره على المسرح وعم يحتفل معهم بمشوار طويل من الأغاني والنجاحات.

0: اي مرحبا، جان حداد معك. اسمه وديع فرانسيس.
1: اسم وديع الصافي هو وديع فرانسيس.
2: اي مرحبا، وديع فرانسيس معك سليم.
3: سموه وديع الصافي قد ما كان يلاقوله لصوته الصافي ولقب وديع الصافي، هو من بيت فرانسيس.
4: بدي أشكر كل حدا عم بيبعت لنا على الواتساب، بس بدي ذكر أنه كل شخص عم بيبعت لنا عم بيجاوب على السؤال يكون عم بيكتب اسمه كتابة، مش عبر الفويس. وبدي ذكر بسؤال الحلقة لليوم، شو هو الاسم الحقيقي للفنان اللبناني وديع الصافي؟ والجايزة رح تكون دعوة لشخصين لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت ب 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ناطرين اتصالكن على 0921-8-233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111.

ووجه محمد رمضان رسالة لجمهوره الفلسطيني وكشف أنه من أمنياته يقدم حفل كبير ومجاني داخل الأراضي الفلسطينية، وأكد أنه جاهز يتحرك من القاهرة أول ما تجي الموافقات اللازمة.

قال محمد رمضان أنه هو بانتظار إشارة من الجهات الفلسطينية المعنية، ووضح أنه هدفه يكون قريب من جمهوره ويقدم له مساحة من الفرح والترفيه من دون ما يحدد لحد هلأ موعد أو مكان الحفل.

0: انا بحر وانت.
1: رح ناخذ اتصال. الو
2: الو
1: الو بونجور.
2: بونجور كيفي؟
1: منيحة. مين معي؟
2: من ناحية المتابعة.
1: تفضل.
2: اسمه وديع فرانسيس.
1: وديع فرانسيس.
2: أيوة الجنرال فرانسيس في قائد الموسيقى.
1: اوكي بس بدي اسم حضرتك.
2: روبير موسى.
1: روبير موسى. مرسي يا روبير ومنتمنى تبقى لآخر الحلقة تا تعرف إذا جواب صحيح وإذا أنت كنت من الربحين.
2: مشكورين على الجهة.
1: مرسي.

وأطلع محمد رمضان أغنيته الجديدة ماي ليدي بمشاركة الفنان المغربي الإسباني مراد بعمل رومانسي بإيقاع شبابي بيجمع بين العربية والإسبانية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع أوريو.

0: وكان أعلن كمان عن شراكة جديدة مع ميوزيك نيشن لإدارة الحقوق المرتبطة بأعماله الموسيقية وتسجيلاته ضمن خطوة جديدة لتنظيم حقوقه وعائداته الفنية. مناخد اتصال. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: ألو بونجور.
1: بونجور.
0: الحمد لله، حضرتك كيف؟
1: ماشي الحال. بالنسبة للسؤال اسمه وديع فرانسيس.
0: أوكي، بدي بس اسم حضرتك الكامل.
1: فيروز حجار.
0: سيدة
1: فيروز حجار.
0: ما عم بسمع الصوت.
1: فيروز حجار.
0: حجار.
1: ايه.
0: اوكي ست فيروز، مرسي لاتصالك ونتمنى تبقي معنا للاخر تتعرفي اذا جوابك صح واذا كنت من الرابحين.
1: اوكي انت غنوة لما اسمعها مزاجي بيع ماي ليدي.
2: انا لما بشوفك بشبط فيكي وبرجع بيبي. هاي اسم الفنان وديع الطافي؟ لا ابو وديع الطافي، اسمه الحقيقي وديع فرانسيس. سوري.
0: بدي اطلب من كل شخص عم بيسمعنا على الراديو يكون عم بيوطي صوت الراديو تنقدر نسمع الفويس مزبوط، وبدي كل شخص كمان عم بيبعت لنا يكون عم بيكتب لنا اسمه مع العائله على واتساب، وكمان كل حدا عم بيجاوب على السؤال كتابه بس بده يكون عم بيبعت فويس كمان. مناخد اتصال تاني. الو.
3: الو.
0: الو بونجور.
3: بونجور، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، مين معي؟
3: جورج سفر.
0: جورج
3: سفر.
0: سفر
3: فيري.
0: سفر
3: S-A-F-A-R.
0: اوكي استاذ جورج، شو الجواب لسؤالنا اليوم؟
3: هي فرانسيس.
0: مرسي على اتصالك. مرسي على اتصالك. نتمنى تضل لآخر الحلقة تتعرف الجواب.

قصي خولي بيدخل عالم مافيا. عم يستعد الممثل السوري قصي خولي لخوض تجربة درامية جديدة بعنوان مافيا من إنتاج إيجل فيلمز للمنتج جمال سنان، على أنه ينطلق التصوير قريبا بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية.

هو بيتولى محمد جمعة إخراج العمل يلي بينتمي للدراما المعاصرة وبيجمع بين الأكشن والتشويق، ولكن تفاصيل القصة والشخصيات بعدها مش معلنة. مافيا مافيا مافيا مافيا وبيعتمد مافيا على الأسرار والتلاعب بالحقائق والمشاعر، ومع تقدم الأحداث رح تنكشف خفايا الشخصيات شوي شوي بطريقة بتخلي المشاهد دايما بحالة شك وتساؤل.

استعادت بيروت أجواء الثمانينات بسهرة خاصة بعنوان 80s Fusion Night نهار السبت 19 أيلول بأو بيروت، بعد ما رجع ترند الـ80s يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي ويشجع كتار على استعادة ستايل هالفترة من خلال الصور، الأزياء والموسيقى.

وأخذت السهرة الحضور برحلة كاملة لأجواء الزمن الجميل من الديكور والموسيقى، الأزياء، المكياج والستايلينج ضمن تجربة مصممة لتحيي روح التمانينات بكل تفاصيلها.

0: بونجور، كيفك؟ إن شاء الله منيحة. أنا بقول اسمه الأصلي مواضيع فرانسيس، معك سميرة فخري. الله يقويكم.
1: مرسي يا سميرة.
2: على نبع المي، على نبع المي عيني قلت اللي عطشان.
1: وتضمن البرنامج فقرات فنية متنوعة، من بينها دبكة لبنانية وفقرة خاصة مع الدي جي يلي قدم مجموعة من أشهر أغنيات الثمانينات والأغاني القديمة يلي بعدها حاضرة بذاكرة الناس، إلى جانب ظهور شخصيات بتجسد فنانين عالميين وعرب من جيل الثمانينات وكأنه رجعوا يطلوا من جديد على المسرح.

أعلن أحمد سعد من قلب بيروت عن موعد حفله المنتظر بلبنان بنهار السبت 26 أيلول بفوروم دو بيروت. بفيديو توجه فيه مباشرة للجمهور اللبناني وقال إيه لبنان الحلوة دي.

0: عايزه حي. شوف انت
1: عم يستعد احمد سعد تيقدم خلال السهره مجموعه من اشهر اغنيه من وسع وسع وايه اليوم الحلو ده لاختياراتي ومكسرات ضمن حفله منتظره قدام جمهوره اللبناني.

وكشف كمان أنه عنده مفاجأة خاصة لبيروت من خلال عمل مخصص للجمهور اللبناني رح يقدمه لأول مرة على المسرح وبيشاركه الأمسية دي جي أندري سويد.

والمفاجأة مش بس رح تكون من أحمد سعد، لأنه لبنان الحر رح يكون عم بيقدم بطاقات لحفل أحمد سعد، رح تكونوا على الساعة 5 مع سيمونا، رح تكون عم تطرح سؤال، وكمان يلي رح يكون عم بيجاوب على السؤال صح رح يكون عم يربح تذاكر لحفل أحمد سعد ببيروت.

عم يستعد أمريكان آيدل لافتتاح فصل جديد بتاريخه مع موسمه 25 واللي رح يحمل تغيير كبير بعد ما قرر نقل الحلقات المباشرة من هوليوود لأتلانتا بولاية جورجيا.

وبغادر البرنامج بهالخطوة هوليوود بعد سنوات طويلة ارتبط اسمه فيها بالمدينة لتكون المرة الأولى يلي بياخد فيها هالتحول الكبير بموقع التصوير بالتزامن مع احتفاله بمرور ربع قرن على انطلاقته. وبيحافظ الموسم الجديد على فكرة البرنامج الأساسية باكتشاف المواهب الغنائية بس من موقع وأجواء جديدة لتبلش مرحلة مختلفة بتاريخ واحد من أشهر برامج المواهب بالعالم.

وكنا طرحنا سؤال ببداية الحلقة، شو هو الاسم الحقيقي للفنان اللبناني وديع الصافي؟ وأغلبكم جاوب صح، يلي هو وديع فرانسيس. بدنا نقول مبروك لسميرة فخري، ربحتي دعوتين لتحضري أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت ب 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. بتستلمي البطاقات من لبنان الحر.

0: رح نبلش بآخر خبر يلي هو مثل ما قلنا بعد 25 موسم أمريكان آيدل بطل بهوليوود.
1: مزبوط.
0: شوي غريبة إنه لأنه هوليوود يعني بيعطي معنى أكتر للمسابقة.
1: مزبوط. واسمه يعني أمريكان آيدل وخلص يعني صار مثل ما قلنا انه ارتبط اسم هذا البروجرام بهيدا بهوليوود. فيمكن شوي غريب حيكون انه انتقل لجورجيا رح يكون تصويره بغير بلد. بس يعني
0: بس لجنة الحكم
1: هلا ما نحكى شيء عن لجنة الحكم, مفروض يكونوا هن زيتون اكيد اذا صار في تعديلات اكيد رح نكون عم نحكي عنه. بس يعني ان شاء الله يضلوا يعني على نفس مثل ما بقول على نفس المستوى, لانه دائما بتحس بس في شيء بيتغير حتى اذا بنحضر مسلسل عمل منه كذا جزء بتحس انه لا صح. في شيء مش مزبوط.
0: انا ما فيني افرق سايمون يعني بالجوري ابدا ما في, لانه بتعرفي لانه اذا بيطلع هو من الجوري مع انه بظن هو يمكن له هيدا البرنامج بتحسي في شيء هيك غريب, لانه هو كان اكتر حدا هيك يعني حد
1: دائما بس تتعلق بشيء بيكون في شخص بيخليك تتعلق بين كان صح. مسلسل بروجرام شو ما كان. فاذا هذا الشخص بطل موجود يمكن انت بتصير تشوفي هذا البرنامج بطريقه غير صح. بطريقه مختلفه عن انت كيف كنت تشوفيها. بس يعني لهلا تغيير اللوكيشن تبعه
0: هو لانه هو شخصيته كتير يعني اوقات بتخوف مش بس كالمشاهد, للمشاهد بصير ناطر الجادج تبعه بس بتخوف حتى يعني المشتركين بصير اخر شيء انه يا الله كل شيء ولا يحكي سايمون يعني عن بخوف. رح نرجع لاول خبر بلشتي فيه الحلقه اللي هو رجعتها لاصاله, يعني مش بس كرجعه قدرت تعمل يعني ترند من رجعتها ان كان بغنيه كانت كتير قصيره بالاول وبعدين الرجعه القويه اللي رجعتها.
1: مزبوط. يعني هي اطلقت اغنية اصالة يلي هي كلنا سمعناها, نزلت من تقريبا من شهر اذا ماني غلطانة. رجعت نزلت هيدا البارت اللي هي بتحكي فيه عن الشام وحكيت فيه عن بنتها. واذا بنشوف السوشيال ميديا كل العالم صار كل حدا بحيال بلدي صار ينسبوا هيدا الاغنية لبلدهم يعني لانه غالي غالي. يعني عن جد كانت الاغنية كتير مؤثرة وما فينا ننكر يعني قدي كان الحفل
0: رائع.
1: ما في حدا حضر الحفل يعني احنا حضرناه على السوشيال ميديا عن جد كان شيء بيعقد. وأصالة يعني أبدعت والغنية عن جد يعني ما فيك ما تضلي عم تسمعي
0: يعني ما حلوة تحكي وأبشعر
1: نفس الشيء
0: مع أنه هو البلد أنه أوكي بلد قريب منا بس أنه عن جد حسينا بأصالة حسنا بجمهور نحن كلبنية كمان تأثرنا وغير هيك بين التأثر أصالة إن كان هي عم بتسجل الغنية ومش بس هيك بالحفل بالأول قد كيف انحنت للجمهور بالبداية.
1: مزبوط. وحتى هي عم بتقول جملة رجعت أصالة للشام الضحكة اللي كانت مرسومة على وجهها. يعني عن جد قدي كتير عالم اللي ضد أصالة إذا بدنا نقول قدي انزعجوا من هيدا الشيء وقدي عن جد هي حست بالفخر, عائلتها حست بالفخر, كل اللي كانوا موجودين بهيدا الحفل بسوريا قدي انبسطوا وكانوا فخورين فيها.
0: يعني بالنهاية أصالة كانت برات الشام لأسباب كلنا بنعرفها, أسباب يمكن السوريين كلهم عيشوها نحن كمان كلبنانية عشناها, فمش مفروض يزعلوا مفروض يعني عن جد ينبسطوا البلد اللي وصلوا له. وجود لك أكيد لأصالة ولكل حدا يعني رجع على بلده. نرجع منذكر انه سميرة فخري هي اللي ربحت الجائزة معك اليوم.
1: مزبوط. سميرة فخري بتتوجه على لبنان الحر تاخد الجائزة طبعاً.
0: شكرا لك كارن, دايما منقول المستمعين كل تنين وخميس
1: خلوا عينكم على الفن.
0: قطعت اللوتو؟
1: لا انت اكيد ما رح اسألي.
0: شكرا لكم مستمعينا. اكيد هلا نحن نتوقف مع جولة المحلية من بعدها بنلتقي على الساعة 5. الى اللقاء.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنين بتتقاسم الأدوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمه وبيوصلها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة جوقة راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع

رؤيا القديس يوحنا. يا إخوتي، قال لي ابن الإنسان: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس، هذا ما يقوله القابض بيده اليمنى على الكواكب السبعة الماشي في وسط المنائر السبع الذهبية: إني عالم بأعمالك وتعبك وثباتك، وأنك لا تطيق احتمال الأشرار، وقد امتحنت الذين يزعمون أنهم رسل وهم ليسوا برسل، فوجدتهم كاذبين. فإنك ثابت وقد احتملت من أجل اسمي ولم تتعب، ولكن لي عليك أنك تركت محبتك الأولى. فتذكر إذن من أين سقطت وتب، واعمل أعمالك الأولى، وإلا فإني آتيك وأزحزح منارتك من موضعها إن لم تتب. ولكن عندك هذا، أنك تمقت أعمال النيقولويين التي أنا أيضا أمقتها. من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: ظافر أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس الله.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال يوحنا ليسوع: يا معلم، رأينا رجلا يخرج الشياطين باسمك وهو لا يتبعنا، فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوا، فما من أحد يصنع عملا قديرا باسمي ويقدر بعدها أن يقول في سوءا، لأن من ليس علينا فهو معنا. ومن سقاكم كأس ماء باسمي على أنكم للمسيح، فالحق أقول لكم أنه لن يفقد أجره. ومن شكك واحدا من هؤلاء الصغار المؤمنين فخير له أن يطوق عنقه برحى الحمار ويلقى في البحر. وإن كانت يدك سبب عثرة لك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة وأنت أقطع من أن يكون لك يدان وتذهب إلى جهنم، إلى النار التي لا تطفأ. وإن كانت رجلك سبب عثرة لك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعرج من أن يكون لك رجلان وتلقى في جهنم. وإن كانت عينك سبب عثرة لك فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله وأنت أعور من أن يكون لك عينان وتلقى في جهنم، حيث دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ، فكل واحد سيملح بالنار. جيد هو الملح، ولكن إذا فقد الملح ملوحته فبماذا تعيدون إليه طعمه؟ فليكن فيكم ملح، وسالم بعضكم بعضا، حقا والأمان لجميعكم.

بلاط الصلبنطي تألم ومات وقدر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي.

وسائر الأساقف المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا. طبعا ندعيكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. صديقي، في اللحظة التي تنطفئ فيها جميع أضوائك لا تبحث عن شمعة جديدة، ابحث فيك عن الشمس. فالله ما خلقك هشا كما تظن، بل زرع فيك صبر الجبال ونقاء الماء ونورا لا يطفئه ظلام العالم كله.

بيا رفعتكم دايما لبنان الحر. كل العائلات السعيدة تتشابه، أما التعيسة فكل منها يتعس بطريقته الخاصة. فالسعادة العائلية تنبع غالبا من توازن بسيط في الحب، في الاحترام والطمأنينة، لذلك تتشابه في ملامحها أينما وجدت. أما التعاسة فمتعددة الوجوه، قد تكون خيانة أو فقرا أو غيابا أو صراعا داخليا، ولكل بيت دروبه الخاصة من الألم.

لبنان الحر دايما معكم. إن الذين يعلمون الأطفال جيدا أحق بالتكريم من الذين ينجبونهم، فهؤلاء منحوهم الحياة فقط، أما أولئك فقد منحوهم فن العيش الكريم.

التجارب في الحياة هي الأسس التي يبني عليها الحكماء والعقلاء حياتهم. الغرور هو المخدر الذي يخفف آلام المغفلين. الكسل أن تعتاد الراحة قبل أن يحل بك التعب.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، إن الرعب الحقيقي في الوجود ليس الخوف من الموت، بل الخوف من الحياة. إنه الخوف من الاستيقاظ كل يوم لمواجهة نفس الصراعات، نفس خيبات الأمل ونفس الألم. إنه الخوف من أن لا شيء سيتغير، من أن يقع المرء في دوامة معاناة لا مفر منها. وفي هذا الخوف يأس وشوق إلى شيء ما، إلى أي شيء يكسر الرتابة ويعطي معنى لتكرار الأيام الذي لا ينتهي.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير أصدقائي. العتب ليس ضعفا بل بقايا محبة. نعاتب من نحب لا لأننا لا نريد الخصام، بل لأننا لا نريد خسارتهم بصمت. فحين يصمت العتب يبدأ الرحيل بهدوء.

التسامح ليس نسيانا بل تجاوز الخطأ بقلب كبير. التسامح هو أن نختار السلام على الحقد، وأن نريح قلبنا من ثقل الكراهية، لأن من يسامح هو من امتلك القوة لا الضعف.

صديقي، لا يوجد عدو أخطر من ذلك القابع في أعماقك. ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، وطبعا بيتر أنا متمنى للجميع يوم مبارك، وبنذكر بالنشرة الصباحية الأولى بموعدة 7:15، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: المورنينغ يسعد صباحكم. أرل المورنينغ من السبعة للربع للثمان ونص.
1: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، جولة الصباح. في الجولة ثلاثة عناوين: معركة الصد متواصلة لانتشال الكهرباء من القعر، سلام أمام غوتييريش لضرورة الإبقاء على قوة دولية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، من يرفع أسعار الوقود عالميا، وفي الجولة عين على العالم إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصار. بين عتمة فرضتها عقود من الانهيار وصخب المزايدات السياسية، يبقى قطاع الكهرباء رهينة لحملات ممنهجة تفتقر لأي معيار موضوعي. وفي وقت يخوض فيه وزير الطاقة جو الصدي معركة هيكلة جريئة لتنظيف هذا الملف المستعصي وانتشاله من قاع الهدر، يتعرض لحملات ظالمة تهدف إلى عرقلة أي مهمة إصلاح حقيقية. وإلا كيف يمكن تبرير مشروع موازنة 2027 حيث الاعتمادات المخصصة لوزارته منخفضة مقارنة مع اعتمادات وزارات أخرى في سوق طاقة عالمي يتجه صعودا؟ أما المسؤولية الحكومية فتتطلب تضامنا حكوميا وطنيا شاملا لمؤازرة الجهود الوزارية، تبدأ بمجموعة خطوات تقوم بها الحكومة، لأن قطاع الكهرباء يعاني إرثا ثقيلا ومزمنا من الفساد وسوء الإدارة والعجز المالي المتراكم الذي أرهق الخزينة والمواطن على حد سواء. ويأتي أداء الوزير صدي في ظل ظروف بالغة التعقيد متسلحا بخبرة إصلاحية واضحة ومسار إداري نظيف يستهدف وضع أسس هيكلية سليمة لقطاع الطاقة.
1: وفي السياق، أكد حزب القوات اللبنانية دعم خطواته الإصلاحية داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، كما قال عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غسان حصباني.
2: مطلوب أن الحكومة تدفع العلاقة مش تدعم. مش عم نحكي نحن دعم مثل ما كان يصير الدعم قبل، انه تغطي فرق الكلفة الدولة بتتدين من الناس وكذا. كلمة دعم غلط. بس اللي عم نقوله تدفع اللي عليها الحكومة لكهرباء لبنان تحديدا، وتدفع الإعفاءات اللي عم تعفي الناس تدفعه من جيبتها مش من جيبة كهرباء لبنان. إضافة كمان في موضوع التعرفة، أن تكون تعرفة متنقلة أو متحركة، يعني لما يعلى سعر البنزين بالعالم أو سعر النفط بالعالم تعلى تعرفة الكهرباء لبنان، ولما يوطب طوطة معه هيك بيكون بدل ما يروحوا المصريات ضعفين لموتور الكهرباء وموتور الحي بيدفعون بأقل كلفة على فاتورة الكهرباء.
0: من جهتي أوضح النائب وضاح الصادق ما يحصل في ملف الكهرباء.
3: فينا 15 سنة موجودين، نجي نحاسب حدا من سنة ونص، وأنا ملف الكهرباء عم تابعه كل يوم وبعرف وين عم يوقف. يا عم انطلب government guarantee، يا أما معامل إنتاجنا بتعرفي اليوم هلأ لأنه ما نعمل لها maintenance بالسنوات الماضية، إذا من عبية فيول وغاز بتعطينا بين 10 و12 ساعة بس، هيدي معاملنا الموجودة. بدك معامل جديدة اللامركزية اللي عم يعملوها وزارة الطاقة، الهيئة الناظمة، تقسيم لبنان بتصور 19 منطقة بتساعد، بس هذا كله بده وقت. طيب مصاري ما في لتعمليها، بدك تجيبي مصاري من برا، بس اليوم بدنا نحط العوامل اللي قدامنا، بنية بتنهد بعشر ثواني، لترجع تشوفي أساساتها بدك سنة ونص. بشكل عام الاستراتيجية تبع الحكومة بدها تسريع، بدها شجاعة بالعمل، وبدها نروح على الأمور الحياتية تبع الناس اللي هي الكهرباء والمي.
1: من جهته، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري إلى أن المشكلة ليست في مثابرة الوزير صدي، بل في منظومة تريد نتائج فورية من قطاع أنهكته عقود من التراهل وبنية تحتية متهالكة وأزمات مالية وحروب إقليمية ودولية متتالية، مشددا على أن إصلاح الكهرباء ليس كبسة زر ولا مزايدة شعبوية، بل هو مسار متوسط وطويل المدى، ومن يرفض فهم ذلك إما يجهل طبيعة الأزمة وإما يريد تزوير حقيقتها.
0: الخوري لفت إلى أن الأكثر صدمة أن الوزارة تحاسب على العجز فيما تحرم من مقومات المعالجة في دولة لم تستكمل بعد بسط سلطتها وحصرية السلاح ولا تؤمن للقطاع ما يحتاجه من دعم وتمويل.
1: لذلك تابع النائب الخوري، فإن استهداف الوزير صدي لا يعالج أزمة الكهرباء، بل يهدد بإسقاط مسار يحاول للمرة الأولى مقاربة الملف بمنهج علمي وشفاف ومتدرج، معتبرا أنه إما أن يعطى الإصلاح فرصة وإما يبقى البلد أسير حملات تسقط الوزراء ولا تعيد الكهرباء.
0: وكانت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أصدرت بيانا لفتت فيه إلى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بإعاز من قوى وتيارات سياسية معلومة فيما يتعلق بوزارة الطاقة يأتي في سياق محاولة للتشويش على مواقف الوزير الصدي وحرف الأنظار عن جوهر المسألة والمتمثل بإصراره على أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها ولا سيما لجهة تسديد المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات الرسمية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
1: كما يأتي هذا التشويش تابعة الدائرة في محاولة للتغطية على أسرار الوزير على اعتماد التعرفة المتحركة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية، وبالتالي الحد من الكلفة الباهظة التي يتكبدها المواطنون نتيجة الاعتماد على المولدات الخاصة.
0: وذكرت دعم القوات اللبنانية للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الوزير الصدي والرامية إلى وضع قطاع الكهرباء على المسار الصحيح، شددت الدائرة الإعلامية على أن استمرار الحكومة في عدم تحمل مسؤولياتها لا يمكن أن يكون مقبولا أو قابلا للاستمرار.
1: وفي مجال آخر، وبعد تداول أخبار عن مشاركة قطاع الأفران في الإضراب التي ستنفذه النقابات اليوم وغدا، نفى رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور مشاركة الأفران فيه، مؤكدا أن الأفران حريصة على تأمين لقمة العيش للمواطنين، ومشددا على أن الخبز خط أحمر.
0: وقال سرور: طالما أن مادة المازوت والطحين والقمح وكل المواد الداخلة في صناعة الرغيف مؤمنة، ستبقى الأفران تعمل بشكل طبيعي، وإن كانت تتكبد الكثير من الخسائر بسبب ارتفاع أسعار المازوت.
1: وفي ملف الغلاء الذي فاق كل التصور، طالب الاتحاد العمالي العام عبر رئيسه بشارة الأسمر الحكومة بإعلان حال الطوارئ.
4: تؤلف لجنة من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وبيكون وزير العمل المعني المباشر فيها، وزير الاقتصاد، وزير المال وغير من المعنيين. نحن أمام زيادات طرأت بالقطاع العام، لذلك لابد من زيادات بالقطاع الخاص.
0: في الغضون وفي خطوة ينتظر أن تفتح مسارا جديدا من التعاون الرسمي بين البلدين، يصل اليوم إلى لبنان أكبر وفد حكومي سوري منذ سقوط نظام الأسد، يضم وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والنقل والصحة.
1: كما يشارك في الوفد رئيس هيئة الطيران المدني ورئيس هيئة الاستثمار السورية والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، إلى جانب مسؤولين وممثلين لجهات حكومية.
0: ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات موسعة مع نائب رئيس الحكومة طارق متري في حضور الوزراء والمسؤولين المحليين، على أن تتخلل الزيارة لقاءات قطاعية مباشرة بين الوزراء السوريين ونظرائهم اللبنانيين.
1: وتشمل المحادثات ملفات الاقتصاد والاستثمار والنقل والزراعة والسياحة والصحة والتربية والطيران والطاقة، وسط الترقب لما إذا كانت الزيارة ستفضي إلى تفاهمات عملية أو تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الملفات العالقة.
0: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نيويورك، حيث يعقد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي سلسلة لقاءات مع قادة عرب وأجانب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. دعا سلام في خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
1: كما شدد الرئيس سلام على أن هذا الوجود يجب أن يضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
0: وتناول اللقاء أيضا الوضع الإنساني في لبنان، حيث أشار سلام إلى أن نحو 129 ألف شخص لا يزالون نازحين، مشددا على أهمية استمرار حشد التمويل للاستجابة الإنسانية ودعم وكالات الأمم المتحدة في مساعدة النازحين.
1: رئيس الحكومة أكد الانتقال تدريجيا من الاستجابة الطارئة إلى دعم العودة والتعافي من خلال تطوير برامج مخصصة للعائدين والصامدين في المناطق المتضررة بالتنسيق مع الدولة وبما ينسجم مع مسار العودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية.
0: ووفق المعلومات، فإن الموفد الفرنسي أو الوفد الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، وسيكون سندا للبنان في موضوع القوة البديلة من اليونيفيل.
1: وبالتوازي، يقوم الاتحاد الأوروبي بمشاورات داخلية لتوفير الدعم للجيش اللبناني تدريبا وتجهيزا وتمويلا ومواكبة واستخباريا، وهي منفصلة عن ملف بديل اليونيفيل.
0: وبالتالي ترى باريس أنه تعين العمل على أمرين: الأول تليين المطالب الأمريكية الإسرائيلية، والثاني أي يعرض لبنان خطة لإعادة الانتشار ونزع سلاح حزب الله تتميز بالصدقية ويكون جاهزا للعمل بموجبها.
1: أما الرسالة التي تريد إيصالها إلى المسؤولين اللبنانيين فمفادها بأنه ليس بمقدورهم المراهنة على دور خارجي لقوات أوروبية أو غير أوروبية لنزع سلاح حزب الله، بل عليهم القيام بذلك بأنفسهم.
0: كذلك فإن فرنسا تعي الصعوبة التي يعاني منها لبنان في شأن المناطق التجريبية التي ترفض إسرائيل السير بها بحجة أنها غير مقتنعة بأداء الجيش اللبناني وأنه نجح في تنظيفها من سلاح الحزب.
1: فضلا عن ذلك فإنها تعرف أن واشنطن وتل أبيب تريدان من لبنان أن يقوم بمبادرات وخطوات غير قادر على القيام بها، في حين يرفض حزب الله تسليم سلاحه طالما أن إسرائيل تحت الأراضي اللبنانية.
0: وفي شأن موقف واشنطن إذا اقتراح القوى البديلة أو من أي تمديد لولايات اليونيفيل، فيرتبط بإعادة النظر جذريا في مهامها ودورها، إذ لا تقتصر مهمتها على المراقبة وتوثيق الخروقات، بل تشمل المساهمة الفعلية إلى جانب الجيش في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية بما فيها مخازن السلاح والأنفاق.
1: كما لا تبدو واشنطن مستعدة للموافقة على تمديد المهمة بصيغتها الحالية، انطلاقا من اعتبارها أن اليونيفيل وفي السنوات الماضية كانت شاهدة على القيام الحزب بتعزيز بنيته العسكرية وحفر شبكة واسعة من الأنفاق في منطقة عملياتها من دون أن تتمكن من منع ذلك أو التعامل معه بفعالية.
0: وسط هذه الأجواء تبرز شكوك في إمكان حصول الجيش سريعا على الدعم المالي واللوجستي رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت مؤتمر باريس التحضيري.
1: ونقل عن دبلوماسي متابع أن المساعدات الدولية قد تبقى مرتبطة بتسوية ملف سلاح حزب الله المقترن بدوره بمطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في الجنوب.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين اعتبر أن كل من راهن في لبنان على سقوط المقاومة اكتشف أن رهانه خاسر وواهم، فالمقاومة موجودة وقائمة ولا يستطيع أحد أن ينزع سلاحه بالقوة على حد تعبيره.
5: نحن لبنى الدولة إنما القوية القادرة العادلة، دولة المواطنة بين الجميع ودولة الدفاع عن أرضنا عن شعبنا وناسنا.
1: في ميدانيات الجنوب رصدت فجر أنها تفجيرات عدة في بلدة المنصوري وقصف مدفعي على محيط علي الطاهر وتمشيط في أرنون.
0: والليلة الماضية استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وسط سهل مرجعيون في محيط محطة التكرير بالتزامن مع سقوط قذائف من العيار الثقيل على أطراف بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل.
1: وللمرة 11 أمس سجل تفجير جديد في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلال علي الطاهر من جهة معبر كفر تبنيت.
0: كما تعرضت أطراف بلدتين النبطي الفوقة وكفر تبنيت لقصف مدفعي متقطع إلى تفجير في بلدة مركبة وإحراق منازل في المنصوري.
1: قضائيا وجه قاض أرجنتيني اتهامات رسمية إلى 7 إيرانيين ولبناني ينتمي إلى حزب الله للاشتباه في تورطهم في تفجير استهدف مركزا للجالية اليهودية في بوينس آيرس في 18 تموز 1994، ممهدا الطريق أمام إمكان تنظيم محاكمة غيابية في قضية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين.
0: ولم تسفر التحقيقات حتى الساعة عن اعتقال أي مشتبه فيه في وقت قال فيه القاضي إن قرار الهجوم اتخذ في آب 1993 من قبل أعلى مستويات النظام الإيراني ووكل تنفيذه إلى حزب الله، لافتا إلى أن 7 من المتهمين كانوا يشغلون مناصب رفيعة في الدولة الإيرانية.
6: عين على العالم.
1: تبدأ اليوم في نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في ظروف استثنائية وتوتر متصاعد يشهده الشرق الأوسط، خصوصا التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب اليمن وتداعياتها.
0: واليوم يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان إلى نيويورك حيث يلقي غدا كلمته أمام الجمعية العامة، وهو سيكون أعلى مسؤول إيراني يزور الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، علما أن وزير الخارجية عباس عراقجي وصل إلى نيويورك عبر الدوحة وسيجري محادثات مع العديد من المسؤولين ووزراء الخارجية المشاركين في القمة.
1: وقبيل زيارته نيويورك رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق له من بينهم أفراد في فريقه الإعلامي، واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن بانتهاك الحق في الوصول إلى المعلومات، وربطت رفض تأشيرات الفريق الإعلامي بقرار الرئيس دونالد ترامب منع 3 مؤسسات إعلامية أمريكية من دخول البيت الأبيض.
0: المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي قال أن منع المراسلين الأجانب بمن فيهم الفريق الإعلامي للرئيس الإيراني يمثل محاولة لطمس الحقيقة على حد تعبيره.
1: وعلى محور إيران أيضا، كشفت مصادر دبلوماسية أن وزير الداخلية الباكستاني الموجود في طهران يحمل رسائل خلفية حاسمة ترتبط بنقل الشروط الإيرانية السبعة الواجب توفرها لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، إلى جانب مناقشة أمن سلاسل توريد الطاقة وخفض التصعيد في مضيقي باب المندب وهرمز لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة عشية قمة نيويورك.
0: من ناحيته، أكد الرئيس الأمريكي أن لديه اجتماعات اليوم تتعلق بإيران وهم يمرون بظروف سيئة للغاية، مكررا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن وضعها ليس جيدا على الإطلاق.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن هدف ترامب منع طهران من إعادة بناء برنامجها النووي في السنوات المقبلة، مشددا على أنها تتحمل المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقوع بسبب هجماتها على السفن التجارية.
0: أضاف أن إيران لا تستطيع صنع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية، كاشفا عن أن الإدارة الأمريكية تعمل على استمرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.
1: أما قطر وعبر وزارة خارجيتها فشددت على السعي لتسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى وإن كان قصير الأمد ليفتح الباب أمام مفاوضات، معتبرة أن أي حوار يحتاج إلى فتح مضيق هرمز والتأكد من عدم وجود تهديد باستخدام القوة العسكرية.
0: وفي السياق، كشف مصدر دبلوماسي عن أن فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس أمن في شأن المضيق.
1: وأوضح الرئيس الفرنسي أنه اتفق مع رئيس ترامب على تخفيف توتر أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى توحيد جهودهما لوقف مؤقت للضربات ضد البنى التحتية للطاقة والبنى المدنية الأوكرانية.
0: وعلى جبهة أخرى، أشعلتها طهران تتصاعد الاشتباكات على جبهات كثيرة في اليمن من محافظة الجوف شرقا وصولا إلى مأرب بجبهاته الشمالية والغربية والجنوبية والبيضاء والمخا ومناطق عدة في محافظة تعز.
1: وأعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها تصدت لهجوم لجماعة الحوثي في بني بكاري جبهة الأشروح في مديرية جبل الحبشي غربي تعز في يمن، فيما نفذت قواتها الجوية ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء.
0: إنسانيا، ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن أكثر من 149 ألف شخص نزحوا في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري.
1: ومع قول الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة في تواصل مستمر مع الحوثيين وقد وافقوا على عدم قتالها، حضت الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين حاليا في الشرق الأوسط على توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية.
0: وزراء خارجية مجموعة السبع لفتوا إلى أن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي، مستنكرين بأشد العبارات الضربات المستمرة وغير المقبولة التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية.
1: كما دعوا الحوثيين إلى وقف الفوري لكل الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية، وإيران إلى وقف تسليحها ودعمها لهم في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
0: إلى ملف دولي فجر أزمة بين ثلاث دول، فاليوم توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا يحل النزاع في شأن الجزيرة الشمالية في القطب الشمالي.
1: وسيجتمع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض مع رئيسة الوزراء الدنماركية ورئيس وزراء غرينلاند لإتمام الاتفاق من دون تحديد موعد أو مكان دقيقين للتوقيع، مع ترجيح يكون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي سيلقي فيها ترامب خطابا في بحر هذا اليوم.
0: وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح قاعدة عسكرية سابقة في حقبة الحرب الباردة في جنوب غرينلاند، إلى جانب وجود عسكري في قاعدة على الساحل الشرقي تستخدمها حاليا دوريات الزلاجات الدنماركية.
6: بعيدا من السياسة،
1: في باريس أقيم مزاد على مقتنيات النجمة السينمائية الراحلة بريجيت باردو، أسفر عن بيع كل القطع المعروضة تقريبا بإجمالي تجاوز 950 ألف يورو.
0: وأفادت دار ميلون للمزادات بأن أكثر من 280 قطعة بيعت في مقابل 953,531 يورو شاملة الرسوم، وأن كل القطع وجدت مشترين.
1: المزاد امتد لنحو 9 ساعات وزاره نحو 15 ألف شخص في الأيام الستة التي سبقت لمعاينة المقتنيات التي تضمنت تذكارات من منزلي بريجيت باردو في سانتو تروبي ومقتنيات من شقتها الباريسية.
0: ومن بين ما بيع آلة كاتبة من طراز أوليفيتي دونت عليها الجزء الثاني من مذكراتها وأحذيت باليه إلى صور شخصية وألعاب محشوة وكثير من الأغراض اليومية الصغيرة. أما ريع المزاد فسيذهب إلى مؤسسة بريجيت باردو لرعاية الحيوانات وابنها الوحيد نيكولا.
1: بريجيت باردو توفيت في 28 كانون الأول 2025 عن عمر ناهز 91 عاما وقد اعتزلت التمثيل في منتصف السبعينيات وكرست حياتها للدفاع عن الحيوانات وأسست مؤسسة تحمل اسمها لرعاية الحيوانات في العام 1986.
7: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
0: اعتبارا من اليوم بتحول الطقس الخريف إلى متقلب نسبيا مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة حتى الخميس بعد الظهر. اليوم إذن الطقس غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط بالداخل وعلى الجبال مع نشاط للرياح أحيانا. يتوقع تساقط أمطار محلية خصوصا بالمناطق الشمالية اعتبارا من الظهر.
1: بكرة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة وبتنشط الرياح خصوصا بالشمال وبيرتفع مع موج البحر. الخميس أيضا غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، كمان بتنشط الرياح أحيانا وبتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر.
0: السابعة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. معركة الصد متواصلة لانتشال الكهرباء من القعر. سلام أمام غوتيريش لضرورة الإبقاء على قوة الدولية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. من يرفع أسعار الوقود عالميا؟ وكان في الجولة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: صباح الخير من لبنان اليوم الثلاثاء 22 أيلول 2026.
1: عناوين الصحف.
0: نبدأ بعناوين صحيفة النهار. دعم متجدد من ترامب لقيادة الرئيس اللبناني. العالم في نيويورك والعين على واشنطن. نداء الوطن عنونت واشنطن لليونيفيل لا تمديد بلا تعديل المهام ونزع السلاح. شتوي آسيا المزود يشتعل ويقترب من الضعف في 7 أشهر. الجمهورية عنونت ترامب دعم متجدد لعون. اللواء لبنان في مهب القرار الأمريكي واستنفار في نيويورك لتجنب الفراغ الدولي في الجنوب. الاحتلال يهدد المناطق التجريبية وبوادر تحرك معيشي في الشارع بعد السبت. الشرق عنونت ماذا يقول الشيخ نعيم قاسم. حضور لبناني في الأمم المتحدة وغليان معيشي في الداخل. الأخبار عنونت سلام يريد قوة عربية بدل اليونيفيل. خطة الحاكم للمصارف 39 مصرفا تحتاج إلى 2.2 مليار دولار. تصغير الرساميل تم شطب الودائع. الديار تحذيرات أمنية. الانهيار الاقتصادي قنبلة موقوتة. لا رهان على خرق في نيويورك.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار الآلهة في النهار، رغم عدم اللجوء إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام في لبنان، لا تزال الحكومة ماضية في تعيينات جديدة لهذه المؤسسة التي لم تقلع بسبب حسابات خاصة لدى الشركات والمؤسسات تدفعها إلى الاتكال على ذاتها في البحث عن مواهب جديدة. تحول كلام النائب السابق زياد أسود من مناقصات الكهرباء وإفادة التيار الوطني الحر منها إلى مادة جدلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بادر جيش التيار الإلكتروني إلى نفي الخبر وتقديمه بصورة معاكسة. في نداء الوطن تساءلت أوساط سياسية عن طبيعة عمل عناصر ومسؤولين من جماعة الحوثي لا تزال تنسق مع جماعة حزب الله وتنشط في لبنان خلافا للقرارات اللبنانية والموقف العربي المناهض لجماعة الحوثي. في أسرار الجمهورية، استمرار تأجيل ملف تربوي معيشي يبقي الحكومة أمام احتمال تصعيد نقابي جديد مع ارتفاع احتمال انتقاله من قضية إدارية إلى مواجهة سياسية ونقابية أوسع. وفي أسرار اللواء، بعد تغريدة بلا معنى لشخص معتمد على مواقع التواصل من جهة حزبية، تحركت إسرائيل مجددا على لائحة الخرائط التي يوجد فيها بنى التابعة لحزب الله في بلدة الصريف. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: خبر السابعة والربع.
1: نقل عن مسؤول رفيع القول أنه من دون مقدمات يطرحون التعديل الوزاري، وبالأمس القريب في جلسة المناقشة العامة في المجلس النيابي منحوا الحكومة ثقة متجددة. أمر عجيب يثير التساؤل بالفعل، وخصوصا أن هذا الطرح هو كناية عن قنبلة صوتية ألقيت على الحكومة من داخلها. وأوضح أن التعديل الوزاري إجراء طبيعي معمول به سابقا، لكن إن كان التوجه إلى تعديل أو تغيير بعض الوزراء صحيحا، فهل التوقيت الحالي والظروف الحالية ملائمة لذلك؟ فضلا عن أنه مهما كانت حجة المطالبين بالتعديل، يضرب الحكومة في معنوياتها ويقدم في الوقت ذاته خدمة جليلة للمعارضة، ويؤكد صحة اتهاماتها للحكومة وبعض وزرائها ولاسيما المرشحين للتغيير بالتقصير والفشل، وأنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية. مصادر مواكبة أشارت إلى أن طرح إجراء تعديل حكومي وتغيير بعض الوزراء تسرب من جهة طرف أساسي مشارك في الحكومة، مع ترويجه من قبل قنوات حليفة تنسب لمسؤولين كبار استياءهم من وزراء محسوبين عليهم ومآخذ كبيرة على وزراء آخرين، وتتحدث في الوقت نفسه عن توجه لدى الثنائي الشيعي لم يتم تأكيده للتغيير على الأقل بوزير، وأن الأمور ستحسم في صورتها التعديلية والتغييرية الجديدة بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من نيويورك، حيث يترأس وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
2: يوم جديد بيطلع علينا، ومن لبنان الحر فريدي وأنا منتمنى لكم بهالنهار أنه كل شيء حلو يصير معكم. ومنبلش فورا مع برج الحمل. عزيز الحمل، ممكن تكتشف أنك كنت مستعجل على جواب بينما القصة بدها شوية وقت. خفف الضغط وخلي الأمور تاخد مجراها. شغلي كنت معتبرها هامشية بتطلع اليوم أهم ما أنت توقعت. ركز على التفاصيل، خاصة إذا الموضوع فيه ورقة أو في اتفاق. برج الثور، منتابع طبعا عبر لبنان الحر. الجو اليوم ألطف إذا بطلت تنطر من الطرف الثاني إنه هو يقوم بالمبادرة. خطوة صغيرة منك ممكن تغير نبرة العلاقة كلها. وطبعا على الصعيد المهني عندك فرصة لحتى تثبت انك بتعرف تتصرف تحت الضغط. ما تخلي استعجال غيرك يفرض عليك قرارات انت منك مقتنع فيها. برج الجوزاء، في كلام حلو بس الاهم اليوم هي الافعال. انتبه مين عم يثبت اهتمامه بالفعل مش بس بالرسائل. فكرة جديدة عم بتدور براسك، ما تحكم عليها من اول دقيقة، اكتبها فككة وشوف وين ممكن توصلك. نتابع مع برج السرطان، في احتمال تنحل عقدة صغيرة بمجرد ما تحكي بهدوء. ما تراكم الملاحظات لوقت حتى توصل فيه تنفجر دفعة واحدة. مسؤولية إضافية ممكن تنحط بوجهك، عندك قدرة إنك تتعامل معها. المهم تعرف وين تبلش وين توقف. برج الأسد، اليوم جاذبيتك على الصعيد العاطفي كتير عالية، بس يلي بيميزك أكتر هو اهتمامك بالتفاصيل. كلمة تتذكرها عن الشخص بالنسبة له هيدا شي كتير مهم. في شخص عم بيراقبك وعم بيراقب طريقة شغلك أكتر مما أنت متوقع. خليك على مستويك وما تخلي المنافسة تحطمك أو تضعفك، لأنه أنت قوي. منتابع مع برج العذراء، إذا في موضوع محيرك اسأل بدل ما تحلل. سؤال مباشر أريح من 20 سيناريو براسك. التنظيم اليوم هو سلاحك الحقيقي على الصعيد المهني. كل ما رتبت وقتك كل ما تترك مساحة لشي طارئ ممكن يطلع بنص نهارك. برج الميزان، ما ترجع تفتح ملف قديم لمجرد انك مشتاق للحكي. اذا بدك صفحة جديدة لازم يكون الحكي مختلف هالمرة. مهنيا ممكن يكون عندك اليوم خيارين، كل واحد له ثمنه، ما تختار الأسرع تلقائيا، شوف أي خيار بيخدمك على المدى البعيد. برج العقرب، في شيء عم يتبدل بطريقة تعاطيك مع العلاقة، صرت تعرف شو تقبل وشو ما تقبل، وهيدا اسمه نضج مش قساوي. ما تعطي كل ورقك مرة واحدة، خلي خطتك عندك لحد ما تتأكد من التوقيت المناسب. منتابع مع برج القوس، المغامرة حلوة بس اليوم في شخص بحاجة لأنه يشوف منك استقرار أكثر من المفاجآت، طمن له باله بطريقتك الخاصة. مهنيا، احتمال أنك تفتح سيرة مشروع أو فرصة من مطرح ما كنت أنت متوقع، فأنا بنصحك تسأل عن التفاصيل قبل ما تقول إيه أو لا. برج الجدي، يمكن تكون مشكلتك اليوم مش بس بقلة الحب ولكن بقلة الوقت، خصص لحظات حقيقية للشخص يلي بهمك أمره ولو كانت هاللحظات قصيرة. على الصعيد المهني، نتيجة تعب سابق رح يبلش يبين، مش شرط تكون كتير كبير النتائج بس الإشارة مشجعة. نتابع مع برج الدلو، العلاقة على الصعيد العاطفي بدها مساحة النفس مش منافسة، ففرق بين الاثنين حتى تقدر توصل الرسالة. أما مهنياً، عندك طريقة مختلفة اليوم لحتى تقوم بمهمة أنت بتعبتك، جربها يمكن تكتشف أنه أنت كنت معقدة أكثر من اللازم. أخيراً مع برج الحوت، ما تحمل كلمة عابرة أو ما تحمل كلمة عابرة أكثر من معنيها، اليوم الأفضل أنك تعطي العلاقة فرصة تكون بسيطة بلا تفتيش دائم عن الإشارات. مهنياً، في شغلة بدها جرأة أكثر من مهارة، إذا بقيت ناطر اللحظة المثالية ممكن تضيع عليك البداية. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك مين هيدا؟ دكتور أبي؟ حقك تعرف انه هاللقب بيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليي الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان بـ 90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليي قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضاين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حوار حر أحرجته الثقة، فخرج حزب الله من قاعة مجلس النواب، لكنه بقي في حكومة يتهمها بالعمالة لإسرائيل. وبين تخوين الحكومة وتخوين نواب الخصوم، لا يرغب حزب الله في إدراك الواقع المرير الذي زج بيئته به. الكاتب السياسي مروان الأمين يتحدث عما صنعت يدا حزب الله وعن الثمن الذي دفعه.
1: حوار حر
0: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: الإضرابات تطرق الأبواب وتطويق صد بالأكاذيب يفشل في مهده. الأفران تؤكد الخبز خط أحمر. وفد حكومي سوري موسع في لبنان اليوم. سلام من نيويورك لضرورة الإبقاء على قوة دولية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. الإصلاحات مستمرة والدولة ماضية في بسط سلطتها. باريس للمسؤولين اللبنانيين: عليكم نزع سلاح حزب الله بأنفسكم، والحزب لا يستطيع أحد أن ينزع سلاحنا بالقوة. الأرجنتين تتهم 7 إيرانيين وعنصرا الحزب في قضية تفجير مركز يهودي. أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ اليوم، وترامب يكرر وضع إيران ليس جيدا على الإطلاق. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصار. على وقع ارتفاع كلفة المحروقات والقمح والطاقة والنقل وحديث متزايد عن تحركات النقابية وأضراب شامل الأسبوع المقبل احتجاجا على الانهيار المتواصل معيشيا واقتصاديا، هناك من يسعى لتحميل أزمة الكهرباء لوزير الطاقة رغم يقينه أن جو الصدي ورث تركة مهترئة في القطاع كان يفترض أن يدر الأرباح للدولة بدلا من مشاريع وأفكار فضفاضة أثبتت الدلائل والتجارب والوقائع عقمها، بل طرحت أو نفذت لمصالح ومنافع شخصية أو جهات سياسية مفضوحة. وفي الولايات المتحدة ينتظر أن تكتمل مشهدية اللقاءات الجامعة والمهمة التي يجريها رئيس الحكومة وزير الخارجية بإلقاء الرئيس نواف سلام كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها اليوم، ولاحقا باجتماع في الخارجية الأمريكية مع الوزير ماركو روبيو، وربما بعده بلقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض وفق ما ذكرت مصادر حكومية خاصة للبنان الحر في وقت سابق.
1: فبين عتمة فرضتها عقود من الانهيار وصخب المزايدات السياسية، يبقى قطاع الكهرباء رهينة لحملات ممنهجة تفتقر لأي معيار موضوعي، وفي وقت يخوض فيه وزير الطاقة معركة هيكلية جريئة لتنظيف هذا الملف المستعصي وانتشاله من قاع الهدر، يتعرض لحملات ظالمة تهدف إلى عرقلة أي مهمة إصلاح حقيقية. وإلا كيف يمكن تبرير مشروع موازنة 2027 حيث الاعتمادات المخصصة لوزارته منخفضة مقارنة مع اعتمادات وزارات أخرى في سوق طاقة عالمي يتجه صعودا؟ أما المسؤولية الحكومية فتتطلب تضامنا حكوميا ووطنيا شاملا لمؤازرة الجهود الوزارية، تبدأ بمجموعة خطوات تقوم بها الحكومة، لأن قطاع الكهرباء يعاني إرثا ثقيلا ومزمنا من الفساد وسوء الإدارة والعجز المالي المتراكم الذي أرهق الخزينة والمواطن على حد سواء. ويأتي أداء الوزير الصدي في ظل ظروف بالغة التعقيد متسلحا بخبرة إصلاحية واضحة ومسار إداري نظيف يستهدف وضع أسس هيكلية سليمة لقطاع الطاقة.
0: وفي السياق أكد حزب القوات اللبنانية دعم خطواته الإصلاحية داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها، كما قال عضو تكتل الجمهورية النائب غسان حصباني.
2: مطلوب أن الحكومة تدفع العلاقة مش تدعم، مش عم نحكي نحن دعم مثل ما كان يصير الدعم قبل انه تغطي فرق الكلفة الدولة بتتدين من الناس وكذا. كلمة دعم غلط، بس اللي عم نقوله تدفع اللي عليها الحكومة لكهرباء لبنان تحديدا، وتدفع الاعفاءات اللي عم تعفي الناس تدفعه من جيبتها مش من جيبة كهرباء لبنان. اضافة كمان في موضوع التعرفة، ان تكون تعرفة متنقلة او متحركة، يعني لما يعلى سعر البنزين بالعالم او سعر النفط بالعالم تعلى تعرفة الكهرباء لبنان، ولما يطبطوط معه هيك بيكون بدل ما يروحوا المصريات ضعفين لموتور الكهرباء وموتور الحي بيدفعون بأقل كلفة على فاتورة الكهرباء.
0: من جهته أوضح النائب وضح الصادق ما يحصل في ملف الكهرباء.
3: فينا 15 سنة موجودين نجي نحاسب حدا من سنة ونص، وأنا ملف الكهرباء عم تابعه كل يوم وبعرف وين عم يوقف، يا عم ينطلب government guarantee، يا أما معامل إنتاجنا بتعرفي اليوم هلأ لأنه من عمل لما ينتنس بالسنوات الماضية إذا من عبية فيول وغاز بتعطينا بين 10 و 12 ساعة بس، هيدي معاملنا الموجودة، بديك معامل جديدة اللا مركزية اللي عم يعملوها وزارة الطاقة الهيئة الناظمة تقسيم لبنان بتصور 19 منطقة بتساعد، بس هذا كله بده وقت. طيب مصاري ما في لتعمليها، بدك تجيبي مصاري من برا، بس اليوم نحط العوامل اللي قدامنا بناية بتنهد بعشر ثواني لترجع تشوفي أساساتها بدك سنة ونص. بشكل عام الاستراتيجية تبع الحكومة بدها تسريع، بدها شجاعة بالعمل، وبدها نروح على الأمور الحياتية تبع الناس اللي هي الكهرباء والمي.
1: من جهته أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري إلى أن المشكلة ليست في مثابرة الوزير الصد، بل في منظومة تريد نتائج فورية من قطاع أنهكته عقود من التراهل وبنية تحتية متهالكة وأزمات مالية وحروب إقليمية ودولية متتالية، مشددا على أن إصلاح الكهرباء ليس كبسة زر ولا مزايدة شعبوية، بل هو مسار متوسط وطويل المدى، ومن يرفض فهم ذلك إما يجهل طبيعة الأزمة وإما يريد تزوير حقيقتها.
0: الخوري لفت إلى أن الأكثر صدمة أن الوزارة تحاسب على العجز فيما تحرم من مقومات المعالجة في دولة لم تستكمل بعد سلطتها وحصرية السلاح ولا تؤمن للقطاع ما يحتاجه من دعم وتمويل.
1: لذلك تابع النائب الخوري فإن استهداف الوزير صدي لا يعالج أزمة الكهرباء بل يهدد بإسقاط مسار يحاول المرة الأولى مقاربة الملف بمنهج علمي وشفاف ومتدرج، معتبرا أنه إما أن يعطى الإصلاح فرصة وإما يبقى البلد أسير حملات تسقط الوزراء ولا تعيد الكهرباء.
0: وكانت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أصدرت بيانا لفتت فيه إلى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بإعاز من قوى وتيارات سياسية معلومة فيما يتعلق بوزارة الطاقة يأتي في سياق محاولة للتشويش على مواقف الوزير الصدي وحرف الأنظار عن جوهر المسألة والمتمثل بإصراره على أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها ولا سيما لجهة تسديد المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات الرسمية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
1: كما يأتي هذا التشويش تابعة الدائرة الإعلامية في محاولة للتغطية على إصرار الوزير على اعتماد التعرفة المتحركة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وبالتالي الحد من الكلفة الباهظة التي يتكبدها المواطنون نتيجة الاعتماد على المولدات الخاصة.
0: وذكرت دعم القوات اللبنانية للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الوزير الصدي والرامية إلى وضع قطاع الكهرباء على المسار الصحيح. شددت الدائرة الإعلامية في القوات على أن استمرار الحكومة في عدم تحمل مسؤولياتها لا يمكن أن يكون مقبولا أو قابلا للاستمرار.
1: وفي مجال آخر وبعد تداول أخبار عن مشاركة قطاع الأفران في الإضراب التي ستنفذه النقابات اليوم غدا، نفى رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر السرور مشاركة الأفران فيه، مؤكدا أن الأفران حريص على تأمين لقمة العيش للمواطنين ومشددا على أن الخبز خط أحمر.
0: وقال سرور طالما أن المازوت والطحين والقمح وكل المواد الداخلة في صناعة الرغيف مؤمنة ستبقى الأفران تعمل بشكل طبيعي وإن كانت تتكبد الكثير من الخسائر بسبب ارتفاع المازوت.
1: وفي ملف الغلاء الذي فاق كل تصور، طالب الاتحاد العمالي العام عبر رئيسه بشار الأسمر الحكومة بإعلان حال الطوارئ.
4: تؤلف لجنة من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة وبيكون وزير العمل المعني المباشر فيها، وزير الاقتصاد، وزير المال وغير من المعنيين. نحن أمام زيادات طرأت بالقطاع العام، لذلك لا بد من زيادات بالقطاع الخاص.
0: في الغضون وفي خطوة ينتظر أن تفتح مسارا جديدا من التعاون الرسمي بين البلدين، يصل اليوم إلى لبنان أكبر وفد حكومي سوري منذ سقوط نظام الأسد، يضم وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والنقل والصحة.
1: كما يشارك في الوفد رئيس هيئة الطيران المدني ورئيس هيئة الاستثمار السورية ورئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، إلى جانب مسؤولين وممثلين لجهات حكومية.
0: ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات موسعة مع نائب رئيس الحكومة طارق متري في حضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، على أن تتخلل الزيارة لقاءات قطاعية مباشرة بين الوزراء السوريين ونظرائهم اللبنانيين.
1: وتشمل المحادثات ملفات الاقتصاد والاستثمار والنقل والزراعة والسياحة والصحة والتربية والطيران والطاقة، وسط الترقب لما إذا كانت الزيارة ستفضي إلى تفاهمات عملية أو تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الملفات العالقة.
0: في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نيويورك، حيث يعقد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي سلسلة لقاءات مع قادة عرب وأجانب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا سلام في خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
1: كما شدد الرئيس سلام على أن هذا الوجود يجب أن يضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل ويسهم في الحفاظ على الاستقرار ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
0: وتناول اللقاء أيضا الوضع الإنساني في لبنان، حيث أشار السلام إلى أن نحو 3,029,000 شخص لا يزالون نازحين، مشددا على أهمية استمرار حشد التمويل للاستجابة الإنسانية ودعم وكالات الأمم المتحدة في مساعدة النازحين.
1: رئيس الحكومة أكد الانتقال تدريجيا من الاستجابة الطارئة إلى دعم العودة والتعافي من خلال تطوير برامج مخصصة للعائدين والصامدين في المناطق المتضررة بالتنسيق مع الدولة وبما ينسجم مع مسار العودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية.
0: وفي لقاء مع الجالية اللبنانية في القنصلية العامة في نيويورك، تحدث الرئيس سلام عن مسار عمل الحكومة والتحديات التي واجهتها منذ بدء العهد متطرقا إلى ملف السلاح والإصلاحات المالية والاقتصادية، إضافة إلى دور اللبنانيين في الاغتراب في دعم لبنان والاستثمار في مستقبله.
1: وقال: لم نيأس ولم نتراجع، اتخذنا قرارات صعبة وبدأنا ورشة إصلاح جدية ونحن مستمرون فيها، لأننا لنزال مقتنعين أن أمامنا فرصة حقيقية لتغيير مسار البلد وبناء دولة يستطيع اللبنانيون أن يستعيدوا ثقتهم بها.
0: وفي موضوع السلاح تابع سلام: اتخذنا قرارات مهمة ومصرية ونحن ماضون في تنفيذها مهما كانت الصعوبات، وهدفنا واضح وهو أن تكون الدولة وحدها صاحبة السلطة على كامل أراضيها، ويكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، ويكون الجيش والقوى الشرعية وحدهما مسؤولين عن أمن اللبنانيين.
1: وشدد رئيس الحكومة على أن لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين، وهذا ليس شعارا، إنه شرط أساس لقيام الدولة والاستعادة الثقة بها، ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج، وأكدا العمل بالتوازي على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت التعافي وإعادة الأعمار، لأنه الاقتصاد من دون استقرار والاستثمار من دون دولة. أضاف: مستمرون في بناء دولة أقوى وفي بسط سلطتها على كامل أراضيها وفي الإصلاح واستعادة الثقة وفي إعادة لبنان إلى محيطه العربي والعالم.
0: في الغضون ووفق المعلومات الواردة من الأمم المتحدة، فإن الوفد الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة سيكون سنداً لليونف للبنان في موضوع القوى البديلة من اليونيفيل.
1: وبالتوازي يقوم الاتحاد الأوروبي بمشاورات داخلية لتوفير الدعم للجيش اللبناني تدريباً وتجهيزاً وتمويلاً ومواكبة واستخبارياً، وهي منفصلة عن ملف بديل اليونيفيل.
0: وبالتالي ترى باريس أنه يتعين العمل على أمرين: الأول تليون المطالب الأمريكية الإسرائيلية، والثاني أن يعرض لبنان خطة لإعادة الانتشار ونزع سلاح حزب الله تتميز بالصدقية ويكون جاهزا للعمل بموجبها.
1: أما الرسالة التي تريد إيصالها إلى المسؤولين اللبنانيين فمفادها بأنه ليس بمقدورهم المراهنة على دور خارجي لقوات أوروبية أو غير أوروبية لنزع سلاح حزب الله، بل عليهم القيام بذلك بأنفسهم.
0: كذلك فإن فرنسا تعي الصعوبة التي يعاني منها لبنان في شأن المناطق التجريبية التي ترفض إسرائيل السير بها بحجة أنها غير مقتنعة بأداء الجيش اللبناني وأنه نجح في تنظيفها من سلاح الحزب.
1: فضلا عن ذلك فإنها تعرف أن واشنطن وتل أبيب تريدان من لبنان أن يقوم بمبادرات وخطوات غير قادر على القيام بها، في حين يرفض حزب الله تسليم سلاحه طالما أن إسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية.
0: وفي شأن موقف واشنطن إزاء اقتراح القوة البديلة أو من أي تمديد لولاية اليونيفيل، فيرتبط بإعادة النظر جذريا في مهامها ودورها، إذ لا تقتصر مهمتها على المراقبة وتوثيق الخروقات، بل تشمل المساهمة الفعلية إلى جانب الجيش في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية بما فيها مخازن السلاح والأنفاق.
1: كما لا تبدو واشنطن مستعدة للموافقة على تمديد المهمة بصيغتها الحالية، انطلاقا من اعتبارها أن اليونيفيل وفي السنوات الماضية كانت شاهدة على قيام الحزب بتعزيز بنيته العسكرية وحفر شبكة واسعة من الأنفاق في منطقة عملياتها من دون أن تتمكن من منع ذلك أو التعامل معه بفعالية.
0: وسط هذه الأجواء تبرز شكوك في إمكان حصول الجيش سريعا على الدعم المالي واللوجستي المطلوب، رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت مؤتمر باريس التحضيري الأخير.
1: ونقل عن دبلوماسي متابع أن المساعدات الدولية قد تبقى مرتبطة بتسوية ملف سلاح حزب الله المقترن بدوره بمطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في الجنوب.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين اعتبر أن كل من راهن في لبنان على سقوط المقاومة اكتشف أن رهانه خاسر وواهم، فالمقاومة موجودة وقائمة ولا يستطيع أحد أن ينزع سلاحها بالقوة على حد تعبيره.
5: نحن لبنى الدولة إنما القوية القادرة العادلة، دولة المواطنة بين الجميع ودولة الدفاع عن أرضنا
1: وشعبنا
5: وناسنا.
1: في ميدانيات الجنوب رصدت فجرا تفجيرات عدة في بلدة المنصوري وقصف مدفعي على محيط علي الطاهر وتمشيط في أرنون.
0: والليلة الماضية استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وسط سهل المرجعيون في محيط محطة التكرير بالتزامن مع سقوط قذائف من العيار الثقيل على أطراف بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل.
1: وللمرة 11 أمس سجل تفجير في بلدة المنصوري وبالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلال علي الطاهر من جهة معبر كفرت بنيت.
0: كما تعرضت أطراف بلدتي النبطي الفوقة وكفر تبنيت لقصف مدفعي متقطع إلى تفجير في بلدة مركبة وإحراق منازل في المنصوري.
1: قضائيا وجه قاضي أرجنتيني اتهامات رسمية إلى 7 إيرانيين ولبناني ينتمي إلى حزب الله للاشتباه في تورطهم في تفجير استهدف مركزا للجالية اليهودية في بوينس آيرس في 18 تموز 1994 ممهدا الطريق أمام إمكان تنظيم محاكمة غيابية في قضية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخر.
0: ولم تسفر التحقيقات حتى الساعة عن اعتقال أي مشتبه فيه في وقت قال القاضي إن قرار الهجوم اتخذ في آب 1993 من قبل أعلى مستويات النظام الإيراني وأوكل تنفيذه إلى حزب الله، لافتا إلى أن 7 من المتهمين كانوا يشغلون مناصب رفيعة في الدولة الإيرانية.
6: عين على العالم.
1: تبدأ اليوم في نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في ظروف استثنائية وتوتر متصاعد يشهده الشرق الأوسط، خصوصا التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب اليمن وتداعياتها.
0: واليوم يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك حيث يلقي غدا كلمته أمام الجمعية العامة، وهو سيكون أعلى مسؤول إيراني يزور الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، علما أن وزير الخارجية عباس عراقشي وصل إلى نيويورك عبر الدوحة وسيجري محادثات مع العديد من المسؤولين ووزراء الخارجية المشاركين في القمة.
1: وقبيل زيارته نيويورك رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق له من بينهم أفراد في فريقه الإعلامي، واتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن بانتهاك الحق في الوصول إلى المعلومات، وربطت رفض تأشيرات الفريق الإعلامي بقرار رئيس دونالد ترامب منع 3 مؤسسات إعلامية أمريكية من دخول البيت الأبيض.
0: المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي قال إن منع المراسلين الأجانب بمن فيهم الفريق الإعلامي للرئيس الإيراني يمثل محاولة لطمس الحقيقة على حد تعبيره.
1: وعلى محور إيران أيضا، كشفت مصادر دبلوماسية أن وزير الداخلية الباكستاني الموجود في طهران يحمل رسائل خلفية حاسمة ترتبط بنقل الشروط الإيرانية 7 الواجب توفرها لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، إلى جانب مناقشة أمن سلاسل توريد الطاقة وخفض التصعيد في مضيقي باب المندب وهرمز لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة عشية قمة نيويورك.
0: من ناحيته أكد الرئيس الأمريكي أن لديه اجتماعات اليوم تتعلق بإيران وهم يمرون بظروف سيئة للغاية، مكررا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا ووضعها ليس جيدا على الإطلاق.
1: نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال إن هدف ترامب منع طهران من إعادة بناء برنامجها النووي في السنوات المقبلة، مشددا على أنها تتحمل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار بسبب هجماتها على السفن التجارية.
0: أضاف أن إيران لا تستطيع صنع سلاح نووي في المدى القريب بعد الضربات الأمريكية، كاشفا عن أن الإدارة الأمريكية تعمل على استمرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.
1: أما قطر وعبر وزارة خارجيتها فشددت على السعي لتسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى وإن كان قصير الأمد ليفتح الباب أمام مفاوضات، معتبرة أن أي حوار يحتاج إلى فتح مضيق هرمز والتأكد من عدم وجود تهديد باستخدام القوة العسكرية.
0: وفي السياق، كشف مصدر دبلوماسي عن أن فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن في شأن المضيق.
1: وأوضح الرئيس الفرنسي أنه اتفق مع ترامب على تخفيف توتر أسواق الطاقة عبر حماية البنى التحتية في الشرق الأوسط والملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى توحيد جهودهما لوقف مؤقت للضربات ضد البنى التحتية للطاقة والبنى المدنية الأوكرانية.
0: وعلى جبهة أخرى أشعلتها طهران، تتصاعد الاشتباكات على جبهات كثيرة في اليمن من محافظة الجوف شرقا وصولا إلى مأرب بجبهاتها الشمالية والغربية والجنوبية والبيضاء والمخا ومناطق عدة في محافظة تعز. وجديد الميدان صباحا إعلان قوات العمالقة الجنوبية الموالية للحكومة اليمنية أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر حوثية في جبهتي الوازعية وكهبوب.
1: القوات الحكومية اليمنية كانت أعلنت أنها تصدت لهجوم حوثي في بني بكاري جبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي تعز، فيما نفذت قواتها الجوية ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء.
0: إنسانيا، ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات في اليمن أن أكثر من 149 ألف شخص نزحوا في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري.
1: ومع قول الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة في تواصل مستمر مع الحوثيين وقد وافقوا على عدم قتالها، حضت الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين حاليا في الشرق الأوسط على توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية.
0: وزراء خارجية مجموعة السبع لفتوا إلى أن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي، مستنكرين بأشد العبارات الضربات المستمرة وغير المقبولة التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية.
1: كما دعوا الحوثيين إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات ضد السفن المدنية، وإيران إلى وقف تسليحها ودعمها لهم في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
0: إلى ملف دولي فجر أزمة بين 3 دول، فاليوم توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا يحل النزاع في شأن الجزيرة الاستراتيجية في القطب الشمالي.
1: وسيجتمع الرئيس ترامب في البيت الأبيض مع رئيسة الوزراء الدنماركية ورئيس وزراء غرينلاند لإتمام الاتفاق من دون تحديد موعد أو مكان دقيقين للتوقيع، مع ترجيح يكون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي سيلقي فيها ترامب خطابا في بحر هذا اليوم.
0: وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح قاعدة عسكرية سابقة في حقبة الحرب الباردة في جنوب غرينلاند، إلى جانب وجود عسكري في قاعدة على الساحل الشرقي تستخدمها حاليا دوريات الزلاجات الدنماركية.
6: بعيدا من السياسة،
1: في باريس أقيم مزاد على مقتنيات النجمة السينمائية الراحلة بريجيت باردو، أسفر عن بيع كل القطع المعروضة تقريبا بإجمالي تجاوز 950 ألف يورو.
0: وأفادت دار ميلون للمزادات بأن أكثر من 280 قطعة بيعت في مقابل 953 ألفا و531 يورو شاملة الرسوم، وأن كل القطع وجدت مشترين.
1: المزاد امتد لنحو 9 ساعات وزاره نحو 15 ألف شخص في الأيام الستة التي سبقتها لمعاينة المقتنيات التي تضمنت تذكارات من منزلي بريجيت باردو في سان تروبي ومقتنيات من شقتها الباريسية.
0: ومن بين مبيعة آلة كاتبة من طراز أوليفيتي دونت عليها الجزء الثاني من مذكراتها، وأحذية باليه إلى صور شخصية وألعاب محشورة وكثير من الأغراض اليومية الصغيرة. أما ريع المزاد فسيذهب إلى مؤسسة بريجيت باردو لرعاية الحيوانات وابنها الوحيد نيكولا.
1: بريجيت باردو توفيت في كانون الأول 2025 عن عمر ناهز 91 عاما، وقد اعتزلت التمثيل في منتصف السبعينيات وكرست حياتها للدفاع عن الحيوانات، وأسست مؤسسة تحمل اسمها لرعاية الحيوانات في العام 1986.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. بالواقع حركة السير مثل العادي، مثل ما ذكر التحكم المروري، في ضغط على الأوتوسترادات كلها باتجاه العاصمة تحديدا، كما أنه في استكمال أعمال التزفيت على جسر المديرج صعودا باتجاه ظهر البيدر، مما بيستدعي تحويل السير لطريق صوفر حمينة حتى الساعة 4 بعد الظهر. تذكير بعناوين الصباحية الثانية: الإضرابات تطرق الأبواب وتطويق صدي بالأكاذيب يفشل في مهده، الأفران تؤكد الخبز خط أحمر، وفد حكومي سوري موسع في لبنان اليوم، سلام نيويورك لضرورة الإبقاء على قوة دولية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، الإصلاحات مستمرة والدولة ماضية في بسط سلطتها، باريس المسؤولين اللبنانيين عليكم نزع سلاح حزب الله بأنفسكم، والحزب لا يستطيع أحد أن ينزع سلاحنا بالقوة، الأرجنتين تتهم 7 إيرانيين وعنصرا من الحزب في قضية تفجير مركز يهودي، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ اليوم، وترامب يكرر وضع إيران ليس جيدا على الإطلاق. أخرج النشرة جوزيف كريم، نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد، إلى اللقاء.

0: حوار حر أحرجته الثقة، فخرج حزب الله من قاعة مجلس النواب، لكنه بقي في حكومة يتهمها بالعمالة لإسرائيل. وبين تخوين الحكومة وتخوين نواب الخصوم، لا يرغب حزب الله في إدراك الواقع المرير الذي زج بيئته به. الكاتب السياسي مروان الأمين يتحدث عما صنعت يدا حزب الله وعن الثمن الذي دفعه.
1: حوار حر
0: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
1: خبر الثامنة والربع.
2: في خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في القنصلية العامة في نيويورك، تحدث رئيس الحكومة نواف سلام عن مسار عمل الحكومة والتحديات التي واجهتها منذ بدء العهد، متطرقا إلى ملف السلاح والإصلاحات المالية والاقتصادية، إضافة إلى دور اللبنانيين في الاغتراب في دعم لبنان والاستثمار في مستقبله. وقال: لم نيأس ولم نتراجع، اتخذنا قرارات صعبة وبدأنا ورشة إصلاح جدية ونحن مستمرون فيها، لأننا لا نزال مقتنعين أن أمامنا فرصة حقيقية لتغيير مسار البلد وبناء دولة يستطيع اللبنانيون أن يستعيدوا ثقتهم بها. وفي موضوع السلاح قال سلام: اتخذنا قرارات مهمة ومصيرية ونحن ماضون في تنفيذها مهما كانت الصعوبات، وهدفنا واضح وهو أن تكون الدولة وحدها صاحبة السلطة على كامل أراضيها، ويكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، ويكون الجيش والقوى الشرعية وحدهما مسؤولين عن أمن اللبنانيين. وشدد رئيس الحكومة على أن لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين، وهذا ليس شعارا، إنه شرط أساس لقيام الدولة والاستعادة الثقة بها، ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج، مؤكدا العمل بالتوازي على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت عودة أهلنا إلى الجنوب وإطلاق مسار التعافي وإعادة الأعمار، لأنه الاقتصاد من دون استقرار ولا استثمار من دون دولة. أضاف رئيس الحكومة: مستمرون في بناء دولة أقوى وفي بسط سلطتها على كامل أراضيها وفي الإصلاح واستعادة الثقة وفي إعادة لبنان إلى محيطه العربي والعالم.

صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا، بنحييكم من لبنان الحر عبر موجاتنا الأرضية العاملة وعبر كل منصاتنا من هلأ ولا العشرة لربع بتوقيت بيروت. اليوم بفتكر الطقس رح يكون هيك مغبر لغائم شوي، يعني فينا نقول طقس خريفي بامتياز. يلا جاي الشتوية، شو بدنا نعمل؟ هذه الأيام عم بتدور

نجتمع سوا تنحكي بكل شيء، واليوم رح نحكي عن اللي عم بيصير اقتصاديا ماليا بالأسعار اللي طايرة طلوع. الحلقة يعني فينا نقول سياسية اقتصادية اجتماعية، فخلينا نبلش أنا وإلي مسيح وحلوة لبنان سيدي مخلوف، كل مواطن سياسي اقتصادي.

0: الغلا ما عاد ينحمل، كل الأسعار طلوع طلوع طلوع ومن دون سقف أو ضوابط، وفعالية المراقبة محدودة حتى ما نقول معدوم. الاتحاد العمال العام طالب عبر رئيسه بشار الأسمر الحكومي بإعلان حالة طوارئ.
1: تؤلف لجنة من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وبيكون وزير العمل المعني المباشر فيها، وزير الاقتصاد، وزير المال وغير من المعنيين. نحن أمام زيادات طرأت بالقطاع العام، لذلك لابد من زيادات بالقطاع الخاص.
0: ومع توقع إضرابات الأسبوع الجاي عندنا مجموعة أسئلة، وأكيد أنتوا رح تشاركوا بطرحها والإجابة عنها وتعطونا رأيكم. مين مسؤول عن كل موجة الغلا؟ ولأيمتى رح تضل قدرة الدولة محدودة؟ سؤال رقم 2، هل الوضع الاقتصادي المالي مرتبط بالوضع السياسي الأمني العسكري الداخلي والإقليمي وحتى الدولي أم منفصل كليا؟ سؤال رقم 3، معقول الإضرابات توصل لنتيجة أم ممكن تزيد الوضع انهيارا؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. بتمنى أكتر نحكي على التليفون تناقش هذه المواضيع كلها سوا ونشوف شو ممكن يكون عندنا حلول كمواطنين. هل ممكن تشاركوا بإضرابات؟ هل معقول هالإضرابات توصل لنتيجة؟ أم ممكن إذا عملنا إضرابات البلد بيزيد انهيار وانهيار وحالتنا الاقتصادية تزداد سوء؟ السؤال رقم 2، هل الوضع الاقتصادي المالي مرتبط بالوضع السياسي الأمن العسكري الداخلي والإقليمي وحتى الدولي أم منفصل كليا؟ مين مسؤول عن موجة الغلا بكل شيء بكل شيء بكل شيء؟ ولأيمتى رح تضل قدرة الدولة محدودة؟

0: كل يوم كل يوم كل يوم في أسعار جديدة لكل شيء. يلا 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. معقول الإضرابات اللي يحكى عنها الأسبوع اللي جاي إنه رح تتنفذ توصل لنتيجة أم ممكن تزيد الوضع تعاسة؟ قولوا لنا. يلا بسمع صديقنا على الاتصال. ألو
1: ألو
0: ألو. نعم صباح النور. أهلين. ما عم بسمع. لحظة لحظة لحظة لحظة ما عم بسمع ولا كلمة. ما عم بسمع ولا كلمة.
1: ألو
0: هيك أحسن. مين معي؟ ألو رح خطو. خليني اسمع صديقنا عنتر. بفتكر هيك اسمه.
2: صباحو صباحو يا صباح توني النور. كلهم بدهم حبس سعودي يقشطوهم المصريات ويضربوهم بالحبوسة.
0: طيب وبعدين أعطيني جواب مقنع حبيبي. يلا
3: صباح جون. صباح خير ستلي زيعة. بالنسبة للغلاء يا سيد توني الغلاء عالمي والاقتصاد اقتصاد عالمي كله سوا متصل ببعضه. تانية بالنسبة للمظاهرات تزيد تعقد للبلد لأنه البلد تعرف أنه صار له 40 سنة محكوم بعكس ما هو بده. بده وقت تين حلو. هذه الوزراء هلأ في كتير وزراء منهم خواجات ومرتبين يعني يشتغلوا برواق. والرئيس كتير الله يطول عمره هو رئيس الحكومة يعني يشتغل برواق كمان الزلمة يعني يشتغل.
0: بس برأيكم
3: أقدم الخير والله يعطينا الصحة والعافية نهاركم سعيد.
0: كمان برأيكم قدين الناس ممكن تستمر وهل الزيادة للقطاع الخاص مثل ما أقرت للقطاع العام أو حدا يعني حتى الساعة ما في زيادات للقطاع الخاص إطلاقا. ما حدا عم يحكي لأنه القطاع الخاص بزيد لحاله يعني مزبوط بقى ما في شيء بيشبره يزيد للقطاع الخاص. بس كمان الناس اللي عايشة بالقطاع الخاص منهكي. ألو
1: ألو
0: ألو. أيوة
1: بونجور.
0: أهلين
1: معزون
0: جان. بليز وطي لي الراديو حبيب قلبي اذا بتريد.
1: هيدي
0: وطي الراديو جان ما عم تسمعني. وطي الراديو بليز. جان جان جان يا جان يا جان.
1: ايه حبيبي
0: اول شيء عم تحكيني على السبيكر. عم تسمع
1: السبيكر عادي عم بحكي
0: تليفون عادي.
1: ايه
0: قال المخرج على السبيكر الصوت عاطل جدا عم بيقطش.
1: طيب يعطيك العافيه. طيب
0: شو صاير من عندك؟ أخذ على خاطره بس عم نقلك زبط الصوت ما بدها الأدي يعني. يلا ألو ألو ألو. بسمع صديقنا.
2: صباحو طوني صباحو يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
2: بتقلي مين مسؤول؟ كان بده مش العون طار مش العون على رأسي وعيني. بس خلي زبطوا البلد. عندك رئيس جمهورية وعندك رئيس حكومة وعندك مية وزير مية أجلك بديش إلك مية شو. خلي زبطوا البلد. في شي واحد عم يزبط البلد؟
0: تعابيرك يا صديقي.
2: ودي كلهم أرضة حرامية بدهم مطرح ما يكونوا تحت جين أزيف ويطيروا كله سوا. ما في ولا واحد شريف بقى.
0: لحوقف الرسالة لأنه هيدا يعني حكي شعبوي ما له طعمه. أعطيني

0: واضحة عن الأجواء عندهم بالبلاد مطرح ما هني موجودين، إذا فعلا الغلاء عالمي ولا بس عنا. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: معك أبو خليل من الجنوب.
0: ماهر.
1: أبو خليل من الجنوب.
0: أهلا فيك يا ماهر.
1: ألو.
0: تفضل.
1: ماهر. ألو.
0: ما عم بسمع.
1: ألو.
0: تفضل.
1: ألو.
0: لك تفضل تفضل. عم يا الله شو عم بصير معهم الشباب. عم بسمع يا صديقي عم بسمع. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: بونجور معك معروف.
0: أهلا فيك معروف.
1: بالنسبة للغلا هو مظبوط بيلحق عالمي، بس مش بهالوتيرة اللي عنا. نحنا مش متأثرين كتير على العالمية. نحنا عنا تجار فاجرة، المفروض من الحكومة ومن رئيس الجمهورية استدعاء كل التجار ويقعد معهم.
0: يعني انت مع مع مع مثل
1: زيادة تكون على الهامش، يعني بدل ما يحطوا 100% على كل سلعة وكل يوم عم تطلع تطلع 1% بتطلع 0.5%. نحن عم تفز فزات غريبة عجيبة. المفروض يكون في مراقبة.
0: يعني انت مع مثل اللي طلبوا بشارة الأسمر اعلان حالة طوارئ حكومية؟
1: المفروض، لانه نحن اليوم مشكلتنا اكتر، مش اكتر من السياسية، هن التجار اللي عم بيعوضوا الخسائر اللي صارت بالأزمة من 19 لليوم بهالكم سنة. يعني المواطن رقم مصرياته بالبنك ما بيقدر يعوض، بينما هن بدنا
0: عم بيقطش خطك عم بيقطش خطك.
1: بقى منشان هيك دقت نفور، يدقوا النفور الإطلاحي.
0: طب الإضرابات لوين ممكن توصل الأسبوع اللي جاي؟
1: ما بتوصل لشيء، لأنه القرار يعني بده يكون من الكل. إذا الكل، إذا الحكومة مع رئيس الجمهورية مع التجار مقتنعين أنه بدنا نعمل خطوة تنساعد المواطن تيضل واقف على إجراه على قليل عقد معاشه. يعني
0: النزل الشارع بتعمل شيء ولا ما بتعمل شيء؟
1: عفوا ما سمعت.
0: النزل على الشارع بتعمل شيء؟
1: ما بتعمل شيء.
0: مثل قلت يعني
1: عمل نكبة صغيرة ممكن هيك لفت نظر، بس مش رح يقدروا يعملوا لهم شيء. بدي أعطيك
0: أوكي.
1: مثل
0: لا بزيادة بس حبيب قلبي، لأنه تأخرنا كتير، في ناس كتير ناطرة.
1: بس ملاحظة،
0: يلا على السريع.
1: بعض المحطات بيعرضوا مثلا عن شغل، بعضهم لهلأ بيحطوا بدنا سائق فنفترض $300، بدنا ما بعرف شو بي. طيب يا عمي، طيب هذا عم تاخذ 8 ساعات، السرلنكية عم تاخذ أكثر منه، ما القطاع الخاص كمان عم يستنزف
0: المواطن. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع حسين.
2: صباح وصباح خي عبد
0: النور.
2: ليك انا بدي اعطيك نتيجه واعطيك حل واحد، وهذا الحل ما في غيره بهالبلد. تجي دوله مع مصاري هي تستلم كل شيء، تستلم الكهرباء، تستلم الامن، تستلم الطرقات، تستلم الصوره، تستلم كل شيء كل شيء كل شيء بالبلد، لأنه ما في حدا مح راح يعرف يضبط البلد. كنا نقول جبران باسيل سرق الكهرباء، اللي قبله سرق الكهرباء، واللي قبله سرق الكهرباء، وما في كهرباء. صرنا 40 سنة ما في عنا كهرباء. إجا الوزير الجديد قال أنا بجيب الكهرباء، كمان ما قدر جيب الكهرباء. فهيدي البلد بدها دولة هي تحكمها، بس قول كل نصوت كله على بيوتهم، ما يبقى حدا منهم. هذا الحل الوحيد، غير هيك ما في حل ولا حيصير في حل.
0: شكرا لك حسين، اهلا وسهلا.

0: لي هالغنية قديش عمرها حدا غسان تعرف وين صاروا الإسرائيلية وكتريت الأشغال وما عاد في عن جد غنية بتبكي لأنه بعدها بتنطبق لليوم بس الوضع الجغرافي مش ضابط كتير. يلا خليني أسمع اتصال. ألو ألو ألو ألو راح الخط إلي. ألو
1: بونجور
0: بونجور مين معي؟
1: معك أبو خليل.
0: أهلا فيك أهلا فيك أبو خليل كيفك؟
1: ماشي الحال.
0: تفضل يا حبيبي.
1: بالنسبة من منحمل المسؤولية هي الحكومات المتعاقبة من اتفاق الطائف لهلا، بس الحكومة الجديدة ما فينا نحملها مسؤولية. وبالنسبة للغلا هو غلا عالمي
0: غلا عالمي، بس يمكن في كتير دول ما عم بحسوا فيه.
1: احنا بلد مش منتج، احنا بلد نستورد من برا،
0: مشان هيك عم نحس فيه لانه نحن ما عنا طاقات انتاجية ما عنا شيء.
1: ممكن بس انه نحن ما عنا طاقة انتاجية ما عنا اكتفاء ذاتي، فكل الاحوال ما نحس فيها. وهلا تسكير المضايق عم يأثر اكيد على الشحن وعلى غيره، ف يعني بعد المظاهرات حتجيب نتيجة.
0: طب يعني كمان سؤال يسأل، إذا زدنا للقطاع الخاص، لأن الاتحاد العمالي عم بيقول يا خي زدتوا للقطاع العام زيدوا كمان للقطاع الخاص، خلي المؤسسات الخاصة تزدنهم للشباب والصبايا الموظفين عندهم، قديه بيأثر هذا طالما أنه الأسعار تصاعدية كمان معاشاتنا عم تصير نزولا؟
1: يعني أنت عم تتعمل تضخم بتضخم بتضخم،
0: يعني كنت اللي كنت تجيبه $100 هلأ عم تجيبه نفسه $50، ما هيك؟ عم بيقطش خطك.
1: الاقتصادي مش عندي، انا عم بعبر عن وجهة نظر.
0: ايه عم بقول لك يعني عم نسأل اسئلة نحن، بعرف مش عند الناس الحل. طب اذا نزلت على الشارع شو ممكن يتغير؟
1: ما بنزل على الشارع لانه مش هيتغير شيء.
0: ماشي اوكي ماشي. الف اهلا وسهلا فيك حبيب. باي باي باي. ظبط البلد ولا ما ظبط؟ بسمع إلي على الواتساب، برجع بكفي مع اتصال. يلا
2: صباح أستاذ طون.
0: صباح النور.
2: بالبداية لازم بالمبدأ كل شيء خصو ضرائب على القطاعات الحيوية تخففها الدولة لتساهم بتنزيل حدة الغلاء الموجود العالمي. يعني مثلا $8 ضريبة على تنكة البنزين بين عدة فروعاتها، شو العازة هلأ بتنك البنزين حق $30 بتغلي كل الدنيا. سو كبداية لازم يشيلوا الضرائب اللي بتخفف أعباء على المواطن.
0: هلأ عم تكتر الشكاوى اللي عم توصلنا من طريق المطار، في ناس عم يوقفوا على الجسر وبيكبوا حجارة على السيارات ليوقفون. هذيك المرة قتل شخص كبوا حجرة كبيرة على سيارته اجت على راسه قتلته، والشكاوى عم بتزيد. عم بيسألوا هذا الموضوع ليه ما بينوضع برسم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية؟ شو ناطرين؟ بيقولوا لي لا يموت بعد 100 أو 200 شخص على طريق المطار.
3: طريق المطار شو حلوة، طريق المطار
0: شو مخيفة،
3: طريق المطار بتجنن، طريق
0: هاي بتجنن معك حق فيها.

0: بحبك. خليني اخذ اتصال. الو الو الو الو
1: الو.
0: ايوه
1: الو. بونجور مستر توني.
0: بونجور
1: باسكال. معك.
0: كيفك باسكال؟
1: طبعا نشكر الله. انا كان عندي نظره عم بسمع كل العالم بس شوي شفت لانه انا اذا بدك تقول ربك منزل مثل ما بيقولوا. انا اذا بتطلع من سنه لهلا مثلا بالاشياء اللي نحن بنستعملها كل يوم كاكل يعني اجبان قلبان لحومات دجاج يلي هن هولي مثلا اذا بتطلع هن ما غليوا يعني من فتره طويله مثلا ما فيها الغلا الفاحش
0: على اجمالا يعني ما بقى في شيء مدعوم يعني ايه
1: ما ايه بس انه هن هول الاشياء ما غليوا بس انا للي بشوفه للي نحن عم نعيش فيه هو المدخول تبع الانسان لانه ما في اشغال مضبوطه بلبنان
0: الانكم
1: يعني
0: صار صفر
1: عم يشتغل
0: الانكم صار
1: يعني
0: صفر
1: يعني الانكم للي انت عم يجيك بطل عم بيقدم بس هن كاغراض كذا هلا انا اللي بشوف اكيد مثل ما قال للي قبلي انه في شيء مثلا الحكومه اكيد بدها تعمله كرمال البنزين يعني اذا بدها ترحمنا بشيء بدها ترحمنا مثلا بالبنزين تدعمه او تعمل له شيء هلا اذا بدنا نرجع لورا ونرجع نقول عن مين الاسباب وكذا خلينا نكون عم نمشي من هلا لبعدين لانه اذا بدنا نرجع لورا ما بنخلص
0: ما انا كمان يعني المصيبه كمان بتعرف انه ما عندنا محاسبه يعني لا
1: ما في
0: كل
1: محاسبة
0: واحد
1: ولا تعودنا يكون في محاسبه مشان هيك ما بقى فينا نرجع لورا
0: الخوف انه
1: على الشارع
0: الخوف كمان انه في بعض الاسماء ترجع تبين قدامك انه هي الحل بيعتبروا حالهم انقاذ لنا بيكونوا هن سبب المصيبه السابقه بيرجعوا بردون اذا نزلت على الشارع شو ممكن يصير
1: ما في يعني نزلنا بقبل على الشارع هلا يمكن الوقت يدعي انه ننزل اكثر على الشارع بس بالشارع شو بده يصير
0: شو بده يصير
1: شو صار من 2000 يعني أقل شيء في الطوابير للي بدها تفوت للي بدها تكسر الدنيا كلها يعني كنت بمشكلة صرت بمشكلة أكبر ونحن صرخنا وعم نصرخ وإذا منن عارفين ومنن حاسين فينا قدي نحن الشعب هالقد عم نعيش كل يوم بيومه ومخنوقين للآخر
0: ياريت كل يوم بيومه عم نعيش كل ساعة بساعتها
1: بضميرهم
0: عم قول
1: نحن بدنا نطول بالنا تنشوف لوين منقدر
0: قدي بعد فيك تطول بالك ما هون السؤال
1: بدنا نطول بالنا تنشوف شو في حلول يعني لازم يكون في حلول يعني هن مفوكسين على مواضيع معينة بس غير مواضيع تعتير بالخالص ما حدا عم يعمل شغله لا حدا عم يشوف الضمان لا حدا عم يشوف الطرقات لا حدا عم يشوف يعني ما في شيء بس أنا بقول المشكلة هي إنه ما في شغل بالبلد يمكن لو في شغل بالبلد ومؤسسات كلها عم تشتغل مظبوط اوكي هيدا
0: ان شاء الله يصير في شغل بالبلد بدي اعتذر منك بس لضيق الوقت رح سلم هلا موجز اخبار 9:45 مع رولون نلتقي بعد الموجز رجعوا كمان بعتوا واتسابات 70 9 5 9 1 1 1

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أشقوان بلان سولي لوقية $2.40، مرتدلة تليان نيجروني لوقية $2.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز التاسعة الربع من لبنان الحر.

شدد رئيس الحكومة نواف سلام على لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين، وهذا ليس شعارا إنه شرط أساس لقيام الدولة. وفي خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في القنصلية العامة في نيويورك قال: اتخذنا قرارات مهمة ومصيرية في موضوع السلاح، ونحن ماضون في تنفيذها مهما كانت الصعوبات، وهدفنا واضح وهو أن تكون الدولة وحدها صاحبة السلطة على كامل أراضيها، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وأن يكون الجيش والقوى الشرعية وحدهما مسؤولين عن أمن اللبنانيين. هذا وما وصل منذ قليل رئيس الشارع أحمد الشارع إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجه قاضي أرجنتيني اتهامات رسمية إلى 7 إيرانيين ولبنانيين للاشتباه بتورطهم في تفجير استهدف مركزا للجالية اليهودية في بوينس آيرس في العام 1994، ويمهد القرار الطريق أمام إمكان تنظيم محاكمة غيابية في قضية الهجوم. أعلنت الخارجية السعودية عن اجتماع وزاري بين دول الخليج وفرنسا في نيويورك لبحث التعاون في مواجهة التحديات الراهنة. إلى ذلك، أعلنت الدفاع الروسية أنها استهدفت شركات أوكرانية لصناعة المعادن والوقود والطاقة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: الإعلان حر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: بابا دوك مين هيدا؟ دكتور أبي؟ حقك تعرف انه هلأ ببيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا انه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليه الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم اغتيالات وإرهاب. المهم إنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان ب90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم انه هيدا فرانسوا ديفاليه قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، الا انه ابنه ما ضاين مثله ابدا. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضاين.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

Jason CSCs. منبر حر لكل لبناني حر. ما في شد بالدوم

كل مواطن اليوم هي التالية مع توقعات إضراب الأسبوع الجاي، مين مسؤول عن كل موجة الغلاء ولأيمتى رح تضل قدرة الدولة محدودة؟ سؤال رقم 2، هل الوضع الاقتصادي المالي مرتبط بالوضع السياسي الأمني العسكري الداخلي والإقليمي وحتى الدولي أم منفصل كلياً؟ والسؤال رقم 3، معقول الإضرابات توصل لنتيجة أم ممكن تزيد الوضع انهياراً؟

0: 218 233 رسائلكم الصوتية على 70 95 11 11. يلا ناطركم أنا لنتناقش بموضوعية ونعلي الصوت بركي بيسمعوا. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجور
1: كيفك سي توني؟
0: أهلين يا هلا
1: فادي.
0: أهلا فادي.
1: أول شيء هذه أزمة عالمية متأثر فيها العالم كله ومنبلش من الحرب الأوكرانية الروسية وتفاقمت على هلا الحرب الأمريكانية الإيرانية بتكثير المعابر ونقص البترول بالعالم ونحن رايحين صوب الأسوأ والأسوأ والأسوأ عالميا
0: بس احنا ما بقى قدرتنا نعمل شيء يعني هلكنا.
1: لا أصلا بحياتنا ما كانت قدرتنا أستيسكون قدرتنا بس أنه نراقب الأسعار بالسوبر ماركت عند التجار وحتى هيدي مأثرة فيها دولتنا
0: أو نبكي لأنه ما بقى فينا نشتريها في أسعار ما بقى فينا نشتريها.
1: ما أنا برأيي ما نبكي لنوفر كلينكس يمكن الكلينكس ما يكون
0: لا لا خلينا نكون منطقية لأنه الناس موجوعة الناس محترق دينا في قطع
1: أكيد.
0: ما بقى في غراض في شغلات في مأكولات
1: أكيد مسيو توني والأسوأ جاي والأسوأ جاي إذا ما بينحل قصة مضيق هرمز هالفترة القريبة رايحين صوب الأسوأ. المخزونات العالمية كلها عم بتنشف أمريكا نزلت تحت ال 200 مليون برميل مخزونة
0: بس بيقولوا لك بأمريكا عم بيجيبوا من فنزويلا ومرتاحين للوضع لا لا مش لحظة فادي مش شو بدك بهالخبرية عم بحكيك فادي
1: انت لا تكرر
0: فادي فادي فادي فادي بس فضل. الحوار اخذ وعطى مش شو بدك بالخبريه الخبريه مزبوطة في ارقام وحكي عنها وزير الطاقه الامريكاني وحكي عنها دونالد ترامب انه عم ناخذ نفط من فنزويلا اللي سيطر عليها الامريكان يعني مشان هيك عندهم تعويضات خساره. ثاني شيء دول الخليج العربي اوبك وتحديدا السعوديه زادت من انتاج النفط هاي تنكون منطقي
1: بتصدر اصلا من
0: المصافي عم بيجربوا هلا يلاقوا طرق تاني
1: إيه؟ الوضع اسوأ ما العالم تتخيل للاسف الازمه بالعالم مثل ازمتنا قبل 4-5 ايام من 17 تشرين الألفين لما سكرت البنوك وبلشت الأزمة بلبنان أزمة كتير كبيرة. أمريكا أنا معك مسيطوني أكيد عم تقدر تستفيد من المخزون الفنزويلي بس مش مثل ما العالم تتخيل لسبب واحد الخام الفنزويلي بده عملية تكرير طويلة عريضة حتى فنزويلا ما عنده المصافي الإناف لتقدر تكرر كل هذا المخزون.
0: طب هلأ بالنتيجة نحن شو بدنا نعمل بس نتفرج من زقي
1: نحن كلبنان مكسيموم دقق شوية بالأسعار حتى ما يخلوا هالتجار ياكلوا العالم.
0: شكرا لك فادي بسمع أندري.
2: صباح الخير توني لك ولمستمعينك ولكل اللي بيحبوك وأنا منهم. بدي أقول لك شغلة أنا بالنسبة لإلي قصة النزلة على الشارع رح تكون ملغومة هيدي النزلة وهيدي اللي عم يدعي عليها معروف الجهات طبعا. أنا بدعي كل اللبنانيين ما ينزلوا بهيك شغلات لأنه هيدي عم يعملوها قطبة مخفية إيرانية تايرجع يسقط الحكومة بالشارع وأنا هيدا رأيي وبعتذر على الرأي المتشائم بس هيدا إياه.
0: يعني في حال زلنا على الشارع بنكون ضرب للحكومة لإسقاطها أو محاولة إسقاطها ما هيك. 09-218-233 ألو أيوة
3: مساء الخير صباح الخير
0: استاذ صامد صباح النور
3: معك زاهر
0: زاهر
3: زاهر
0: ما عم بفهم
3: زاهر صباحو
0: استاذ اهلين عم بقطش خطك زاهر
3: تعرف هي شغلة لبنان شغلة بسيطة بدك دولة بدك نعم. دولة بدك دولة اول شيء شفت اذا بيجيبوا الكهرباء ماشي اقل شيء وفرت انت عجايب المواطن 300-400 دولار ببطل عند السوبر ماركت حشية انه والله عم ندفع موتير بدنا نزيد 20% على اسعار للموتير هيدي القصة كلها يا استاذ
0: يعني الكهرباء هي العقد الاساس
3: هي القصة كلها. طب انا هلا اذا بيجيبوا لي كهرباء 24 وفروا لي 300 دولار بالشهر
0: مش ولا لا بس نكون منطقي شوي حتى الشبكات كلها متهالكة يمكن ما بتحمو
3: انا ما
0: لو قدرنا نعمل شبكة كهرباء كاملة متكاملة وشغلنا المعامل بالطاقة الكبرى تاني شيء حتى المعامل الموجودة بتكفي بس مش 12 ساعة مش أكتر. هلا كمان بدك تستورد لها بدك تستورد لها بدك بدك تستورد لها نفط وما نفط وخبار وبتعرف يعني كمان كله بكلف هلا والدنيا قايمة قاعدة
3: سوريا كان سفر عند الكهرباء بدمشق اجى واحد مغترب سوري رجل أعمال عمل الكهرباء كلياتها لك يا عمي نحن ما عندنا مغتربين ما عندنا لك هول الحرامية يدفعوا منهم شوية استاذ صوني ما في دولة إذا قصت المطار ساعة بيضربوا بيض على السيارات لا يوقفوا ويسرقوهم، ساعة بيقولوا لك نفس دولابك وقف على جنب،
0: ساعة بيكبوا حجارة على السيارات من الجسر.
3: طب إذا هيدي الدولة ما قادرة توقفهم، أنت برأيك رح تقدر تعمل؟
0: طب يعني النزلة على الشارع شو ممكن تفيدنا؟
3: ما بتفيد شيء.
0: شو بتعمل؟
3: ولا شيء. لأنه أنا بقول لك في ناس بدها تستفيد من نزلة الشارع.
0: إيه.
3: يعني مثلا مثل عندك بسام طليط، بسام طليط معروف لمين هو؟ لنبي بري.
0: إيه.
3: هلا تذكر يدعي شوفرية للتظاهر.
0: It's never too late رح يقولوا لك.
3: رح ينزل زعرانات بس. مثل ما عملوا أيام سعد الحريري، سقطوا سعد الحريري وما عملوا شيء.
0: أوكي شكرا لك زاهر. خليني أروح على فرنسا.
4: بونجور توني. أكيد الغلب لبنان هلأ في أزمة عالمية، في تضخم، في أزمة طاقة بالحرب بإيران، بس في كمان المشكلة هي بداخل لبنان. بنظر لشغلة أنه بلبنان أي إنسان بيعمل مصلحة بدو ينتهي، بقولوا يرجع على استثماره بأقل من سنتين.
0: نعم.
4: الأشخاص اللي عم بيجوا من لبنان على فرنسا بيقولوا لكلهم أنه غدا أكتر من فرنسا. اللبناني بيعتبر ما في عنده تقاعد، ما عنده شيء، بده يطلعونه بأسرع وقت ممكن. هاي واحد. اثنين، اليونان مرقت مشكلة أصعب من هيك، بس بلش الإصلاح بأول شغلة بموظفين بالقطاع العام. عندنا قطاع عام كله بس ما في منه إنتاج، كله هيدا عبء على الدولة. بعتقد لازم اللبنان هو بحد ذاته يبلش يغير فكره. هلا في مشاكل عالمية، بس الوضع مش بس عليها، كمان وضع على الشعب اللبناني اللي هو مكفى بطريقة عيشه وبطريقة تفكيره.
0: هلأ
4: سوء الحظ. يعطيك العافية.
0: شكرا لك. هلأ بس بالنتيجة مازال الأزمة عالمية، عم تقول بالقطاع العام بلشوا التصليح باليونان، نحن هون القطاع العام زادوله، القطاع الخاص بيقولوا لك وضعه مرتاح شوي صغيرة، بقى مش مضطرين نزدله. يعني حتى الشركات والمؤسسات يمكن زادوا نتفة صغيرة، بس مش بالزودة اللي عم بتوازي حجم اللي عم بصير على الأرض. مشان هيك بيقولوا لك الشركات والمؤسسات كلها انه نحن ما قادرين نزيد، البلد كله مستوي ونحن ما عندنا مداخيل، بقى حتى المداخيل عم تقل. ألو
5: ألو بونجور.
0: بونجور.
5: معك لؤي من طرابلس.
0: أهلا فيك لؤي.
5: بدي بلش من محل ما حضرتك انتهيت بالحديث هلأ، أنه نحن ما عندنا مداخيل.
0: عم بحكي كمؤسسات قطاع خاص بيقولوا لك لا. هلا في كتير بيقولوا لك لأنه لما تطلبهم بزودة، عم بحكيك بالقطاع الخاص، نحن ما عندنا مداخيل زيادة والسوق منهك، بقى بدك تدبر حالك بالتي هي أحسن.
5: عظيم. كدولة نحن كمان ما عندنا مداخيل، ما عندنا مداخيل، بدنا نخفف مصاريفنا. مصاريفنا يعني مثلا أنا ما بفهم بالاقتصاد، بس بطلع هيك شغلة يعني بلاقي إنه في عندنا نحن أجارات كتير عم تندفع، فينا نحن ناخد بدالة محلات ملك الدولة، مثلا مدارس، مكاتب تابعة للوزارة، فينا نحن نعمر بأراضي ملك الدولة. ها أول واحدة.
0: نعم.
5: تاني شغلة عندك الانتشار اللبناني ب 22 دولة بالعالم، في عندنا 75 سفارة.
0: ايه يعني برأيك هو زيادة على الزوم.
5: طبعا. عندك شغلة تالتة، إعادة هيكلة القطاع العام.
0: نعم.
5: يعني هيكلة القطاع العام
0: بس هلا بدنا حل على السريع. كلها بكوم والناس اللي عم تجوع كوم تاني.
5: على السريع ما فيك تعمل حل على السريع، بدك تعمل إصلاحات مالية حتى تقدر تقوم بالبلد.
0: نعم.
5: بالإضافة إنه فيك تعمر لبنان كله، كهرباء وتليفون ومي وطرقات، تعملهم بأوتيل يعني ما بتدفع ولا فرنك. ليش ما بنعمل هالخطوات هذه؟ ما بعرف
0: ليه. أولك
5: ما بعرف، أنا عم بسأل.
0: في عندك جواب ممكن؟
5: ما عندي جواب. لا.
0: يلا شكرا لك. أهلا وسهلا فيك.

0: الو
1: الو
0: الو نعم
1: مرحبا طوني.
0: اهلين يا هلا.
1: مع جورج.
0: اهلا بجورج.
1: كيفك؟
0: الحمد لله.
1: اول شيء بالنسبه للوضع ونزع الطرقات، انا بقول لك شغله، انا لبناني ومن هالعالم.
0: طب مين اول شيء جورج؟
1: قلبنا شده.
0: لا جورج، هذا الحكي الله لا يقيم عن قلبنا الشدة، هذا ما بينفع، يعني هذا بالعكس عم تزيد الطين مصيبة مش بلي. عم بقول مين مسؤول؟
1: نرجع شوي لورا
0: على السريع، مين مسؤول عن كل موجة هالغلاء؟ ولا ايمتى رح تضل قدرة الدولة محدودة؟ يعني الدولة مكبلة،
1: كل ما هو حزب الله موجود
0: عم بيقطش،
1: والدولة والحكومة هاي عبت تاير وما عبت تنفذ قراراتها، نحن باقيين هاي.
0: يعني نحن عم نتقاصص كلبنانيين لانه الدوله ما عم تشتغل شغلها
1: 100%.
0: ايه،
1: اما بالنسبه للمظاهرات وهودي لا مش بلا تعمل، لانه نحن وقت اللي نزلنا بالثوره
0: 13 20
1: عملونا قطاعين طرق، عملونا عم نشتغل على الهوية.
0: نعم.
1: وعملونا زعران من العونية وطلوع. طبعا خلينا نتحمل وهني هلا، نحن مانا مستعدين ننزل على الطريق. نحن نحمل.
0: ما نمصي، شو نحن بنحمل؟ مين نحن بنحمل؟ مين يعني نحن بنحمل؟
1: اللي كانوا على رأس المظاهرة.
0: بس نحن مين يعني نحن بعد بنحمل؟ أنت عم بتقول جورج يعني كأنك عم تتشفى هلا، هني خليهم يصطفلوا ونحن بنحمل.
1: اي اوكي، مين اللي كان ينزل ضدنا
0: هلا بالمظاهرات؟ شو يعني نحن بنحمل؟ انت بعد فيك تحمل يعني وضعك
1: المال. انا قوات لبنانية، انا قوات
0: اختلفنا لبنانية. اختلفنا لحظة ما سألت يا جورج، جورج ما سألتك شو انتمائك الحزبي، عم بسألك كمواطن ماديا خليني جاي اسألك. فهمت شو السؤال؟
1: تفضل.
0: شو السؤال يا جورج حتى ما تجاوب اعتباطيا؟ ماديا قادر بعد تحمل؟
1: ماديا مش قادرين نحمل كلنا، لا الدولة ولا الشعب.
0: عم بحكي انت بعدك عم بتقول نحن ونحن ونحن ونحن.
1: لا لا لا، بس بدي عد على جرحي لانه اجينا فرصة نحن نعمل دولة ونوقف الدولة على اجريا ووقفوا بوجنا.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع حسن.
2: صباح الخير سيستوني. صباح الخير.
0: صباح النور.
2: الأزمة هي أزمة عالمية عم تجتاح العالم بأكمله نتيجة الحروب اللي قائمة. نحن ما بنشجع، أكيد أنا ما بشجع الناس تنزل للشارع وتعمل مظاهرات وتعمل بهالوضع اللي نحن فيه، لأنه الوضع الأمني أو الوضع السياسي غير مستقر. لذلك ما حدا ينزل على الشارع وندعو إلى عدم النزول إلى الشارع، وعلى الحكومة والدولة أنها تبادر لتخفيف الضرائب الكبيرة المفروضة على السلع المستوردة اللي هي عم تسبب أزمة، سواء كان من حيث البنزين أو من حيث المواد الغذائية الأساسية. يعني أساسيات العيش ينبغي أن تكون الضرائب عليها خفيفة جدا أو تلغيها بالوقت الحاضر، لا حتى هيك تقدر تحافظ على السعر حتى ما يصير في ثورات اجتماعية ومظاهرات وإضرابات. نحن بنعرف أنه الدولة بدها مصاري لموظفيها، بس ما فيها كمان تاخذ بس من جيوب الناس، لازم تفتش على ضرائب وعلى موارد أخرى. يسعد صباحك وشكرا لكم.
0: أهلا فيك حسن. ورد هلأ هالخبر نقلا عن موقع المدن، بيقول الخبر لقاء سيعقد بين رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسيكون الأول من نوعه بين مسؤولي البلدين منذ أشهر طويلة، وسيتم البحث في مختلف العلاقات بين لبنان وإيران. هذا الخبر بحسب موقع المدن. فينا ناخد اتصال. ألو
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيفك سيستوني؟ ماشي الحال
0: الحمد لله.
3: يعني ما على شيء ما تواخذني بكلمتي، وما بدي حدا من المستمعين يزعل.
0: أول شيء مين أنت حتى ما نزعل منك؟
3: حسن.
0: حسن؟
3: نعم.
0: أهلا فيك يا حسن.
3: أول شيء الحق على الشعب اللبناني، ما الحق على الدولة. هيدي أول نقطة، لأنه وقت لما نزلوا تظاهروا ب 17 تشرين، عشو دخلك تظاهروا؟ كانت ربط الخبز ب 1005، كانت تانكة البنزين ب 25000،
0: وكان الواتساب
3: ب 1005،
0: كان على الواتساب كمان،
3: نزلوا كرامة دولار أو دولار ونص
0: كذا سنت.
3: مزبوط ولا لا؟
0: صح صح. ايه. أوكي.
3: طيب ونو الشعب اللبناني اللي صار دولار بمئة ألف وتانكة البنزين فوق $30 وربطة الخبز فوق المئة ألف رح تصير.
0: طيب يعني برأيك
3: الشعب اللبناني اللي بده يكون النائب عم يقبض $5,000 بحجة انه في عنده بنزين شهرية $2,000 او $4,000 وين الشعب اللبناني اللي ما بيسأل على العسكري اللي معاشه $300 او معاشه $400 وبده يروح يشحد ويدق 500,000 باب وباب كرمال يعيش عائلته؟
0: طب سؤال حسن طبعا. اذا نزلت هلأ انت على الشارع وعملنا اضرابات بالبلد شو ممكن يتغير؟ هل اضرابات الشارع اضرابات
3: ما رح يتغير شيء استيستوني لانه نفس نزلة الماضي رح ينزلوا هالمرة كرمال ناس معينة. لما نزلوا المرة الماضية يقولوا كلهم يعني كلهم كرمال فلان كلهم يعني كلهم الا فلان كلهم يعني كلهم الا فلان. انا ما بغلط غير الشعب اللبناني اللي طيب. هو اللي راضي بالذل من وقت ما تكون لبنان.
0: حسن هل وضعنا عم بحكي الوضع الاقتصادي المالي مرتبط بالوضع السياسي الامني العسكري الداخلي والاقليمي وحتى الدولي؟ يعني نحن شبكه مربوطه كلها ببعضها بين لبنان الاقليم وحتى الخارج لانه سمعنا كمان من برا بيقولوا لك انه الغلاء عالمي مش بس الغلاء
3: عالمي استيستوني على راسه وعيني بس الغلاء بلبنان من وراء شعبه اللي هو راضي يكون تحت امرة زعران ويعيش كرمال بس انه يضلوا عم يترجى فلان وفلان. الله يرضى عليك طب. عيشني
0: هلا بس
3: عليك عمل لي واسطة. لو الشعب اللبناني بيضرب كل يده بايد
0: هلا بس انت عم تحكي عم بتلوم الشعب اللبناني وحدي. انت عم تلوم الشعب اللبناني
3: اكيد
0: بس ما هيك ما في شيء تاني. شكرا لك حسن اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع انتوني.
4: توني صباح الخير. أهلين. يا توني نزلت الشارع ما بتفيد لانه هلا في بنزين. اذا نزلنا على الشارع بيقطعوا لنا البنزين بنصير بدنا نوقف طوابير ساعتها بيعملوا التنكي $50 وبيرجع بيمشي الحال. فنزلت الشارع ما إلها معنى ابدا ابدا ابدا.
0: اوكي رح نروح على فرنسا. طارق
5: معك من فرنسا. الازمه عالميه
0: نعم
5: بس نحن بلبنان انتو بلبنان بتزيد الازمه هن الزعماء يلي موجود الحراميه بلبنان من نبيه بري من مئاتي وجر لما ينشيلوا هولي من الوجود من الحكم من هالفاسدين الكبار تنحل قصة لبنان يا استيستوني. نحن السبب الأزمة عنا إياها نحن الحرامية الموجودة بالسلطة.
0: أي بس المعلومات من رئيس المئات مش بالحكم. هلأ في الرئيس نواف سلام هاي للتذكير يا طارق. يلا ألو ألو.
6: إيه صباح الخير.
0: صباح النور.
6: كيفك جميل معك. أنا طبيب البرنامج من سنين
0: بس إذا ممكن ما فهمت شو الاسم.
6: إيه أبو كميل.
0: أبو كميل بليز قرب تمك على التليفون لأنه عم تحكيني يمكن على السبيكر.
6: إيه حبيبي لك عيوني أنا عيد الأخبار كلها وحكي طالع نازل ما بيمشي الحال لا نزل شارع ولا طلع شارع. انت بتسمع بالمثل بيقول الحكم ملح الارض. انا زلمي عسكري 30 سنه كنت بالدوله وصرت احكي قبلي عمري 66 سنه. انا مع انه الجيش حاله طوارئ يحط كل ايده على كل المؤسسات وكل بيت بيحطه بالحبس.
0: لك بس تقلك شغلة بشارة الأسمر عم بيدعي الحكومة لإعلان حال طوارئ مش الجيش.
6: أنا بدي الجيش حكم عسكري خلص
0: حكم عسكري
6: حكومة غير حكومة مع احترامي للكل. الجيش هي حكم ملح الأرض. صدقني اللي ما بيحب الجيش بدي يحبه بس يكون في سلطة على الأرض بمشي النعجة والديك سوا وشوف كيف تضبط البلد. وغير هيك ما حدا بقى يفكر بشي لا حكومة طوارئ ولا ما بعرف شو بدك. كله هيدا بدك حكم عسكري
0: طيب.
6: وكلنا مع الجيش صدقني الصغير والكبير والمرأة والختيار بس الجيش يحط اجره على الارض ما كل العالم
0: ما تخبرك شغلي هني حتى مش عم بيقبلوا يستلم الجيش كل المناطق وتصير كلها تحت سيطرته من الجنوب للشمال وكل المناطق.
6: يا خي مش لا ما بيصير
0: ما عم بقول لك مش عم بيقبلوا الجيش يستلم مش عم بيقبلوا يسلموا سلاح للجيش.
6: حكم, حكم بالتراضي ما بيصير.
0: ما خليني كفيلك، ما عم بيقبلوا حتى يسلموا سلاح للجيش، يعني سلموا علي الطاهر للإسرائيلي مش للجيش، كيف بدك الجيش يعمل حالة طوارئ؟ راح من عنده، افتكر قطعة الكهرباء أو راح شيء من عنده. يلا 09-218-233 بسمع إلي من السويد.
7: صباح الخير طارق. صباح الخير لبنان الحر. السبب بالأزمة اللي لبنان فيها هي الحرب. بعمر الحرب ما جاب المن والسلوى، وحزب الله يلي عمل الحرب ووصل البلد لهالمرحلة هلأ عم يعترض على المعيشة. بكل الأحوال الله يساعد لبنان ويساعد شعبه. معك إلي من السويد.
0: أهلا فيك إلي، شكرا لك. 09-218-233 ألو
8: طوني.
0: أيوة
8: كيفك؟
0: أهلين يا هلا. مين؟
8: هشام معك.
0: هشام قبل ما نكفي هلأ في وردني من الجنوب أنه في نيران أشعلت القوات الإسرائيلية بزوتر الشرقية، وكمان من تركيا في عدد من الجرحى سقطوا بإطلاق نار أمام مدرسة. أكيد التفاصيل لاحقا. تفضل.
8: على عالم بالجنوب طوني، نحن كلنا بنعرف أنه اليوم كيف نزلت الشارع بمين مربوطة؟ مربوطة بالاتحادات وبتعرف الاتحادات لمين مرهونة، فما بتصور يعني نزلة الشارع هي الحل. بس أنا بس بدي أسأل سؤال، إنه اليوم خلينا نجي على موضوع الكهرباء. هلأ كلها يتون أي من قيمتهم على الوزير رجي، أكيد ورتين هو مشاكل كتير كبيرة. بس أنا بدي أسألك، ما في إجماع بهالحكومة ولا بهالمجلس النواب إنه هولي مافيات الموتورات اللي أقل موتور عم بيطلع 30,000 دولار بالشهر أحزاب طبعا هو ما في إجماع عليهم؟ ألو
0: إيه عم بيقطش خط. إيه ألو وردت هلأ ألو. عم بيروح خطك ما توخزني، بس لديق الوقت كمان بعد شوي رح يكون مع محطة إخبارية. بحسب الأسعار الجديدة للبنزين والمازوت، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 24 ألف ليرة تيصير 1,834,000 ليرة، وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 24 ألف ليرة تيصير 1,852,000 ليرة. أما سعر صفيحة المازوت فارتفع 55 ألف ليرة تيصير 1,823,000 ليرة، بينما ارتفع سعر أنينة الغاز 28 ألف ليرة تيصير 1,249,000 ليرة. يعني كله إلى ارتفاع. خليني اسمع اتصال. ألو اتصال. أيوة
9: صباح خير توني.
0: صباح النور.
9: كيف الحال؟ معك بو علي زغلول، طمني عنك.
0: أهلا فيك
9: توني. وقت اللي عم بيقولوا أنه الارتفاع الأسعار عالمي وهي مش بس بلبنان، ما برا خيطوني الحكومات اللي احترمي حالها مأمن المواطن، مثلا الطبابي، التعليم، الضمان الاجتماعي، ما نتلك كل شيء. نحن إذا بنقول بس بنضل نقول إنه ارتفاع عالمي وهون الدولة مش مأمن شيء، مشكلة كبيرة يعني. بعدين الشاب اللي حكى قبل شوي، هذا التشفي حرام يعني، لأنه المسيحي والمسلم ما بيطلع.
0: هلا هذا يعني كنت أنا عم رد صديقي مثل ما عملت هذيك المرة، ضيعت وقتك تتوجه لنا ملاحظة، نسيها للرد. عم بقول له أنا قلت له التشفي نهار الجمعة كانت، أنا قلت له التشفي ما بيسوى. خلينا هنشوف هلا شو بنعمل.
9: كلنا عم ندفع ربطة الخبز نفس السعر تون.
0: يلا بس مشان هيك عم بقول لك خلينا هلا نفكر لبكره.
9: بفكر هلا بالنسبة للأضراب أو الاحتجاجات بالشارع.
0: يلا على السريع لأن ما بقى عندي وقت. إيه
9: ما بعتقد بتجيب حل، لأنه كله ذات مطالب سياسية.
0: نعم.
9: عرفت كيف؟ إذا بينزلوا بلا مؤاخذة بكلمتي جماعة حركة أمل ما بينزلوا جماعة القوات، إذا بينزلوا جماعة القوات ما بينزلوا جماعة التيار. بلد خربان من أول لآخر طوني.
0: يا. هالمرة الحلقة عجبتك حتى ما تقلي على طول مركزين على حزب الله، ما هيك؟
9: لا لا لا لا
0: يلا. شكرا لك. لا لا قلت لك ما تعلمنا شغلنا. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. محطة إخبارية، بنرجع نكفي برنامجنا.

0: خبر التاسع والربع.
1: التقى رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بحضور وزير الخارجية يوسف رجب ووزير الطاقة التركي، وتم خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، كما تابع الرئيسان ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس سلام إلى اسطنبول لجهة تعزيز العلاقات اللبنانية التركية، وخصوصا بما يختص بمجالات الاستثمار والطاقة والبنى التحتية. كما التقى سلام أيضا رئيس مجلس وزراء العراقي علي فاتح الزايدي. إلى ذلك، من المقرر أن يعقد لقاء بين سلام ورئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون الأول من نوعه بين مسؤولي البلدين منذ أشهر طويلة، وسيتم البحث في مختلف العلاقات بين البلدين.

0: معكم عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام. بتمنى كمان من ابناء الجالية اللبنانية بكل بلاد العالم هالجاليات المنتشرة بالدول العربية وكل دول العالم انه يشاركوا معنا بهالحلقة ويخبرونا كمان هني عندهم شو عم بيصير. خليني اسمع هلا ابو كمال من المانيا. اهلا وسهلا فيك يا ابو كمال، تفضل.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: يعني انا عم بحكيك من المانيا، هيدا الغلل اللي عم بيصير بلبنان مش بس بلبنان، بكل انحاء العالم. يعني بالمانيا هون تانكة البنزين صارت تطلع، يعني باليورو بتقرشها بتطلع شي 60 دولار تانكة البنزين، الاكل كل شيء كل شيء غلي. فبطلب من شعبنا انه يهدى ويطول باله، لانه نزلت الشارع منيحه، يعني تأذي الوضع وتخربوا البلد اكثر منه خربان. وفي شغله كمان بالنسبه انه وين المصاري تبعول النفعات؟ بتروح لتسجل سياره بتكلفك 1500 دولار 2000 دولار، وين هول المصريات عم بيروحوا؟ يعني يا وزير الداخليه وين؟ يعني النافعه بتطلع باليوم فوق 200-300 ألف، هي كل نافعه بلبنان في شيء 5-6 نافعات، وين اني؟
0: شكرا لك هاشم ألف، أهلا وسهلا فيك من ألمانيا. بعد هالاتصال نرجع من نعمل هيك لمحة سريعا الأسئلة والموضوع ككل. ألو.
2: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
2: كيفك؟
0: الحمد لله. مين معي؟
2: معك رانيا.
0: أهلا فيك رانيا.
2: أنا أول مرة أكون مع رئيس اتحاد العمال العام أنه لازم نعلن حالة طوارئ، بس مش للبلد كله، للتربية، لوزارة التربية.
0: نعم.
2: يعني بيقدروا السنة على غرار مثل ما صار وقت الكورونا والأزمة إنه مش هالقد ترتفع الأقساط، تعمل حالة طوارئ، يندفع القصة النص قدي فيها، لأنه نحن بنعرف المدارس والجامعات عطول عندهم ريزيرف للإشي للأيام الصعبة، ونحن هلأ بأيام صعبة.
0: نعم.
2: ما في مدرسة قصة أقل شيء ببلش 4000 دولار، هيدا بيكون حالة طوارئ تنخفف شوي عبء على العيال اللي عندها أولاد عم تتعلم بالجامعات وبالمدارس. وفيها الدولة كمان تعمل شيء كتير سريع إنها تحط رادارات زبوطة توجع حتى ما يضل في أكسيدونات، هاو كلهم بيفوتوا لها مصاري. الرقابة على النافعة على البور، هاو كلهم بيفوتوا لها مصاري. بس تنساعد الناس وزارة التربية ما بدها شيء، فيها تجتمع مع لجان المدارس مع الكل إنه نعمل حل تنخفف عبء. إذا كان البنزين أزمة عالمية ما فينا نتخطاها، بس فينا نعمل شيء حياتي بين إيدينا. يعني مش ضروري ندفع الكوستيم، مش ضروري الأولاد يلبسوا اللي موجود. فهي دول إشياء ما بعتقد صعبين على الدولة تعملهم، إشياء بين إيدينا،
0: يعني إشياء بسيطة بس فعالة
2: طبعا، لأنه بتخفف عبء. أنت بتعرف قد عبء المدارس والجامعات اللي عنده ولد أو ولدان، حتى الترانسبور، حتى الباركينج اللي عم بيصفوا فيه تلاميذ الجامعات بدك تعمل حسابه. هي ما وقفت على القصد اللي معهم سيارات المواصلات، كيف بده يروحوا كيف بده يجوا، هو كلهم بدهم عمل حسابهم. هيدول اشياء بسيطه بس بيقدروا ينتجوا وبيقدروا يخففوا عبء على الناس تتحمل هالازمه.
0: يعني من المداخيل الموجوده بالدوله فينا نخفف.
2: مزبوط.
0: او اللي ممكن تاخذها الدوله وتشبيها. شكرا لك.
2: طبعا ميرسي لك،
0: اهلا وسهلا فيك. خليني ارجع اطرح الموضوع على الكل حتى الناس اللي ما سمعوا الحلقة من الأول يشاركوا معنا. فإذا الغلا مثل ما كنت عبقول قبل شوي ما عاد انحمل، كل الأسعار طلوع ما في شي نزول بالمرة أبدا، وطلوع من دون سقف أو ضوابط، وفعالية المراقبة محدودة حتى ما نقول معدومة. الاتحاد العمال العام طالب عبر رئيسه بشارة الأسمر بإعلان حالة طوارئ.
3: تؤلف لجنة من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وبيكون وزير العمل المعني المباشر فيها، وزير الاقتصاد، وزير المال وغير من المعنيين. نحن أمام زيادات طرأت بالقطاع العام، لذلك لابد من زيادات بالقطاع الخاص.
0: لابد من زيادات بالقطاع الخاص من بعد ما زدنا للقطاع العام. القطاع الخاص رح يقوم قيامته علي، ما دخلني. قولوا له بشارة الأسمر هلا حتى أي زيادة بالقطاع الخاص أو شو ما كانت، إن شاء الله دولار كمان رح تطير. كنا عم نقول انه الاغراض اللي كنت تشتريهم من السوبر ماركت ب $100 صرت هلا بتشتريهم تقريبا ب 50 مزبوط او 60 يا خي حتى ما اكون هالقد متشائم. يلا الو الو الو يلا خليني اسمع محسن.
4: صباح الخير استاذ توني. صباح الخير لك ولكل لبناني حر. استاذ توني يمكن قبل بمره حاكين انا وياك بهالموضوع قصه النزول على الشارع. تنزل العالم على الشارع النائب الفلاني المدير الفلاني الوزير الفلاني بدق له جماعه تطلعوا من الشارع بيطلعوا فما الا عاده نزلت الشارع. بس صرخه مواطن بدنا نحكيها يعني نعم. انا بتاخذني بالكلمه باخذ $113 بدل نقل اليوم $22 $22 الشهر صرت معبي للسياره ب $120 بنزين وكل يوم بمشي فيها بس 35 كيلو روح ارجع على الشغل.
0: نعم
4: حرام عن جد حرام.
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك الله يساعد الناس. شو بدي اقول يعني فاذا اسئلتنا للناس هي اول سؤال مع توقع اضرابات الاسبوع الجاي عم بيقولوا رح ينزلوا على الشارع ويضربوا بكل القطاعات مين مسؤول عن كل موجة الغلاء؟ نحن ما عندنا محاسبة ولا ايمتى رح تضل قدرة الدولة محدودة. سؤال رقم 2 هل الوضع الاقتصادي المالي مرتبط بالوضع السياسي الامني العسكري الداخلي والاقليمي وحتى الدولي ام منفصل كليا؟ والسؤال رقم 3 معقول الاضرابات والنزل للشارع توصل لنتيجة أم ممكن تزيد الوضع انهيارا وتعقيدا؟

0: 09-218-233 فويس مسج 70-95-9111 بسمع جان.
1: بونجور توني.
0: بونجور. أهلا فيك.
1: المرجع هو وزارة المال عم بحطوا ضرائب مشان يحصلوا للمناطق المتضررة بالجنوب، والدولة ما في رقابة على البنزين، يعني هاو شركات خاصة بنزين والنفط عامة، هاو شركات خاصة مستفردة بالأسعار، هني كارتيل خمس شرك، وهني مرجع عم بيرجعوا بحطوا بنفس الخزان كل مساوى، يعني متفقين بين بعضهم. وزارة المال مساكة جماعة علي حسن خليل، هذا الوزير بس سوري سوريا محطوط.
0: يلا شكرا لك. اتصال. الو.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: بسام معك.
0: اهلا بسام.
2: اول شيء لا لازم تصير في نزول على الشارع،
0: لازم يكون في حركة شعبية. ها
2: طبعا. واول شيء اسقط قبل الحكومة لازم يسقط رئيس اتحاد عمال العام الفاشل
0: بشارة الاسمر،
2: لانه هيدا تلميذ
0: بشارة الاسمر. عم بحكي عن بشارة. خلينا ليك بسام.
2: نعم.
0: إذا بتريد يعني نحترم شو ما كان.
2: ماشي. أنا
0: لحظة لحظة لحظة بسام بسام بدك تحكي لحالك بدون ما تسمعني.
2: لا بدي أحكي لحالي. عم
0: بسام حبيبي بتمنى نحترم المقامات بغض النظر إذا أنت معه أو ضده، لا تلميذ ولا استاذ. إذا بتريد هاو تعابير ما بتليق بدكتور، يعني بغض النظر.
2: اتحاد العمال العام أول شيء لازم يصوت لأنه ما بيعمل شيء.
0: كفي.
2: مثل ما بيقولوا له عمول بيعمل.
0: نعم.
2: ثاني شيء تتحمل مسؤولية الدولة ورجال الدولة أي شيء بيصير على المظاهرين، مش مثل الأول قلعوا لهم عيونهم قطعوا لهم إيديهم وقوصوهم. بس العالم لازم تنزل على الشارع، لأنه إذا ما نزلت على الشارع.
0: أنت بتنزل؟
2: نعم.
0: أنت بتنزل؟
2: إيه أكيد بنزل. ليه ما بنزل؟
0: ما بعرف عم بسأل.
2: إيه أكيد بنزل. ليش ما بنزل؟
0: ما بعرف أخي عم بسألك، عم بقولك أنت بتنزل؟
2: إيه طبعا 100% 100%، لأنه إذا ما حلوها بده يصير مشكلة كبيرة بالبلد، بده تصير مشكلة. يعني يا لطيف شو بده يصير؟ العالم عم تموت، يعني يموت شبعان بس ما يموت جوعان. يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا. وتحمل يا تحمل يا بلد، قديه بعد فيها البلد يتحمل. الو.
3: بونجور.
0: اهلين.
3: معك خليل.
0: خليل؟
3: صح.
0: تفضل خليل.
3: هو مش انه نحن ننزل على الطريق.
0: قال لك انزال يا خيب، البلد ما بيحمل، سمعته قبل شوي.
3: توني في عندك مجلس النواب، عندك حكومة، ليش هن ما بيعملوا حالة طوارئ؟ يعني أكثر من هيك شو بدهم؟
0: ما طلبهم رئيس الاتحاد العمالي، قال لهم اعلنوا حال طوارئ.
3: بدهم هن يبلشوا ينزلوا يضلوا بالمكاتبهم يلاحقوا كل شيء. مش مثل ما يصير فينا من زمان انه عم بيعملوا هيك وبيعملوا هيك. بدك تكون انت كل يوم يعني يتفقوا على بعضهم كيف بده يحلوها، شو بده يشيلوا، شو بده يحطوا. حالة طوارئ حكومية كاملة.
0: اوكي. شو بتأدي؟ لشو بتأدي؟
3: اقتصاديا ما كلها فايت ببعضها.
0: هاي المعالجات الكلامية بتوصل، يعني شفنا المعالجات الأمنية العسكرية كانت تحبر على ورق ما تنفذ شي منها.
3: ما هو بده يكون استنفار، حيث استنفار تدبير رقم واحد اثنين بدك ياه استنفار، لأنه بلد مش بس اقتصاديا.
0: رح يقولوا لك انه هالحكومة بتاخد قرارات ما بتنفذها.
3: مش ليش ما هون
0: بدي بعرف.
3: وهذا الشخص اللي ما عم ينفذ، هذا الشخص اللي هو قاعد عم يتفرج، وهذا اللي عم بمغمر، يعني بدي يعني كلهم يكونوا بوش بعضهم.
0: نعم.
3: يعني هيدا الفكرة فيه.
0: شكرا لك. اهلا وسهلا. بسمع محمد على الواتساب.
4: يا اخي توني يسعد لي صباحك حبيب قلبي، كيفك؟ تمام ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
4: معك محمد، بدي احكيك موضوع ضروري لازم الناس تسمعه وتنتبه من هالموضوع، يعني اللي حاضر يسمع يبلغ الغايب.
0: خير.
4: امبارح انا جاي من جسر المطار باتجاه الطيونه، بقى ما نزلت بالنفق، طلعت من فوق، بيقطع عني على موتسيك شبان معه الموتسيك، تمام، بيقطعوا عني. بيقول لي بدك توقف ولا لا؟ انا كبست معي موتسيك يعني منيحه، كبست انا اوصل لحدي، قال لي بدك توقف ولا بطلعك شوطه؟ قلت له ما وقفت، ضليت كبست، طلعني اول شوطه، شوطه حتى الموتسيك معي. قدرت اضبط منه، رجال لحقني مرتين، مع موتسيك كثير قويه، مع جي ار كثير قويه، هيك مش 135 على الاستراد. رجع قطع من حدي طلع لي الشوطه الثانيه، لما طلع لي الشوطه الثانيه موتسيك معي كمان شوطه على شمال يمين، بس ما وقعت. الله سترني رجع شاد الفرد هيك وقوص علي لحتى اوقف. ما وقفت هون، كنت وصل لمخفر الطيونه، وقفت على المخفر هن دوروا ورجعوا من اتجاه الشتيله. الساعة 4 إلا ربع بالضبط، يعني الوضع كتير كتير كتير صار صعب وما بينحمل.
0: مظبوط،
4: خلي الناس تنتبه من هالموضوع. واليوم حاطين صور ومعممين صور وخبرية، يعني عامل ضرب مع كذا حدا وأكيد قدر يشلحه، بس أنا الحمد لله يعني تماركت أعصابي وضليتني قد حالي وقدرت أخلص من هالموضوع، بس قطع لي قلبي.
0: معك حق 100%. كنا عم نحكي قبل شوي انه بيوقفوا كمان على الجسر وبيصيروا يرموا حجارة على السيارات تحت لا يصيبوها. هذيك المرة قتل شاب كان قاطع بسيارته، إيش رصاصة إيش الحجرة على راسه وقتلته. 100% معك حق وشكرا للمعلومات. اتصال. ألو
5: بونجور،
6: كيفك توني؟ معك ميشيل.
0: أهلا ميشيل.
6: أوكي
0: بليز عدلي صوتك شوي حبيبي.

0: بتروح على شغلة، مرتي بتروح على شغلة، أوكي، وبنتي بتروح على جامعتها، شو بنعمل؟
1: أنا معك، بس إنه بتقدروا تتركوا بكير، توصل أنت ومرتك عم هلا، ما بدي أنصحك.
0: لا لا،
1: توصل أنت ومرتك وبنتك تروح لحالها، صار في كونسوماسيون بنزين للسيارة.
0: شو بدي خبرك؟ شو بدي خبرك المسافات؟ إيه؟
1: طب شو بتعمل اذا لا
0: لكن ما نحن عندنا مصيب، مش عم نحكي بس على الدوامات، عم نحكي انه كله على بعضه.
1: طب ما خلاص، في ازمه اقتصاديه، ما حدا نزلنا على الطريق، وما اذا انا نزلت بايدي من 19، شو طلع من امره؟
0: شو طلع؟ ماشي
1: ماشي، طلع العالم اكلوها وسافروا وهاجروا يوزلس بلا طعمه. في أزمة اقتصادية، خلاص بدك بدك تقبل وتدبر حالك.
0: أوكي،
1: ثانك يو،
0: شكرا لك. بسمع ليلى على الواتساب.
2: بونجور ليلى، الخير،
0: أهلا وسهلا.
2: أنا باعتقادي إنه لما بصير عندنا قضاء نزيه وبيحكم مثل الخلق، لأنه القضاء هيدا أهم شيء، ساعتها بينعرف كل الزوايا وشو بيصير. أنا هيدا اللي بفهمه، أهم شيء القضاء.
0: نعم، شكرا لك ليلى. بليز عم بعتولنا تيكست مسجز، عم بيقولوا للشباب برا خلينا نبعت فويس مسجز، لأنه التكست مسجز حلوين بس الفويس مسجز بتعطوا غنى للبرنامج، أصواتكم بتعطي تقل موضوعي للحلقة. ألو، خليني أروح لعند غادة على الواتساب.
3: نهارك سعيد استاذ طوني.
0: ألف أهلا.
3: أنا بدي أقوله أنه هلا بعتقد دور هيدي الحكومة الموجودة هو يمكن سياسي أكثر منه اقتصادي، فنحن الشعب لازم نساعد بعض. يعني مثلا بموضوع الاشتراكات، لما بتحدد الدولة تسعيرة بيقوم بيعطيك تقنين مشحف، بينما بيقولك بعطيك ساعات التغذية اللي بدك إياها بس تدفع لي مثل ما بدي. كمان نفس الشيء، يعني عنوان الحلقة انه بتغلى الاشياء، يعني بيرتفع البنزين تلاقي الدنيا كلها غليت، المواد الغذائية غليت، وما في بعدين. طب اذا نزل ما في شيء عم يرجع ينزل، يعني ما نقول انه الموضوع صار مثل البورصة، ما في شيء عم يرجع ينزل، ما في رقابة على الموضوع. الدولة لازم كمان هذا الشيء ما بيكلفها الا وجود موظفين.
0: نعم.
3: يعني
0: يشتغلوا يعملوا شغلهم ضمير
3: استقامه، ويجوا انه يراقبوا هذا الموضوع بفعاليه، موضوع التسعيره، لانه العالم من شو عم يعني بتجي من تسعيره الاشتراكات، من تسعيره المواد الغذائيه، مثل ما تفضلت مدام قبل انه كمان المدارس فيها اشياء يعني فيهم يخففوا عن الأهل، مظبوط، الكوستوم والأشياء وأمور كتير تانية، هيدي بتأثر هالأشياء الصغيرة، لأن الواحد ما عنده ولد أوقات أو اثنين أو ونفس الوقت نزلة على الشارع. أنا على طول بحس أنه هي ممنهجة مش حقيقية، وهذا اللي ثبت قدامنا. بس إذا يعني العالم فعلا قرصت ونوجعت ونزلت، ممكن هالشي يعمل التفات دولي، يعمل ضغط نوعا ما، ما بعرف انه وين ممكن يودي، بس من الشكل انه هيدا الموضوع ازل، يعني اصلاح هيك انه بفأسة زر ما في، يعني بعد تراكم هالسنين كله، بس أوكي. بدنا بعض الامور الدولة تكون مرة عندها رقابة وصارمة اكتر.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك غاده، ثانك يو. في هلا صديقنا محمد اللي حكي خبريته عن الموبيلات اللي عم بيسوقها، واللي كان في شخص عم بيلاحقه على طريق المطار على الجسر من فوق، بعت لي هلا بيقول انه من مصدر موثوق، هذه على ذمه محمد، انا بعد ما شفت الموضوع على الاخر، بعت لي صوره الشاب اسمه محمد عباس عم بيشلح ويقوص على الضحية مع شخص آخر مكان التشليح من جسر المطار لبعد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، فكاتبين انتبهوا منه، والرجاء اللي بيعرف عنه شيء يبلغ الأجهزة الأمنية، وتتعمم على كل الصفحات والجروبات صورته، هو شخص لابس بريتال بيضة مع بفتكر شورت أحمر أو بنطلون مش مبين، جسمه مرسوم عليه تاتويات، وعلى خصره في فرد. فإذا اسم هالشاب محمد عباس.

0: في اتصال. الو
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: تسفوني بالنسبة
0: مين معي؟
1: جوزيف.
0: اهلا فيك جوزيف.
1: اهلا بحضرتك. بالنسبة للموضوع اللي عم نحكي فيه، اذا نحن بننزل على مظاهرة
0: عم نقول نحن يعني في ازمة طويلة عريضة وكل يوم الغلا طلوع، صح؟
1: صحيح.
0: لامتى رح تضل قدرة الدولة محدودة؟ ونحن اذا نزلنا على الشارع شو منغير؟
1: نحن اذا بدنا ننزل على الشارع بدنا نعرف ضد مين بدنا ننزل وضد شو يلي بدنا اياه.
0: اذا بيكون عندك تارجت يعني.
1: اذا بدنا ننزل ضد الحكومة الحالية، احلى حكومة اجت اخذت قرارات حطتنا تقريبا على السكة المضبوطة، يبقى عليها انه تشد حالها شوي وتنفذها على القرارات. نحن اذا بدنا ننزل بدنا ننزل ضد الطبقة السياسية الفاسدة يلي تحكمت بالعباد من سنة 90.
0: نعم.
1: هن ذاتهم هذول، هن البلوكة، هن ذاتهم هن النقابات، هن ذاتهم هن يعني. نحن اذا تجي نقابة العمال العام لحتى تعمل مظاهرة، ما هن رأي معروف مين حطه او مين شاله، كل النقابات لك الجمعيات يلي عنا بلبنان اذا ما في واسطة وهن جابوها ما بتجي، حتى لو جمعية انها تساعد المرضى.
0: نعم.
1: نفس الغنيمة بتروح لألون والربع 10% للمرضى.
0: نعم.
1: يمكن بيعطون دواء ليسممون ليخلصوا منه.
0: شو الأخبار بك يا زلمة؟ لا ايه
1: هلا
0: خلينا نكون جوزيف
1: بعد الكهرباء.
0: جوزيف.
1: نعم.
0: بعدك هيدي ما تزعل مني بس بعدها ترشقة. ايه
1: خلينا الكهرباء بلبنان.
0: ولا عم بحكيك انك مرض جوزيف، عم بقول لك. نعم. بعدها ترشقة. كفيتك اني ما حكيتك. ايه
1: لا راح ارجع اركز على الموضوع.
0: نحن
1: بدنا ننزل ضد الطبقة السياسية الفاسدة بلبنان، هيدي هي الحل، لأنه نحن ما عنا حل.
0: أي طبقة في سياسية فاسدة؟ وكل طرف بيقول لك هيدي الطبقة هي السياسية الفاسدة، مش أنا.
1: نحن نحن مختلفين بلبنان مين الحرامي؟
0: إيه مختلفين.
1: لا أبداً.
0: بلا.
1: أبداً. معروفين.
0: أنت بتقول معروفين، هن بيقولوا لك لا أنتوا لنقول.
1: لا هن الطبقة تبعيتهم.
0: بس خليني جوزيف خلينا نكون متفتحين على الإجابات. يعني ما نكون شوي هيك مركزين. بعرفك عطول مثل ما بيقولوا هجومي، اوكي، بس عطول الطرف الاخر بيقول هيدا الفاسد، وانت كطرف تاني مقابل له بتقول انت يا استاذ انت الفاسد.
1: الطرف الاخر ما حكم البلد من سنة 90؟
0: ما بعرف يا خي. ها
1: لوين وصل البلد استاذ؟ ل 80 90 مليار دولار دين.
0: وبقولوا لك هلا انتم شو عملتوا يا خي؟ استلمتوا البلد من سنه ونص.
1: نحن ايمتى شو استلمنا من البلد؟ نحن استلمنا بلد
0: خي. خليني اجاوبك.
1: نحن اللي استلمناه شو؟ انقاذ بلد.
0: يا ما بتخليني جاوبك. شكرا لك جوزيف، كنت عم بعمل دور المحامي الشيطان بس ما بدك. يلا 09-218-233 بعد بياخد فويس او اتصال الي. شو بتفضل؟ فويس على السريع. بسمع وليد اخر فويس.
2: صباح الخيرات. صباح الخيرات.
0: صباح
2: بالنسبة للنزلة على الشارع، هذا في مثل عنا بيقول الحق اديك شوف لهم بيوديك. يعني هلا هذه طبعا انهم يعني نقابات مجمعينهم، هذه الدوله العميقه، وهذه بيشتغلوا على الريموت كنترول. هذه جماعه ما في منهم. هذه اذا في اصلاح بالبلد هذه اول ما بده يكونوا بالسجون. هذه اللي مين حطت لهم عن هذه النقابات؟ هذه نقابات امر الواقع، هذه هن مفروضين فرض على القطاع العام وعلى فبقى هو يعني واجهة لمشروع، يعني مشروع فوضى أو شيء. أكيد يعني من بدها الحذر، يعني الحذر لأنه هو جماعة محروقين وكارثة محروق.
0: يلا شكرا لك. نحن تعددت الآراء ودائما المنبر الحر هو لبنان الحر. يعطيكم ألف عافية. لقونا بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. مرسي لإلي مسيحي للوس، يعطيك العافية كمان مرة. لحلوة لبنان سيدة مخلوف، تبعوا حالكم وتضلوا بألف خير.

0: دايما حدي. واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

التقى رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بحضور وزير الخارجية يوسف رجب ووزير الطاقة التركي، وتم خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة. كما تابع الرئيسان ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس سلام إلى اسطنبول في تموز الماضي لجهة تعزيز العلاقات اللبنانية التركية وتوسيع التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنى التحتية، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي بين تركيا وسوريا ولبنان. وجرى استكمال البحث في ملف البيوت الجاهزة وفي الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا لمسار العودة والتعافي في الجنوب. كما التقى الرئيس سلام رئيس الحكومة العراقية علي فاتح الزيدي، وأكد الرئيسان في ضوء التحديات المشتركة التي يواجهها لبنان والعراق التزامهما تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركنا أساسيا في صون السيادة وترسيخ الاستقرار. هذا ومن المقرر أن يلتقى السلام أيضا على هامش اجتماع الجمعية العامة الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان. إلى ذلك قال رئيس الوزراء العراقي لنيويورك تايمز: سنعتبر الفصائل المسلحة خارجة على القانون إذا واصلت عملها بعد انتهاء مهلة حصر السلاح. وأضاف: الفصائل ستبدأ بتسليم أسلحتها على أن تنتهي العملية بحلول 30 حزيران المقبل. أخيرا قال رئيس بعثة اليونيفيل أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يبقى أساسا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: سجل ارتفاع بأسعار البنزين بنوعيه 24000 والمازوت 54000، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونان و834 ألف، بنزين 98 أوكتان مليونان و852 ألف، مازوت مليونان و822 ألف، غاز مليون و249 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: لبنان الحر، صباح الخير. تحية لكل اللي عم بيتابعونا بلبنان، برات لبنان، وين ما كنتوا عم تسمعونا، على الراديو، على الانترنت. أكيد إذا كانت الانترنت منيحة مع الخدمات السيئة. تحية لكل شخص كل يوم عم يشتغل على حاله تيكون من الناس. والله يعين اللي عايش بين البشر. غريب الفكرة، يمكن ما مننتبه إنه في فرق بين البشر والناس، بس شو الفرق من بشر لناس؟ خلينا نشوف. وأكيد مثل العادة دايماً، إذا عندكم أي تعليقات أو أي أسئلة أو أي مشاركة على الواتساب 70 959 111، وأنا بمرق انتباعاً. كلمات بنستعملها كل يوم بنمرق عليها مرور الكرام، وأنا دايماً باخد من هالكلمات وبعمل حلقات عليهم. بنستعمل الكلمات وبنبقى مفكرين إنه معناتها واحد. منقول هيدا بشر، منقول هيدا إنسان، ومنقول هيدا من الناس. بس إذا سألنا شو الفرق بين البشر والناس، عادة منقول إنه إيه ما في فرق، البشر هن الناس. صحيح يمكن بالاستعمال اليومي مثل ما نحن منقصد الكلمتين بيتداخلوا، بس في فرق إيه؟ وكل الفرق. إذا بدنا ندقق باللغة وبطريقة استعمال الكلمات، نكتشف أنه وراء كل كلمة صورة مختلفة كتير للإنسان. البشر بيركز على الإنسان بطبيعته البشرية، يعني جسمه، ضعفه، حاجاته، غريزته، محدوديته وأغلاطه. أما الناس فتجي بسياق الإنسان يلي بيعيش مع الآخر، مع جماعة، مع مجتمع، بيقدر يعمل علاقات سليمة، مواقف، أخلاق، تأثير متبادل. يعني إذا بدي أقولها ببساطة، البشر بشر موجودين بخبرونا شو نحنا، بس الناس بيقولولنا كيف فينا نكون مع غيرنا. وهون بتبلش كل القصة، لأنه كل واحد منا أكيد بيخلق بشر، ما حدا بيختار، بس منصير ناس مش دايما. منخلق بحاجة للأكل، للنوم، بدنا حنان، بدنا أمان، منمرض، منتعب، منخاف، منغضب، منغلط، وهيدا أكيد جزء من بشريتنا. بس بعدين الحياة بتحطنا مع بشر تانيين تنصير من الناس. هون بيصعب السؤال، شو عملنا ببشريتنا؟ صرنا ناس؟ يعني وجودي بيريح الآخر والآخر وجوده بيريحني، ولا منضل بشر مش شايفين بالآخر إلا وسيلة لمصلحتنا؟ أوكي، البشر ضعاف وهيدا مش عيب، وهون بدي بلش بنقطة كتير مهمة. كونك بشري يعني أنت منك كامل، يعني ممكن تعصب، ممكن تغلط، بتندم، بتخاف، بتنهار، ممكن تقول كلمة وتكتشف بس بعد 5 دقايق أنه ما كان لازم تقولها. أنك بشري يعني يمكن اليوم تكون قوي وبكرة تكون ضعيف، ممكن تكون بحاجة لشخص يسندك، وكل هيدا مش عيب، لأنه الإنسان قبل أي شيء تاني هو كان بشر. ومرات المشكلة أنه ما بقى منعطي بعضنا حقنا بالبشرية تبعنا، يعني بدنا البي عطول قوي، بدنا الأم عطول صابرة، بدنا الزوج دايما متماسك وقبضاي، بدنا الزوجة دايما متفهمة، صديق موجود، بدنا المدير ما يغلط، بدنا الأستاذ ما يتعب، والشخص الناجح ممنوع يضعف أو يفشل. كأنه عم نطلب من بعضنا نكون آلات، بس الآلة ما بتنوجع والإنسان بينوجع. الآلة ما بتخاف والإنسان بخاف. الآلة ما بدها كلمة حلوة، بس الإنسان مرات بده كلمة واحدة صغيرة بس بتغير له نهاره. كرمال هيك منبلش بنقطة مشتركة، خلينا نبلش نعترف ببشريتنا وببشرية الآخر. وأول خطوة بالأخلاق إنه نحن نتذكر إنه الشخص اللي قدامنا منه مكانة، هو كمان عنده معركة نحن ما منعرف عنها شيء، هيدي معركة البشرية تبعوله. بس أنا هون بعدني بأول الطريق، بعدني بمستوى البشر. هل بشريتنا بتبرر لنا كل شيء منعمله لأنه نحن بشر وضعاف وعنا هيدا الميول مثلاً؟ بدنا ننتبه لنقطة كتير مهمة، لأن في جملة كتير منسمعها، شو بدك فيه؟ بشر. إيه مزبوط بشر، بس كلمة بشر مش لازم تتحول رخصة للأذى. بشري يعني ضعيف، أنا بشر وبغلط، بس أنت كمان بشر ومعقولة تتأذى من الغلط تبعولي. أنا بشر وبعصب، بس مش من حقي أجرحك لأني عصبت بحجة أني بشري وضعيف. أنا بشر وبغار، بس غيرتي ما بتعطيني حق رأبك وأظلمك. وأنا بشر وبخاف، بس خوفي مش مبرر لحطم حياة شخص تاني. البشرية يا جماعة عم نفسرها غلط، بس حتى لو فسرناها غلط مش مسموح نبرر كل غلط بيصير لأنه نحن بشر. هون بوصل للنقطة الأساسية اللي بدي أحكي عنها تحديداً، من البشر للناس، تنتقل من البشر للناس. لأن وجود الآخر بحياتي بيخلق مسؤولية، وأنا مجبورة إذا بدي أتطور وكمل حياتي أني أنتقل من كوني بشري عنده هيدي الحاجات وهيدا الضعف وهيدي الغريزة، لصير من الناس اللي في مسؤولية عندهم إياها تجاه الآخر. لأنه بس صير من الناس، يعني أنا فتت بعلاقة مع جماعة، مع عيلة، مع مجتمع، وبالتالي بيختلف كل الموضوع، ومش مسموح ضلني من البشر. لأنه الإنسان لوحده شيء، والإنسان بين الناس شيء تاني. أنا دايماً بعطي أمثلة حتى نتخيل الموضوع بطريقة أبسط ونفهم الفكرة اللي عم نجرب نتناقش فيها على الهواء. وبرجع بذكر إذا حدا عنده أي تعليق أو أي سؤال أو أي فكرة أو أي استفسار، 70-959-111 رسائل بالصوت أو مكتوبة. تخيلوا معي شخص عايش لحاله على جزيرة، أوكي؟ ما عنده جار، ما عنده شريك، ما عنده زميل، ما عنده موظف، ما عنده أولاد، ما عنده حدا ينافسه، كمان ما عنده حدا يحبه، وكمان ما عنده حدا يتخانق معه. برأيكم هيدا الشخص معقول نقدر نعرف أخلاقه مزبوط وإذا كان تطور تيصير من الناس ولا لا؟ أكيد صعب، لأنه الأخلاق بتظهر لما يفوت الآخر على حياته. أنت ما بتعرف صبرك الحقيقي إلا ما يستفزك حدا، ولا بتعرف إذا أنت كريم ولا بخيل إلا ما يعوزك حدا، وما بتعرف إذا عندك رحمة ولا لا إلا ما تشوف شخص ضعيف قدامك، ما بتعرف إذا أنت متواضع إلا لما تكون أقوى من الآخر اللي بوجهك. أنت ما بتعرف حالك إذا أنك صادق إلا لما يكون الكذب أسهل، وما بتعرف إنسانيتك فعلا إلا لما تقدر أنه تأذي وتختار أنك ما تأذي. هون يمكن في معنى كتير حلو، أنه الإنسان ما بيكشف حاله لما يكون لحاله، بس بيكشف حاله لما يبلش يتعامل مع الآخر. وهون أكيد في نقطة كتير مهمة، أنه مش كل الناس بيشبهوا بعض. حتى كلمة ناس اللي تطوروا من بشر تيصيروا ناس بتجمع مختلفين. ولا مرة الناس كانوا نسخة واحدة، يعني في الغني والفقير، في القوي والضعيف، في المتعلم والمش متعلم، في المؤمن وغير المؤمن، في صاحب الرأي اللي بتحبه وبتوافقه، صاحب الرأي اللي بيستفزك. وأهم كلمة نستعملها دغري لما واحد يكون رأيه غير رأينا، ذمة، حقير. يا خي إذا رأيه غير رأيك بس هو قابل أنه تأخذ وتعطي معه، يعني هيدا تطور وصار من الناس. بس رأيه غير رأيك وهو ما تطور، يعني هذا بعده من البشر اللي علقانين بمطرح معين. تركه، شو بدك فيه؟ عبر عن رأيك وخلصنا. مرسي وجيه، مرسي كتير لألك عصام. نسمع رسالة من شاربل ورا بكمل.
1: بونجور، يعطيك العافية. كلمة كتير كبيرة هيدي. يوم نحكي نقول بشر، يمكن نكون عم نحكي على العالم كمجموعة على هيدا الكوكب، أو منقول ناس كمان عم نحكي عن مجموعة ناس معينة. ولكن الإنسان هو واحد، وبالنسبة لي الإنسان مفروض يكون بيتعب، بيمرض، بينجح، بيسقط، بيفشل، بيرجع بيقوم. هودي طبيعة البشرية هي هيك. ولكن الإنسان يلي هو خارج عن حدود البشر، يلي بيتخطى الأمور اللي الإنسان ما بيعملها، يلي بيقتل، بيسرق، عنده إجرام، عنده أذية، هيدا بشر من نوع تاني، ما فينا نسميه إنسان طبيعي. يسعد لي صباحك.
0: يعني حطيت أصبعك على الجرح يا شربل، هيدا هو اللي عم جرب أني أشرحه، أنه نحن منخلق كلنا بشر، عنا نفس الضعف وعنا نفس الحاجات وعنا نفس الغرائز وعنا نفس الشر. بس واحد بيشتغل على حاله بيصير من الناس، واحد بيضله من الفئة اللي عم بتدمر وعم تفسد. ويمكن هلأ بآخر الحلقة منشوف مين هن الأكترية، البشر ولا الناس. حياتك في الشخص اللي بيشبهك وفي الشخص اللي ما بيشبهك بشي. يمكن هون الامتحان الحقيقي، لأنه التعامل مع اللي بيشبهك سهل بطبيعة الحال، انت عم تفهمه، بتحب لغته، بتحب أفكاره، يمكن حتى بتشترك معه بنفس المصلحة. بس شو عن الشخص اللي ما بيشبهك ومختلف عنك؟ تقدر توصل تصير من الناس وتحترمه بلا ما تتفق معه، ولا بدك تضلك بشر وتمارس كل شيء فيه شر وفيه فساد؟ هيدي وحدة من أصعب علامات النضج بالحياة. أنت مش مطلوب منك تحب كل الناس، ولا مطلوب منك توافق كل الناس، بس مطلوب منك تعرف كيف تكون إنسان معهم. وإلا أنت بعدك بشر بمطرح معين، ما تطورت لتصير تستاهل تكون من بين الناس. يلا بسمع كمان كم رسالة وبكمل.
2: صباح عليكم.
0: صباح
2: ميدو من عبد الحلبي. بدي بس لك تشاني عطل تقي الغاز، بدك فيلسوف فيلسوفي لا تنحل الموضوع.
0: لا ما بدها هالقد أبدا. أنا كتير واضحة
2: صباح
0: ميدو، أنا كتير واضحة عم قول الفرق كيف نحنا منخلق بشر كلنا مثل بعض، وناس بتطور حالها وناس بتضل علقانة هونيك. يعني عشوي رح أمن بنظرية التطور، إنه عن جد في ناس بفكرة بعدها قرود وبعدها مش قادرة تعيش بين الناس وبعدها شريرة وبعدها متوحشة وما بتستاهل كلمة ناس، وفي ناس لا اشتغلت على حالها وتطورت. يعني هالقد واضحة القصة ميدو، يعني ما بعرف شو بدي لك غير هيك.
3: بونجور.
0: بونجور.
3: البشري اللي منه مؤمن منه إنسان.
0: حلوة منك. أوكي، زياد عم بيقول البشر بتعني المنيح واللي مش منيح، أما الناس القصد منها اللي بتجسد الإنسانية الحقيقية من احترام وتعاطي بكل صدق وشفافية بين بعضهم البعض، وبيطيب نية من دون أي خلفيات مسيئة تكمن في الصدور. الناس من مكونات الإنسانية. إيه مرسي كتير لألك لمريم، مرسي كتير يا زياد. ما هيدي الفكرة اللي عم جرب أني وصلها، والقد بسيطة أنه منخلق بشر كلنا مثل بعض. الناس بتتطور وبتفوت بعلاقات اجتماعية مظبوطة، وهنيك بنفحص الأخلاق، وناس بتضلها مطرح ما خلقت من دون ما تتطور. يعني هاي فكرة انه نحنا خلقنا حيوانات وصرنا بشر صراحة مش كتير انا مقتنعة فيها ولا شيء، وبحترم اللي مقتنعين فيها، بس انا مقتنعة انه ايه كلنا منخلق بضعفنا وكل واحد بيشتغل على حاله، يا بيصير انسان يا بيضلوا معتر. خليني اسمع بعد كم رسالة وارجع بكمل.
4: والله يا قلبي كوف قلك شغلة، مش كل أصابعك بالبعض بتلاقي يا قلبي كوف، تلاقي بشر بتنشرب مع المي العكرة، وبشر بتنشرب مع مي الحلوة، وبشر مثل الورد، وبشر جلك مثل الشيطان إذا بدنا نعبر. فمن هون الإنسان هو بكون حاله، بيعرف حاله إذا هو من البشر ولا لا. يعني في ناس مجرمين، هل الإنسان المجرمين يكونوا من البشر؟
0: هو دي بشر مش
4: في ناس بيأذوا العالم، هل بيأذوا العالم هيك عينك بتعينك تكون من البشر؟ فبالنهاية يا أبديكو الإنسان يعني من جميع بتلاقيه من جميع الأشياء، بتلاقيه مجرم، بتلاقيه آدم، بتلاقيه قلبه طيب. فالمهم مش كل البشر مثل بعض يا
0: ايه وجيه، مش هاي فكرتي، انا عم بشرح لغويا الفرق بين البشر والناس. هود اللي صنفتهم انت، الشرير خلق هيك يمكن بطبيعته البشريه، فيها سقوط، فيها الانانيه، فيها العصيان، فيها فيها فيها، يا بيطور حاله ليصير انسان يا اما بيضله مثل ما خلق. أنا ما عم فوت بالبعد اللاهوتي ولا عم فوت بالبعد الروحي، لأنه في طبعا رأي للمسيحية وفي رأي للإسلام بهذا الموضوع وحكين عنه كتير، بس أنا عم بحكي من الناحية الفلسفية اللغوية الاجتماعية، لأنه بمطرح ما تلتقي طبعا مع الفكرة اللاهوتية ومع الفكرة الروحية ومع نظرة أو رأي الأديان بهذا الموضوع. أنا بس عم بحكي لغويا شو منفسر كلمة بشر وكيف واحد بيصير من الناس. مروان أبو عجرم بيقول الحقيقة مش بالمظاهر الخارجية ولا بكلام الناس ولا فيما نملك، الحقيقة تسكن في الداخل حيث الضمير الحي، حيث الصدق مع النفس، هناك فقط نعرف من نحن وهناك فقط نجد السلام. الحقيقة بالداخل، ضمير السلام الداخلي. وطبعا تحيتنا لك يا صديقي. كمان رسالة وأتابع.
5: بونجور عندكو، يعطيك العافية. قال له ناس بتخلق للشر وناس بتخلق للأمر، ناس بتفكر يعني على طول بالشر وناس بتفكر كيف بدها توصل وتطور حالها تتوصل على الأمر وتعمل منيح مع العالم كله سوا. الله يساعدنا إن شاء الله يزبط كل شيء بهالبلد، لأنه الواحد كل ما يفكر إنه يتطور يوصل ما عم بيخلوه، مش عم يعني ما عم بيتركوه يوصل للبدو إياه. ويعطيك العافية معك الشحرور.
0: شكرا كتير لألك. في فكرة كتير مهمة من اللي عم جرب أني أقوله بعصرنا اليوم، كيف الإنسان بده يحافظ على إنسانيته رغم كل شيء حواليه فيه فساد وفيه دمار وفيه شر، وبيرجعك لغريزتك ولبشريتك وليمكن الحالة اللي أنت خلقت عليها. اليوم في ناس بتربح نقاش وبتخسر إنسان، هيدي صارت مشكلة كتير كبيرة بعصرنا. صرنا نحن جماعة كل همنا ننتصر، بغض النظر إذا انتصرنا وبقينا لحالنا ولا انتصرنا وبقينا ضمن الجماعة. بالنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي وبقلب العائلة وبالشغل بين الزوجين بين الأصحاب، كل واحد بده يثبت أنه على حق. بس مرات السؤال الأهم ما بيكون مين ربح النقاش، السؤال الأهم أنت بهيدا النقاش شو بقي من علاقتك مع الآخر بعد النقاش؟ هل بعدك أنت بعلاقة ضمن مجتمع ضمن جماعة بعلاقة سليمة، ولا رجعت لبشريتك اللي أساسها كله ضعف وأغلاط ومرات بشاعة؟ ممكن تثبت أنه الآخر مخطئ بس تكسره؟ ليه بدك تكسره؟ وممكن تثبت أنه أنت معك حق بس تخسره؟ ليه بدك تخسره؟ ممكن تربح المعركة وتكتشف بعدين انك خسرت الشخص للأبد. طب مش دايما الصح بحاجة لأسوة، ومش كل حقيقة لازم تنقال بطريقة بتجرح. في فرق بين الصراحة وبين الأسوة، الصراحة بتقول الحقيقة بس الأسوة مرات بتخلي الإنسان يبين أنه بعده بشر لأنه مستمتع بواقع على الآخر. هون ببين الفرق اللي عم جرب أحكي عنه بهالحلقة بين مجرد بشر وبين إنسان بيعرف كيف يعيش بين الناس. إذا بدي أحكي عن أجمل الاختبارات اللي بتدل أنه نحن تطورنا من بشر لناس، عنا هيدي الإنسانية، كيف بتتعامل مع شخص ما بيقدر يرد لك جميل بحياته؟ يمكن سؤال كتير كبير، بس خبرني أو خبريني كيف بتتعاملوا مع حدا بيشتغل عندكم؟ كيف بتتعامل وكيف بتتعاملي مع موظف أصغر منكم؟ مع شخص محتاج، مع إنسان كبير بالعمر، مع ولد، ومع شخص يمكن هو ما بيقدر يخدمك ولا يردلك الخدمة، لأنه التعامل مع القوي مرات سهل، تحسب حسابه، بس كيف عم تتصرف مع شخص ما عنده أي شيء يعطيك إياه؟ هون بتبين إشياء كتير كبيرة. نحن منفكر انه القيمة الاخلاقية انه اذا حدا قوي انا بقدم له الاحترام. إيه لا حبيبي، مش هون انت بتفحص اخلاقك، لانه مرات انت مجبور تقدم له الاحترام مش لانه انت بدك تقدم له الاحترام. القيمة الاخلاقية للفعل منا مرتبطة باللي بتستفيد انت منه. احيانا اجمل عمل بتعمله هو العمل اللي ما رح تستفيد منه بشي. هون بتبلش تمتحن اخلاقك. ليك أخلاقك قديش فيني أنا اكتشفها لما تساعد شخص يمكن بحياته مش رح يعرف أنت مين ولا رح يعرف اسمك. أنك تقدر تترك مطرحك لحدا بحاجة لإله أكتر منك، يمكن ببساطة سفرة الطيارة مفولة وفي حدا بحاجة يسافر أكتر منك وأنت أخرت سفرتك نهار أو نص نهار. ليك عم بعطي مثل بسيط. يمكن بقلب الباص تقوم وتقعد حدا غيرك. لا أكيد في أمثلة أكبر، بس عم جرب بسط الصورة. قديش أنت بتكون قوي لما تعتذر رغم أنك قادر تتهرب وتسكر خطك وما ترد وما تضطر أنك تعتذر. قديش أنت عندك أخلاق وقوي لما تستر على غلط صغير بدل ما تفضح صاحبه. إنه إذا فتحت صاحبه شو رح تستفيد؟ بس تذكر إنه مشاركاتنا اليوم على الواتساب 70-959-111. قديش أنت بتكون قوي وإنساني لما تسأل شخص كيفك وأنت عم تسأله عن جد لأنك مستعد تسمع الجواب، مش لأنه عم تعمل هيك وجاهة ومصلحة أنه أنا، أو حتى معود تقول كيفك وبتمشي. تقول كيفك وعن جد قادر تسمع إذا هالزلمة منيح ولا مش منيح بدون ما تزهق وتتاوب وأنه عم بعمل وجبات وبمشي. هيدي الإنسانية. في ناس بتعيش بين الناس بس ما بتشوف الناس، ويمكن هيدي من أخطر الحالات اللي منقول عنها ناس وهي بعدها بشر. قبل ما كمل خليني مرق كم رسالة. يلا ليس
6: مدام عنديكم. بونجور.
0: بونجور.
6: صفة واحدة للبشر تنقلك لإنسان، المحبة. إذا بحبك ولا رح أسرقك ولا رح أقتلك ولا رح أطلع عليك بجوزك ولا رح أحسدك ولا ولا ولا ولا. صفة واحدة بتختصرهم كلهم، المحبة.
0: حلو كتير، لأنه المحبة مقياس للأخلاق مثل ما عم تقول الياس.
7: زور مدام عيلتك. ما عليك ليلى.
0: أهلا بليلى.
7: نحن بالنهاية كلنا بشر، بس بعدين منصير إنسان. إنسان يعني عنا إنسانية.
0: نعم.
7: نحن إنسان، يعني نشتغل صح، نشتغل على حالنا. في شر كتير، اللي بيمشي بالشر وبيضل مثلا بيجرح أو بيكره أو شو ما كان السبب، هيدا بعده من البشر. نحنا من البشر، بس نحنا صرنا إنسان. إنسان بيعرف صالحه.
0: نعم.
7: يعني في تعبير عجبني ديك اليوم عم بقرأ، نحنا منجيب سوري يعني سرامي كتير، بس ما بنعرف نمشي على الطريق الصح. اللي بيمشي على طريق الصح بيصير إنسان، واللي بيضل بالحقد وبيتسلبط على الناس ويفبرك اخبار ويعمل شر ويجرح الانسان، وهذا بعده من البشريه، بعده بشر منه انسان. مرسي لك.
0: شكرا لك ليلى، انه عم توصل الفكره اللي عم نجرب نوضحها ونعمل الفرق بين الاثنين. ابو جهاد عم بيقول حطيتي اصبعك على الجرح، خسرت صديق الطفوله والعمر بس لاني فرجيته غلطه، صراحه ندمان لان ما تغير شيء غير اني خسرته. أنت كنت أكيد أنه كان غلط، يمكن كان فيك تفرجي الغلط بغير طريقة، يمكن كان فيك تحبه أكتر، أو ما بعرف بس إيه القصة كتير دقيقة ومنا هينة. مثل ما كنت عم أقول قبل شوي ورجع بذكر أنه 70-959-111 بس رسائل صوتية أو مكتوبة، فيكن تبعتولنا تعليقاتكن على موضوعنا لليوم أو أي استفسار أو أي مشاركة. حتى في ناس بتعيش بين الناس بس ما بتشوف الناس، وهيدي يعني كان بالعلم ولا برأيي أنا الشخصي من أخطر الحالات. يعني بتلاقي شخص عنده ميات المعارف، عنده ألاف المتابعين، عشرات الاتصالات، بس ما عنده وقت يسمع شخص واحد. يعني مجمعون لشو؟ على الأد اجت الغنية.

يعني هذا الشخص اللي عنده ألاف المتابعين وعشرات الاتصالات وميات المعارف وما عنده وقت يسمع شخص واحد، بيأكد لك أنه أنت اليوم بعصر التواصل في عنا أزمة إنصات، نحكي كتير نسمع قليل، منصور حياتنا، منصور أكلنا، منصور سفر.

0: نعمتها أنها بتضل بينك وبين الآخر وبين الله، أو بينك وبين ضميرك، أو بينك وبين الشخص اللي ساعدك أو ساعدته. هلأ مش دايما الناس رحومة، بدي يكون أنا واقعية كمان، لأنه كلمة ناس مش بس معناتها الخير. الناس معقولة تحب، معقولة تكره، معقولة تساعد، معقولة تظلم، معقولة ترفع شخص، معقولة تهدمه بكلمة. مش إن هيك بس قول إنسان بدي رافق الكلمة بوعي. ضغط الناس مرات بخلينا نعيش حياة مش حياتنا. شو بيقولوا الناس؟ طيب سؤال كتير صغير، كم حياة تغيرت بسبب هيدا السؤال؟ شو بيقولوا الناس؟ كم شخص اختار تخصص ما بحبه لأنه الناس اللي حواليه بدهن إياه لإله؟ كم شخص بقي بعلاقة عم تأذيه لأنه الناس قالت له شو رح يقولوا إذا أنت تركت؟ كم شخص خاف أنه يبلش من جديد لأنه الناس رح تحكي عليه؟ وكم شخص خبى حقيقته لأنه خاف من حكم الناس؟ مشان هيك لازم عطول نتذكر أنه الناس رح يحكوا، إذا نجحت رح يحكوا، وإذا فشلت رح يحكوا، إذا تزوجت رح يحكوا، وإذا اتطلقت رح يحكوا، إذا سافرت رح يحكوا، وإذا بقيت رح يحكوا، إذا غيرت شغلك رح يحكوا، وإذا ما غيرته رح يحكوا. يعني إذا كان قرارك الوحيد أنك ترضي الناس رح تقضي عمرك عم تركض ورا شيء مستحيل، لأنه بذكرك أنه مش كل الناس اللي نحنا منقول عنه الناس هني صاروا ناس وفاتوا بهيدي العلاقة الأخلاقية. في كتير ناس بعدها بشر ممكن تدمر لك حياتك. بس كمان هيدا الشيء مش تروح أنا على التطرف أو على الإكستريم التاني وقول ما بهمني كلام الناس حتى أكون أنا أناني وأعمل اللي بدي. هون كمان بدي توازن، يعني إنسانية، تطور بلس وعي بلس توازن. في فرق بين ما بعيش أسير لكلام الناس وبين ما بهمني حدا. أول وحدة تعطيك استقلاليتك واتجاهك الصحيح والحقيقي صوب الإنسانية، والتانية ممكن تكون أنانية وبس، لأنه أنت فعلاً تتكون إنسان بحاجة للناس حواليك، لأنه هيدا الشيء اللي بيعطيك صفة الأخلاق والرحمة والمحبة وتصير أنت بمصاف الإنسان والإنسانية. أنت كتير مرات بدك نصيحة، أنت كتير مرات بدك نقد، بدك شخص يقلك أنت غلطان يا أبو جهاد. ومرات الشخص اللي بيحبك فعلا مش اللي بيزقف لك دايما، هو اللي بيقدر يقلك الحقيقة من دون ما يهينك، واللي بيقدر يتقبل منك الحقيقة إذا أنت عن جد بتعرف أنه بيحبك وبده مصلحتك. حتى لو كان رأيه لقلك بوقتها مش مزبوط، تاخده بتعطي معه لتوصلوا سوا للصح. كرمال هيك أنت ما لازم تكون أسير لرأي الناس، بس كمان ما بيسوى تكون عايش أطرش مش قبلين تسمع ولا رأي. يا خي اسمع، فكر، بعدين قرر.
1: كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر.
0: في فرق تاني كتير حلو بين انك تكون محبوب وانك تكون محبوب بس لانك مفيد وفي مصلحة من وراك. مرات البشر ما بحبوا الشخص، بحبوا اللي عم بيقدمه، بحبوا مصرياته، بحبوا علاقاته، نفوذه، خدماته، بحبوا قدرته على حل المشاكل. بس لما هو يكون بحاجة لشيء بيكتشف انه الدائرة اللي كانت حواليه ومفكرة اصحابه كانت كلها دائرة مصالح، وهيدا بيوجع لشخص وصل لدرجة الانسانية. بس كمان تما كون كتير سوداوية عطول بحط الطرف التاني. بالمقابل في أشخاص بحبوك من دون ما يكون عندك أي شيء لتقدمه، بيقعدوا معك حتى أنت وتعبان وبتزهق، بيسألوك وينك لما تختفي عنهم، مش بتغيب وما حدا بحس بغيابك. وفي ناس بيفرحوا لفرحك بلا ما يغاروا منك، موجودين صدقوني ولو قلال. وفي ناس بيزعلوا لزعلك من دون ما يستغلوا زعلك ويمكن المشاكل اللي انت فيها، هودي بيخلوا حياتك أقل أسوة ولو كانوا قليل بحياتك. اليوم مشان هيك السؤال اللي بسأله لحالي، أي نوع من الناس أنا؟ أنا وصلت لدرجة الإنسانية ولا بعد؟ ما بدي أسأل شو عم بيقولوا عني ولا شو رأي الناس فيي، بدي أقول كيف بحسوا الناس لما يكونوا موجودين معي، عم يشعروا بالأمان؟ عم بيقدروا يكونوا على طبيعتهم ولا خايفين من حكمة عليهم؟ بقدر اسمع لهم، بحترم أسرارهم، بفرح لنجاحهم، بعتذر إذا غلطت تجاههم، بترك أثر طيب، لأنه مرات الإنسان ما بيعرف حاله من صورته عن نفسه إنما من أثره بالآخرين. مرات كتير بتعتبر حالك أنت إنسان طيب، أطيب إنسان بالكرة الأرضية، بس الشخص اللي عايش معك خايف منك. فكر حالك صريح بس الناس اللي حواليك بيشوفوك جارح. بتعتبر حالك قوي بس ولادك شايفينك قاسي. مفكر حالك كريم بس كرمك قدام الناس بس أقرب الناس لقلك محرومين من هيدا الكرم. مشان هيك المراية الحقيقية مش إنك تتطلع بحالك بس بالمراية، إنما تطلع بوجوه الناس اللي عايشين معك، شوف كيف عم يتطلعوا فيك. هون في بشرة حلوة بدي أخبركم إياها بآخر كم دقيقة، إنه أجمل شيء بالإنسان إنه قادر ينتقل من مطرح للتاني وما يضل محله، قادر ينقل من مرحلة للتانية. بنخلق بشر أكيد، بس فينا نتعلم نكون ناس إذا بدنا. فينا نتعلم الاعتذار، فينا كل يوم نتعلم الرحمة، نتعلم إنه الاختلاف ما بيعني عداوة، نتعلم إنه القوة مش إذلال الضعيف، نتعلم إنه الاعتذار مش ضعف، وإنه إذا قلنا ما بنعرف هيدا مش غلط ولا عيب. نخلق بشر، بس فينا كل يوم نتعلم إنه النجاح ما بيعطينا حق نحتقر الآخر، ونتعلم إنه الشخص اللي قدامنا عنده قصة يمكن نحنا ما بنعرفها، وهيدي الفكرة لحالة بتكفي حتى نخفف أحكامنا على الناس. كم مرة بتطلع بشخص بقول هيدا إنسان تافه؟ طب أنا ما بعرف بشو مرق. هيدا إنسان ما عنده إحساس. طب أنا ماني عارفة، يمكن عم بخوض معركة ما بعرف شي عنها. قبل ما أحكم على شخص من تصرف واحد، بتذكر إنه ما بدي أحكم على الآخر من أسوأ لحظة بحياته، لأنه كلنا خلقنا بشر وعم نسعى لنصير ناس. أنا حالف ما نتفارق، أنا حالف لكل عاش وأشير الدول. مرات الإنسان بيحتاج لإنسان، مش لنصيحة ولا محاضرة ولا لا إيه بسيطة قوي قلبك. مرات إحنا بحاجة لشخص بس يقعد حدنا ويقول لك أنا هون. هيدي الجملة رغم بساطتها ممكن تكون أهم شيء يسمعه شخص بنهار كامل مرجعه لضعفه ولتعبه. كرمال هيك إذا عندك شخص بحياتك تعبان، ما تنطر يطلب منك المساعدة. إذا أنت صرت إنسان تقدر تقرأ حاجته لحالك. إذا عندك أم كبيرة بالعمر، ما تنطر تقلها أنك مشتقلة. إذا عندك بي ما بيحكي كتير، ما تفترض أنه منه بحاجة لإلك. وإذا عندك صديق اختفى، ما تفترض أنه ما بده إياك. مرات رسالة وحدة اشتقت لك كيفك، يكونوا من القلب بيعملوا كل الفرق. بالآخر يمكن الفرق مش بس بين البشر والناس، الفرق الحقيقي هو بين أنك تعيش لحالك وأنك تعرف أنك عايش مع آخر. كلنا بشر، كلنا منضعف، كلنا منغلط، منخاف، منحتاج، بس الحياة كل يوم بتعطينا فرصة لنسأل شو رح نعمل ببشريتنا. رح نستخدم ضعفنا لنبرر الأذية ولا رح نفهم ضعف الآخر لأنه منعرف ضعفنا؟ رح نستعمل قوتنا لنرفع غيرنا ولا تنكسره؟ بدنا نعيش أسرى لكلام الناس ولا نحترم الناس بلا ما نعيش أسرى لإلهم؟ رح نترك ورانا أسماء وصور وأرقام ولا رح نترك أشخاص يقولوا كان وجوده بحياتي عامل فرق كتير كبير؟ مش أهم شي كم شخص عرفت ولا كم شخص تابعك ولا كم شخص زقف لك، المهم كم إنسان حس بالأمان معك، وكم شخص عطيته أمل، كم شخص سمحته وساعدته، كم شخص كان مكسور ولقى عندك مطرح يرتاح فيه. لأنه كلنا بشر إيه، بس أجمل شي ممكن نوصل له بهالحياة إنه نصير ناس، الناس بتشبههم كلمة إنسان. هلأ في كتير رسائل خبروني، بركي بعد الموجز بكمل رسائل. كنت بدي خبركم قصة بس مش مشكل، بنكفي بموضوعنا لأنه واضح أنه في كتير أشخاص حابة تشارك. بنروح على الموجز وفاصل ورجع من بعدها بسمع كل الرسائل الموجودة ومنكمل بموضوعنا.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

ينفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في منطقة الدبش في الأطراف الغربية لميس الجبل في قضاء مرجعيون، كما نفذ تفجيرا عنيفا في وادي سلوئ وعيترون. قال رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا خلال أحياء اليونيفل اليوم الدولي للسلام: خلفت الأعمال العدائية بين حزب الله وجيش الدفاع الإسرائيلي أثرا إنسانيا وماديا عميقا في جنوب لبنان، إذ أجبر النزاع الحالي آلاف الأشخاص على ترك منازلهم، ولا يزال الكثير منهم نازحين، وقد وجد المدنيون على جانبي الخط الأزرق أنفسهم يعيشون في ظل التوتر والخوف. أضاف: واليوم لا يزال السلام في جنوب لبنان متعذرا، لكن الأمل في تحقيقه لا يزال قائما، وأن مسؤولية التوصل إلى حل سياسي تقع على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة والحد من مخاطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية، لافتا إلى أن استمرار التعاون بين القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام يظل أمرا جوهريا للحفاظ على الاستقرار ولدعم بسط سلطة الدولة في الجنوب. سقط 6 جرحى في إشكال بين أفراد إحدى العائلات في بلدة إبلياس وادي الدلم، تطور إلى إطلاق نار واستخدام السلاح. رئيس بلدية إبلياس طلب رئيس البلدية، رئيس الجمهورية ورئيس رئيس بلدية إبلياس طالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقيادة الجيش ووزارة الداخلية بتعزيز الدوريات والحواجز وتكثيف المداهمات والمؤازرة الأمنية، مشيرا إلى أن صلاحيات الشرطة البلدية محدودة. أعلنت وزارة الأشغال والنقل أنه في إطار متابعة تداعيات السيول في منطقة المكلس وما أظهرته المعطيات الأولية في شأن ورشة الأشغال في المنصورية، تقدم الوزير فايز رسامني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية طالبا إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت أو يثبت تقصيره أو إهماله. وأكدت الوزارة أن التحقيق يجب أن يشمل جميع المعنيين من دون استثناء، من المتعهد والجهة الاستشارية المشرفة إلى أي كان إذا ثبتت مسؤوليته. بعدما أصدر الدفاع المدني السعودي تحذيرا من خطر محتمل في منطقة نجران، قال إن الخطر قد زال. ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن 154 قتيلا سقطوا في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال اليومين الماضيين. جرح 8 تلاميذ في إطلاق نار أمام مدرسة ثانوية في غرب تركيا، ولاحقا ألقي القبض على مطلق النار. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور كثيفة من ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي، وسجل تصادم بين أربع مركبات بين نفقي المطار باتجاه بيروت. الأضرار مادية، ودراج من مفرزة سير بعبدة عمل على المعالجة.

0: في شخص عم يبعث لي على الواتساب إذا في يشترك بالبرنامج. أكيد فيك تشترك ورأيك بهمنا كتير على نفس الرقم اللي بعثت لي عليه سؤال. فيك تبعث رسالة صوتية أو رسالة مكتوبة ونحن منمرقها على الهواء. يلا خليني أسمع رأي نعيم بالموضوع.
1: صباح الخير مدام يلديكو، الله يعطيكي ألف عافية. الإشكالية اللي طرحتيها بفهمها من خلال مثل السامري الصالح.
0: حلو.
1: الإنسان والسامري الصالح وكل من مروا بذاك المسكين الذي كان بحاجة كانوا بشر. يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك نعيم. موضوعنا بالقسم الأول كنا عم نطرح فكرة أنه الفرق بين البشر والناس. نحن منخلط منستعمل كلمة كل يوم بشر وإنسان وناس وكذا، بوقت هي لغويا اجتماعيا فلسفيا في فرق كتير كبير بين أنك تكون بعدك بشري ولا أنك عم بتتطور وعم تشتغل على أخلاقك وعلى حالك وعلى علاقاتك لتكون صرت من الناس وتستاهل صفة إنسان، لأنه الإنسانية شغلة كتير عظيمة. طبعا تناولنا الموضوع مش ببعد الروحي، لأنه طبعا الديانات كلها عندها رأي بهذا الموضوع وعندها الإنبوت تبعولها. نحن عم نحكي بالبعد اللغوي، بالبعد الفلسفي، بالبعد الاجتماعي، بالبعد الحياتي اليومي اللي منعيشه كل يوم. بسمع مادلين شو بعتت لي.
2: بونجور مدام إيديكو، كيفك؟ صبا
0: بونجور.
2: موضوعك كتير مهم وإنساني. تصرف بضمير حي وصدق ومحبة، هيدي صفات لازم يتميز فيها كل إنسان صالح يلي قلبه كبير ومليان محبة، بيعمل منيح وما بينطر شي بالمقابل. كل ما عملنا خير بيرتد علينا أضعاف وأضعاف، والرب بيكون شاهد على أفعالنا. ونهارك مبارك وسعيد. مرسي كتير.
0: شكرا لك مادلين. رسالة من غادة.
3: نهارك سعيد، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: يعني هو بشكل هيك كتير مبسط، مثلا بيقولوا هيدا شخص هيدا بشر، هيدا لا يمكن يكون بشر، يعني هيدا شيء له علاقة بعالم الجريمة، القسوة، الظلم. فبيقولوا هيدا ما معقول، ما عم بيتصرف مثل البشر. وأحيانا هيك بمجالس مثلا فيها نسوان كبار أو شيء، إذا حدا عمل معهم هيك تصرفات غير لائقة، شيء هيك قلة ذوق، هول ما نعلموا ناس. بيقولوا هول ناس، هول ما نعلموا ناس، ما بيعرفوا. فيعني هن معتبرينهم بشر، بس انه ما عندهم فهم، ما نون ناس.
0: صحيح.
3: بس اللي مثلا بيعنف حدا او بيقدم على جريمه او شيء هيك ظلم، هيدا ما بيعتبروه بشري اصلا، يعني هيدا لا في عقل ولا في عاطفه ولا في شيء. يعني هيك انا حطيتهم بهالاطار.
0: شكرا لك غادة. هذا اللي عم نجرب نحن نوضحه، هذه الإشكالية اللي حكي عنها نعيم، إنه نحن بنخلط كتير مصطلحات بنستعملها، وطبيعي إنه يمكن لأنه مش كل واحد منا رح يمسك القاموس ويفوت ينبش ويبرحش ويشوف شو القصة وهيدي شو بتعني وهيدي شو بتعني. كرمال هيك عنا دور نحن كتير كبير، إن كان إعلاميين، كان يمكن أشخاص أكاديميين، إنه نسلط الضوء على أمور مثل هيدي بنستعملها كل يوم بس ما بنحكي فيها، لحتى هيك ضو صغير بحياتنا وناخد قرار. بدنا نضلنا بشر مثل ما خلقنا، بالحدود اللي خلقنا فيها، بالغلط اللي خلقنا فيه، بالشوائب اللي خلقنا فيها، ولا بدنا نطور حالنا لنصير عنا هيدا الكمال على صورة الله كمثاله، ولا بدنا نضلنا هيك مخلوقين عنا هيدا الضعف وهيدي الغريزة وعم ندمر بدل ما نعمر المطرح اللي نحنا فيه، المجتمع اللي نحنا فيه، البيئة اللي نحنا فيها، لأنه صاروا كتير قليل اللي عم بعمروا مش عم بيدمروا. مش عم بسمع رسالة من مروان.
4: قلبك وصباح الخير.
0: صباح النور.
4: أنا تمعنت بسؤالك رجعت، لكن إحنا بشر بنجي على هالحياة منكون أكيد بأجمل بدايات، وكل نجي منشوف بهيدا العالم قداش ربنا عطينا نعم، منقضي دورنا ومنرحل، لأنه ما في شيء أنبل من أنه تشاهدي شو عم بيصير بدون تحقيق أي مصلحة شخصية. هذه هي الحياة، هي التأمل العميق للمعرفة، لمعرفة كل شيء هو طبيعي أشرف من أي مطلب آخر بشكل مطلق. العالم اليوم صار مشهد لمسرح الكره والقيل والقال والحروب والقتل بين البشر، وقت نحكي نحن بشر عم نحكي عن الإنسانية. للأسف فقدت الإنسانية وما بقى باقي إلا القليل ببعض الناس اللي بعدها بتعرف قيمة الإنسانية تجاه الآخر. وكله هذا بهالدنيا تفصيل، ما حدا أخذ معه شيء إلا عمله.
0: أنا عم أقول العكس مروان،
4: حبيت وضح هالفكرة.
0: أوكي.
4: وإن شاء الله الله يعطي السلام لهالبلد ونرجع نتكاتف ونصير شعب واحد وبشر نفهم بعضنا.
0: هنا عم أقول العكس مروان، أنت عم بتقول فقدت الإنسانية، ما يعني ما فيك تصير إنسان وتفقد إنسانيتك. أنت من الأساس ما تطورت لتصير إنسان، يعني مش عم بحكي عنك بالمبدأ. هل وصلنا إلى إنسانيتنا؟ هل تطورنا كفاية وعشنا هيدي الحالة الأخلاقية اللي فتنا فيها بعلاقة مع الآخر بمجتمع ببيئة، ولا نحن بعدنا بمصاف البشر اللي ما تطوروا تيوصلوا ناس؟ فما فيك تفقد إنسانيتك، أصلا بتكون ما وصلت لإنسانيتك مروان. هذا الفرق بين البشر والناس. رسالة.
5: معلم بونجور.
0: بونجور.
5: أنا اسمحي لي اليوم بدي أحكي عنك. أنت خلقت بشر أوكي، بس أنت اللي عملتيه معي أول شيء فاجأني وكان كتير بعقيد، وكنت أحلى إنسان ومن عم بمزح عم قول قدام كل العالم.
0: مرسي عصام.
5: بتعرفي عن شو عم بحكي؟
0: مرسي عصام.
5: وجودك
0: مرسي.
5: كان بعقد وبرجع بقلك فاجأني وانبسطت فيه قد الدنيا، وما كنت لا بتعرفيني ولا بعرفك، بتعرفيني على الراديو.
0: مرسي لك عصام على شهادتك، أنا كتير بقدرها وهذا الشيء بيزيدني أني أفكر بالطريقة اللي بفكر فيها. مرسي كتير لك. رسالة.
6: بونجور إلديك وبونجور للجميع. بالمختصر المفيد،
0: بونجور،
6: في بشر ما بيشبهونا، على قولة الأستاذ شارل جبور، ما بيشبهونا، هني بشر.
0: بهذا الفرق بين البشر والناس يا شارب. الرسالة.
7: بونجور إلديكو.
0: بونجور محمود.
7: بونجور سبعين الكرام. والله الموضوع أكثر من رائع، بس أنا بقول أنه ربنا جل اسمه دون سائر مخلوقاته أعطى للإنسان صفة مش موجودة بغيره اللي بكل المخلوقات، اللي هي الكرامة، بصفة مطلقة الكرامة. ومن هالزاوية هاي باختصرها بسرعة، هذا العالم الإنسان أخي الإنسان، وهذا العالم مش إلي وإلك، مش يا إلي يا إلك. يعطيك العافية محمود أحمدي.
0: شكرا لك محمود. بسمع رسالة.
8: بونجورك. بونجورك. أنا أول مرة بشارك معكم. ليكي بين البشر والناس هي ذاتها اللي مثل واحد متعلم وما عنده ثقافة، ومثل واحد مثقف ومش متعلم، نفس الشيء.
0: حبيت التشبيه. في شوية رسائل رح اسمعهم بعد مقاطع الكلمة لوفاء وأسعار المحروقات.
9: أسعار المحروقات برعاية IPT.
10: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
11: ليه؟
10: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
11: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
10: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
12: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أكتان 24,000 ليرة، والمزود 55,000 ليرة، وقارورة الغاز 28,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,834,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,852,000 ليرة، مزود 2,823,000 ليرة، والغاز 1,249,000 ليرة لبنانية.
9: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: القصة، لأن الموضوع فعلا تقيل وبيحرز أنه نمرق كل الرسائل اللي عم نحكي فيها. الفرق بين البشر والناس، يعني كلنا بشر، خلقنا بشر، بس أجمل شيء ممكن نوصل له بهالحياة أنه نكون ناس. خليني أكمل اسمع رسائل على 70 95 11 11.
1: ستنا يعطيك العافية، فقدت الإنسانية والأخلاق، لأنه هيدا التطور خرب الإنسانية والأخلاق، ما ضل فيه من يخبر يعني. وبعدين بدي أقول لك شغلة، هيدا نحن آخر جيل تقريبا السبعينات والثمانينات، يعني اللي بيحترم أهله واللي بيحترم القوانين وبيحترم النظام والأخلاق، اللي بيحترم حدا على الطريق، اللي بيحترم إذا شافوا حدا كبير، اللي بيحترم، بطل في منا، هيدي راحت للأسف. اليوم الابن 30 و35 وما ورا، يعني يا رب تنجينا، يا رب تنجينا. إذا بتمرق من، إذا بيمرق من حدك ومرق بعكس السير وعكس الطريق، بيزل بده يضربك وبده يقاتلك. للأسف هون بطل في أخلاق وبطل في احترام، يعني انفقدت. وبعدين في ناس حالة فكر حالة إذا بيصير معها نسبة مصريات أو في صغيرة تعالي مصر، فكرت حالة صارت أكبر من ربنا والقديس شربل. وللأسف هذا عم نشوفه كتير بمجتمعنا، وهودي هيك بنهايك عالم، يعني ما بعرف إذا شو له محل بالحياة بعد، ما بعرف.
0: أوكي فهمت قصدك، يمكن هيك كمان مروان كان قصده، أنه وصلنا لمطرح بطلنا عم نتطور من بشر لناس، عم ضلنا علقانين بسبب الظروف وبسبب التطور وبصور الحالة اللي احنا عايشينها. بس تعرف شو يعني واحد يمشي لحاله بالطريق الصح ويضل لحاله؟ يعني بيضل في ناس رغم كل التطور اللي عم تحكي عنه، رغم كل هالظروف، بتلاقي انه بعد في بعض الاشخاص ولو كانوا قليل عم يكبروا وعم يتطوروا وعم ينموا وعم بتطوروا حالتهم من بشر لناس رغم كل الظروف السيئه اللي عم تحكي عنها، بضلوا موجودين. صدقني الخليه تخربت. رساله.
2: بونجور سيمين معي. انا بدي لك شغله، كلنا بنخلق بشر وبالحياه في مراحل بنقطع فيها. في ناس بتتربى حتى تكون عندها إنسانية، وفي ناس بتعيش على الغريزة، وبهالمراحل اللي بتقطع فيها في محلة يا بتكون بتعيش إنسانية يا بتفقد الإنسانية. وطبعا كل عمر بوقته، يعني هذا الأخ اللي كان عم يحكي من لحظة عم يحكي عن الإنسانية، والإنسانية بتصير تحكي بإنسانية وبوقار كل ما كملت بالعمر وقطعت بتجارب الحياة. وبعدين أنت حسب المجتمع اللي عايشي فيه، يا أما بهذا المجتمع بخليك تبين إنسانيتك، أو بخليك مثل ما نحن عايشين بهالحرب اللي عايشينها، مش ضروري حرب قتل ودمار وهيك،
0: فيها حرب الأخلاق،
2: حرب ضد الإنسانية. في ناس عم تفقد إنسانيتها، وبصراحة يعني عم بجروك حتى تفقد إنسانيتك، لأنه
0: بدي وقف سليمان لأنه رسالتك كلها تفقيع بتفقيع، ما بعرف ليه، سمحني معلي، بدي مرق رسالة تانية.
3: طبعا خير،
0: صباح النور
3: حبيبة القلب، أنت
0: كيفك ميلاد؟
3: بس اسمع صوتك قلبي بيرتاح.
0: خي
3: هذا الموضوع حطيت إيدك على الجرح.
0: نعم،
3: بين البشر والإنسان فرق كبير، بين الخي والخي. اليوم الخي بيأكل خيه وبيبلعه وما بيعرف انه خيه.
0: نعم.
3: اذا واحد تعبان مع خيه وخدم خيه وعمل معه كل المنيح، انا باستراليا عم بحكي معك،
0: نعم،
3: بينكره. وما بقى فينا نحن نفصل بين البشر والانسان، بين الخي وخيه، الخي بيأكل خيه. وحط يدك على الجرح، سعدني صباحي وموضوعك كتير حلو،
0: وصباحك
3: ميلاد معك من سيدني استراليا.
0: شكرا لك يا
3: معي.
0: شكرا لك يا ميلاد. كمان رسالة من حنا.
4: صباح ستاتيكو، صباح مستمعينك، صباح أسرة لبنان الحر. البشر بشر والإنسان إنسان، كل مين بيعجوله باسمه، بس كل الأسعار المحروقات عم ترتفع. ليش التفاحة ما عاد عم يطلع فيها بعد عامة ومع إلى سعر؟ هاك حنا ديف هتشيت،
0: لأنه لازم نكتر الناس بالسلطة مش نكتر البشر بالسلطة. شفت ليش يا حنا؟ بسمع رسالة من مازن.
5: صباح الخير، بونجور عندكو،
0: بونجور.
5: الفرق بين الإنسان الناس والبشر، كلنا بشر،
0: نعم،
5: نخلق بشر
0: صح،
5: ومنصير ناس نحن عم نكبر حسب التربية،
0: نعم،
5: حسب الخبرة اللي منخدها بالحياة نحن صغار، الإكسبيرينس. فنحن وعم نكبر نحن وصغار يعني الجو البيت جو الاشياء اللي بتصير معنا منعيش بطريقة حلوة ناس بتأهلنا بحبونا قريبينا بحبونا في ناس بسببهم مشاكل بصغرهم
0: نعم
5: بعيشوا جهنم يعني وبينأذوا
0: صح
5: على السكت فهولي على كبر كل طفولة هي بتأثر له على شخصيته على كبر للوقت كيف أهله بيتصرفوا وهن كيف أهله تصرفوا لما هن كانوا صغار لحتى صاروا ناس ولا بقيوا متوحشين فأنا بنظري هيدا هو الشيء الفرق اللي بيحدث الفرق من هون في البلدان المتطورة كتير بالثقافة مثل بشمال أوروبا بالنرويج وبالدنمارك وبالسويد كتير بيركزوا على التربية على صغر يعني لدرجة إنه إذا الجار بيعرف إنه جاره عم بيتصرف عم بيعيط كتير كل يوم أو مد إيده على ابنه أو مش عم بطعمه منيح أو طالع ريحة بشعة من البيت بتشكوا عليه أول إنذار التاني بيختفي الولد بتاخده الدولة ما بيقعدوا يشوفه
0: نعم.
5: سنة سنتين خمسة أوقات كتير كل حياته يعني خلص بيروح الولد من إيديه لأنه هي الإكسبرينس تبع الطفولة اللي بتأثر على كل شيء على كبر فمن هون نقدر نعرف نحن كيف فينا نصلح بلبنان بالمدارس كيف نجبر المدارس الرسمية والمدارس الخاصة نجبرهم بالتربية مدنية وحدة مش كل واحد عم يواله على دينه بيربي بيعمل تربية مدنية لا تربية مدنية كتاب واحد بتنزله الدولة بتدرسه بتجيب مختصين بيعملوه مجبورين يدرسوه ويتصرفوا مع الولاد بطريقة معينة لحتى هالولد يكبر ويعرف في حدا حميه إذا عنده مشاكل بالبيت يقدر يحلها
0: فعلا دويت على نقطة مازن كتير مهمة إن نطور حالنا من بشر لناس في تربية يعني إذا الأهل مش قادرين يكونوا تطوروا كيف بدهم يشتغلوا على أولادهم ليتطوروا هني كمان مشان هيك الوعي كتير مهم المعرفة كتير مهمة الواحد بده يشتغل على حاله وكمان ما بده يقول أنا منيح وما يسأل بده يشوف نظرة الناس يعني بده يشوف حاله من خلال عيون العالم اللي حواليه واللي قراب منه بيرتاحوا معه ولا بيخافوا منه قديش هو متطور يعني مرسي لك مازن رسالة من جورج
6: عائلتكو صباحو كيف ماشي الحال بين الإنسانية والبشرية وفي هوة عميقة يعني ما بعرف صلنا على زمن بلش تنفقد الإنسانية ما عم عمم بس صراحة هذا الجيل الجديد ما في قيمة للكبير ما في احترام ما في ما بتلاقي يعني انه كل شيء صاير له صار في نوع من البطر ما في شيء عاجبه ما في شيء بيرضيه وهالتكنولوجيا اصل للاسف بدل ما تكون تساهم ايجابيا عم يستعملوها سلبيا وبعد حتى المسيح قيلنا باخر الازمنه بتقوم ام مع امه والبنت بتنكر امها والبي والولد بينكر بيه
0: بيقتلوا
6: يعني عم بلش نشوف هالازمات بالمجتمع اللي عم نعيشه ان شاء الله يا رب توعى العالم والبشريه ترجع على الدين وعلى الايمان
0: ايه جورج هيدا مجهود شخصي يعني كل حدا هو بده ياخد القرار باسمة شيا بتقول إنسان تنشئة تربية صالحة أنا بعمل اللي تربيت عليه وما بهمني رأي الآخر بقول كلمتي وبمشي وذكرتنا بقصة خبرناها قبل عن الحكيم والبسين كان عم بخلصوا كل مرة يسعد صباحك رسالة من ماري روز
7: موجور إلديكو يعني إلديكو نحن بنخلق بشر كلياتنا متساويين بس هون بيرجع للمربى يا المربى بيربي فينا روح البشرية يا أما بيربي فينا وبيزرع فينا روح الإنسانية حق على الأهل وعلى تربيتهم للأهل وساعتها بس تنفقد الإنسانية بيصير الخي ما يفكر بأخته وما يعرف أخته ولا يعرف خيه بيصير بس يفكر بحاله هو بتدخل الأنانية بيفقد الإنسانية وبتدخل الأنانية الأنا وهون بينتهي من عالم البشر لعالم البجم
0: مرسي لك ماري روز
8: صباح الخير مدام هلديكو
0: صباح النور
8: معك أنطوان عيسى البشر بشر بس في بشر بدون به للأسف بصفوا شر
0: ما هو الشخص لما بيخلق كبشري بيخلق معه كل ضعفه بس كمان بيخلق معه عقله اللي لازم يشتغل عليه حتى يطوره ليرتقي، هي أهم نقطة بكل هذا الموضوع اللي كنت عم جرب أحكيه، هي فكرة الارتقاء والتطور، انك تكون بمطرح وتصير بمطرح تاني، انك تكون مثلك مثل كل هالمخلوقات ولا لا، تستعمل عقلك لتميز حالك عن كل المخلوقات اللي موجودة وتصير انت على شبه اللي خلقك، مثل اللي خلقك، تتطور لتصير تستاهل كلمة انسان. لانه اذا بدي احكي بالاخر بناحية روحية، ما بالنهاية لما صار التجسد تجسد ابن الانسان، مزبوط ولا لا؟ هيدي فكرة كتير اساسية. تاختم لانه عم بقلي لي خلاص، أجمل شيء ممكن توصل له بهالحياة أنك تكون إنسان، إنسان بتشبه كلمة إنسان، إنسان إذا فتت على حياة حدا ما تترك فيها مثل ما بيقولوا علامة عاطلة ندبة بوجهه بقلبه، تترك أثر. إذا غبت يشتاق لك حدا، إذا ذكر اسمك يقول حدا عنك الله يذكره بالخير، هيدا كان إنسان بكل معنى الكلمة. وفي شهادة أجمل برأيك من هيدا؟ بس بدي أسأل، شو بدي من الناس؟ بدي أقول شو رح يلاقوا الناس مني؟ يعني كل القصة بتبلش بهيدي النقطة، كلنا خلقنا بشر إيه، بس إنه نصير ناس وجود محبوب وأثر محترم، هيدا إلى حد بعيد وكبير جدا جدا حكاية نحن منكتبها يوم بعد يوم، نرتقي ونكبر. بعتذر منك ميلاد، رسالتك كتير طويلة والوقت ما بيسمح أني مرق لك إياها. شكرا إلي مسيحي، لقائي بتجدد معكم بكرة، إلى اللقاء. بكرة عندي ضيف كمان رح نحكي بموضوع كتير مهم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك. مين هيدا؟ دكتور وبي؟ حقك تعرف انه هلقى ببيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليه، الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم، اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان ب 90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليه قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضاين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من أوجاع بالرقبة وعم بياخدوا العلاج المطلوب بوصفة طبية من حكيم أو مع تمارين، نصيحة الأهم تهيدا الوجع ما يضل يتكرر، لازم حتى بالفترات يلي بيكون ما عاد في عنا وجع رقبة نكون عم نعمل تمارين. هيدي أهم نصيحة فيها تفيدكن لوجع الرقبة. هالتمارين فيكن تلاقوها يمكن على الإنترنت أو بتاخدوها من المعالج الفيزيائي أو من طبيب أو جراح العضو.
0: نصيحة طبية.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقه كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثانية عشرة إلى ربعا من لبنان الحر.

0: في الميدانيات الجنوبية سجل تحرك آليات إسرائيلية باتجاه المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي يطال محيط زبقين وبيت ليف. إلى ذلك حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء زوتر الغربية. أوقفت وحدات من الجيش 3 من مطلقي النار في إشكال مسلح في إبلياس وضبطت أسلحة وذخائر حربية. وتواصل الوحدات العسكرية المتابعة توقيف باقي المتورطين، وأدى الإشكال إلى سقوط عدد من الجرحى في هذا الإشكال الذي وقع بين أفراد إحدى العائلات تطور إلى إطلاق نار. أشارت معلومات إلى أن قوة خاصة من الجيش وصلت إلى المدخل الغربي لمخيم البداوي تمهيدا لتسلم حاجز القيادة العامة، وطلبت مخابرات الجيش إزالة كافة اليافطات التابعة للفصائل الفلسطينية عن الحاجز. دخل الإضراب المفتوح في سجن رومي يومه 10 وسط تدهور في الأوضاع الصحية وتسجيل أكثر من 23 حالة حرجة. وأشارت معلومات إلى أن السجن يشهد موجة جديدة من مرض السل مع توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات، وتتزايد المخاوف من انتقال العدوى. وفي موازاة ذلك رفع السجناء المضربون لافتات تطالب المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، معتبرين أن الإسراع في تنفيذه يشكل مخرجا إنسانيا من الأزمة المتفاقمة داخل السجن. التطورات المحلية والإقليمية والجهود الفرنسية لمساندة لبنان عرضها النائب فؤاد مخزومي مع السفير الفرنسي باتريك دوريل. قال إن البحث تطرق أيضا إلى مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأمريكية والتي وصفتها بغير القانونية على شركات الطيران الإيرانية. اشتدت قوة العاصفة بولو قبالة سواحل المكسيك لتصبح أعصارا من الفئة الرابعة. أخيرا هز النداء الإنساني طفلة بحاجة إلى بلاكات دم فئة أو بوزيتيف في مستشفى الكورة للاتصال على الرقم 03-714-530. هذا كل شيء. شكرا لحسن المتابعة.

0: بوليكلينيك بين البدانة وداء السكري علاقة وطيدة محورها نحن. جديد علاجات البدانة وداء السكري محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور جورزق الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. لم تعد البدانة تختصر في كونها نتيجة الإفراط في الطعام أو قلة الحركة، بل بات الطب الحديث ينظر إليها كمرض مزمن معقد تتداخل فيه عوامل وراثية هرمونية استقلابية بيئية ونفسية. وفي السنوات الأخيرة شهد علاج البدانة ثورة حقيقية مع ظهور أدوية تستهدف منظومة الهرمونات المعوية التي أعادت رسم خريطة الخيارات العلاجية أمام المرضى والأطباء. وتوصي المعايير الحديثة بإعطاء أولوية لهذه العلاجات لدى كثيرين من المصابين بالسكري من النوع الثاني مع زيادة الوزن أو السمنة، لما يمكن أن تحققه من خفض للوزن وتحسين سكر الدم. لكن في المقابل تطرح هذه الطفرة العلاجية أسئلة كثيرة. هل تصلح هذه الأدوية لكل شخص يعاني من زيادة الوزن؟ هل يمكن اعتبارها علاجا طويل الأمد أم أنها مجرد وسيلة للوصول إلى وزن معين؟ ماذا يحدث عند إيقافها؟ من هنا تبرز أيضا أهمية الغدد الصماء في فهم البدانة. فالغدة الدرقية والقذرية والنخامية والبنكرياس إضافة إلى الهرمونات المنظمة للشهية والشبع والاستقلاب ميتابوليسم، كلها تشارك بدرجات مختلفة من منظومة دقيقة تتحكم في وزن الجسم والطاقة وسكر الدم. في هذه الحلقة من بوليكلينيك أعزائي المستمعين التي نتناول فيها موضوعي البدانة والسكري، يشرفنا أن نستضيف الدكتور جورزق الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري. دكتور جورزق منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
1: بونجور بونجور.
0: يا ميت أهلا وسهلا دكتور رزق. كنا عم نحكي تحت الهواء انه ما بعرف اذا على صعيد العالمي او بس بلبنان غالبية الناس عندهم مشاكل بالغدة، وللأسف كنا عم نحكي كمان لاحقا رح يكون موضوع حلقة مع حضرتك كمان سرطان الغدة لم يعد هيك ضيف غريب، صار زائر نسمع عنه كتير. بشكل عام دكتور قبل ما نفوت بموضوع الحلقة، شي طبيعي هل قد اللبنانية عندهم مشاكل غدة؟
1: أكيد شيء طبيعي لأنه بكل العالم على أسارت مشاكل الغدة منتشرة. نعم. أكتر بالنسبة للبولوشن اللي عم بيصير، بالنسبة أكيد نظام حياة، بالنسبة للستريس لكل شيء، وأكتر مشاكل الكانسر بالغدة هي من وراء ستريس. أكيد
0: بلبنان الحمد لله ما عندنا ستريس، يعني سؤال غريب. دكتور جورزق رح نبلش بالبدانة مع حضرتك. في كتير علاجات، كتير أدوية تحقق كتير أمور، ولكن للأسف كتار ناس بياخدوها بدون وصفة طبية. نعم. يمكن ما بتعود تفيدهم، يمكن بتضرهم. هلأ رح نعرف. نعم. كتير حواليها لأنه الدواء وجد ليؤخذ، ولكن على الطبيب أن يصف هذا الدواء، وعلى المريض بين مزدوجين أنه يمتثل، مش نروح على الصيدلية نجيبه. لأنه كمان بلبنان مع احترامنا لكتير جهود عم تنعمل كنائبة صيدليات، ولكن بعدنا كتير نقدر نروح على الصيدلية نجيب غالبية الأدوية يلي مفروض تكون بوصفة طبية. هذا موضوع آخر أيضا. دكتور جورزة، زيادة الوزن متى تتحول من مجرد مشكلة بالوزن نحن على صعيد الشخص يمكن نتعامل معه أو أخصائي تغذية إلى مرض يستدعي علاج طبي منظم؟ وهون مرض بكل ما الكلمة من معنى.
1: هلأ الأوبيزيتي يعني السمنة.
0: نعم.
1: ما عدنا نسميها بس سمنة، صارت ديزيز، مرض. ليش؟ لأنه هو الرقم كرقم ما في مشكلة، الرقم كرقم، بس لما تعمل فحوصات يصير بلش عندك السكر يطلع.
0: نعم.
1: ضغطك بلش يطلع، انت بحياتك ما تقعد مرتاح، انت ونايم تصير عندك بيسموها سليب أبنيا، يعني
0: شخير وإلى آخره وتقطع نفس،
1: وجع ظهر. هذا بدأ انه خلص السمنة صارت مش بس مجرد رقم انت فيك تنزله او بدك. نعم. تنزله، هذا بصير عم تعالج أمراض تانية صرت، فهو صار بحد ذاته مرض ديزيز ولازم له علاج.
0: دكتور رزق، إذا بدنا نحكي سؤال نشوفه من زاوية تانية، البدين إلى أي مدى هو مسؤول عن بدانته، وإلى أي مدى هناك عوامل نفسية هرمونية استقلابية وراثية كلها مجتمعة؟ يعني كتار من الأشخاص بيكونوا شخصين تقريبا من نفس الظروف البيئية وغيرها، شخص بيأكل كمية كبيرة وهو ضعيف وقول يا ريت بنصح، وشخص ما رح نقول إذا شرب ماء أكيد عم بيأكل
1: أكيد.
0: ولكن البدانة بتظهر أكتر عليه. يعني إلى أي مدى الشخص هو مسؤول، وإلى أي مدى نحن بعام 2026 صرنا نقول أنت أيها البدين لست وحدك مسؤول عن بدينتك؟
1: أكيد مش هو الوحيد المسؤول، لأنه مثل ما قلت حضرتك في ناس تاكل دوبل وتريبل عن الناس بس ما بتنصح، وفي ناس بتاكل شوية زيادة ما المفروض تاكل بتنصح زيادة ليه،
0: وحتى مع سفون عم ننصح
1: أكيد أكيد لأنه كمان نظام حياة صار، يعني
0: صحيح.
1: بيكون في قلة نوم والشخص أصلا متعرض للبدينة، يعني عنده قبلية للبدينة، خاصة نحن بنحكي عن الريسبترز تبع الشهية والشبع طبعا بيكون عند إنسان في منهم أكتر من عند إنسان، فهذا كتير بيأثر، وأكيد اللي عنده ريسك تيصير بدين وما بيحافظ على حاله ساعتها هو بيصير مسؤول. بس كل شيء وراثي أكيد أكيد.
0: دكتور جورز، إذا بنا هيك نحكي مباشرة، ما بعرف إذا في اطرح السؤال، ما هي أسباب البدانة أو ما هي العوامل التي تزيد البدانة إلى جانب يلي تفضلت فيه؟
1: هلأ أهم أسباب البدانة أكيد هو نظام حياة، هو أكل، هو كمان جيناتكس، يعني مثل ما قلنا
0: عوامل وراثية
1: طبعا، وبس 5-10% بتكون عوامل هرمونية وبيولوجية، من 5-10% بنشوفهم بالكلينكس، بس أكتر شيء هو نظام حياة هو أكل. في ناس بتقلي ما أنا عم بيكل مرة بالنهار، هو الفاست فود مثلا بتقلي أكلت مرة، شو هو برجر فرايز وبيبسي، ما أنت شربت هيدي البيبسي 30 جرام هيدي بتفوت كلها فات على الليفر على الكبد،
0: كذا ملعقة سكر
1: على الكبد كمان. يعني هيدا كله تجمع بالكبد، لو أنت شربيني بس تنكت بيبسي كل النهار بلا ما دام ما رح تضعفي.
0: نحن عم نقول بيبسي بس المقصود هون كل
1: المشروبات الغازية
0: صحيح،
1: يعني هي وغيرها يعني فالشخص مسؤول وجسمه مسؤول وهي كل عوامل يعني متكاملة.
0: هلا اكيد اذا المشروبات الغازيه خاليه من السكر وغيرها بتختلف شوي الامور،
1: شوي صغيره بس كمان يعني تقريبا زيت النتيجه رح تكون
0: زيت النتيجه كردة فعل الجسم عليها وبيعلى الانسولين والى اخره وغيره. كل شيء عادل حلو دكتور، كل شيء عاد، ما فينا نحرم حلا من كل شيء، وبالوقت ذاته فينا ننظم الامور.
1: ايه اكيد اكيد اكيد لانه بتوصل لوقت تعمل كريفينجز كتير قويه، يعني بصير خلص هو الانسان عنده بدانه الانسولين طالع بصير عنده كريفينج كتير أول من وراء الإنسولين، بصير في مثل حلقة ضيقة يعني
0: متاهة.
1: ايه؟
0: نعم دكتور جورزة، نحن موضوعنا عن البدانة والغدة، ولكن رح نتناول الغدة من منحة البدانة، لأنه موضوع الغدة بحد ذاته بده حلقات ومثل موعدنا المستمعين قريبا رح بيكون حلقة مع حضرتك عن سرطان الغدة. دكتور، الغدة الدرقية التيرويد شو علاقتها بزيادة الوزن؟
1: لما يكون في قلة نشاط بالغدة الدرقية هي بتجاوب على كل ما في شيء فونكسون بالجسم، هي بتأثر على الكبد، بتأثر على الكوليسترول، بتأثر على الميتابوليزم، بتوقفه بتخففه مش توقفه. يعني إذا عنده واحد مثل ما سمينا احنا هايبوثايرويديزم، يعني قلة نشاط بالغدة، لو قد ما عمل لو قد ما عمل دايت وسبور، إذا عنده مشكلة هرمونية أكيد لازم يتعالج وياخد هرمون ساعتها بيمشي حاله أكيد، فهي سبب رئيسي. بس مثل ما قلنا 5-10% من الناس من البدانة عندهم المشكلة، مش أكتر
0: مش أكتر
1: مش أكتر. يعني بيجوا لعنا دكتور أنا شكله مشكلتي بالغدة، أنا بقول لهم خلينا نفحص
0: نشوف الغدة
1: طبعا، و 90% بيطلع لا مش من الغدة.
0: دكتور هيك مرور الكرام كما يقولون، مش ضروري يكون عندنا مشكلة بالغدة يكون في مبين الورم إذا نحن دسنا أو شفنا على المرأة، مش ضروري.
1: لا ما ضروري ما ضروري. الفانكشن تبع غير
0: الوظائفة
1: طبعا
0: صحيح
1: طبعا، وظائفة غير في أوقات تكون وظيفتها ماشي منيح عم تشتغل منيح بس في نودولات بدنا نشوف شو هني هول العقد يعني هذا موضوع يعني موضوع. كتير متشعب.
0: اجمالا الاشخاص البدنيين يلي بيزوروك وحضرتك كاخصائي في الامراض امراض السكر والغدد الصماء، أكيد تأخذ الغدة بالاعتبار أكيد. يمكن تعمل له إليمينيسيون لهالفاكتور يعني
1: تستبعده مش ضروري نعمل أكيد
0: أوكي يؤخذ بالاعتبار
1: شي ضروري
0: شي ضروري الأشخاص العاديين يلي هن بدينين وما عندهم أي عوارض معينة ممكن يكون في عندهم قصور بالغدة الدلقية بدون ما يكون في عوارض
1: نعم دكتور. لأنه هي بتبلش شوي شوي أوقات في ساب كلينيكال هايبوثايروديزم يعني بعد مبلش بعد ما
0: نعم.
1: بينوا العوارض كلهم تبع أكيد ف لازم نعمل سكرينينج مثل ما بقول
0: وقت بكون في بدانه وعلاج لازم تتاخذ
1: الغده بالاعتبار مش بس الغده الدرقيه في
0: اكيد رح نحكي
1: عن رح نحكي عن
0: فرط الغده الدرقيه عكس
1: الفرط عكس طبعا
0: عكس
1: طبعا
0: بكون في ضعف
1: ايه ومش كلهم بضعف بس مبدئيا ضعف ودقات قلب سريعه تعرق تعصيب بيجوا لعنا كثير معصبين ما بيعرفوا هن ليش معصبين
0: وهن بيكونوا من
1: طبعا بكون في هايبرتيروديزم اكيد
0: دكتور جورزي الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري لو سمحت دقيقة مع الإعلان ومنتابع مع حضرتك موضوع البداني والغدد
2: مياركو للتأمين أمان لجميع أفراد العائلة مياركو للتأمين استمرارية ثقة وراحة بال مياركو للتأمين صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة مياركو للتأمين صحة حوادث ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه مياركو للتأمين وإعادة التأمين تاريخنا يشهد 71/11/727
0: المستمعين رحب فيكم مجددا رحب بحضرتك دكتور جورز الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري أهلا وسهلا دكتور مجددا دكتور رزق كنا عم نحكي قبل الوقفة الإعلانية عن العلاقة بين الغدة الدرقية وقصورة وعلاقته بالبدانة هناك مثل ما تفضلت وقلت غدد أخرى هناك الغدة القدرية هناك هرمونات الكورتيزول وغيرها وغيرها لو تسمحت تخبرنا دور هذه الغدة وما تفرزه من هرمونات وبتأثر على الميتابوليزم
1: هيدي الغدة كمان منشوفها كتير رير يعني واحد اثنين على مليون إذا في ديزيز
0: نعم.
1: إذا في ورم عم بيفرز هذا الكورتيزول ساعتها كمان هذا شيء كتير يعني بده علاج
0: هذا بيسموه هرمون الستريس يمكن
1: هرمون ستريس هلا هو بيكون في ورم بيفرز هذا الهرمون الستريس بس في ناس عندهم ايه هرمون ستريس بلا الورم
0: بلا الورم
1: يعني بس نحن ليه بنقول لهم الكورتيزول على 8 الصبح تكون نايمين مزبوط فحصول لانه بيعلى اذا واحد معصب
0: نعم
1: وهذا الكورتيزول هو بنسميه انتي انسولين هرمون يعني هو بيلعب يعني هو بحارب الانسولين بيصير شو يعلى الانسولين بالبنكرياس البنكرياس بيصير تفرز انسولين اكثر لأنه عم بيشوف الجسم الأنسولين ما فوت على الخلية بصير يفرزه أكتر بينصح الشخص بيجمع فات حول الخصر بالنسبة لهذا الهرمون الكورتيزول فهذا هرمون كمان كتير مهم بالنسبة للبدن
0: كتير مهم
1: طبعا
0: أكيد أيضا تأخذونه بالاعتبار
1: أكيد نعمل إليمينيشن لكل هالديزيزز قبل ما نحط الحق بس على الأكل وعلى الجينات وعلى نعم. المستقبلات
0: يعني دكتور إديش حقيقة يعني أنا بتذكر برنامج من 94 يعني من سنوات وقت كنا نعمل حلقة عن البدانة أنه كل شخص شو هو تاريخه المرضي وشو عنده نعم. مشاكل وإديش عمره رجل امرأة حمل مشاكل قلب غيره وعلى أساسه كالوري وإلى آخره هذا الأمر لم يعد جائزاً اليوم نهائياً البدانة معالجتها ليست كالوري ليست سعرات حرارية
1: أبداً لأنه أبداً. نحن ما نطلع كيف مقسم هالجسم
0: صحيح.
1: وين هالدهون عم تترسب يمكن يكون وزنه 70 كيلو بس في عنده بدانة ببطنه
0: قول الخطورة
1: طبعاً
0: صح دكتور جورز إلى جانب الغدة القدرية والغدة الدرقية هناك أيضا الغدة النخامية الهرمونات الجنسية مقاومة الأنسولين اللي حكيت عنها بالكورتيزول بشكل عام هودي الغدد وغيرهم شو ممكن يلعبوا دور أيضا في مخص البدانة
1: كمان عند الرجال إذا أو عند النساء حتى إذا نعم. البرولاكتين عالي كمان بيأثر مش هو بحد ذاته بس هو بيأثر على الغدة الدرقية كمان مباشرة بيعلي TSH
0: غدة بيأثر على غدة
1: طبعا حلو. طبعا طبعا وعند الرجال بس يخف التستوستيرون كمان من وراء التستوستيرون أصلا نحن بنعرف بعد 30 بصير 1-2% كل سنة بيخف عند الرجال
0: كل سنة بيخف
1: طبعا المسلز بيصيروا أقل العضلات ما بتقعد تحرق كتير مثل قبل الميتابوليزم كمان بيخف عند النساء
0: كمان
1: بعد المينوبوز الاستروجين بيخف شو بيعمل بيعمل ترسبات دهون عند البطن كمان
0: من هون مهم كتير نحارب هذه الأمور بالرياضة المنتظمة
1: طبعا طبعا,
0: نعم.
1: طبعا.
0: دكتور جورز، هل هناك من حالات يكون فيها علاج الاضطرابات الهرمونية كافي لأحداث خسارة وزن ملحوظة، أم أن المريض يحتاج إلى خطة متكاملة؟ يعني لو كان السبب يلي حضرتكم عملتوا فحوصات وإلى آخره وتأكدتوا أنه سبب هذه البدانة سبب هرموني من أي غدي كان، هل علاج الاضطراب الهرموني هو كافي أم لا، يجب أن يترافق مع أسلوب غذائي وكالوري كمان هون؟
1: طبعا يعني شيء طبيعي متكاملة. يعني خطة مع الاندوكرين وخطة مع الدايتيشن،
0: نعم.
1: خطة مع الترينر بالجيم كمان.
0: خطة متكاملة
1: طبعا أكيد، لأنه الدواء لحاله أكيد ما رح يزبط رجلج الأربوليت، بس كمان ما الجسم تعود على نظام معين لازم نعوده على نظام حياة جديد وصحي. يعني
0: دكتور، يعني كلنا مرقنا بفترات نضعف ننصح، هلأ منروح منضل يمكن سنين تنقول بدنا نعمل رجيم،
1: تناخد القرار
0: منصير نطلع بالساعة انه ضعفنا هلأ او ما ضعفنا، بد واحد يكون فيه نفس طويل شوي.
1: اكيد
0: ما بيصير الحل سحري مهما كان الامر.
1: لا، لو حتى انا دايما بقولهم لو عطيتكم اقوى دواء بالعالم انتو صاحبين، انتو اصحاب القرار.
0: صحيح،
1: اذا ما في قرار متاخد مستحيل تضعف.
0: اجمل يعني غالبية الامراض بده يكون الشخص هو صاحب قرار باي أكيد. موضوع كان.
1: أكيد.
0: دكتور جورس، ونصل إلى بيت القصيد والثورة بكل ما الكلمة من معنى بعلاج السمنة حاليا، أدوية GLP-1 تحديدا، شو هالأدوية هوتي، شو هالجنراسيونات، شو هاللصاية؟
1: هو الثورة بعالم الأوبيزيتي طبعا،
0: نعم.
1: مش بس الأوبيزيتي، بالعالم السكري كمان.
0: صحيح،
1: بعالم نحمي أعضائنا الكلاوي القلب، يعني عندهم بنفيتس أكتر من أنه ينزلوا وزن بس.
0: شو وظيفتهم بالتحديد دكتور؟
1: هن هيدا GLP-1 جلوكاجون لايك بيبتايد، هو هرمون بالجات يعني بالمعدة،
0: نعم.
1: نحن اكتشفناه، بس هو بعد ما ناكل أصلا بينفرز عنا بالجسم، بس بيضاين دقيقتين وبيروح. شو بيعمل؟ بيشتغل على الريسبترز تبع الدماغ تبع بس بعد دقيقتين بيروح. نحن شو عملنا؟ عملنا أوبر فيهم بيضاينوا 7 أيام،
0: يعني على طول الدماغ عنده رسالة انه انت شبعان،
1: يعني تقريبا
0: تقريبا
1: بتفرق من شخص لشخص حسب الريسبتر، اذا كانوا قليل عنده او كتار، اذا كانوا قليل ايه دغري بيستفيد. مشان هيك كمان في من بيناتهم هول GLP-1 في انواع، بدنا نعرف الشخص اللي قدامنا اي نوع بيستفيد.
0: هن هودي على شكل حقن فقط؟
1: طبعا حقن مرة بالجمعة.
0: طيب دكتور، هودي أكيد رح نحكي عنهم إلى جانب GLP-1، بهيك رح نحكي بدواء ورجع نعمل مقارنة. هناك علاجات أيضا يمزج فيها دوائين بدون ما نسميهم، شو الفرق بين GLP-1 وهو الدوائين؟
1: هلأ هذا الدواء بس فيه GLP-1 بيشتغل إنه على الدماغ، إنه بيحفز الريسبترز تبع
0: الشبع
1: وبيقلل الريسبترز تبع الابتايت تبع الشهية،
0: نعم.
1: وكمان بيخفف المعدة، بس تكون مليانة بيخفف إنه تفضى بسرعة، بيصير فضيها شوي شوي، نضلك تحس حالك
0: شبعان. هذا GLP-1 بيعملون
1: طبعا،
0: نعم.
1: الدواء الثاني اللي جميعين في GLP-1 GIP، هذا هرمون ثاني كمان بالمعدة،
0: نعم.
1: بيشتغل بيصير عندك دبل إفكت، يعني الأول بيشتغل على الدماغ، كمان هذا بيشتغل على الدماغ بعد أكتر، وعنده مميزة كتير قوية إنه بينظم ترسبات الدهن، مش بالبطن ولا بالكبد، لأنه هو ده بنعتبره كتير خطير الترسبات، بينظمها بيعمل لها ترسبات تحت الجلد، وهيك بينظم ترسبات الدهن. هيدا الفرق بيناتهم كتير منيح. يعني إذا واحد بس عنده شهية كتير على الأكل ما تيجي GLP-1، إذا واحد نشوف إنه خسره أكتر عند الرجال 94 سنتي، عند النساء 80، لا، أو إذا عنده PCOS كمان كيس على المبيض وهالقصص،
0: صحيح.
1: بدأ الدواء التاني أكيد،
0: بس الدواء التاني ممكن يودي الدهن على الشرايين أو لا؟
1: لا
0: لا
1: لا لا, لا. بجمعهم يعني بيفضيهم من الخصر من الليفر، هو اللي بيكونوا أصعب شيء، يعني رح تلجع يتكسروا بخليهم سبكوتينس تحت الجلد. يعني
0: طيب دكتور جورز، مين هو المريض المناسب لهذه الأدوية؟
1: هذا بتصير كومبلكس، يعني عنده بدانة، وهلأ هني خلص أخذوا أبروفل للبدانة، يعني حتى فينا نبلشهم بلا سكري،
0: لا
1: شيء، نبلشهم للبدانة. بس كل شخص أنا بتمنى عليهم بتشوف حجم خصرك أكتر من 94، لو ما عندك بدانة أنت أو عند النساء أكتر من 80، بدك تبلش تفكر عندك ريسك فاكتر، عندك ريسك أن أنت رح تنصاب بداء السكري، داء الضغط أكتر من غيرك 2 و3 و5 مرات.
0: صحيح. طيب دكتور، اللي حضرتك هلا اعطيتها هيك بالنسبه للخصر
1: طبعا
0: اي واحد عم يتين خسره انا طلعوا
1: لا بس
0: بدي على الصيدلي يجيبوا
1: لا, لا لا لا
0: لا
1: لا مش هيك
0: نعم
1: بدنا نشوف البادي ماس اندكس يعني ما نحسب طوله ووزنه كل هالقصص
0: مؤشر كتله البدنيه
1: طبعا
0: بي ام اي
1: كل شيء فوق ال 27.5 30 يعني عندك صار كلاس 1 كلاس 2 30 35 يعني ضروري يبلشوا بس اذا واحد بعده خسره اوكي طلع اكثر من 92 مثلا بس السكري منيح عنده مرقلش ضغط ما فيه البادي ماس اندكس تبعه بعده واطي بال 25 26 هيدا دايت اكسرسايز مش ضروري دغري يبلش بالاوبر اكيد
0: هلا اكيد نحن عم نحكي عن الاشخاص مش يلي بيعملوا تمارين رياضيه وعندهم كتله عضل
1: لا هيدا بيصير البادي ماس اندكس بيفرق
0: بيفرق
1: طبعا طبعا
0: حتى لو كان فوق 27
1: طبعا بيفرق. لانه الكتله العضليه اصلا الميتابوليزم عنده كتير عالي اعلى من غيره
0: صحيح
1: طبعا والمسلز كمان
0: دكتور كتير بنسمع بالمجلات الطبية كتير بنسمع بالأبحاث وقت طلع هذه الأدوية عطول في تحذير ممنوع أي شخص لوحده يأخذ هذه الأدوية الطبيب يجب أن يصف هذه الأدوية السؤال هون الطبيب يصف هذه الأدوية بده يكون أول شيء شخص بدين واحد
1: طبعا
0: وكل المؤشرات بتقول انه لازم يخذ
1: اللي حكينا عن
0: عظيم والطبيب يوصف هذه الأدوية ما هي المحاذير التي أخذها بالاعتبار لا يصفها لشخص بدين ويمكن شخص بدين تاني أكثر منه ولكن لا يصف له هالأدوية إن كان جي ال بي 1 أو مزج هذا الدواء مع دواء آخر
1: هلا أهم شيء إنه الحلو اللي فيهم للأوبر إنه عنده سايد إفكتس أكيد
0: نعم
1: بس عنده سايد إفكتس الفيري كومن يعني اللي كتير شائعة نحن دغري منحذر إنه ممكن لعين نفس ومسمون دياري أو وجع بطن انتفاخ بالبطن هولي بيروحوا منشان هيك بدك تبلش مع حكيم بيعرف لك الدوزات الصغيرة
0: نعم.
1: بصير يطلع معك شوي شوي وكل مريض عنده كام مختلفة إذا أنت عم تضعف على لنقول 0.25 أنا ليه بدي علي لك الدوز مثلا أنت عم تستفيد عليه
0: نعم
1: فبلش نعلي شوي شوي هول السايد افكتس بيروحوا اول جمعه ثاني جمعه بيخفوا خلص بيتعود الجسم عليه
0: نعم.
1: في ناس بتبلش دوز عالي بتوقف بعد 3 شهور ترجع تبلش بس ترجع حكي ترجع تبلش ما بقى رح تستفيد كتير الجسم بيكون عامل ادابتيشن عليه للدواء
0: عظيم دكتور انا بعرف حالي شخصيا وحقيقه هذا دواء هذا السؤال ما كان محضر بالحلقه بس هلا هلا ورد حاليا شخص قريب لي عايش بالولايات المتحده الامريكيه هذه الادويه تعرف السيستم بأمريكا سيستم يعني لأنه هي الدولة تتحمل نفقات وإلى آخره
1: بده ورقة حكيم
0: غير ورقة حكيم يعني لا توصف هذه الأدوية إلا يعني جربوا معه كل الأمور وحتى كان عنده سكري من النوع الثاني وعم بياخد أنسولين ولكن لم يوصف له هذا الدواء إلا بعد سنين يعني الحكيم ما أقر أنه ياخده دغري هون عندنا الأمور مختلفة كتير
1: بس بدك تشوف شو ليش شو في كان في كوزز عنده أكيد ملفه للمريض
0: وبيعرف
1: شو في كونترا انديكيشنز يمكن عنده أمراض تانية بتمنع هالشي يمكن عنده أمراض بالأمعاء كمان حكما كتير بياخدوا النظر هالشي فكل انديفيدجوال له حالته
0: له حالته
1: طبعا
0: عظيم دكتور هذا الدواء وقت اللي بيبلش عليه أي بدين بده ياخده مدى العمر
1: هلا دراسات بتقول إنه فينا ناخده مدى العمر إذا ما في أبدا عوارض جانبية له أكيد ما متابعة فحوصات وكل شيء
0: وداش كمية ولا
1: طبعا أخري. بس نحن بنحط تارجت جول نحط يعني مثلا وزنك لازم تضعف 20 كيلو مثلا وصلنا لل 20 كيلو بدنا نبلش نخففه فنحن ما بنوقفه دغري نعمل مايكرو دوزينج نسميها يعني ننزل بالدوز شوي شوي كرمال الشخص ما يرجع يرد كل اللي ضعفهم أكيد بننبهه إنه ما فيك ترجع لحياة إنه بدنا ناكل كل شيء لا كمان هو بينتبه على حاله لأنه نحن عم ننزل دوز صرنا فلا ما ضروري ياخذوا مدى الحياه بس ما في سبب بيمنع انه ياخذوا مدى الحياه
0: عظيم وهو عم بياخذوا هذا الدواء مش معناتها ياكل كل شيء بس هو عم بيضعف
1: لا. اكيد لا اكيد لا اكيد لا
0: يعني
1: في ناس ما بتستفيد عليه في ناس بتكون مش جعانه نحن دائما بنحذر انه عم تلعى نفسك كتير اوكي اذا مش جعانه ما تاكل او خفف البورسيون تبع الاكل ما تاكل كتير فات بالأكل
0: يعني بده يتزامن مع نظام غذائي
1: طبعا
0: بكل الأحوال
1: بكل الأحوال
0: نعم بس برأيك دكتور إلى جانب العمل الجراحي اللي له أكيد ده عوامله وأسبابه إلى آخره هذه الأدوية حاليا هي الأفضل
1: هي المتصدرة أكيد
0: متصدرة
1: أكيد.
0: وعم تعطي نتائج
1: 90% يعني عم تعطي نتائج
0: وأكيد أكيد أكيد بده وصف الطبيب وإلا
1: أكيد
0: أكيد,
1: أكيد.
0: دكتور ممكن هذا الدواء على المدى البعيد إن كان GLP-1 أو الدوائين يلي مع بعضهم بتاخده ممكن يأثروا على الكتلة العضلية أيضا؟
1: نعم ممكن, ممكن إذا مدة طويلة you lose your muscles يعني, بس هيدا
0: نخسر عضلات
1: طبعا. نعم. بس هيدا بتعود بالسبور بالنادي يعني.
0: بالنادي طبعاً. دكتور جورزاء بشكل عام إلى جانب الفوميسمون إلى جانب العيان وإلى جانب الدياري وغيره وغيره وغيره من العوارض, شو هي العوارض الأكثر أيضا ممكن تبين أو عوارض سهلة ممكن تعمل؟
1: هو العوارض بمرق مرور الكرام طبعا.
0: العوارض اللي ما بتمرق مرور الكرام,
1: ما بتمرق مرور الكرام إذا واحد عنده داء السكري.
0: نعم.
1: نعرف نحن العيون بداء السكري الشبكة العين بلش تراجع لورا, ما هو ريتينوباتي مثلا, بنبعته عند حكيم عيون أول شيء بفصله عيونه ومنصير نعمله كنترول بعد 6 شهور بلش دواء كمان بفصله عيونه, إذا ريتينوباتي كتير قوية عنده منصير نقويله الدوز شوي شوي أقل من غيره,
0: ممكن تأثر على
1: طبعا.
0: نعم.
1: بس مش عند الكل, هيدي رير يعني سايد افكتس كتير رير يعني.
0: نعم. شوفها
1: كتير كتير قليلة, في ممكن الناس بيعملوا ألرجي عليه, بس في اللوكل في السنتر, اللوكل يعني مطرح الإبرة احمرار يوم يومين بتروح, هيدي مرور الكرام. بس إذا واحد عمل ألرجي وصل لأنفلاكس الشوك يعني تورم
0: خطرة صارت
1: طبعا, هذا بده إمرجنسي وهذا بتوقف الدواء مدى الحياة,
0: هذا مثل أي دواء تاني خلص. ممكن يعمل
1: مثل أي دواء تاني يعني.
0: عظيم.
1: يعني هولي أكتر شيء هالسيريو يعني سايد افكتس كتير سيريو بيصيروا.
0: دكتور بعد الدراسات ما بدي أقول موثوقة ولكن أنا شفت دراسات. نعم. أنه البنكرياس المرارة الغدة الدرقية. نعم. قد تتأثر سلبا مع هذه
1: ممكن الأدنى. يصير بنكرياتيت أكيد, التهاب بالبنكرياس
0: ممكن
1: بتوقف الدواء أكيد.
0: هو دواء مجمالة ما قاله كتير صعيد عالمي منتشر دكتور يعني سنين صبيع اليد مش أكتر
1: طبعا. ايه يعني
0: يمكن هلا حقوا بعد يعرفوا كتير.
1: هلا بلشنا نحنا بدواء قبلهم لهو الإدوية الموليكول ليراجلوتيت, بس كانوا يضعفوا عليه أقل من هلا يعني. هلا هو الإدوية عم يضعفوا عليهم تقريبا بين 15% 20% من وزنهم, بوصلوا 28% من وزنهم. أما الدواء القديم اللي مثلهم بس كان كل يوم نعمل شكة
0: كمان معروف,
1: كانوا يضعفوا شي 5% 7% من وزنهم يعني, كان الإفكت عنده كتير قليل.
0: نعم. دكتور كتير أشخاص وزنهم عملهم مشكلة بحياتهم,
1: مشكلة نفسية كنت.
0: مشكلة نفسية
1: طبعا.
0: وكتار بيقولوا نحن مش بس بناخد هودي بدنا نجمع غيرهم أدوية كمان معروف, يمكن اللي ذكرته حضرتك هالجمع بين أدوية هالسمنة بسرعة كبيرة وبدون رأي طبيب وإلى آخره, شو مضرة؟ لأنه للأسف
1: مضرة أنه المريض ما بيقعد يترك choices لحاله كيف بده يضعف يعني. نعم. إذا بلش هذا الدواء رجع انتقل لهذا الدواء لحاله ودوزات مش مزبوطة, أنت ما تركت لحالك شانس تحت اللي تضعف إلا يعني أكيد ضروري لازم طبيب, لأنه هو بيعرف إذا بيعمل ميكس بين هالدواء هذا الدواء حسب الكوموربيديتيز يعني, حسب الأمراض التانية اللي معه غير السمنة. مع السمنة
0: نعم.
1: كل الأوبيز يعني البيبل اللي عندهم سمنة أكيد عندهم أمراض تانية مع السمنة يعني.
0: صحيح, لأنه هي ما بتجي بالدواء تراكمات. دكتور الكلمة رح توقف عند المستمعين وأكيد رح يتصلوا كرمالة أنه إذا وقفنا هذه الأدوية ورجعنا نخدم ما بتعود تفيدنا.
1: ثلاث أرباع الوقت هيك سمع ملاحظ
0: هيك
1: طبعا,
0: حتى لو كانت تحت إشراف طبي ومشي الحال.
1: لا إذا ببلشها بدوزات غلط وبرجع بوقفها وبرجع ببلش دوز الخفيف مثل ما الحكيم بده أكيد ما راح يجي يستفيد.
0: بس إذا كانت تحت
1: بس إذا انتقل دواء تاني غير نوع بلا برجع بيستفيد,
0: برجع يستفيد.
1: بس زيت الدواء ما كتير راح يجي يستفيد عليه.
0: لهالسبب لازم يكون الوضع من ألفه إلى يائه
1: طبعا, من تحت الأول إشراف تحت إشراف طبيب مع فحوصات دورية يعني ثلاث أشهر طبعا.
0: دكتور قديش تقريبا مع هذه الأدوية وما تشكله من ثورة قديش أخذوا من طريق جراحة البدانة, قديش وفروا على الأشخاص جراحة البدانة ومخاطر جراحة البدانة؟
1: وفروا كتير أكيد يعني,
0: وفروا
1: تقريبا 50-60% صاروا البيشنتس عم يلتجوا قبل للأوبر.
0: نعم.
1: للأدوية يعني اخر حل صارت الجراحة يعني.
0: اخر حل. ايه. وحل بعيد بيكون مع هذه الأدوية.
1: ايه. حسب وزنه للشخص, اذا وزنه كان كتير فائد عن البدانة العادية يعني نسميها نحن موربت اوبيزيتي يعني.
0: نعم.
1: كتير فرط بالبدانة ساعتها العملية هي الحل الانسب اكيد.
0: نعم. دكتور جورزاء الى جانب البدانة بدنا نحكي كلمتين عن داء السكري, اكيد بده حلقات سكري مثل نعم. سرطان الغدة وغيرها
1: طبعا,
0: ولكن طالما عم نحكي عن البدانة ما فينا على طول بدانة سكري. دكتور إلى أي مدى الأشخاص البدنين ممكن يعرضوا حالهم لداء السكري؟ مقصودهم نوع تاني أكيد معتمد على الأنسولين, وداي بالإمكان الشخص البدين يلي مش عم بيقدر نزل وزنه كمان نبعد عنه شبح السكري بالحالتين.
1: لنبلش بالحالة التانية. نعم. أكيد أكيد أكيد فينا نبعد عنه ده السكري إذا منزل له وزنه، نظام أكل مزبوط، نوم مزبوط، سبور، وهو بيكون عنده فاكتور ريسك بعائلته في سكري، فيك أكيد منقدر نأخره قد ما فينا ومنقدر إنه نحميه من السكري أكيد. نعم. بس أكيد مع خسارة وزن، بلا خسارة وزن مستحيل
0: مستحيل، دائما عرضة للخطر.
1: طبعا
0: دكتور جورز، مثل ما حكينا هلا عن البدانة، المفهوم تغير كليا من 10 سنين أو 15 سنة إلى اليوم. نحن نعرف وقت نقول سكري يعني أنسولين، هل في شي رؤية مغايرة للتعامل مع داء السكر من نوع الثاني غير أنه نعطي أنسولين وبيمشي الحال؟
1: لا هلا يعني قليل نحن صرنا نبلش دغري أنسولين. نعم. حتى لو المخزون عالي
0: عالي، يعني عم نقول فوق العشرة،
1: يعني فوق التسعة عشرة أكيد 11. قبل كنا دغري أنسولين حتى لنوطي له المخزون، بس نحن الجول طبعنا، الهدف طبعنا مش بس نوطي المخزون والسكر، نحن هدفنا نحميله كلوي قلبه شريينه، فهول الإدوية تبع البدانة كمان هول كتير منيح لحماية الكلاوي.
0: صح.
1: يعني أنا شفت حالات زلال، يعني الكرياتينين،
0: كرياتينين
1: بسموه زلال، كرياتينين عم بيتحسن على الأدوية.
0: حلو،
1: يعني هيدي ثورة كمان بحد ذاتها بالنسبة لمرض السكري،
0: واللي عنده سكري بيعرفوا أن الكرياتينين إذا تحسن بيتحسن ببطء شديد جدا جدا.
1: أكيد.
0: جدا جدا.
1: أكيد.
0: دكتور هلأ كتير أشخاص بيكون عندهم مشاكل بالقلب، بيقولوا له تفضل هذا دواء بيفيدك للسكري وللقلب وضروري تاخده.
1: نعم. تحكي عن SGLT2 أكيد.
0: نعم.
1: هو الأدوية أصلا صاروا approved يعني من FDA، الكارديو صاروا عم بيعطون حتى إذا واحد ما معه سكري،
0: حتى لو ما معه سكري
1: طبعا بيحسن تدفق الدم من القلب. يعني
0: عظيم. دكتور لنبقى بداء السكري، أيضا هالأدوية الجديدة للتعامل مع داء السكري ومخزون السكري وغيرها، قديش بعدت أيضا الاعتماد على الأنسولين؟
1: بعدت كتير
0: كتير،
1: لأنه صرنا نشوف أنه المخزون عم بيتحسن، إذا في فاتي ليفر يعني على الكبد، دهون على الكبد،
0: دهون على الكبد،
1: اذا في فيبروز على الكبد كمان عم بيتحسن من جريد 3 و 4 لجريد 1، يعني يعني في منافع كتير حلوه منهم.
0: يعني حقيقه فينا نقول هذه الادويه لداء السكري كمان ثوريه
1: كتير منيحه. اكيد.
0: عظيم.
1: وبيضعفوا بذات الوقت، نحن الجول تبعنا انه المريض السكري يضعف.
0: عظيم جدا. اذا دكتور يعني فينا نقول هلا صار داء السكري الادويه اللي بنختارها له قبل الانسولين يلي صار بعيد هو حسب حالته الصحية، يعني إذا عنده قلب سكري،
1: بدنا نشوف الكوموربيديتيز يعني الأمراض المزمنة. نعم. اللي معه إياها مع السكري طبعا.
0: نعم. وأدوية السكري حاليا كأدوية البدانة تعالج كل الأمور مع بعضها، بدانة وسكري، وبتساعد القلب
1: أكيد
0: بوقت واحد،
1: قلب، كلاوي طبعا، كبد، يعني كومبلكس.
0: يعني حضرتكم على إذا كان في مريض قلب وسكري التعاون وثيق جدا بين حضرتكم كأطباء غدد
1: وبين الكارديو. أكيد.
0: وبين الكارديو
1: أكيد أكيد.
0: نعم. ما فينا نوصل لوقت نمنع السكري كليا بعد ما في هالدواء السحري.
1: لا
0: لا
1: لا، قديش يعني طلع اكيد اخبار كتير.
0: نعم.
1: لانه المشكله بالميوتيشنز بالجينز، يعني منه دواء انه بوقف شيء السكري، انه بصير يطلع لك
0: انسولين. هو مرض مزمن،
1: مرض بالجينات يعني خاصه. صح. واكثر شيء بيكون فاميليا، يعني
0: عائلة.
1: في ناس بتاكل البين جاتو ما بصير معها سكري كل يوم، ما في هال، وفي ناس تخبص شوي.

0: كمان
1: قصور القلب طبعا،
0: قصور القلب وغيرها وغيرها وغيرها. دكتور كمان قلت شغلة كتير مهمة، انه احيانا بكون عندنا مشاكل غدة ولكن نحن ما بنعرف، احيانا بكون عندنا مشاكل هرمونية ونحن ما بنعرف، منروح اوقات نعمل رجيم لوحدنا كمان ما بنعرف، منزيد العلة اكتر. قديش مهم دكتور كحضرتك، بدي الكلمة الاخيرة لحضرتك بدقيقة، كحكيم طبيب غدد صماء وداء السكري، حتى لو كنا نعتقد اننا بصحة جيدة جدا، هرموناتنا جيدة وبناتنا جيدة، ويمكن اوقات ما بنعمل فحص مخزون يمكن كل 5 سنين، بس بهالخمس سنين ما بنعرف منكون صرنا، قديش مهم الفحص الدوري. ونحن حضرتك جاي من بلاد الاغتراب، اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله تكون هيدا شيء بيشجع كتير دكتور رزق. نحن الطبيب بلبنان خلال 24 ساعة، كان طبيب جراح أو طبيب غدد أو طبيب أمراض داخلية، ممكن نقدر ناخد موعد ونروح لعنده، ما بقت مشكلة زيارة الطبيب.
1: طبعا
0: قديش مهم هيك فحص دوري مرة كل سنة أو سنتين، حتى لو كنا نعتقد أننا بألف خير، وإن شاء الله يكونوا جميع المستمعين بألف خير.
1: كتير مهم.
0: نعم.
1: أهم شيء أنه إذا في بعائلتكم سكري، في بدانة، في بتعرفوا كوليسترول عالي، لو انتم ما بتشكوا من شيء، لأن اول شيء ببلش اعراض ما بتحسوا فيها، حتى لو في سكري عم بيجوا لا بحسوا لا بنشف تمهم ولا بيجعون اجريون ولا بفوتوا كتير على التواليت، نعملوا مخزون السكري عم يكون كتير عالي، مش حاسين على حالهم. فكتير مهم على القليل مره بالسنه تعملوا فحوصات دوريه للاشياء الاساسيه، ما عم نطلب اشياء كتير ديتايه، وهيك تطمين بال يعني على صحتكم اكيد.
0: صحيح، لانه هالتطمين البال ياما بيوفر اشياء وقت لا رجوعنا.
1: طبعا
0: دكتور جو رزق الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري، نحن بنوع المستمعين قريبا رح يكون لنا نصائح عن داء السكري والغدد مع حضرتك قريبا جدا عبر أثير إذاعة لبنان الحر، وأي نصيحة بتحبوا أو استشارة فيما خاص أمراض البدانة السكري الغدد بإمكانكم التواصل على الرقم 81-235-238. من جد شكرا لحضرتك دكتور جو رزق، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيكم
0: يا متهلا. شكرا للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء.
2: بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك مين هيدا؟ دكتور وبي؟ حقك تعرف انه هاللقب بيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليي الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان ب90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليي قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضاين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، مؤكدا أن تل أبيب ستقصف إيران للمرة الثالثة حتى إسقاط النظام إذا اقتضت الضرورة. لوحت نقابة المعلمين بالتصعيد وطالبت بالإسراع في إنصاف المعلمين والمتقاعدين وبمضاعفة بدل النقل بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة والتنقل. وفي ملف صندوق التعويضات طالبت النقابة وزارة المالية بالإسراع في صرف منحة 200 مليار ليرة وبإدراج مبلغ 450 مليار ليرة المتبقي في المنحة في موازنة العام 2027 صونا لحقوق المعلمين والمتقاعدين. أمنيا وفي إطار ملاحقة العصابات والمخلين بالأمن، أعلنت قيادة الجيش أنها أوقفت عددا من الأشخاص وفي أماكن مختلفة من البقاع والشمال وعكار، إضافة إلى توقيف 46 سوريا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. أعلنت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي أن الأوضاع المعيشية تفرض معالجة عاجلة، لا سيما ما يتعلق ببدل النقل وبدل المياه وبدل مثابرة. وأشارت النقابة إلى أن بدل النقل البالغ 450 ألف ليرة لم يعد يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، معتبرة أنه لم يعد كافيا لتغطية كلفة التنقل اليومية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدات جملة وعبدين ومعري واقتصرت الأضرار على الماديات، أعقب ذلك توغل لقوات إسرائيلية في ريف القنيطرة تخلله تفتيش لعدد من المنازل. أخيرا نداءان إنسانيان، طفلة في حاجة إلى بلاكات دم فئة أو بوزيتيف في مستشفى الكورة للاتصال على الرقم 03714530، والمريضة حسنة توفيق كفروني في مستشفى الروم بحاجة لدم فئة أو بوزيتيف للاتصال على الرقم 03967021. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كان فهيم ونعيم جارين من زمان في أحد أطراف قرية نائية. على الرغم من أن نعيم كان لديه نتعة الصلبة والتشبيح، لكن فهيم كان يستوعبه ويراهن على عشرة العمر. وكان يظهر في الغابة المجاورة بين حين وآخر ضبع ضخم، لكن هذا الضبع لم يكن يقترب من البيتين والجوار، بل يحرص على البقاء بعيدا. وعن على بال نعيم أن يتحرش بالضبع بعدما حرضه ابن عمه سليم وقال له: إذا تمكنت من قتل الضبع أو من إبعاده عن الغابة تصبح الغابة طوع بنانك وتهيمن على المحيط، ولن يتمكن جارك فهيم من الاعتراض على أي خطوة تبادر إليها لتوسع نفوذك. اقتنع نعيم بنصيحة ابن عمه سليم، وقرر أن يختبر قوة الضبع سعيا للقضاء عليه من دون أن يبلغ جاره فهيم. لكن الضبع كان أقوى وأذكى من نعيم، على الرغم من إصابته إصابة طفيفة بطلق خرطوشة في كتفه، فانقض الضبع على نعيم الذي نجح بعد تعرضه لخدوش باللجوء إلى منزله سريعا، ليعيث الضبع انتقاما بحديقته خرابا، وليقضي على ثلاثة خراف، ويجهز على نحو عشرة طيور من الدجاج، ويرهب زوجة نعيم وأولاده. وفي طريقه عبث الضبع أيضا بحديقة الجار فهيم، والتهم أرنبين ودجاجة من حظيرته، ثم قفل عائدا إلى الغابة. ولما رجع فهيم من عمله إلى المنزل وشهد ما حصل، هب غاضبا نحو منزل نعيم، وراح يقرعه ويلومه على التحرش بالضبع. وإذ بنعيم يرد مستهجنا: كيف تقول هذا الكلام وأنت لا تقدر تضحياتي ومقاومتي لهذا الضبع؟ ألم ترى كم قتل عندي من خراف وطيور، وكم خرب لي من مزروعات؟ أهكذا تبادلني الجميل؟ فأجابه فهيم: أي جميل هذا؟ أنت من تحرش بالضبع، وأنت من استجلبه إلى الحي، فخرب ما خرب وقتل ما قتل عندي وعندك، وتريد تمنيني والادعاء بأنك تحميني وتدافع عني؟ انتهت الأقصوصة، وتبقى العبرة التي لا شك تدركون مغزاها. وفي الخلاصة: يا شيخ نعيم، ليتك تتصرف كفهيم وتغلب المنطق السليم أنت والصحب الكريم، فتتخلصون من الارتهان الذميم، وتخرجون من تحت جناح الشيطان الرجيم، لتنصتوا إلى النصح الحكيم. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
6: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 24 ألف ليرة، والمزود 55 ألف ليرة، وقارورة الغاز 28 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,834,000 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,852,000 ألف ليرة، مزود 1,823,000 ألف ليرة، والغاز 1,249,000 ألف ليرة لبنانية.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
7: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر أحرجته الثقة، فخرج حزب الله من قاعة مجلس النواب، لكنه بقي في حكومة يتهمها بالعمالة لإسرائيل. وبين تخوين الحكومة وتخوين نواب الخصوم، لا يرغب حزب الله في إدراك الواقع المرير الذي زج بيئته به. الكاتب السياسي مروان الأمين يتحدث عما صنعت يدا حزب الله وعن الثمن الذي دفعه.
1: حوار حر
0: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: نحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هالحلقة مستضيف الكاتب السياسي مروان الأمين، ومعه نتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بالوضع اللبناني، لا سيما بأن حزب الله قد أحرج عندما طرحت الثقة بالحكومة فخرج من قاعة مجلس النواب، ولكنه بقي في حكومة يتهمها بالعمالة لإسرائيل. وبين تخوين الحكومة وتخوين نواب الخصوم، لا يرغب حزب الله في إدراك الواقع المرير الذي زج بيئته به. أهلا وسهلا فيك أستاذ مروان.
3: شكرا على الاستضافة.
2: يعني بدي بلش معك من المحل يلي قريته أنا، أنه أحرج حزب الله بطرح الثقة بموضوع الحكومة فخرج من مجلس النواب. وكان لافت أنه يعني النائب حسين الحاج حسن بيقول نحن لا ثقة للحكومة ولكن باقيين بالحكومة. شو هي المسألة؟ يعني مسألة تنكاية ولا مسألة مصالح؟
3: حزب الله تغلغل طوال السنوات الماضية بالدولة بكل مؤسسات الدولة. كان بالسابق إذا منتذكر قبل ما يفوت لأول مرة على الحكومة كان يتعاطى أنه من خارج مؤسسات الدولة، ولكن لاحقا قرر أنه يكون جزء من هيدي المؤسسات ويستفيد من أولا من كل مقدرات الدولة، واثنين يكون جزء معطل لكل الخيارات اللي ممكن تخدها أي حكومة. فلذلك أنا عم بهاي اللحظة اللي حزب الله بعد ما صار الأمور مش واضح لوين بده يروح، لسيما أنه احتمال عودة الحرب كتير كبير، وعم نحكى أنه بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية الإسرائيلية، ما بيقدر حزب الله يكون خارج الشرعية اللبنانية. حزب الله يحتاج بشكل أساسي للشرعية. يعني اللي أذى حزب الله أكتر من الحرب الإسرائيلية هن القرارين 2 و7 آب لما طالبوا بحصر السلاح بإيد الشرعية اللبنانية، واللي أذى كمان لحزب الله قرار 2 آذار يلي اعتبر التنظيم العسكري لحزب الله غير شرعي، وبالتالي رفع غطاء الشرعية عن حزب الله يشكل تهديد وجودي لحزب الله أكتر من الضربات والخسائر العسكرية يلي تلاقيها، وأخطر كمان بالنسبة له من احتلال إسرائيل للأرض. احتلال إسرائيل اليوم للأراضي اللبنانية ما بيشكل خطر كبير أو تهديد وجودي لحزب الله، بينما اتخاذ الشرعية قرار بالتفاوض مع إسرائيل بشكل مباشر بمعزل عن المسار الإيراني، يعني مسار حزب الله، هيدا الأمر بيشوفوا حزب الله في تهديد وجودي وبداية لتقليص نفوذه ودوره، لأن كل ما استعادت الشرعية دورة ونفوذها هيدا الشيء لا يمكن أن يكون إلا على حساب نفوذ ودور حزب الله
2: بالأمر. بس هو مش معترف بهذه الشرعية، يعني هو في شغلة أساسية تطرحها هذه الشرعية، مسألة قرار الحرب والسلم. حزب الله رافض حتى اليوم تسليم قرار الحرب والسلم للدولة اللبنانية، ويعتبر أن هذه القرارات كأنها لم تكن، وبالتالي مش آخر همه إذا الدولة بتعطي شرعية ولا ما بتعطي شرعية.
3: لا مش آخر همه، لحتى اليوم حزب الله ما بيسلم الشرعية هذا القرار، لأن باللحظة اللي بتستعيد الشرعية قرار الحرب والسلم انتهى حزب الله. ولأن هيك عم نشوف نحن التركيز بي، يعني بعد سقوط تلت علي الطاهر طلع بيان حزب الله كان في استهداف للمسار التفاوضي وللشرعية اللبنانية، وأكتر ما جاب سيرة علي الطاهر
2: 100%. هذا واضح،
3: وبالتالي عم بالخطر شايف من هونيك جاي. يعني لليوم الشرعية استعادت سيادتها على القرار الدبلوماسي، ولكن بعدها صفر عمل وصفر
2: قرار الحرب والسلم بعده بإيد الحزب
3: 100% وصفر فعالية على المستوى الأمني والعسكري. بعدنا لليوم قرار الحرب والسلم والسيطرة على الأرض بالمناطق الشيعية وبكل لبنان بإيد حزب الله. ولكن هيدا الأمر ليه خايفين منه حزب الله؟ خايفين إذا تمدد قرار استعادة السيادة للشرعية من الخيار الدبلوماسي ومن الملف الدبلوماسي إلى الملف الأمني والعسكري، هون حزب الله انتهى وجوده. سبب وجود حزب الله، علة وجود حزب الله بلبنان هي أمنية وعسكرية وليست سياسية.
2: هي السلاح
3: أمني صحيح، النفوذ الإيراني، وجود جبهة متقدمة لإيران على حدود إسرائيل، وسيطرة أمنية بالكامل على هيدي المساحة. ما بيتعاطى مع لبنان حزب الله كوطن كدولة، بيتعاطى كمساحة جغرافية، وبالتالي لا ما بياخد بعين الاعتبار لا مصالح الناس الموجودين على هيدي الأرض بما فيهم أبناء الطائفة الشيعية. وشفناه كيف زت الناس بالشوارع بعد نص ليل برمضان بالشتي ما سأل عنهم، ولليوم بعده مش سألان عنهم، وبيقولوها ما بيخجلوا فيها، بيقولوا نحن رح نستمر بهيدي المعركة وبهذا الخيار، خيار خدمة مشروع ولي الفقيه، ويكونوا جزء أساسي، هن منهم الحلفاء، هن جزء من هيدا المشروع حتى آخر شيع بلبنان. يعني قالوها قيادات بحزب الله. وبالتالي مش فرقاني إذا مش فرقاني معهم أبناء الطائفة الشيعية، بدك تفرق معهم البلد، بدك تفرق معهم مصلحة البلد، بدك تفرق معهم شو مستقبل الناس بهيدا البلد. لذلك ايه نعم، حزب الله خياره واضح انه هيدا المساحة الجغرافية عم يتعاطى معها ما زال حتى اليوم. ما في حدا بوجهه شادد ركابه. المشكلة مش بحزب الله بشكل أساسي، يعني حزب الله مقارنة بما كان عليه قبل فتح جبهة الإسناد لغزة ب23 فرق كبير ما هو عليه اليوم.
2: بس اليوم كمان بالرغم من الوضع اللي هو فيه استطاع يفرمل انطلاقة الدولة باتجاه استعادة السيادة واستعادة قرار الحرب والسلم.
3: أسوأ من هيك، طلع لما أخذ القرار بالسفير الإيراني بالبلد، طلع قال لهم السفير الإيراني وحزب الله وحتى الرئيس نبيه بري، قال لهم غصبا عن رقبة الدولة السفير الإيراني بده يبقى على الأراضي اللبنانية. نحن بنعرف السفير الإيراني هو جزء من الحرس الثوري الإيراني، ودوره أكثر أمني وعسكري منه دبلوماسي. دبلوماسي العنوان الدبلوماسي هو شكلي،
2: يعني السفير السابق كان معه بيجر.
3: اكزاكت صح، فجر فيه البيجر. فلذلك اللي صار من قبل الدولة انه حتى بهيدا الموضوع قالت لهم اوكي رح شرعن لكم يكون غصبا عن رقبتنا السفير الإيراني موجود على الأراضي اللبنانية. يعني في شيء إذا نحن عم نحكي بهيك ملف بعد الدولة مش مستعدة، والدولة بدي أحكي هون عشان يعني الأمور بما أنه صارت كتير مأساوية، بما أنه صار في كارثة، بما أنه صار في 600 ل700 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية محتلين، بما أنه في ألاف الناس ماتوا، وبما أنه في قرى بالكامل انمحت من الوجود، ما بقى في مجال للمراوغة أو للسياسة أو تدوير الزوايا. قيادة الجيش، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة بعدهم لليوم مش الدين ركابهم وبش حزب الله، بعدهم عم يشتغلوا تحت السقف يلي مرسوم لقلهم من حزب الله. حتى بفترة عفوا 15 شهر بعد وقف إطلاق النار بنوفمبر 24 قال لهم الشيخ نعيم قاسم مسموح تشتغلوا جنوب الليطاني وشمال الليطاني، ممنوع تمدوا ايدكم على رصاصة. اشتغلوا جنوب الليطاني، حتى جنوب الليطاني كان عم بيقول لهم بهذا المكان مسموح بمكان اخر مش مسموح.
2: بس ليه؟ شو السبب؟ يعني هل هي مسألة خوف؟ هل هي مسألة مصالح؟ شو المشكلة اللي عندها اياه الدولة بهذا الموضوع؟
3: استاذ بسام، ما نرجع بالتاريخ لورا، هيدا شيء اللي نحن عم نعيشه تأسس له بشكل عميق بست شباط 1984، انتفاضة ست شباط على الشرعية اللبنانية. وقتها سقطت الشرعية اللبنانية بإيد وقت نبيه بري ووليد جنبلاط، ونبيه بري ووليد جنبلاط برعاية حافظ الأسد أسسوا لما يسمى اليوم اللي عم نعيشه نحن الدولة العميقة. هيدي الدولة العميقة اللي تغلغلوا فيها بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وكل ما، وحتى مع القطاع الخاص المتعهدين وغيرهم وغيرهم. بالتالي هيدي الدولة هي الحاكمة الكامل بالبلد. بالأول كانت عم تاخد مكتسبات وتقدم خدمات للنظام السوري. لاحقا هيدي الدولة أيضا كانت عم تتبادل الخدمات مع حزب الله، وبالتالي هيدي الدولة العميقة حزب الله يحافظ لها على مصالحها وعلى كل مكتسباتها، بالمقابل هي بتأمن الغطاء السياسي للمنظومة العسكرية لحزب الله، وأيضا تجير كل مقدرات الدولة لصالح حزب الله. وهون كلنا بنعرف أنه أي شخصية بمنصب مهم بالدولة، أمني، عسكري، قضائي، إداري، أو بمنصب حساس، ربما ما يكون منصب عالي ولكن منصب حساس له دور حساس، ما بيصير إلا بموافقة مسبقة من قبل حزب الله. ومنعرف التنسيق كيف بيصير بينه وبين حزب الله. وبالتالي كيف بدك تتوقع من شخصيات أو من مسؤولين يدينون بمنصبهم لحزب الله أنه ياخدوا قرار ضد حزب الله ولصالح الدولة اللبنانية؟ وهون بهيدا المعادلة
2: بعدهم المسؤولين حاليا يدينون بمنصبهم لحزب الله؟
3: طبعا.
2: وين رئيس الجمهورية حزب الله ما كان بدو إياه؟
3: لا،
2: ورئيس الحكومة حزب الله ما بدو إياه؟
3: نحن منعرف وهن بيقولوها وما حدا نفيها أنه صار في تنسيق كامل قبل انتخاب الرئيس جوزيف عون. الرئيس نواف سلام بوضع ربما مختلف، وربما هو الوحيد منه ابن هيدا الدولة العميقة، جاي من مكان آخر، ولكن هو الحلقة الأضعف بالدولة اللبنانية حاليا رئيس نواف سلام. فبالتالي نحن كل هيدا الشخصيات والقيادات الأمنية والعسكرية والقضاة وغيرهم، جزء كبير من القضاة ما عم نتهم كل العالم، ولكن هول كيف بدك تتوقع منهم يقوموا بخطوات ضد حزب الله وهول منصبهم وهن موجودين هون نتيجة موافقة حزب الله؟ وبالتالي هيدي الشخصيات، هول العالم، هيدي المواقع صارت لا تمت للدستور ولمصلحة اللبنانيين وللعلاقة التعاقدية ما بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبالتالي بتوجب عليهم القيام بما يفرضه الدستور لتأمين مصلحة الدولة ومصلحة اللبنانيين، بل أصبحت هذه المراكز بمكان معين، جزء من الوجاهة، جزء من المكتسبات، وأيضا من أجل التنسيق وخدمة حزب الله. نحن ما نحكي من بداية وصول الرئيس عون حتى اليوم، إذا حطينا حزب الله على جنب، مش يخيف درك يرجع هيبته بالشارع؟ شو عملوا؟ هلأ شرط السير الدولة هيبة، إذا أنت والهيبة لا تستجدى والهيبة لا تعطى، الهيبة تفرض. وبالتالي إذا أنت بكل بعدك عم تشتغل تحت سقف حزب الله، لا يمكن أن يكون عندك هيبة من شرط السير وطلوع. وبالتالي نحن بواقع بعتقد سيء لدرجة أنه حزب الله أصبح منهك وأصبح مهشم، ولكن ما في حدا عم يقدر يتعاطى مع حزب الله بالواقع الجديد لحزب الله. يعني حزب الله بيعرف حاله أنه هيك، بس المشكلة عنا بالسلطة أنه هن مش قابضين حالهم أنه أهل سلطة.
2: طيب نحن يعني بهذا الشهر حزب الله تلقى يعني أقصى الضربات يلي طلطوا، يعني البيجر، اغتيال القاضي تبع قوة الرضوان، اغتيال سيد حسن نصر الله، وغيره من الاغتيالات والعمليات العسكرية. يعني أين كان حزب الله وأين أصبح اليوم؟ هل بالفعل انت عم تقول أن حزب الله هو منهك وهو مهشم، وأنه إيه الخطأ عند الدولة اللبنانية، هي مش مصدق أن هي دولة لحتى تروح تعمل الشغل يلي لازم تعمله، أم أن بالفعل حزب الله لا يزال حزبا كما يقول هو حزبا قويا ويستعد لخوض حرب جديدة وتحرير فلسطين قائم؟ يعني أحد نواب الحزب بيقول لها بخلال مقابلة أنه ما تستغربوا تحرير مزارع شبعة كمان بهالفترة.
3: بقى أولا إذا أنت عم تدعي المقاومة، مفهوم المقاومة، أنت ما بتقبل بوقف إطلاق النار قبل تحرير كل الأرض. وقف إطلاق النار قبل تحرير كل الأرض يعني أنت سلمت للاحتلال. حتى نحن إذا بنرجع لورا بالسابق، اتفاق نيسان 96 وقت اللي عمله الرئيس رفيق الحريري، شو عمل؟ أنه يستمر الحزب الله بأعمال المقاومة من أجل تحرير الأرض، ولكن لا يتم استهداف المدنيين الإسرائيليين لوقت كنا عم يضرب كاتيوشا على إسرائيل. بينما هيدا الاتفاق وقف اطلاق النار اللي بيفاكروا فيه أنه إيران جابته، وكان بند أول بالMOU بمذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران، بيقول عن وقف اطلاق النار بين حزب بين إسرائيل وحزب الله، ولكن بعد إسرائيل في عندها كانت تحتل 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية وبعدها عم تتوسع. وبالتالي أنت لما يكون عندك أرض محتلة وعم تروح على اتفاق وقف اطلاق النار، يعني أنت انتهيت عسكريا، ما عندك القدرة بقى على المواجهة أو القيام بأي عمل عسكري من أجل التحرير. وبالتالي الهزيمة العسكرية لحزب الله أصبحت ورانا مش قابلة للنقاش. هيدي أولا. اثنين، بعقل حزب الله الاستراتيجي وبعقل الإيراني، أنا ما بيهمني إذا كانت إسرائيل محتلة للأرض، احتلال إسرائيل للأرض لا يشكل تهديد وجودي لحزب الله، وهيدا الدليل اللي نحن حاليا عم نعيشه. ما الذي يشكل تهديد وجودي لحزب الله وخطر جدي عليه هو أنه السيادة من الخط الأصفر وشمال الخط الأصفر، لمين السيادة هناك؟ لمين القرار بهاي المنطقة؟ ما دام القرار بعده بإيد حزب الله، مثل ما عم تقول إنه قرار الحرب والسلم بإيد حزب الله، يعني حزب الله ما خسر استراتيجيا، ما خسر وجوده بالرغم من كل شيء أصيب به على المستوى العسكري بمواجهة إسرائيل.
2: بس كيف بدك تستعيد هذا القرار؟ يعني اليوم شو العملية لتستعيد هذا القرار، قرار الحرب والسلم من يد حزب الله؟ هل إنه بدك تواجهه عسكريا سياسيا وحوار؟ ما رح توصل نتيجة.
3: لا يمكن.
2: شو الأفق؟ المواجهة العسكرية، وطالما بقي اثنين أو ثلاثة معهم سلاح قادرين يضلوا كمشين قرار الحرب والسلم.
3: حزب الله ما بيقدر، أقوى شيء عنا إياه وعندهم إياه الرئيسين عون وسلام وقيادة الجيش والقيادات الأمنية بالبلد هو ختم الشرعية. حتى اليوم الشرعية مثل ما قلنا مش قابضة حالة إنها شرعية، مش قابضة حالة إنه سلطة. حط حالك محل حزب الله، إذا حدا مش عم بواجهك، حدا خاضع لإلك، ليه بدك تروح تسلم له سلاحه؟ إذا حدا أنت بعد ما شفت أي مؤشر جدي لنزع سلاحك، وبالتالي أنت ليه بدك تروح تسلم عن هيدي الورقة اللي هي ركيزة نفوذك بالبلد؟ شفنا في مشهد، شفنا مشهد عين الرمانة وشفنا مشهد طريق المطار. عين الرمانة اللي عمل عين الرمانة هو الجيش اللبناني،
2: صحيح،
3: مش القوات اللبنانية. طلع صحيح. نصر الله وقتها عمل حملة عنيفة على القوات وعلى الدكتور جعجع، لأن ما بيقدر يقول أنه احنا كنا عم نتواجه مع الشرعية اللبنانية ومع الجيش اللبناني. حاول بأشكال مختلفة ياخذ المشهد إلى مكان آخر. كمان مشهد طريق المطار بعد اتخاذ قرار منع الطيارات الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت، قام حزب الله وذاكر قطع طريق المطار أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، أخذ قرار من الشرعية اللبنانية أنه ينزل الجيش ويفتح الطريق بالقوة. كان محمود قماطي على الهوى عم يلقي كلمة، أطلق عليه قنبلة دخانية، نزل على الهوى وما استرجع، رجع حزب الله يقطع طريق المطار من وقته.
2: بس رجع عوض حزب الله بمنطقة الروشة،
3: لأن الشرعية تراجعت أمام حزب الله. وهون في مسؤولية كبيرة على قيادة الجيش وعلى الرئيس عون. كيف يعني أنا في قرار أخذ من قبل الشرعية، القيادة العسكرية والأمنية تخلفت عن تنفيذ القرار السياسي، وبطلع الرئيس جوزيف عون بكرم من تخلف عن تنفيذ القرار السياسي؟ القيادة العسكرية والقيادة الأمنية بالبلد هون حسب الدستور ليست شريكة وليس لها الحق في اتخاذ القرار، هي تتلقى التعليمات وتنفذ القرارات، ما بحق إلا تقيم. السلطة السياسية هي اللي بتاخذ القرار.
2: بس اليوم عم نرجع نحكي عن حوار مع حزب الله،
3: يعني في عندهم في كلمة قال الحاج محمد رعد بعتقد لازم تكون هي الأساس وهو المعيار. يعني المشكلة انه حزب الله واضح وبيعرف شو بده وشو
2: بقول، بقول اللي بده
3: وهن ما عم يصدقوا، بدهم يقولوا له لا انت ما قلت هيك. قال لهم محمد رعد للحوار بلوا الورقة وشربوا ميطة بعد اتفاق
2: اعلان بعبدة.
3: قال لكم بلوها وشو انتم بتقولوا له؟ لا ما بدنا نصدق انه انت عم تقلنا هيك، ما بدنا نصدق انه انت هيك بتتعاطى مع الحوار، ما بدنا نصدق انه انت اخر همك او ما بتلتزم باي اتفاق. بتعرف ليه؟ لأن هن مثل ما عم بيقولوا الحوار وما بدهم يصدقوا الحاج محمد رعد شو قال لهم. كمان هن رافعين شعار نحن بدنا نتجنب المواجهة الداخلية أو الحرب الأهلية. هو اثنين مش لأن ممكن يصير حرب أهلية ولا لأن ممكن يصير مواجهة داخلية.
2: يعني مسألة الحرب الأهلية هي مسألة يعني شماعة يعني بيقولوا هذا الكلام بس لحتى ما ينفذوا.
3: هيدا ورقة التين للتغطية على عورة غياب الإرادة عندهم عن قيام بخطوات جدية لنزع سلاح حزب الله. وبالتالي هيدا الورقة هي لا يتخبف وراها. بيطلعوا هلأ بيقولوا لك نحن تنعمل تنسيطر على الأرض وتنواجه حزب الله بدنا تجهيز للجيش اللبناني وبدنا نقوي الجيش اللبناني. يا حبيبي إذا أنت عم بتقول أنه أنا ما بدي أعمل مواجهة داخلية، إذا كان الجيش اللبناني عنده الـ F-35 شو راح يتغير بالموضوع؟ المسألة ما لنا مسألة قدرات ولا لنا مسألة تجهيزات. المسألة هي في الإرادة في القرار.
2: هي مسألة أنه يكون عنده الجيش تجهيزات لمواجهة إسرائيل مش لمواجهة حزب
3: الله. لا هن عم بيقولوا من أجل بسط السلطة من أجل نزع سلاح حزب الله.
2: حزب الله مطلبه غير شيء. حزب الله مطلبه أنه الجيش لازم يكون عنده سلاح ليواجه إسرائيل مش ليواجه حزب الله.
3: صار في حادثتين صاروا في حادثة من فترة من عدة سنوات اسمها شجرة العديسة.
2: مزبوط.
3: وقت اللي تقدم شيء من مجموعة من الجيش الإسرائيلي وفي ضابط من الجيش اللبناني أطلق النارين وقتلهم. قتل من الجيش الإسرائيلي. هل فاتت إسرائيل اجتاحت وعملت كل هيدا الحرب؟ لا، لأن إسرائيل عم تواجه الشرعية اللبنانية أقوى بكتير لبنان وأضعف بكتير إسرائيل لما تكون المواجهة ما بين إسرائيل والشرعية اللبنانية. بينما لو أنه هيدا الحادثة قام فيها حزب الله وقتل عنصر من الجيش الإسرائيلي شو كان صار؟ كانت ولعت الدنيا. حادثة تانية من كم يوم صار في تقدم الجيش باتجاه دير سريان
2: دير ميماس
3: عفوا ورجع وتقدم الإسرائيلي وصار في شوية كلاش بيناتهم ورجع صار في انسحاب. هيدا الشيء لو أنه يقوم فيه حزب الله كان حزب الله بذات الفترة إذا طلع مسيرة تنعف النبطية وكفر رمان ودار الزهراني ومنطقة النبطية كلها بالغارات. صار كل هيدا بقى استمر الكلاش لساعات وما صار في غارة ما في صار في تصعيد إسرائيلي. لذلك ايه نعم الشرعية والجيش اللبناني باللي عندهم يا اليوم بالسكينة تبع الجيش ما بدي احكي اكتر منك بدي اقول بالكلاشن بدي اقول بالسكينة اللي عنده ياها الجيش اللبناني اقوى بكتير بالمواجهة مع اسرائيل من حزب الله بكل صواريخه. لان بالنهاية حزب الله هو ميليشيات وينظر اليه المجتمع الدولي والمجتمع العربي على اساس انه ميليشيات خارجي عن القانون وهو جزء من مشروع وحدة الساحات التي لا تمت باي صلة للمصلحة الوطنية اللبنانية. بينما الجيش اللبناني هو جيش الشرعية اللبنانية الذي يقوم باي خطوة حسب ما تقتضي المصلحة اللبنانية وفقط من دون اي بعد ايديولوجي من دون اي مشاريع خارجي او عابرة للحدود اللبنانية.
2: طب ليش ما بنحاور ايران نحن؟ ليش السلطة اللبنانية ما بتحاور إيران؟ قلها لا إيران يا أخي هيدا حزب الله فصيل تابع لإلك خلينا نشوف نحن ما بقى بدنا نزج البلد بالحرب تعالوا نشوف كيف نحل القصة نحن وياك.
3: إيران تتعاطى مع لبنان سيحة لإلها ما بتعاطى معه كبلد كوطن.
2: شو ما بتعترف بالدولة يعني؟
3: طبعا ما بتعترف بالدولة. شفنا آخر نموذج اللي شفناه قدامنا أولا السفير الإيراني تانيا ما بتعترف بالدولة في حدا مستبيح كل الدولة تهريب سلاح تدريب إرسال ضباط من الحرس الثوري الإيراني موجودين على الأراضي اللبنانية هن عم بديروا الأعمال العسكرية وهن المسؤولين عن كل المنظومة العسكرية لحزب الله تهريب أموال اعتماد أشكال مختلفة من الأعمال الغير شرعية على المستوى المالي تبييض أموال وغيره أيضا تجارة مخدرات وتهريب مخدرات. وبالتالي اللي عم يتعاطى مع ساحة بهذه الطريقة بدك يجي يتخلى عن كل هول ويقلك أنا بيتعاطى مع وزير خارجية ومن رئيس حكومة لرئيس حكومة من رئيس جمهورية لرئيس جمهورية أو من رئيس جهاز أمني أو عسكري لرئيس جهاز أمني أو عسكري هونيك أكيد لا ما له مصلحة. يعني إذا حدا مفتوحة هاي الساحة مستباحة لإله ليه بده يقلل من نفوذه ومن دوره بهذا البلد؟ المشكل مش بالإيراني ولا بحزب الله، المشكل عنا أنه نحنا اللي المفروض يقوموا بواجباتهم مقررين انه ما بدهم يقوموا بواجباتهم ما بدهم يتحملوا مسؤولياتهم. انا وياك وكل اللبنانيين في عقد اجتماعي بيننا وبين الدولة اللبنانية. العقد الاجتماعي بيقول أنه كل مواطن لبناني بيتخلى عن استخدام العنف وبيدفع ضرائب مقابل هيدا الشيء، الدولة اللبنانية هي بتكون المسؤولة عن حماية وتأمين أمنه وبتقدم له الخدمات. نحن كلنا ملتزمين بالبند المتعلق فينا بهيدا العقد الاجتماعي، ولكن الدولة مش ملتزمة بشيء، لا عم تتحمل مسؤولياتها لحماية اللبنانيين ولا عم تتحمل مسؤولياتها بموضوع تقديم الخدمات للمواطن اللبناني. وموضوع حماية اللبنانيين، أنا كيف يعني بدي أحكي آخر مثلا، انطرحت فكرة أنه تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني كحل أنه ما تفوت إسرائيل على علي الطاهر. رفض حزب الله هيدي الخطوة. شو عمل الجيش اللبناني؟ شو عملت الشرعية اللبنانية؟ الشرعية اللبنانية وقفت بموقع المتفرج أمام دخول إسرائيل واحتلالها لعلي الطاهر.
2: طيب شو بدها تعمل يعني؟
3: كان الجيش اللبناني بيطلع على علي الطاهر بالقوة، بيسيطر علي الطاهر غصبا عنه لحزب الله لحماية أرض لبنانية ومنع إسرائيل من احتلالها. لما ما عملت هالشيء أنت ساهمت بأنه إسرائيل تحتل أرض لبنانية.
2: ما هاي الدولة يا أستاذ مروان واقعة مثل ما بيقولوا بين شاؤفين، من جهة إسرائيل ومن جهة حزب الله. حزب الله لا يريد الدولة اللبنانية، وإسرائيل كمان لا تريد الدولة اللبنانية.
3: لا لا لا لا لا، لحظة لحظة لحظة،
2: إسرائيل بدها الدولة.
3: لحظة لحظة لحظة، نحن ما نحكي بالقلم ورقة وبالتصريحات وبالالتزامات. إسرائيل عم بتقول أنا بدي الجولان وبدي أخده، بدي أوسع كمان أبعد من الجولان لجنوب سوريا.
2: أطماع إقليمية بجنوب لبنان
3: راحت عم تأخده للجولان، وزات الشيعة عم بتقول بغزة، وزات الشيعة عم بتقول بالضفة الغربية، ولكن بمصر ما عم بتقول أنا بدي أخرق اتفاق السلام وبدي فوت على مصر. طلقت رصاصها ما فات على مصر أو على الأردن كل فترة الحرب. وبلبنان كل المسؤولين الإسرائيليين عم بيقولوا ما عنا أطماع بلبنان، ونحن بدنا نطلع من لبنان، ونحن بالاتفاق الإطاري اللي صار بين الدولة اللبنانية وإسرائيل انتزعت الشرعية وأعطتها إسرائيل أنه أنا سو ألتزم بالانسحاب إلى الحدود المعترف بها دوليا.
2: واضح واضح قايلين وبالتالي أطماع إقليمية بلبنان،
3: وبالتالي الدولة إسرائيل عم بتقلك روح نزحز سلاح حزب الله. هيدا الشيء قبل ما يكون مصلحة إسرائيلية هو مصلحة لبنانية.
2: عظيم، بس ما عم تعطيك إسرائيل كمان
3: شو بتعطيك؟
2: يعني أوراق بإيدك.
3: شو طلبت؟ بدي أحكي باتفاق الإطار، شو طلبت إسرائيل؟ ما نحكي هلأ كمان على المكشوف،
2: خلي يصير في انسحاب.
3: شو طلبت إسرائيل لمصلحتها؟
2: انسحاب كبير.
3: بدي أحكي عن جد باتفاق، خلينا نحكي نكون واقعيين بعيدا. نحن دايما صرنا من وقت وجود إسرائيل لليوم كل شيء منزدته على إسرائيل،
2: وشو ما عم نزد كل شيء على إسرائيل. بس عم نقول إنه إسرائيل بدل ما تعطي منطقة تجريبية كنية عن قرية،
3: أنا بدي أحكي علميا.
2: بتروح مثل ما طرح الرئيس بري تعمل قضاء منطقة تجريبية.
3: أنا بدي أحكي علميا، إسرائيل باتفاق الإطار شو طلبت شيء لذاتها؟ هل طلبت مياه؟ هل طلبت أرض؟ هل طلبت نفط؟ هل طلبت أي شيء؟ ما طلبت أي شيء.
2: طلبت أمن،
3: طلبت مش بس هيك، طلبت موضوع سلاح حزب الله اللي هو مطلب لبناني، مصلحة لبنانية قبل ما يكون مصلحة إسرائيلية. نحن الشعب اللبناني قلنا في مصلحة لقيام الدولة اللبنانية، وبالتالي خبرية أنه عطت قضاء يخي انسحبت إسرائيل لخارج الحدود، مش بس عطت قضاء
2: وبقي السلاح،
3: وبقي السلاح عبكرة بيرجع سلاح حزب الله بيكون على الحدود وبيكون عم يعمل أنفاق وعم يعمل منشآت عسكرية مثل ما عمل من 2006 ل 23. كان الجيش اللبناني طول انتشر بالجنوب، واليونيفيل كانوا موجودين بالجنوب، وحزب الله كان عم يعمل خنادق وبيعرفوا اثنيناتهم شو عم يعمل. كان حزب الله
2: كان مشرع، حزب الله
3: ما كان مشرع.
2: كيف مشرع؟
3: انا عم بحكي في انتشار للجيش. شو عمل الجيش؟
2: حتى من 2006 وقبل 2006 الحكومات شرعت حزب
3: الله. قرار 1701 بنص على ممنوع يكون في سلاح ووجود لحزب الله جنوب الليطاني
2: الا اذا كانت الحكومه اللبنانيه موافقه، انه اذا بيكون في قوه اخرى بيكون وافقت كانت الحكومات اللبنانيه موافقه. هيك بيقول لك القرار 1701.
3: لا، القرار الدولي اعلى من القرار شو اسمه. القرار الدولي بيحكيك كمان عن 1559 عن نزع سلاح حزب الله على كل الاراضي اللبنانيه. على كل حال، طيب نحن بعدين كان في عنا بالبدايه جيش شعب مقاومه، مظبوط اوكي، لاحقا بطل في عنا جيش شعب مقاومه. شو عملوا؟ مهمة اليونيفل لما اجوا لهون شو عملوا؟ كنا عم نسمع اليونيفل بيطلعوا بيقول اسرائيل خرقت بهيدا المكان، اسرائيل خرقت بهيدا المكان، مظبوط ولا لا؟ طلع شي مرة اليونيفل قالنا انه حزب الله خرق بهيدا المكان؟ ولا مرة. وبالتالي انا لما يكون عندي ما في، نحن كلبنانيين قبل اسرائيل، انت بتوثق اذا إسرائيل اليوم انسحب من الأرض، هل حزب الله رح يرجع ينتشر ورح يقوم بأي عمل بأعمال عسكرية بالمناطق اللي بتنسحب منها إسرائيل وأنه الجيش رح يمنعه؟ أكيد لا، ما حدا من اللبنانيين بيوسع. حتى اليوم نحن مش شايفين أي خطوة جدية من الجيش اللبناني ومن الأجهزة الأمنية اللبنانية ومن كل مؤسسات الدولة اللبنانية لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية.
2: لا أرى لك شو بيقول القرار 1701 بالفقرة 8 منه، بيقول أنه التي بيقول عن أنه نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان من أجل ووقفا ووفقا لقرار مجلس الوزراء 27 تموز 2006، عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية، لا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة، لا بيع أو إمدادات السلاح والمواد المتعلقة بها إلى لبنان إلا إذا أجازت حكومته. فإذن في حكومة كانت عم بتجيز لحزب الله يفوت سلاح ويظهر سلاح ويعمل ميليشيا ويعمل بدوية،
3: يعني نحن مسؤولين
2: طبعا،
3: وبالتالي نحن
2: ما فينا نحن مسؤولة.
3: نحن ما فينا نزت على إسرائيل، لأن ما عم تقلي أنه إسرائيل شو بتقدم إذا أنت مش عم تقوم بواجباتك. أنت في كمان بعد خي كل شيء صار بعدهم عم يتعاطوا مع كل الوضع اللبناني كأنه بزنس as usual. يا خي في شيء صار اسمه 7 أكتوبر، ما حدا بيطلع شو يعني 7 أكتوبر هون بهالمسؤولين، ما بالعقيدة عقيدة إسرائيل بالمقاربة المخاطر كيف تغيرت من 48 ل 7 أكتوبر. كانت عقيدة إسرائيل كمؤسسة سياسية ومؤسسة عسكرية وأمنية وشعب أيضا قايمة على فكرة احتواء المخاطر. يعني عملنا اتفاقات سلام مع أردن ومصر واحتوينا المخاطر وخلص ما بقى في مخاطر. عما غزة حتى طلعنا من غزة وعملنا جدار حول غزة واحتوينا المخاطر. من لبنان طلعنا من لبنان بال2000 عملنا جدار مع لبنان واحتوينا المخاطر. وآخر همنا حزب الله شو بده يعمل باللبنانيين، هي مشكلة اللبنانيين هن يدبروا راسهم إذا بيحكمون حزب الله ولا بيحكمون القرود السود. يعني بعد شوي فنحن اللي صار عنا بسبعة أكتوبر تغيرت بالكامل العقيدة الإسرائيلية، أصبح انتقلت من عقيدة احتواء المخاطر إلى عقيدة إلغاء المخاطر بغض النظر ما في حدود لها. وصل الطيران الإسرائيلي لإيران، وصل لليمن، وبالتالي ما في مجال وصل. إذا دوروا أجهزة مراقبة شوية الأتراك بحمص نزلوا على حمص الإسرائيليين، وبالتالي انتقلوا لمكان آخر. أي مصدر للخطر رح يتعاطوا معه بشكل جذري الإسرائيليين، ومنه حماس وحزب الله. اليوم نحن بعدهم لهلأ عم يتعاطوا على طريقة كأنه نحن بحرب 2006، بتقطع الحرب وبصير واقف إطلاق نار وبتنتهي وبنعمل تسوية وبنرقع، بتمشي الأمور بالترقيع. ما رح تمشي الأمور بالترقيع، اللي وقف الحرب حاليا اللي وبشكل مرحلي وليس بشكل دائم هو نتيجة ظروف الانتخابات وترامب اللي كان عم يعمله. بعد الانتخابات الحكي كليا بده يصير مختلف، وبالتالي مثل ما قلنا قبل أو بعد اتفاق وقف اطلاق النار وقبل اندلاع الحرب مجددا فتح الجبهة اسنادا لإيران، أي إذا ما قمتوا بواجباتهم وبواجباتكم لنزع سلاح حزب الله بيكون حزب الله مسؤول مباشر عن الحرب وعن الكوارث اللي عم تجي على البلد، ولكن انتو كمان بتكونوا شركاء لحزب الله بهيدا
2: الموضوع.
3: نعم نحن عم نحكي عن السلطة،
2: حزب الله ما عنده مشكل بهالموضوع، حزب الله ما عنده مشكل، وما بعرف اذا البيئة كمان عندها مشكل.

0: او ما او او او او انهدم بيته او راحت مصلحته، انه ايه مش فارقه معي انا، مهم يبقى السلاح.
1: ليك حزب الله اولا لا شك انه ادلج وعسكر البيئه بشكل عام، يعني الجو العام الشيعي صار مؤدلج ومعسكر، هيدي نقطه. ولكن بنحكي عن في اولا بنحكي عن الواقع حاليا، اكيد في تغير كبير بالمزاج الشيعي. الناس كانت قبل 23 مقتنعة انه حزب الله هو اللي حمينا، حزب الله رادع اسرائيل، حزب الله رح يفوت على الجليل، قال له النصر الله انا شايف انه الصلاة بالقدس قريبا، كانوا مصدقين وكانوا مقتنعين. بعد 23 لليوم بطلت هيدي القناعة موجودة عند الرأي العام الشيعي، صاروا مقتنعين انه لا هيدي خلصنا منها
0: بس مش عم تتبع.
1: ولكن حزب الله اليوم شو هو؟ ذاكر ايام الحرب كان يكون في أزعر الشارع اللي هو القوي اللي هو بتصلبط على كل العالم بيفرض خوات هيدا أزعر الشارع كانوا كل أهل الحي بيخافوا منه بدهم رضا وماشيين معه، ولكن هون الناس ما قالوا مصلحة معه، وباللحظة اللي بيجي حدا بيخلصهم منه بيكونوا كتير مبسوطين ومرتاحين. اليوم الطائفة الشيعية كلها مصالحها تتناقض مع الخيارات السياسية لحزب الله، بطل عندهم هيدا القناعة. ولكن اليوم حزب الله بالمناطق الشيعية ومع الطائفة الشيعية مثل أزعر الشارع خلال الحرب. وبالتالي أنت بهيدا الواقع الطائفة الشيعية بحاجة تتحرر من سلطة حزب الله، من قوة حزب الله، بده يكون في البديل. البديل هو أولا هيبة الدولة بالمناطق الشيعية. يعني أنت إذا ابن الطائفة الشيعية قاعد يا أخي شو ما كانت مهنتك بالحياة، إذا عم تشتغل بعرق جبينك بك تعيش أولادك بكرامة، خيارات حزب الله تتناقض مع مصالحك، ولكن إذا بك تاخد موقف سياسي بك ترجم مصالحك إلى عنوان سياسي وخيار سياسي ما بتقدر، ما فيك، ما في الجرأة. لأنت بتشوف أنه إذا كل الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية والسياسية والإدارية خاضعة لحزب الله، بقول لك بدك أنا واجه حزب الله؟ لكن إذا تهيأت ظروف بديلة ومختلفة للبيئة الشيعية أصبحت جاهزة تتعبر عن مصالحها بخيارات سياسية. هيدا الأمر المسؤول الأول عنه هو الدولة اللبنانية. وأيضا هون بدي أعطي مثال صرت مكرره أكثر من مرة، هل كنت بتتوقع بتقول وين البديل الألماني عن هتلر وعن النازية؟ أي متى بلش يتبلور بديل آخر بألمانيا؟ حين انهزمت النازية بالكامل وانتهى هتلر.
0: بس مش الألمان هزموها، اجا حدا من برا هزمها.
1: نحن للأسف نحن
0: شو يعني متكلين على إسرائيل؟
1: للأسف نحن متكلين يعني. حاليا قاعدين عم يتفرجوا عم بيقولوا لا إسرائيل ولا ربما لا الشرع. بعدين هلا الشرع عم بيكرر بشكل مختلف، لا ولكن بعقل الأمريكاني انه في عندي هيدي المشكل، هيدي الدمة اللي بدي فيها، اخر همي انا مين بيكون، شو فرقان لبنان، شو بده يصير بلبنان، بهمه انه في هيدي الشغله بدي حلها. وبالتالي نحن حتى اليوم ايه نعم مستقلين من هيدي المسؤولية. وحتى اليوم الدولة اللبنانية بايعة مناطق الشيعة وأبناء الطائفة الشيعية لحزب الله كأنهم ملكية خاصة. يعني أنت عادة إذا بدولة ورئيس دولة أو رئيس حكومة دولة أو قائد جيش أو قائد جهاز أمني، إذا قتل مواطن عندك المفروض تتحمل مسؤوليتك وتشوف بك تحكم هيدا المواطن. هن بالنسبة لألون قد ما مات مواطنين، قد ما احتلت أرض، آخر همهم هيدا الموضع مسؤولية حزب الله. هو أخذ هيدا الخيار، هو دول ملكية خاصة لحزب الله يعمل فيهم اللي بده إياه. هيك عم بتم التعاطي من قبل الدولة اللبنانية مع الشيعة، وهيك عم بتم التعاطي من حزب الله مع الشيعة. ما في حدا يحتقر بالقاف يحتقر الإنسان الشيعي وكرامة الإنسان الشيعي قد حزب الله. بدي أعطي مثال على ذلك. بالحرب الأهلية، نهاية الحرب الأهلية، نهزموا المسيحيين بالبلد نتيجة الحرب. راح دكتور جعجع والبطرق صفير من أجل إنقاذ المسيحيين من استمرار المجزرة فيهم، راحوا وافقوا على اتفاق الطائف. ميشيل عون كل المساوئ اللي عنده إياه، ولكن لما انهزم عسكرياً راح هرب على السفارة الفرنسية ووجه نداء التحقوا بإميل لحود تيوقف المجزرة.
0: كانت المجزرة صارت وماتوا العسكر وكانوا صار بالسفارة
1: كانوا بالصف صح، ولكن على قليل عمل هاي الخطوة. وليد جنبلاط وسعد الحريري انهزموا وصار في مجزرة بسبعة أيار 2008، راحوا ووافقوا على اتفاق الدوحة يوقفوا المجزرة بحق الدروز وبحق السنة. حزب الله فاتح مجزرة مفتوحة بحق الشيعة، مش فرقانة معه.

0: مكفي فيها للآخر. بتقلي ما في قيمة لأي إنسان، ما في قيمة الجغرافيا ما عنده، ما بيخدها بعين الاعتبار، الذاكرة ما بيخدها بعين الاعتبار. حزب الله الجنوب كله اليوم إذا انسحبت منه إسرائيل وتم إعادة أعماره، ما قاله أي قيمة، ما حتضيع بالكامل ذاكرة جماعية محت.
1: نعم. بدي أشكرك أنا أستاذ مروان الأمين، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، وأيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. لقاءات لسلام ورجي في نيويورك، ورئيس الحكومة لا دولة بجيشين وبقرارين. التفجيرات متواصلة جنوبا، واليونيفيل الأمل بتحقيق السلام قائم. الاتحاد العمالي يلوح بتحركات في الشارع، ونقابة المعلمين تلوح بالتصعيد. إضراب سجن رومي المفتوح في يومه العاشر، والسل يتسلل. جرحى بإشكال في قب الياس وتوقيف مطلقي النار. إيران اقترحنا فتح هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن ضغوطها. أكثر من 150 قتيلاً بمعارك بين القوات اليمنية والحوثيين. الشرع من نيويورك للجالية السورية دور في دعم سوريا.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمعة ناز غيب مراد. التطورات الجنوبية الساخنة وإعادة إحياء المفاوضات مع إسرائيل والمساعي للتمديد لليونيفيل محاور تتركز عليها مشاركة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في نيويورك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل الانتقال إلى واشنطن، حيث تكتسب لقاءاتهما هناك أهمية خاصة نظرا لما تنطوي عليه من محاولات لإعادة تثبيت حضور الدولة اللبنانية في القرار الدولي إلى دعم الجيش وتعزيز قدراته بهدف بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. في هذا الوقت تحتل الواجهة أيضا الأزمات الاجتماعية والمعيشية، وتتصاعد التحذيرات من تداعيات إضافية تنعكس على معيشة اللبنانيين وتلويح بتحركات نقابية مقبلة.
1: في نيويورك التقى رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، وتم خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. كما تبع الرئيسان ما تم الاتفاق عليه في خلال زيارة الرئيس سلام إلى اسطنبول في تموز الماضي لجهة تعزيز العلاقات اللبنانية التركية وتوسيع التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنى التحتية، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والسككي بين تركيا وسوريا ولبنان. وتم استكمال البحث في ملف البيوت الجاهزة وفي الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا لمسار العودة والتعافي في الجنوب، بما يساهم في تثبيت عودة الأهالي وتعزيز صمودهم في بلداتهم، إلى جانب دعم جهود إعادة الأعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة.
0: كما التقى الرئيس سلام رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وأكد الرئيسان في ضوء التحديات المشتركة التي يواجهها لبنان والعراق التزامهما تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركنا أساسيا في صون السيادة وترسيخ الاستقرار.
1: وفي خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في القنصلية العامة في نيويورك قال سلام:
2: أخذنا قرارات تعرفوها مهمة ومصيرية وماضيين بتنفيذها مهما كانت الصعوبات. ما في دولة بجيشين وما في دولة بقرارين، وهيدا مش شعار، هيدا شرط أساسي لقيام الدولة ولا استعادة الثقة فيها، ثقة اللبنانيين بلبنان وبالخارج. يعني سألكم.
0: وعن ثقة العالم والإصلاحات قال الرئيس سلام:
2: ثقة اللبنانيين بلبنان وبالخارج يعني ثقتكم. وعم نشتغل بالتوازي لتحقيق انسحاب الإسرائيلي، تثبيت عودة أهلنا للجنوب، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الأعمار، لأنه ما في اقتصاد من دون استقرار وما في استثمار من دون دولة. بالإصلاح كمان ما اكتفينا بإعلان لا نوايانا ولا بإعلان رؤيتنا، أقرينا إصلاحات مالية أساسية تعرفوها.
1: في الميدانيات الجنوبية قصفت المدفعية الإسرائيلية كفر تبنيت، محيط صبقين، لخيام، يحمر شقيف، حداثة، برعشيت، وصربين، وبيت ليف. كما سجل تحرك للأليات الإسرائيلية باتجاه المنصوري. القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات عدة في مناطق الدبش في الأطراف الغربية لميس الجبل، عيترون، ووادي سلوقي والمنصوري، إضافة إلى أحراق المنازل لسيما في الخيام، وسط تحليق للمسيرات فوق زوتر الغربية وكفر دونين.
0: إسرائيليا يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم جلسة تقدير مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس وقادة المؤسسة الأمنية. كاتس أعلن في مراسم إحياء ذكرى قتل حرب تشرين 1973 أن قواته ستبقى متمركزة في المنطقة الأمنية في لبنان.
1: وسط هذه الأجواء قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوديتو أبانيرا خلال إحياء اليونيفيل اليوم الدولي للسلام: خلفت الأعمال العدائية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي أثرا إنسانيا وماديا عميقا في جنوب لبنان، إذ أجبر النزاع الحالي ألاف الأشخاص على ترك منازلهم، ولا يزال الكثير منهم نازحين، وقد وجد المدنيون على جانبي الخط الأزرق أنفسهم يعيشون في ظل التوتر والخوف.
0: وتابع: واليوم لا يزال السلام في جنوب لبنان متعذرا، لكن الأمل في تحقيقه لا يزال قائما، وإن مسؤولية التوصل إلى حل سياسي تقع على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة والحد من مخاطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية، لافتا إلى أن استمرار التعاون بين القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام يظل أمرا جوهريا للحفاظ على الاستقرار ودعم بسط سلطة الدولة في الجنوب.
1: الاتحاد العمالي يلوح بتحركات في الشارع. شرب المخلوف:
3: بعد دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الحكومة إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية وتشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والعمل برئاسة الرئيس نواف سلام، وفي حال عدم الاستجابة لوح بتحركات في الشارع مطلع الأسبوع المقبل، معتبرا عبر لبنان الحر أن التحرك سيؤدي حتما إلى بعض النتائج، ومشيرا إلى أنه سيبدأ جولة على المسؤولين. الجولة بدأت من قصر بعبدة حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون.
4: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي عم تعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام بظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تعمل ليل نهار، خلية وزارية تجتمع بصورة منتظمة لمعالجة ومتابعة هذه الأمور. طبعا هذا لسحب الفتيل من الشارع المضغوط اقتصاديا ومضغوط أمنيا بفعل الأحداث بالجنوب. طبعا فخامة الرئيس رحب.
3: كيف ستختلف تحركات الأسبوع المقبل عن غيرها بعد انخفاض قيمة الرواتب في ظل الارتفاع الكبير في مستوى المعيشي؟
0: نقابة المعلمين لوحت بدورها بالتصعيد مطالبة بالإسراع في إنصاف المعلمين والمتقاعدين وبمضاعفة بدل النقل بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة والتنقل. وفي ملف صندوق التعويضات طالبت النقابة وزارة المال بالإسراع في صرف منحة 200 مليار ليرة وبإدراج مبلغ 450 مليار ليرة المتبقي من المنحة في موازنة العام 2027 صونا لحقوق المعلمين والمتقاعدين.
1: صندوق النقد والفجوة المالية، من يتحمل الخسائر؟ ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص.
6: مع اختتام وفد صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان، عاد ملف الفجوة المالية وتوزيع الخسائر إلى واجهة النقاش في ظل مطالبة الصندوق بتعديلات جوهرية على مشروع القانون. وفي هذا السياق فصل الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح للبنان الحر مطالب صندوق النقد.
7: بموضوع القطاع العام كان في تركيز على الإجراءات، طريقة عمل وزارة المالية سواء بموضوع الموازنة أو بموضوع الضرائب، وبالتالي صار في ورشات عمل وطلع الصندوق على التطورات في الوزارة. بالشق الثاني تقريبا بعضنا عم نروح مكاننا، ما عملت أي خرق جديد زيارة وفد صندوق النقد بهذا الموضوع، خصوصا أنه في نقطتين أساسيتين بعضهم علقين ومصرف لبنان تحديدا مصر أنه عليهم. النقطة الأولى تتعلق بعملية توزيع الخسائر، وفي إصرار من مصرف لبنان أنه لازم يصير في شطب لما يعرف بالشوائب بموضوع الوزائع قبل الذهاب إلى تقييم المصارف وإلى توزيع الخسائر والمسؤوليات. والنقطة الثانية المصرف لبنان مصر عليها أنه الدولة يجب أن تترجم مسؤوليتها عن الانهيار بالتزام مالي واضح ودقيق ضمن قانون الفجوة المالية. وحتى اليوم الدولة بعد أو الحكومة بعد ما قررت توافق على هذا النهج، وهذه هي المشكلة الأساسية. اليوم مصرف لبنان عم بيطالب أنه الدولة تعترف بحدود 24.9 مليار دولار دين وتدفع عليهم فوائد سنوية لحتى تكون شريك بموضوع إعادة الوزائع، ومن دون مساهمة الدولة صعب ينجح مشروع إعادة الوزائع.
6: وبين حقوق المودعين ووقائع الخسائر يبقى إقرار صيغة قابلة للتنفيذ العقدة الأساسية في مسار الحل.
0: هل يستعيد لبنان دوره كبوابة اقتصادية لسوريا؟ سيمونا حتشيتي.
8: من بوابة الاقتصاد والاستثمار تفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية. وفد حكومي سوري رفيع يزور بيروت في واحدة من أوسع الزيارات الحكومية السورية إلى لبنان في المرحلة الجديدة، حاملاً معه ملفات تجاوز التبادل التجاري لتصل إلى الطاقة والنفط والغاز والنقل والزراعة والصحة والتعليم والسياحة. الوفد الذي يضم 6 وزراء ومسؤولين في الاستثمار والطيران والنفط سيعقد اجتماعات موسعة مع الجانب اللبناني إضافة إلى لقاءات قطاعية مباشرة في محاولة للانتقال من عنوان التعاون إلى مشاريع واتفاقات قابلة للتنفيذ. أما المحطة الاقتصادية الأبرز فتأتي مع المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في 23 أيلول، حيث توضع على الطاولة فرص الاستثمار وتمويل اقتصاد المستقبل والطاقة والزراعة والبنى التحتية ودور القطاع الخاص في إعادة رسم العلاقة الاقتصادية بين البلدين. ولكن مع كل ما يحمل هذا المنتدى من أهمية على الصعد كافة، لا يزال شكل الوفود المشاركة غير واضح بعد ما يطرح تساؤلات عدة. إذن خلف كل هذه العناوين يبقى الامتحان واحداً، هل تستطيع بيروت ودمشق تحويل الانفتاح الاقتصادي الجديد من اجتماعات ووعود إلى مصالح فعلية يستفيد منها البلدان؟
1: مؤتمر لدعم النبيذ اللبناني، جورج كرم.
9: بهدف دعم أحد أبرز القطاعات الإنتاجية اللبنانية وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية، عقد المعهد الوطني للكرمة والنبيذ مؤتمرا صحفيا في مقره بعنوان دعم للنبيذ اللبناني بمشاركة وزيري الزراعة نزار هاني والسياحة لور الخازن لحود إلى جانب معنيين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والسياحية. الوزير هاني أكد أن دعم النبيذ اللبناني هو دعم مباشر للمزارع اللبناني وللإنتاج الوطني والاقتصاد.
10: لقد أثبت النبيذ اللبناني جودته وقدرته على التنافس ونجح في الوصول إلى الأسواق العالمية حاملاً اسم لبنان وهويته الزراعية والحضارية، لذلك يستحق أن يحظى بالأولوية في وطنه وأن يكون حاضراً بقوة على المائدة اللبنانية. بكل المنافسة اللي عم تذكرها بدنا نبيد اللبناني يكون بجودة عالية وبسعر منيح لكل رواد المطاعم ولكل مستهلكي النبيذ وبالتالي لمعظم اللبنانيين. أتوجه بوضوح إلى أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي أعطاء الأولوية للنبيذ اللبناني.
9: الوزيرة لحود أكدت من جهتها أن النبيذ اللبناني هو سفير للبنان.
11: أهم شيء لقلنا يكون النبيذ اللبناني موجود على لائحة المطاعم والفنادق وكل المؤسسات السياحية. لما الزوار أو السواح بيفتحوا اللائحة بالمطعم يشوفوه دغري، مش مقبول أنه ما يشوفوه. كتير ضروري الزوار والسواح يفتحوا اللائحة ويشوفوا النبيذ اللبناني، ولازم ندرب فريق عمل المطاعم يعرفوا يقدموا النبيذ، يحكوا عنه، يحكوا أول شيء بالنبيذ اللبناني اللي هو أحياناً عم بيكون أفضل من النبيذ المستورد.
9: المؤتمر شكل مناسبة للتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم صناعة النبيذ اللبناني وتوسيع أسواقه وتعزيز تسويقه محلياً وخارجياً، واختتم بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري في لبنان. من الفنار جورج كرم، لبنان حر.
0: أوقفت وحدات من الجيش 3 من مطلقي النار في إشكال مسلح في قبلياس وضبطت أسلحة وذخائر حربية، وتواصل الوحدات العسكرية المتابعة لتوقيف باقي المتورطين، وقد أدى الإشكال إلى سقوط عدد من الجرحى بين أفراد إحدى العائلات تطور إلى إطلاق النار.
1: دخل الإضراب المفتوح في سجن رومي يومه 10 وسط تدهور في الأوضاع الصحية وتسجيل أكثر من 23 حالة حرجة، وأشارت معلومات إلى أن السجن يشهد موجة جديدة من مرض السل مع توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات، وتتزايد المخاوف من انتقال العدوى. وفي موازاة ذلك رفع السجناء المضربون لافتات تطالب المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، معتبرين أن الإسراع في تنفيذه يشكل مخرجا إنسانيا من الأزمة المتفاقمة داخل السجن.
0: لفتت معلومات إلى أن قوة خاصة من الجيش وصلت إلى المدخل الغربي لمخيم البداوي تمهيدا لتسلم حاجز القيادة العامة، وطلبت مخابرات الجيش إزالة كل اليافطات التابعة للفصائل الفلسطينية عن الحاجز.
1: أخبار إقليمية ودولية مع شربل.
3: أشار مسؤول إيراني في حديث لوكالة كيوديو اليابانية إلى أن إيران اقترحت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة ضغوطها، لافتا إلى أن هناك احتمالا للتحرك نحو اتفاق مع واشنطن. هذا الاقتراح أدى إلى تراجع عقود براند بأكثر من 1%. فيما قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران ترحب بإعادة أحياء الدبلوماسية إذا اتخذت واشنطن خطوات ملموسة. ولفت دبلوماسي إيراني آخر إلى أن مقترح وقف الهجمات سلم لواشنطن عبر الوسطاء في 16 من شهر أيلول. في هذا الوقت حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران وتركيا من أي عملية اختطاف لمدني أو جندي إسرائيلي، لأنها ستقابل بتهجير 1,000,000 من سكان غزة، مشددا على أن لا انسحاب من الخط الأصفر فيما لم ينزع سلاح حماس وتدمر أنفاقها. وأضاف: سنقصف إيران للمرة الثالثة حتى أسقاط النظام إذا اقتضت الضرورة. واليوم أعلنت الصين معارضتها للعقوبات الأمريكية والتي وصفتها بغير القانونية على شركات الطيران الإيرانية إلى سوريا، حيث استهدفت قوة إسرائيلية بقذائف مدفعية أطراف عابدين في ريف درعا. واليوم وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مقر إقامته في نيويورك تمهيدا لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. وفي مستهل زيارته التقى وفدا من الجالية السورية في الولايات المتحدة، مؤكدا دورها في دعم سوريا في حضور وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين. إلى اليمن، حيث ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن 154 قتيلا سقطوا في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال اليومين الماضيين. أما المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في اليمن فقالت: نتوقع نزوح 230 ألف يمني إذا استمر التصعيد الميداني. نقلت وكالة رويترز عن مصادر تجارية قولها أن السعودية أعادت تشغيل خط أنابيب النفط شرق غرب. أطلق البيت الأبيض منصة بث جديدة تحمل اسم ترامب تي في في وقت تصاعد فيه الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب ووسائل إعلام كبرى، مع تعليق شبكات تلفزيونية تغطية فعاليات ترامب. اشتدت قوة العاصفة بولو قبالة سواحل المكسيك لتصبح أعصارا من الفئة الرابعة. RLL Weather Report.

0: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، يتحول إلى متقلب محليا اعتبارا من اليوم مع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة حتى بعد ظهر الخميس. اليوم تنشط الرياح أحيانا ويتوقع هطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر. الأربعاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في الحرارة، تنشط الرياح شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر. أما يوم الخميس فيكون غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من الظهر.
1: وقبل الختام، هذه النداءات الإنسانية. الطفلة أو طفلة بحاجة إلى بلاكيت دم أو بوزيتيف في مستشفى الكورة، للاتصال 03-714-530. والمريضة حسنة توفيق كفروني في مستشفى الروم بحاجة إلى دم من فئة أو بوزيتيف، للاتصال 03-967-021.
0: كان في جولة ظهيرة لقاءات لسلام ورجي في نيويورك، ورئيس الحكومة لا دولة بجيشين وبقرارين. التفجيرات متواصلة جنوبا واليونيفيل، الأمل بتحقيق السلام قائم. الاتحاد العمالي يلوح بتحركات في الشارع ونقابة المعلمين تلوح بالتصعيد. إضراب سجن رومي المفتوح في يومه العاشر والسل يتسلل. جرحى بإشكال في قب الياس وتوقيف مطلقي النار. إيران اقترحنا فتح هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن ضغوطها. أكثر من 150 قتيلا بمعارك بين القوات اليمنية والحوثيين. الشرع من نيويورك للجالية السورية دور في دعم سوريا.
1: جولة ظهيرة انتهت، أخرجها ماريانو داوود. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حين اندلعت الحرب في لبنان عام 1975 كان الاقتصاد اللبناني في عصره الذهبي. على سبيل المثال للحصر كان الدولار الأمريكي لا يتجاوز سعره ليرتين لبنانيتين، ومع ذلك اندلعت الحرب. الدرس الأول منذ ذلك التاريخ، أي منذ أكثر من نصف قرن، أن الاقتصاد لا يحصن البلد بل السياسة هي التي تحصنه. حين انتهت الحرب عام 1990 شهد البلد نهضة اقتصادية، لكن في المقابل كانت السياسة هشة فانهار الاقتصاد. اليوم وبعد أكثر من 35 عاما على نهاية الحرب وبدء النهضة الاقتصادية لم يحسن الاقتصاد السياسة. لماذا؟ لأن أي تحسين للاقتصاد من دون تحسين للسياسة يبقى كلاما في الهواء. بهذا المعنى فتشوا عن معالجة الأزمة السياسية وبعدها يبدأ حل الأزمة الاقتصادية. في لبنان تجري محاولات معالجة الأزمة الاقتصادية مع ترك الأزمة السياسية، ولكن في ظل استمرار الأزمة السياسية فإن الأزمة الاقتصادية ينطبق عليها مثل فالج ما تعالج.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة اش اواني بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: موجز أخبار الثالثة إلى ربع من لبنان الحر.

تمركزت آليات إسرائيلية عند المدخل الشمالي لبلدة الخيام بالتزامن مع تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية تمشيط واسعة داخل البلدة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة. كشفت مصادر عراقية أن الحضور الحوثي في العراق يتم بالتنسيق مع الفصائل العراقية وحزب الله في لبنان. أحال وزير المالية ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية كتابا يتضمن لائحة بأسماء أكثر من 100 مؤسسة من كبار المكلفين تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتواجبة عليها رغم الإنذارات، طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقا للأصول. وفي موازاة هذا التشدد في ملاحقة حالات عدم الامتثال، أصدر جابر قرارين يتعلقان بتسوية وتخفيض الغرامات الضريبية، بما يتيح للمكلفين الراغبين في الالتزام بتسوية أوضاعهم والاستفادة من التخفيضات على الغرامات ضمن الشروط والمهل المحددة. أصدر المجلس الدستوري قرارا برد الطعن المقدم من 10 نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بعد أن أقره مجلس النواب، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9. أخيرا، أكد وزير الدفاع البريطاني أن الحوثيين يشكلون تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك. مين هيدا؟ دكتور وبي؟ حقك تعرف انه هلقى ببيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليه، الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم، اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب، اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان ب90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليه قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضاين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أهلا للتيم، بحييكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترفقونا بلبنان والعالم. تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة كالعادة، بده مواضيع ترند من لبنان والعالم وسؤال من خلاله بالعادة منتواصل عليه على الساعة 5، ولكن اليوم ما رح يكون في معكم تواصل، رح يكون في نقل مباشر، يعني استثنائيا ما رح نكون معكم.

معكم سيمونا حتشيتي، رح لقيكم من هلا للأربعة إلا ربع. مرافقنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

بأرى للتيم اليوم راح تكون معنا الزميلة وفاء شديق بنجوم الظهر وضيف الكاتب والمخرج زياد نجار، وعلى 5:30 بيلاقيكم الزميل جورج سويدي.

0: حلقتنا من آر إل إل تي من طلقت، أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمة.

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة أثار مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا بالأيام الماضية تفاعل واسع بمصر من بعد ما أظهر مريض مسن عم بيأدي الصلاة داخل أحد غرف الرعاية المركزة بمساعدة أحد أفراد هيئة التمريض. وبحسب وسائل إعلام محلية فالممرض علي محمد ساعد المريض على الوقوف لأداء الصلاة بعد التأكد من قدرته الصحية على ذلك، كما استأذن قبل تصوير اللحظة وتوثيقه. وكشفت نائب عام التمريض بمصر أنه النقابة تواصلت مع الممرض عقب انتشار الفيديو وقررت تكريمه بمقر النقابة العام للتمريض ومنحه مكافأة مالية تقديرا لموقفه الإنساني.

هالمشهد بيتجاوز حدود الواجب المهني لمعنى أعمق للرعاية الإنسانية، فالمريض بلحظة ضعفه منه بحاجة لدواء بس، بل هو كمان بحاجة لحدا يحترم حاجاته النفسية والروحية وبيحفظ كرامته. ويلي عمله الممرض بيذكر أنه التمريض منه مجرد إجراءات طبية، بل هو مهنة أساس الرحمة والاهتمام بالإنسان قبل كل شيء.

رح نبقى بمصر ومن مشهد إنساني لمشهد غير إنساني وغير لائق، حيث تصدر مقطع فيديو متداول كمان عم بيظهر فيه خلاله تعرض طفل من ذوي اضطراب طيف التوحد للتعدي بالضرب أثناء تلقي جلسة تخاطب داخل مسكنه بمدينة بمصر، وسط تفاعل واسع من مستخدمي السوشيال ميديا. وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الواقعة وبتقول أنه قسم الشرطة تلقى 29 تموز بلاغ من والد الطفل أفاد فيه بتضرره من اختصاصية التخاطب. وهي يعني بتقول الشرطة لقيامة بالتعدي على ابنه أثناء تقديم هذه الجلسة داخل مسكن الأسرة.

يلي كشفته هذه الواقعه ما هو مجرد تصرف فردي مرفوض، بل بيفتح باب اساسي حول الرقابه على يلي بيتعاملوا مع الاطفال، خصوصا مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. فالطفل يلي بحاجه لجلسه علاج وتاهيل لازم يحس ويشوف الامان قبل كل شيء، ومش تتحول الجلسه لمصدر خوف واذى، لانه حمايه هالاطفال مسؤوليه اخلاقيه وقانونيه، واي تجاوز بحقهم بيستوجب تحقيق ومحاسبة تضمن أنه ما يتكرر يلي صار.

ما عم بتوقف تأثير محمد صلاح عند ملاعب كرة القدم إذا تحولت صخرة ظهر عليها النجم المصري خلال زيارة لمنطقة طبيعية بتركيا لنقطة جذب للمشجعين والزوار يلي بلشوا يتوافدوا له لالتقاط صورهم على الطريقة نفسها يلي ظهر فيها اللاعب. فقد شهدت هضبة بطرابزون إقبال متزايد بعد نشر صلاح صور من زيارته للمكان واللي دفع مثل ما قلنا متابعين للبحث عن موقع الصخرة والوصول إلى لتكرار ذات اللقطة. وما اكتفت اللقطة بجذب الزوار إذ أطلق المستخدمين بتركيا على الصخرة اسم صلاح تاشي وهو اسم بيجمع بين صلاح وكلمة تاشي التركية يلي بتعني الحجر أو الصخرة.

يلي عمله محمد صلاح هون بيأكد أنه تأثير النجوم ما بيبقى محصور داخل الملاعب، فصورة واحدة كانت كافية لتحويل مكان طبيعي عادي لمقصد سياحي عم يتوافدوا عليه الزوار. الصورة واضحة عن قوة المشاهير بالترويج السياحي وكيف يمكن للحضور الرقمي لشخصية عالمية أنه يمنح مكان مغمور شهرة بتتجاوز الحدود. عم تسعى جدة أمريكية للحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار من بعد ما أمضت نحو 6 أشهر خلف القضبان بسبب استخدام تقنية التعرف على الوجه اللي ربطتها عن طريق الخطأ بتحقيق بقضية احتيال مصرفي بولاية نورث داكوتا، على الرغم من أنها كانت تبعد أكثر من 1200 ميل عن موقع الجرائم. ورفعت أنجلا دعوى قضائية ضد مدينة وشرطي من إدارة شرطة فاجو بتهمة إيهامة بالمسؤولية عن اعتقالها واحتجازها وما ترتب على ذلك من خسارتها منزلها وسيارتها وحتى كلبها.

القضية بتفتح نقاش جدي حول حدود الاعتماد على الاي اي بالملفات الأمنية والقضائية. فالتكنولوجيا قد تساعد بالوصول للمشتبه فيهم، ولكنها ما بتقدر أن تتحول لدليل قاطع من دون تحقق بشري وأدلة دعمة. لما بيقود خطأ تقني لسلب إنسان حريته لأشهر، بصير المسألة أبعد من خلل بنظام. هيدي قضية عدالة ومسؤولية ومحاسبة. من أخبارنا كمان، وقبل ما تصير الروبوتات الشبيهة بالبشر جزء متكامل من حياتنا اليومية وتنتشر بالبيوت والمصانع وأماكن العمل، بلشت شركة يابانية التفكير بالبنى التحتية اللازمة لخدمتها وصيانتها. وكشفت شركة عن سيارة أطلقت عليها اسم سيارة إسعاف الروبوتات الشبيهة بالبشر، من المقرر أنه يبلش تشغيلها هيدا الشهر لتتولى مهام الصيانة وإصلاح الأعطال بمواقع العملاء. وتعد هذه المركبة بحسب الشركة الأولى من نوعها باليابان، ويمكن حتى الأولى من نوعها بالعالم، والمخصصة بشكل مباشر للتعامل مع أعطال الروبوتات الشبيهة بالبشر وصيانتها ميدانيا. وبتشبه السيارة بتصميمها سيارات الأسعاف التقليدية المستخدمة بحالات الطوارئ الطبية، ولكنها بتحمل رسومات وعبارات مخصصة على هيكلها لتوضيح طبيعة مهمتها المختلفة.

قد تبدو اليوم الفكرة غريبة، ولكنها بتكشف إلى أي مدى عم تستعد الشركات لعالم بتصير فيه الروبوتات جزء من الحياة اليومية. فكما احتاجت السيارات لورش صيانة وهواتفنا لمراكز إصلاح، راح تكون بحاجة الروبوتات كمان لبنية متكاملة لخدمتها. المفارقة أنه التكنولوجيا بطلت تعاد تطور الروبوتات بس، بل بلشت من هلأ ببناء عالم كامل لخدمته لما يتعطل.

فرضت هيئة حماية البيانات بإيرلندا غرامة بقيمة 403 ملايين يورو، يعني 462 مليون دولار، على شركة جوجل لأن انتهاك القواعد المتعلقة ببيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين، وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي. وكمان أشارت شبكة CNBC الأمريكية إلى أن إيرلندا تعد الجهة التنظيمية الرئيسية لشركة جوجل بالاتحاد الأوروبي، نظرا إلى أن المقر الأوروبي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي يقع بالعاصمة الإيرلندية. وبتقول كمان الشركة أن التحقيق يلي بلش قبل 6 سنين تناول كيفية تطبيق جوجل لقواعد الخصوصية بالاتحاد الأوروبي المعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات، وذلك بالفترة الممتدة من بعد سرايينا بال 2018 حتى 2020، وين كان في بال 1900 هيك شيء. وبقرار نهائي خلصت لهيئة لأنه شركة جوجل انتهكت النظام الأوروبي اللي بيتعلق بمشروعية وعدلة معالجتها بيانات المواقع الجغرافية ضمن نشاط الويب والتطبيقات وسجل المواقع.

هل غرامة تعيد طرح واحدة من أهم قضايا العصر الرقمي؟ مين بيملك بياناتنا وإلى أي حد نحن بنعرف عن جد كيف عم تستخدم هيدي البيانات؟ فبيانات الموقع الجغرافي منها مجرد أرقام، بل يمكن أن ترسم تفاصيل دقيقة عن حياة الإنسان وتحركاته وعاداته. كرمل هيك، مهما كانت قوة الشركات التكنولوجية، بتبقى الخصوصية حق أساسي، والموافقة على استخدام البيانات لازم أنه تكون واضحة وحقيقية، ومش مجرد زر عم نضغط عليه من دون ما نعرف شو في وراه.

اعتذرت شركة كونفرس الأمريكية وسحبت إعلان لأحذيتها نشرته الأسبوع الماضي واللي سبب عاصفة من الغضب بالولايات المتحدة، إذ رأوا الكتار أنه بيتضمن رموز بتشبه رموز جماعة KKK يعني المعروفة بكوكلوكس كلان المتطرفة. الإعلان يلي حذف من صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة كونفرس المملوكة لنايكي كان عم بيبين المغنية كارينا وهي عضوة بفرقة للفتيات وهي عم تروج لهيدا الحذاء. وبالإعلان ظهرت كارينا حاملة حذاء أسود برقبة عالية تحت ضوء على شكل نجمة وكانت لبسة تنورة بيضة طويلة. وأكدوا الكتار من مستخدمي السوشيال ميديا أنه كارينا كانت بتشبه أحد أعضاء جماعة الكي كي كي وأنه الحذاء بيشبه ضحية إعدام شنقاً.

واقعة بتذكر بأنه الإعلان لا يقرأ بس من زاوية الجمال والصورة بل كمان من زاوية الرموز واللي بتحمله من ذاكرة تاريخية مؤلمة. وحتى لما ما بتكون الإساءة مقصودة بيبقى على الشركات مسؤولية مراجعة رسائلها البصرية بعناية قبل لما تكون عم تنشر. وبزمن الانتشار السريع عبر السوشيال ميديا قد تتحول تفصيلة غير محسوبة بإعلان لأزمة بتمس صورة علامة تجارية عالمية.

عادت أغنيات حقبتي الثمانينات والتسعينيات لواجهت المشهد الموسيقي من جديد، ولكن هذه المرة عبر تيك توك يلي منحت أعمال قديمة حياة جديدة بين جيل ما عاصرة. وبتتصدر أغنية ميال للفنان عمرو دياب يلي صدرت بال 1988 موجة إعادة اكتشاف الأغاني القديمة من بعد ما تحولت لصوت متداول بمقاطع الفيديو يلي عم ينشروها مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي لتبين الأغنية بالنسبة لمقطع أو لقطاع من الجيل الجديد، وكأنه عمل موسيقي كمان يعني حديث. وما توقفت الظاهرة عن ميال إذ عادت مجموعة من أغنية عمرو دياب القديمة لتداول من بين شقنا والماضي وكان عندك حق بالتزامن مع عودة شوقنا والماضي وكان عندك حق بالتزامن مع عودة أعمال لفنانين آخرين ارتبطت أسمائهم بمرحلة ازدهار الأغنية الشبابية بمصر.

الذكاء الاصطناعي صار جزء من سباق اقتصادي وتكنولوجي عالمي، ولكن النقاش مش لازم انه يختصر بين خيارين واللي هن اما دعمه بلا قيود او ايقافه بالكامل. تصريحات ترامب بتاكد اولويه تسريع نمو القطاع الامريكي بوقت يدعو فيه مسؤولين وخبراء وقاده بشركات تكنولوجيا لضوابط اكبر للسلامه. والتحدي الحقيقي هو ايجاد توازن بيحمل ابتكار من دون ما يخلي سرعه التطور تتقدم على قدره الانسان على ضبط مخاطره.

أخبارنا اليوم خلصت، راجعين مع الزميل وفاء شديع الساعة 4 من جوم الظهر وضيف الكاتب والمخرج زياد نجار. ولكن قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار. إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من أوجاع بالرقبة وعم بياخدوا العلاج المطلوب بوصفة طبية من حكيم أو مع تمارين، نصيحة الأهم تهيدا الوجع ما يضل يتكرر، لازم حتى بالفترات يلي بيكون ما عاد في عنا وجع رقبة نكون عم نعمل تمارين. هيدي أهم نصيحة فيها تفيدكن لوجع الرقبة. هالتمارين فيكن تلاقوها يمكن على الإنترنت أو بتاخدوها من المعالج الفيزيائي أو من طبيب أو جراح العضو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربعة دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: دعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العمل على تعميم روح المصالحة، فالحوار يبني الثقة، وقال كفى استقواء بالخارج خدمة لأعداء لبنان. وكان رئيس الجمهورية عرض مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس ما تحقق في إطار خطة عمل المرفأ، ودعا إلى العمل بروح الفريق الواحد وتطوير بعض القوانين التي ترعى عمل المرافق في لبنان. أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجعي عبر إكس أنه التقى في نيويورك مع رئيس الحكومة نواف سلام ملك الأردن عبد الله الثاني بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي. وركز اللقاء على متانة العلاقة بين الأردن ولبنان، وتطرق إلى المبادرة التي أطلقها الملك في باريس تحت عنوان اجتماعات العقبة بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلي. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أشار النائب فؤاد مخزومي إلى أن تكرار حوادث رشق السيارات بالحجارة وألقاء الأجسام الثقيلة عليها، ولا سيما في محيط طريق المطار القديم منذ فترة والمدينة الرياضية، أمر مرفوض بكل المقاييس. وطالب وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية المختصة ولا سيما قوى الأمن الداخلي بفتح تحقيق جدي وسريع لكشف ملابسات هذه الحوادث وتوقيف المتورطين. في الميدانيات، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطي، ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات ضخمة في بلدة المنصوري. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ القرار الأخير بشأن إيران، وتحدث عن تدفق كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز بعد تطهيره من الألغام. لفت المبعوث الأمريكي توم باراك إلى أن الدولة العراقية ستكون الجهة الوحيدة التي تمتلك القوة العسكرية بحلول نهاية حزيران 2027. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 24,000 ليرة، المازوت 55,000 وقارورة الغاز 28,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,834,000، بنزين 98 أوكتان 1,852,000، المازوت 1,823,000، والغاز 1,249,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: التلاتة 22 أيلول 2026 أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مستمعي نجوم الظهر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا تلت. ماريانو داود على هندسة الصوت، وفاء شدي عبر الميكرو. رغم كل شيء اللبناني بيضل مستمر. رغم الأوضاع الأمنية اللي بين تكة وتكة، ما بنعرف إذا بتنفجر بلبنان، في مسرح. رغم الغلاء اللي عم بيزيد، في مسرح. رغم الفلتين اللي موجود، في مسرح. رغم كل شيء عاطل، في مسرح. وبطبيعة الحال بس نقول في مسرح، يعني في ناس ورا هيدا المسرح عندهم إرادة هالقد قوية حتى يوصلوا الرسائل اللي بدهم يوصلوها، وعندهم إرادة هالقد قوية إنهم بدهم يستمروا وبلبنان. وكأنه من حيث يدري أو من حيث لا يدري، قاطع وعد للكبير مروان نجار أنه يتابع المسيرة بجد وبجهد متواصل حتى يوصل رسالة مباشرة تنصف مسرح مروان نجار وبتقلب الطاولة على من يعتقدون بأن المسرح الثقافي يعني الكآبة، فقط الكآبة. شغله كان برا، كان عنده شركة برا وكانت أحواله وأعماله ماشية تمام، قرر يرجع على لبنان، قرر يشتغل بلبنان رغم كل شيء. زياد مروان نجار، ألف تحية لك زياد، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، أهلا وسهلا فيك من نجوم الظهر.
1: Thank you. فاشتقنا لكم، لنا زمان ما جينا.
0: نحن كمان. أول شيء بدنا نقول مبروك دنيا.
1: Thank you.
0: هي أول شيء. ثاني شيء بدي بلش من حيث انتهيت بالمقدمة. تركت كل شيء ورجعت.
1: صح.
0: رجعت حتى مثل ما قلت أنا بالمقدمة، حتى إذا بدك ترد على من ينتقد الكبير مروان نجار،
1: لا
0: وينتقد مسرح
1: ما منعيرون دينة مروان نجار أبدا أبدا أبدا، ما منعيرون دينة. نحن نشتغل لما نحب نشتغل، ولا هدفنا نوصل شيء للناس.
0: إيه بس أنت
1: لا اللي بينتقد ينتقد، اللي بيسب يسب، اللي بيكره يكره. نحن عم نعمل شغلنا لما نحب نعمل شغلنا، ونحن عم نكفي المسيرة لأنه مسيرة بتعني لنا وبنرفع راسنا فيها، وأنا ثاقبت حبيت نفس المجال، فعم كفي المسيرة من الصدفة. مش مثل ما ذكرت مرة عندك هون
0: بيدي. بس بالدنيا ما في صدفة.
1: ذكرت عندك أنا مرة بالبروغرام أنه الله يرحمه مروان نجار ما بده مين يكفيله ولا بده مين يشقله، ما هو حط اسمه فوق فوق فوق وفل، ما أنه عايز حدا يكفي وراه أو يعليله اسمه أكتر. سو أنا ثاقبت أني اشتغلت حبيت زيت المجال، وثاقبت أنه الحمد لله عم نعمل إشياء حلوة، سو عم نكفي عم نكون قد المسؤولية. بس ابدا ولا منرد على حدا ولا منسمع حدا اذا في.
0: بس قبل مسرحيه وعيتي
1: نعم
0: كان عندك مقابله بالشرق الاوسط،
1: نعم،
0: وانا عم بحكي من خلال اجاباتك
1: اوكي
0: على المقابله بالشرق الاوسط. انا ما جبت شيء من عندي
1: اوكي بوقتها هيك. انا
0: قلت انه جاي مش جاي من برا، جاي لهون تشتغل كرمال هيدا الهدف فقط لا غير. ولكن عندك اذا بدك تارجت انه اذا بدك مثل ما قلت انا انه المسرح الفكاهي مش مسرح تجاري.
1: صح.
0: المسرح الفكاهي اللي كان يعمله مروان نجار مش يعني كآبة، بالعكس. أكيد. بس منه مسرح تجاري، جاي ترد. صح. على الناس اللي بيقولوا مسرح مروان نجار تجاري.
1: اكيد اكيد، هو اذا الواحد خصوصي بعدين لما الواحد يكون عم بيقدم للشعب شيء يشلهم الهم على قلبهم، يضحكهم يفرحهم بمرحلة زمنية كتير صعبة فيها الضحكة، قد ما الواحد همومه كتير ومشاكله كبيرة والدولة عم تخلق له مشاكل من حيث لا يدري. يعني
0: صحيح.
1: بعلمي نون حلت بيطلع لا بعد فيه فجأة بيعلى الموتور، فجأة بتعلى الهيدي، فجأة ما حدا بيعرف انت بتنزل الأزيف. يعني لما يجي واحد يضحكهم شوي بهالمسرح بسعر بطاقة جدا مقبول. دي بدهم يكونوا عائلتهم صغار أو بلا وفا حتى يجوا يواجهوا له إهانات أو يتهموه بإشياء لمين عم بنعمل شغلنا؟ نحن المسرحجيين أجمعين شو قلنا سبب وجود لو ما كرمال الناس؟ يعني إذا ما هدفنا نحط شيء لنسلي الناس أو لنسقف الناس أو لنشارك وجع مع الناس أو لنعطي أوماج لشريحة معينة من الناس، ما عنا سبب وجود من الأساس. فكتير صحيح. بستغرب هالناس يلي مستعدة هيك بس تنتقد وتفتش على إشياء سلبية تقولها عن أي شيء بدل ما تركز على نص المليان من الكباية. إنه دايما في نص مليون في نص فاضي
0: طبعا. مسرحية وعيتي، مسرحية وعيتي كان عندها مساج واضح جدا.
1: صحيح
0: خلينا نرجع نذكر العالم بهيدا المساج.
1: ايام وعيتي كان المساج انه تحلوا بالتفاؤل، وقت الواحد يوعى الصبح يوعى ويشكر ربه على النهار الجديد، مش يوعى ويندب حظه على امبارح.
0: صحيح
1: صحيح. بوقتها كان
0: بعيدا من الكآبة،
1: يعني الواحد على طول يمشي لقدام، ينسى الماضي، يركز على المستقبل، يركز على اللحظة. حتى المستقبل ما يهمه، اللحظة
0: أنا الحاضر،
1: الحاضر كون هلأ أنا مبسوط، عارف أنه أنا هلأ اللي عم بعمله بفيدني لبعدين، أنا بكون بألف خير.
0: بس في مدارس بتقول أنه الحاضر مش موجود، في ماضي وفي مستقبل.
1: هيدي المدارس تشاؤمية. أنا بعتبر
0: بتقول أنه تيعالج الضوء الدماغ وإلى ما هنالك يمكن بده أقل تلت الثانية، من شانك بيعتبروا أنه ما في حاضر،
1: عايشين بالمستقبل،
0: أنه عطول منشوف بيكون ماضي.
1: هيدي نظرة فلسفية شوي. أنا لا بحب كون واقع، نحن بالواقع عايشين بالحاضر.
0: ما بتحب تفلسف الأمور كتير وما بتحب تفوت كتير
1: أبدا. واللي رح يحضر مسرحية الدنيا هلأ حيشوف قديش عميق الموضوع، بس بذات الوقت ما في كلمة مش سهلة مش بنحكيها كل يوم.
0: صح.
1: والنص قريب للعالم، نص ما فيه جنس الفلسفة من واقع الحياة اليومية اللي كل يوم الأم تحكيها مع بنتها والصديق بيحكيها مع صديق، وهيدي لغتي أنا اللي بحب أحكيها بالمسرح.
0: صح.
1: ما منتفلسف ما منصعب.
0: زياد نجار، ليه قررت ترجع على لبنان؟ هذا سؤال سألته هذيك المرة بالمقابلة من حوالي سنتين ثلاثة، وهلأ بدي أسأله، يمكن تختلف الإجابة.
1: ما بتذكر شو جبت بوقتها،
0: إنه قبل يمكن كان في اندفاع إنك ترجع تقعد حد الوالد،
1: كان في عطش للفن. أنا لأنه المرحلة اللي عشتها بالسعودية كانت مرحلة شغل كوربوريت، دوكيومنتريز، إعلانات، إلى علاقة بمجالي بتخصصي اللي هو السينما، إنما ما إلى علاقة بشغفي كان.
0: أنت درست بالقلبة.
1: أنا درست بالقلبة ومعي ماستر بإخراج سينمائي، وهذا اللي كنت عم بشتغل فيه بالسعودية. كنا عم نعمل مش سينما، كنا عم نعمل إعلانات، دوكيومنتريز، وإشياء كتير حلوة. أخذنا صيت حلو، الشركة كانت من أنجح الشركات بجدة، وتحية لكل اللي وقتها كانوا داعمين، منهم الشيخ صالح التركي، اليوم هو أمين منطقة جدة، قبل كان بس صاحب شركات نسمة. عملنا كاريير حلوة كتير بالسعودية. هلأ سائب وقت اللي اجت كورونا وأنا جيت على لبنان، بزيت الوقت سائبت أنه طليقتي تركت البلد، وكان ابني صار أنه حيربع عند ست وجده، وأنا هيدي ما هانت علي.
0: عند أمه وبيا يعني؟
1: عند أمي وبيا.
0: أمك وبيك. أوكي.
1: وأنا مرضيت، أنه كنت على أساس أنه راضي أنه هو عايش معه وأنا بسعودية، وكنت اجي على كل جمعة لبنان تشوفه، لأنه أنا دايما بقول أنا فول تايم داد، ما بعرف كون بارت تايمر يعني. فكنت اجي كل ويكند وقت كنت بسعودية حتى كون حد.
0: كل ويكند
1: كل
0: تجي.
1: ويكند كنت عايش بالسماء، عايش بالطيارة يعني. وحتى كل ليلة أنا نايمه، وقت كان بعده صغير، عم نحكي كان عمره سنتين، كنت كل ليلة ساعة أنا وياه من هنيك أنا نايمه من عشية أقرأ له قصص على الشات، فيديو شات من عشية. سو أنا عندي تعلق بابني بشكل شوي مرضي إذا بدك، في يمكن منه صح دي، أنا بحب ابني وبحب كون حده يعني، شوي أوفر شوي زيادة عن الزوم. فلما رجع
0: يمكن لأنه في وضع خاص أمه مش حده
1: من الأساس. لا هيدي نفسية يعني، أنا كانوا يسألوني، كان عمري 17 سنة، يسألوني شو حلمك، قلوا نصير بي يعني. عندي إياها رسالة، واليوم مسرحية الدنيا بتوصل هالرسالة.
0: صحيح.
1: لأنه هي مزبوط عن الأمهات وعن العائلات،
0: بس ما الأمومة والأبوة مهنة نفس الشيء يعني،
1: اكزاكتلي يعني بينزلوا تحت مظلة التربية بالنهاية
0: طبعا، والعائلة وكل حدا عنده.
1: سو أنا هولي شغف المواضيع. فلما رجعت على لبنان وليت أنه ابني لا رح يصير عايش مع ستو وجده، وبزيت الوقت أنا كنت صرت مكرس جزء كبير من حياتي للشغل غير اللي أنا بحبه، اللي أنا درست كرماله. أنا درست لكون فنان.
0: صح.
1: مدرسة التجارة
0: وممثل بشكل عام يعني بشكل خاص
1: ممثل مخرج كاتب يعني أنا كمان اتعمقت بكل أسبكت تبع المهنة ما ركزت على واحد
0: بروديوسر كمان
1: بروديوسر تيكتينج بمسح المسرح ما حدا قد شاطر بالتمسيح بنطفه مزبوط يعني كل ما يتعلق بخشبة المسرح بعمله بشغف وبحب وبغرام فبوقتها كنت اللي فترة كابت هالغرام وما عم بعبر عنه لأنه الحياة أخذتني على الشغل البزنس والكوربوريت فلما اجوا هدول الفرصتين مع بعض انه منه كورونا كبتنا بالقوه بلبنان وقف الشغل بالسعوديه
0: حتى يمكن تتودع الوالد
1: ما وقتها كان بعده بألف خير إيه؟ كنا متوقعين يعيش 20 سنه بعد نحن ما توقعنا انه بعدنا انا رجعت بسنه 2020
0: يمكن من خلال احساسك حسيت انه ممكن لازم تكون حد
1: هو انا كان بدي يكون حد
0: بفتره
1: كان بدي يكون حد الفن يعني انا قلت رح ما بقى رح اضرب ضربه الا ما اكون عم بضربها من قلبي انه انا يجي حدا يقول لي اعمل لي فيلم لشركتي ولا اعمل لي دعاية لهالبرودكت شيء أنا ما بيعني لي ما بدي أعمله عملته كتير يعني قدمت من حياتي مرحلة كافية لهالمواضيع اليوم عبالي أعمل شيء بعمله ما عبالي ما بعمله حتى الواجبات شملتها بهالشيء يعني شخص مشتاق له عبالي دق له قل له كيفك بدي قل له بس ندق واجبات تسلم حدا كل هول وقفتهم ماشي ورا قلبي فقط لأني ضيعت وقفتهم. وقت كتير لبست ماسكات كتير خلص هلأ شلحتهم كلهم هيدا أنا اللي بحبني يحبني اللي ما بيحبني ما بدي حبه أنا بحب كل الناس خصوصا اللبنانيين بحب مجتمعي بحب وطني بعمل مسرح لكون عم بوصلهم رسائل أو بعمل مسرح لكون عم ضحكهم وشيل عن قلبهم
0: يبدو بمطرح من المطارح إن أزيت كتير لهالقد أخذت
1: أي إنسان عاطفي بينأزى أي إنسان عاطفي بينأزى كتير وأنا كنت كتير عاطفي أنا دعمت كتير ناس وقت لجا دوري ما وقفوا حدي كان في ناس يعني ما بحب كتير أحكي
0: عم بحكي على الصعيد الفني أو الصعيد الإنساني
1: على الصعيد الفني أولا والإنساني تاني يعني في كتير ناس كان والدي قبل مني وقف حدهم لما نحن عزناهم ما كانوا موجودين لبل حكيوا بالقفة لبل طلعوا بلا جميل سو اليوم بطلت أعطى الهم هالأمور
0: طلعتوا أنتوا بلا جميل
1: كيف يعني؟
0: لا كنت عم تقول طلعوا بلا جميل طلعتوا أنتوا بلا جميل معهم
1: لا ما هي إيه إذا بدك كتورنيور دو فراس بتزبط هيك كمان بس انه اليوم قلت لك بطلت استثمر على اي شغله الا اذا طالعه من قلبي وانا عبالي اعملها ومن هون اجت الدنيا الدنيا هو اكثر شيء كان عبالي اعمله عبالي دق موسيقى على
0: حتى المسرح. لو حسيت انه في شغله انك تلحق قلبك كمان هيدي الشغله بدها تاذيك
1: مستحيل تاذيني لانه انا مش لاحق الماده يعني حتى اذا خسرت المسرحيه وما طلعت المصاري عملت شيء اللي انا بحبه سو ما بتأذيني أنا ما نلاح المدى أنا بشتغل بكذا مجال برات الفن يعني أنا عندي شركة
0: أكاديمي كمان
1: وعندي الأكاديمي وأنا مش عندي شيء أنا مدير تسويق بشركة ريل استيت اسمها جريسكو أسسوها أصدقائي أودري وبيير حلو ومن التأسيس أنا معهم على الماركتينج وإذا بدك هيدا مدخولي الأساسي أنا بطلع من هونيك لأصرف على الفن سو أنا الفن منه باب رزق بالنسبة لي هو باب تعبير وهو باب أكتر مشاركة أو إذا بدك أقدم شيء لمجتمعي من خلاله هذا المسرح بالنسبة لي
0: نعم كنت عم بتقول وما بدنا كتير نرجع لورا لأنه كلنا زعلنا وعرفنا أنه الكبير مروان نجار يعني كان مفروض مثل ما قلت أنه يعيش 20 سنة وأجت الكورونا ما بعرف يعني كيف تبلورت الأمور وكيف تدهورت الأمور لوسط
1: له هي نحن بأيلول 2022 إجا الدياغنوسيس أنه في كانسير بالصدر بشباط 23 الريش اليمين
0: نعم.
1: اليمنى
0: نعم.
1: بسبتمبر 2022 عرفنا بفيفريه 2023 كان راح يعني هيك فجأة ما بشي وبعد عنده كتير يعطيه وعم نحكي أنا وياه بمشاريع ومبسوط فيه إن رجعت على لبنان تنحط إيدي بإيده ونشتغل سوا وأصلا كنا عم نعمل مسرحية سوا بالسعودية قبل كورونا وقطشتها كورونا قطعت لنا إياها وكان عم بيقول لي يلا وهلا خلصت كورونا وبكرة نرجع أنا وياك على السعودية ومنعملها وإز إجا المرض وبظرف
0: وبتذكر قديش كان مسرسب وحريص لأنه آخر مقابلة عملها معي
1: وقت كورونا
0: كان حاطط من هيدا الماسك الكبير
1: هي ما بدنا ننسى هو خسر خيه بالكورونا يعني كمان عمي رمزي الله يرحمه كان بعده شي توفى وقتها بالكورونا وكمان فجأة وفاجعة كانت لأنه رمزي هو الأصغر بالأربع أخوة هو أكتر واحد فيه حياة فيه فكر كمان يعني اتنيناتهم كتير راحوا قبل وقتهم كان بعد عندهم كتير يعطوه فمش هيك تسرسى بزيادة يعني خسر خيه وكان خسران اثنين البقوة قبل يعني بي بقى آخر واحد بين أخواته فكان مأزية عليه هيدي فكمان انتبه زيادة بفترة الكورونا
0: زياد بعد ما خسرت مروان زاد التعلق أكتر وأكتر بابنك ولا خف التعلق بابنك؟
1: لا ما تأثر تعلق. أنا علاقتي بابني
0: ما تأثر،
1: ما بتتأثر بأي شيء، أي عوامل خارجية ولا شو ما كان.
0: ما هي مش عوامل خارجية
1: ولا داخلية ولا شيء، هيدي يعني علاقتي أنا وابني شيء مقدس، شيء ما في شيء أحلى منه. يعني أنا اليوم ما عندي شيء بالكون بالدنيا كلها بقبل أصبع إجره صغير لابني غدي، يعني هيدا هو كل شيء. يعني إذا بعمل مسرح بعمل مسرح كرماله، إذا بشتغل بتعب كرماله، إذا هو بده الشغلة ممكن وقف مسرح وروح أتحده. يعني بالنسبة لي بيجي غدي بالمرتبة الأولى، وأي شيء تاني بيجي كتير بعيد بالمرتبة التانية، وما في شيء معقول يأثر.
0: أنا طرحت السؤال من الباب النفسي، لأنه عادة ساعة حدا بيخسر والده أو والدته بيصير حاسس أنه أنا يوما ما ممكن أنه أنا أترك ابني أو بنتي. لهالسبب بيجرب يعمل فريناج، بيجرب عرفت أنه أنا يوقف أثرت هيدا الشعور الجامح بالتعلق، أو أنه بيزيد هذا التعلق لأنه بيعتبر أنه هو بيوم ما بده يغادر.
1: صح.
0: كل العالم يعني بجرب يعطي عاطفة أكتر وأكتر وأكتر.
1: صح.
0: منشان هيك يعني سألت هيدا
1: السؤال. لا أنا نتيجة علي كانت أنه حبيت، لأنه خصوصي أنه ابني كان عمره 4 سنين وقت اللي توفى جده، وكان معلق بجده، كان جده يعلمه عربي، كان ينطر اللحظة اللي بيطلع فيها عبيت ستة وجده تيقعدوا جده يعلمه عربي، لأن طريقة بي
0: حببه بالعربي.
1: اكزاكتلي طريقته بتعليم العربي كانت يعني شغلة كتير معظومة. فالطريقة أصلا اللي خبرت فيها ابنك إنه توفى جدك كانت على 4-5 مراحل، كان أوريدي بيت بوفى بس ما قدرت دغري خبره إياها لابني. فبلشت فتله فيها إنه بتعرف لما واحد يكون تعبان يمكن أحسن يروح عند جيزس. فهيك فمرحلة ورا مرحلة، تاني تالت مرحلة قلت له جده، وكان جده أوريدي توفى، بس أنا عم بقصط له الخبرية. قلت له إذا جده كتير متضايق هلا، نحن we gave Jesus permission to take him، قال لي yes we gave، يعني وصلت له إياها مرحلة على مرحلة لآخر شيء قلت له Jesus took him and now he's happy. So هيدي كانت إذا بدك بداية فهمي لتحضير ابني لكل شيء بالحياة، يعني خلتني اتمرس بأنه كيف أتعاطى معه أكتر وأكتر، اللي شغلي أوريدي أنا شاطر فيها هيك بالفطرة، بس هيك أجيني التمرس عليها بهالموضوع. واليوم حضروا حتى على خسارتي، يعني بعده الصبي عمره 10 سنين، بس أنا وياه من هلأ بعد عمر طويل حكيين بخسارتي. يعني هالقد حبيت تكون مكبر وقبل عمره، ما بعرف ليه، إذا غلط أو صح في ناس تعتبرها غلط، بس أنا اليوم
0: يعتبره أنه مش لعمره. يعني
1: اليوم اللي بيحكي مع غدي
0: خايف ويفكر
1: صح. اللي بيحكي معه اليوم ما بيصدق عمره 10 سنين، ما بعرف إذا شيء غلط أو صح، بس أنا هيك عملت. ربيت صبي بتحكي معه اليوم بتحس حالك عم تحكي مع ناضج حد عمره.
0: عنده مواهب فنية؟
1: بحب كتير الرسم، بحب الدرامز، عم بيتعلم درامز، بس أكتر شيء بحب الفوتبول. إيه هلا أنا عم جرب أحمي منه، مثل ما بيي الله يرحمه جرب يحميني منه. بيي ما زبطت معه،
0: يحميك من
1: المهنة.
0: المهنة
1: من المهنة. بيي وقت اللي أنا خلصت مدرسة كتير اشتغل على أنه يقنعني تسجل بزنس، وكان معه حق بيني وبينك. بس لما رحت وأخذت منه المصريات لأنزل على الإيو أدفع البزنس، عملت ديبريشن، خلصت شو عم بعمل أنا، بدي روح أعمل بزنس. وقتها كنت مصاحب بنت صاحبتي رايحة تسجل إخراج،
0: وأنت رايح
1: تسجل بزنس ومش مقتنع أبدا. وبي أنه لا، وضد عقله، ويا ابني هيدي خليها هواية ومدري شو ومدري شو. امتى اخذت المصريات بلا ما خبره، رحت عملت كونكور القلبة ودفعت بالقلبة، وبعدين رحت خبرته قلت له بي أنا تسجلت قلبة، ما تسجلت الايو بزنس، توقعت تكون ردي تفعله شوي بهذا، اللي مثل ما بدك استفر انا جربت نورك.
0: اوكي.
1: فكنت
0: على كل حال الله يخلي لك ابنك يا رب، تضل فوق راسه، والله يرحم مروان نجار. يعني اعماله بعدها موجوده وروحه بعدها موجوده، يعني جسديا غاب عنا وغاب عن الفن اللبناني. خلينا هيك شوي نروح على شيء شوي هيك مهضوم، يعني نخفف من وطأة الزعل اللي والغصة اللي عم تحكي فيها. مزبوط انه انت ابن مروان نجار ممنوع تكون ضعيف بالعربي؟
1: مش ممنوع بالمدرسة، هيدي عندي عندي عندي عندي نيكولا داغر، هيدي سمعتيني.
0: ايه سمعتك. ايه
1: كنت اسمعها بالمدرسة كتير، وهذا اللي خليني ما سمي ابني مروان، مع انه انا ابنه الوحيد، سو منطقي بيقول اني سمي ابني مروان. انا سميت غدي لهالسبب، واستأذنت بي وقت قلت له انه ما حسميه مروان طب ما تلحقوا هاي. مش طالع لجدك، ما بده يطلع لجده، جدي كان ضعيف، جده كان ضعيف بالسيانس، بركي هو شاطر بالسيانس. عرفتي انه فلا خليته ما يكون متأثر بايدنتيتي منا لإله. مروان نجار لمروان نجار، غدي نجار از سيبريت انتيتي، صبي جديد اسمه غدي.
0: فهذا انت كيف كيف بعدين صرت بالعربي منيح؟
1: انا لا انا من الاساس منيح بالعربي. يعني انا كنت لما اجيب 16 يقولوا لي ما جبت 20 بدوني اياني نمبر 1. لا انا الحمد لله من الاساس بحب، عندي شغف بالعربي، بكتب شعر من انا ولد. عندي قصايد كتبها يعني عمري 8 9 سنين،
0: مش مضوى علي، يمكن بعدك تكتب لهلا ولكن
1: كل
0: مش
1: فترة. مضوى هلا هلا هالشطاره بتتبلور بكتابه النصوص، يعني مثلا بمسرحيه الدنيا بيقطع قصيده
0: 100% صحيح.
1: عندي شيء بس ما بستعملها بإني أكتب ديوان قصايد، بس إنه ديوان شغف المسرح، بستعمل شطارتي بكتابة المسرح.
0: وكمان زياد نجار هلا نعرف مصر مسرحي وممثل، وبيعرفوك من أنت ولد تمثل بمسلسلات مروان.
1: مظبوط.
0: بس في شغلة يعني التضوية على الموسيقى.
1: صح.
0: شغلي وانت ضويت بهيدي المسرحية اكثر واكثر على زياد نجار الموسيقى.
1: صح. مع انه انا موسيقى من الاول، بس لهون بس هالشي بدل انه انا ما بحب كب فني على العالم. انا لما اجا وقت بيسمح اني فرجيهم الشق الموسيقى اللي فيه حطيت، يعني ما جيت دقيت موسيقى لفرج العالم اني بعرف دق. انا ثاقبت هالموسيقى هالمسرحيه بيلبق لها ينحط فيها موسيقى، فاخذت هالفرصه ودقيت موسيقى. وهلا انا من 20 سنه كان فيني اقول لهم تعالوا شوفوا كيف بدق، بس ما هيدا هدفي. صحيح. ما هدفي استعرض قدراتي قد ما هدفي وظفها بالوقت المناسب والمكان المناسب.
0: هلا بدي اسال سؤال هو لسان حال اللي حضروا العمل. وقلت لنا انه انا هلا انا على طول مسرحياتي بلشها بالنشيد الوطني.
1: صح.
0: ولكن انا لاعب بالنشيد الوطني. صح. طالع من هون نازل من هون،
1: مغير فيه شوي.
0: شوي
1: ما عرفتوها.
0: لا لزه وقفنا. وقفنا نشيد وطني.
1: اوكي.
0: بلشت انت على البيانو ماشي
1: ما عرفتو؟
0: لا يعني لو ما قلت لنا نبلش بالنشيد الوطني
1: كنت فكرتوها موسيقى عادية،
0: كنا ضلينا قاعدين.
1: اوكي.
0: يعني ما كتير.
1: شو نصيحتك لألي هون؟ يعني
0: يعني مثلا على القليل يكون في شي نغمة أو نغمتين تقلنا أنه
1: بس
0: هيدا
1: النشيد
0: النشيد
1: الوطني.
0: الوطني
1: بس أنا بس نقله من الفا ماجور للدو مينور بس.
0: ايه بس ما نعرفت. هلا نطلع ببعضنا انه كل شيء الا النشيد الوطني.
1: ايه لانه من لما تقلب شيء من ماجور يعني موسيقى فرحه لموسيقى حزينه بيتغير جوا، بلس انه غير سكيل كليا، يعني غير نطيت عم تسمعه.
0: ماشي ما
1: بس فيك تغنيه معه، يعني لو يعني هو لو انا غنيه مع الموسيقى كنتوا عرفتوا، كنتوا عرفتوا
0: يمكن،
1: بس لانه الموسيقى نقلت جو كليا يعني. وانا اليوم ضد انه نلعب الماجور، يعني انا مع احترامي لوطني ولنشيد وطني اللي بحبه اللي بعبده اللي انا عملت عنه عملت عنه عمل اسمه عذرنا يا وطن.
0: صحيح.
1: لانه بدي وقت الفت النشيد تبعي الفيرسيون تبعي بهذا بس لما كلنا ماشيين وعم نقول كلنا للوطن وكلنا عم نكذب، ما حدا منا فرقاني معه الوطن، كل واحد فرقاني
0: كلنا
1: معه
0: على الوطن.
1: اك يا عيني عليك.
0: لا مثل ما
1: بالواقع كلنا على الوطن لمصلحه جيبتي او جيبه جاري او يا ريت جاري، يعني فكتير عم نكذب. ولما نعمل نشيد وطني فرح كأنه نحن ما عنا جنس المشاكل، طم طم طم طم طم وكل هالعنف وين، ونحن اكلين قتل، بطلت مقتنع بالنشيد. مش يعني طالب نغيره، بالعكس طالب نغير حالنا لنرجع
0: نصير اهل انه
1: نغنيه او مثل ما هو. فمن هلأ لوقت عم بلعب النشيد المينور، النشيد الحزين، العالم الاسود مع ارزة بيضة بالنسبة لي، لحتى يوما ما نرجع للعالم الاحمر والابيض والاخضر.
0: برأيك بعيدة هالفترة ان نرجع للاحمر والاخضر؟
1: هي قريبة وبعيدة بذات الوقت، لانه في الاشخاص اللي قدوا وقدود وقدرين يعملوها، وفي ما بينهم الاشخاص اللي ما حيعرفوا يفسحوا بقى ويشبعوا بقى. يعني سبحان الله الطمع انه صار معك فوقك وتحتك وشعبك عم بيبيدا. طب ما شبع خلص، سرقت خي سروق، مبروك اللي سرقتهم. طب ما واقف يوما ما وفل.
0: وحتى وصلت الوقاحة زياد انه يرفعوا دعاوي على الادمي.
1: نعم نعم.
0: الفاسدين يرفعوا دعاوي عن الناس الأوادم اللي جاي تشتغل. يعني قدي في وقاحة بهالدنيا بهالبلد.
1: كتير كتير، أكتر ما فيك تخيلي. وعم كل ما يمرق وقت كل ما نشوف أكتر ونفهم.
0: صحيح.
1: أكتر قديش
0: كان في كان في مشروع انت ومروان عصوص ونقطه تعيدوه
1: صح
0: صح
1: صح يمكن يمكن قطع وقتها هيدي
0: خلاص
1: هلا بي عمله كتار عنده صحيح. اكثر من 18
0: بس
1: مسرحيه
0: بس اخترته عصوص ونقطه
1: هي لانه ما اخذت حقها لانه هو انهار عليها وقت شالها بسبب كورونا ما
0: 100%
1: وما اخذت حقها
0: حتى كان في كان في مشكله معين مع المنتج
1: مش
0: مع...
1: مشكله لانه كانوا على الف خير العلاقه مع المنتج ما كان في مشاكل قد ما انه كان في عدم توافق وجهات نظر
0: خلاف وجهات النظر
1: بكم شغله العلاقه بالاعلان العلاقه باختيار المسرح
0: يمكن هي كانت اخر مسرحيه
1: وهي كانت حتى ما فينا نعتبرها اخر مسرحيه لانه هي اجت بعد توقيف 9 سنين
0: أيه
1: يعني هي
0: أيه
1: اجت هيك عمل اكسبسيونال من بعد المسيره الاساسيه، المسيره الاساسيه كان لها 8 سنين واقفه
0: صحيح
1: هيدا اجى عمل اضافه وما اخذ حقه وانقطش
0: من هيك قررتوا تعيدوه
1: مش هيك انا كنت كتير محمد سعيده وقت كان بيي بعده موجود
0: بدك تعيده كنت
1: بس هلا بطلت محمد سعيده
0: اكيد
1: لانه بطل قبل كان ما حدا يعرفه هيدا كان عمل بريطاني اسمه
0: صحيح
1: ذا بلاي ذات جوز رونج كان بعد ما وصلت اصدقائه على لبنان وقت اللي بيي جابه فحضروش جمهور لبناني لسوء حظ من قليل لانه ما صار عروضات كثير بس هلا قليل اللي حضروه على ظهرهم من الضحك وبيبقى بذكرتهم للابد قد ما حلو اليوم بطل هالامباكت لانه انسمع فيها المسرحيه الاجنبيه صارت معروفه اكثر
0: صحيح.
1: بعض التلاميذ عملوا مشروع تخرجهم عليها سو بطلت هالهت اللي جاي وما حدا معه خبره ويتفاجئ كل هالمفاجات بالمسرح والبي اليوم عنده كثير مسرحيات
0: صح.
1: انا بالنسبه لي ابدا انه اذا بدنا نرجع نحط شيء نعيد اي مسرحيه في كتير اسامي ابدا هلا
0: نجانيه او بتتركهم سر
1: لا ما في اسر ما في اسر انا عمتي نجيبه كنت كتير محمد سعيده بس رجعت لقيتها انه ما بتلبق لعقليه اليوم خصوصا انها ميوزيكال شوي
0: صحيح
1: سو اذا بدي اعيدها اليوم كتير بدي اغير فيها ما حتكون بتشبه الاصليه سو هذا مش الهدف سو راح احطها على جنب كمان في عندي هريبه يا اوادم
0: ايه؟
1: كانت بطوله الله يرحمه بيير شمعون
0: صح
1: تاخذ العقل
0: حتى عمتي نجيبه بطوله
1: كمان بيير ايه. شمعون بس عمتي نجيبه هي نوعها اليوم بدي اغيرها كتير تقدر ارجع اعملها والهريبه يا اوادم مثل ما هي فيني ارجع اعملها
0: مثل ما هي
1: تقريبا بفرق بسيط
0: يمكن
1: يعني.
0: تغير بالميوزيك شوي
1: بفرق فرق ما في ميوزيك
0: او اذا لا
1: في ساوند تراك عادي
0: اذا بدك ايه تغير لا لا. بالتوزيع ممكن
1: اي ممكن نرجع نوزع هالكم غنية كان وقت لا ما في حتى ميوزيك اوريجينال كان بي مستعمل ساوند تراك لهذه المسرحيه
0: اوكي
1: سو وانا كمان اليوم مش يعني اذا هلا هالمسرحيه دقات بيانو لايف على المسرح مش يعني كل مسرحياتها حيكون يمكن بس هالمسرحيه دق فيها بيانو يعني انا مثلا كل مره بتحرقص على الشيء ما عم بعمله هلا لاني عم دق لايف على المسرح كل ليله محرقص اني ما عم بحضرها أنا المخرج بحب يحضر شغله
0: أكيد
1: فأنا محرقص فأنا كل ليلة هلأ بصور مسرحيتي على الكاميرا الصغيرة الجوبرو وبس أرجع على البيت برجع بحضرها بدي أعطي ملاحظات لمثلتي
0: أكيد
1: بدي أعطي ملاحظات للشباب اللي عم يشتغلوا ورا الديكور فإذا أنا على البيانو مش شايف شيء فهيدا صار شغل دوب
0: مع أنه أوقات بتبرم هيك وبتحضر
1: لا
0: بس
1: ممنوع ما حلوة ما حلوة ما عم بعملها إذا برمت بكون عم شوف شيء مشكلة بس بكون عطلت هم صار
0: شو كانت المشكلة بالافتتاح
1: كان في مشكلة بافتتاح
0: برمت لا أنت برمت
1: لا هيدا مشهد وحيد
0: ها شفت كيف
1: هيدا مشهد مطلوب مني أبرم المخرج يعني انا طالب مني ابروم
0: طالب من حالك تبروم
1: طالب حالي ابروم هون لانه بتكون دنيا عند البسيكولوج
0: اوكي
1: فعم تحكي هي للبسيكولوج وبانه انا مسيق بقعدتي وراها بيانيست فبرمت انه صرت انا البسيكولوج تبعها
0: اوكي
1: بس هيدي البرمه المقصوده الوحيده انما لا انا قصدي انه ابروم احضر العمل ما حلو لانه
0: اكيد
1: قاعد على البيانو مش مفروض
0: ندى ابو فرحات شو ضافت على دنيا
1: اوف شو ضافت
0: لانه ندى بس تكون بعمل بتضيف
1: اكيد
0: اضافه
1: وجودها لحاله قبل ما نحكي بالشغل اللي صار الكاريزما تبعها كافيه لانه تعلي دنيا لليفل تاني من اللي كان موجود يعني غير انه انا مرتين بلشت بدنيا واول مره صار حرب تاني اول مره صار في سبب اكبر مني خليني وقف تاني مره صارت الحرب سو انا هلا لما اعلنت عن دنيا كان تالت مره عم بعلن عن دنيا فاللي صار قبل شوي بلشت حس انه مثل كانه تشاؤم مثل كانه مش منكتب لها تنعمل المسرحيه عشان كنت حشيلها من راسي
0: اف هالقد
1: ايه يعني بلشت اتشائم من الموضوع كل ما اجي بدي احطها بصير شيء يعني فاللي صار انه لما اول مره قريت لها اياها لندى وانا ما بحب اعطي النص لممثل يقراه بحب دائما اول مره انا اقرا له فوقت قالت لي ندى بعت لي تقرا قلت لها عندك مانع انا اقرا لك قالت لا بالعكس احلى فايش لعندي وقريت لها اياها انا وعم بقرا للمسرحيه بعد ما قالت ولا كلمه
0: أخذت.
1: نو نو نو بعد ما قالت ولا كلمه
0: أوكي.
1: من تعابير عيونها من صفنيتها أنا وعم بحكي لها انغرمت بمسرحيتي زيادة من وراء تلقيها لصوتي اللي عم بيقرأ لها المسرحية. بس بمجردها رجعت محمس كل الحماس حتى المسرحية. ولما بلشت نقراها سوا وهي تعمل إضافاتها وتعطيني رأيها بإشياء وتقلي وين الكتير قوي
0: وانت بتاخد وبتعطي
1: على الآخر
0: ما ليابل منك.
1: أنا أساس أنا شعاري بالحياة أني بياخد وبعطي مش بس مع الممثلين مع الكل. ما عندي أي شيء منزل بالإخراج. أنا كتير بآمن بالتيم وورك وخصوصي بالتمثيل. أنا إذا الممثلة مش مقتنعة بجملة مستحيل إجبرها تقولها ما حتطلع عاطلة. ما بدي الممثل يعيشهم بدي ينبسط فيهم بدي يحسهم. سو عطول نوصل أنا وياها لحل وسط. حتى ما نعوز نوصل لحل وسط تكب اقتراح دغري يقنعني لأنه فهمت الجوهر. يعني قريت ومن بعد ما أنا قريت لها إياها وأخذت نص قريته شي 20 مرة لحالة رجعت ندى من الناس اللي بيتعمق ومش هيك القشور ما بيهمها أول تاني تلت كراءة هو ماشي لها هي بيهمها تفوت بالعمق ما بين بين السطور. ففهمت أهدافي فصار أي تغيير عم تعمله ندى مش نابع من عدم نابع من أهداف أنا عندي إياها بس ما عرفت وصلها. سو كملت لي شغلي ما زادت على شغلي شي براني كملت لي إيه؟
0: باعتبار انت عم تكتب لانثى يمكن لو عم تكتب لرجل كانت
1: اصعب عليها
0: كانت اصعب عليها واهون
1: عليها واهون
0: عليها. ليه ما كتبت لرجل وابنه؟
1: لانه
0: المشاعر هون بتكون اكثر حقيقيه
1: بتشبهني أكتر.
0: وبتشبهك
1: بس انا لما بدي اعمل اوماج لشريحه من الناس اي شريحه اكبر الام العزبه او الاب العزب
0: في اباء
1: في بس كأي شريحه اكبر عندي تقريبا 70% من سيدات لبنان ربوا اولادهم لحالهم وهالكم رجال اللي ربوا اولادهم لحين نعمل لهم قماش بس هو اللي بيستاهلوا اكثر بكثير ينقل لهم يعطيكم الف عافيه.
0: مش لانه الانثى على المسرح بتجذب اكثر من الرجل
1: ما كان هذا هلا هي معك حق فيها بس انا ما فكرت فيها هيك. انا لقيت انه شريحه الامهات العزبويات او مش ضروري عزبه اللي يمكن خسرت جوزها يمكن توفى يمكن بيعيش برا بس موجود بس انه ربت الام اللي ربت ولادها لحالها هي شريحه كثير كبيره وتقريبا ما حدا عم بيقول لهم يعطيك العافية خصوصا بلدنا بلدنا بيقولون دفعوا بعد دفعوا بعد يعني ما في حدا عم بيقولون يعطيكم العافية. قلت أنا لا حلوة مني إلا لهالأم اللي تعبت هالقد واللي ربت واللي أكتريت الوقت حتوصل لمحل تلاقي حالة شو أنا ربيت على الفاضي لأنه دايما ما نحن قد ما نربي صح ما فينا نضمن النتيجة شو حيطلع الولد حيردلنا إياها
0: بعدين غير هيك لو طلع الولد بجنن ما أولادكم ليسوا لكم
1: exactly.
0: بالنتيجة هيدي
1: بدون يفروحوا
0: هيدي الحياة بدون يشوفوا حياتهم وبالنتيجة السيكل بيرجع
1: نظبه
0: أنه بترجع الأم والبي بيرجعوا لوحدهم يعني
1: صحيح
0: هيدي هي الحياة صحيح. زياد الإخراج لفتني كتير كتير موسيقى كتير حلوة
1: Thank you.
0: الإخراج عن جد رائع كل حركة بالإخراج بدها تقول شيء بتقول شيء
1: صحيح
0: أنت قصدت أنه تعمل قصص بالإخراج تشغل الرأس صح؟
1: تشغل الرأس بس بلا فلسفة بلا تعقيد
0: تطلع عن المألوف
1: مزبوط تطلع عن المألوف بس من دون ما يكون يعني ولا مرة الحمد لله بالمسرحية وما بعرف صالحين إذا غلطان لأن أنت مشاهدة أنا مش مشاهد ولا مرة المشاهد بيسأل حاله شو صار هون أو ليه عملوا هيك أو ما فهمت
0: صحيح
1: It's simple ما عم نتفلسف على حدا عم فرجون ترانشيت من حياتها لدنيا كتير واضحين وهينين وصايرين مع كل إنسان قاعد يعني فكل إنسان معقول يلاقي إيه هاي صايرة معي وابني قال لي هالجملة exactly مثل ما هون قالوها سو كتير ما في تفلسف ولا بالحكي ولا
0: نحن ما بدنا نفتح
1: الإخراج
0: يعني.
1: إيه لا ما عم نفوت
0: بالتفاصيل ما بدنا نفوت تفاصيل ولا أزبط. نفتح
1: الإخراج كمان جاي يعمل simplification لهالموضوع يعني أنا ماني مضطر عمر قصور وركب أنا قادر بكم تريك ذكي بالإخراج
0: صح.
1: اخدك على بلاد العالم كله وفعلا من المسرحية سفرتكم على كذا بلد
0: صح
1: بلا ما حط خشبي على المسرح فهيدول شوية تحديات أو حلول ذكية بذات الوقت فنية على الآخر بتخلي المشاهد يعيش لحظات فرح ويحس حاله راح وانتقل من 100 محل لمحل هو قاعد على كرسته يعني فهيدول كانت اللعبة إنه نعيش مسرحية مع ممثلة واحدة بموقع واحد بس نطلع وكأنه برمنا أوروبا وعملنا يعني تور على الدنيا ورجعنا مع دنيا
0: أنت وقاعد على البيانو عم تعزف
1: نعم
0: معزوفاتك
1: نعم
0: قديش حنيت أنك تعمل كونسير مرقت براسك ولا لا رح

0: هي بس دنيا كونسير صغير
1: مزبوط
0: بتحسيها كونشيرتو صغير صحيح. مع ممثلة صحيح. يعني إذا بدك
1: الموسيقى وعزفك عم يخدمها وهي عم تخدم صح. عزفك
0: سو مسرحية على كونشيرتو صغير بأداء ممثلة وبيانو
1: زياد نجار أنت شغفك كان التمثيل
0: وبعد
1: قديش إيه قديش بتتحرقص
0: مشتاق
1: قديش بتتحرقص بس شوف حدا على المسرح عم بيمثل وأنت
0: كتير
1: أو عم تعمل له إخراج أو أنه موجود حتى تعزف له بس
0: صح. ما في لي أقول بتحرقص لأنه هذا بإرادتي يعني أنا سيات البدي ما أنا عم بعمل
1: أكيد بطبيعة
0: سيات البدي بعمل لحالي دور بس لا كل شيء له وقت يعني
1: برأيك معقول نفس الفكرة فكرة مسرحية الدنيا تعملها على رجل وابنه
0: وكتير عم بينطلب مني هالشيء
1: وأنت تاخد دور
0: ممكن.
1: الأب وابنك ياخد دور الابن؟
0: ابني لا لأنه ابني ما بفرض عليه أبدا هالمهنة
1: إذا هو حب
0: هو مش حابب
1: لا مش حابب
0: لا هلا مش حابب
1: أوكي.
0: تبع انه ولا اشطر منه
1: ايه؟
0: يعني نحن عندنا الاكاديمي تسجل عند
1: صحيح.
0: عند رنا اختي ايه؟ بالاكاديمي اشطر واحد لانه ربيان فيها مثلنا سو ما عنده صحيح. الخجل مستعد دغري يندفع ويؤدي المطلوب منه سو قادر يكون ممثل ممتاز بس هو هلا حابب يعمل حكيم وانا عم شجعه يعمل حكيم وخليها هوايتك التمثيل وبس تخلص شهاداتك لهذا سو ما حاجي هلا طلعوا على المسرح وانزعلوا يعني لانه كمان المسرح
1: بيلهي
0: مش بيلهي بيعطي ادمان بيخليه ادمان اذا طلع مره ما بقعد بدوش تاني
1: 100%
0: فعم جرب احميه بي ما قدر يحميني انا عم جرب احميه من انه بلا لا اذا هو طلب طلعه
1: أكيد.
0: بس انه انا اجي له تعب بابا مثل هلا كاني عم بفرض عليه انه يكفي السلسله وانا ماني طالب منه شيء
1: زياد بالكارت دافيتاسيون بوعيتي كتبت زياد مروان نجار
0: دائما
1: هلا بهيدا الكارت كاتب زياد نجار
0: ما انقصدت هالمره كان معي بدي اقدم لها تحيه كبيره لرنا اسطيح اللي هي بي ار كونسلتنت
1: نجرها تحيه لرنا
0: رنا حبيبتي ورنا از انذر دنيا يعني رنا ما بتفرق كتير عن دنيا او عن ندى او عن كمان بتمثل هلا هالشخصيه هي يمكن لانه رنا بعثت الانفيتاسيون يمكن انا ما انتبهت الا انه بليز خلي لي الام ما ركزت على الموضوع سلمتها لحدا سو هي بعثت زياد نجار بدل زياد ام نجار اتس نوت بيج
1: او دي. زياد مروان نجار على وعيتي
0: بالعربي بحط لانه بالعربي غلط الام نقطه هيدا سيستم لاتيني انه واحد يحط اول حرف مع نقطه سو بالانجلش زياد ام نجار بالعربي ما فيش مزبوطه ام نقطه باللغه العربيه خطا
1: صحيح
0: سو بنحطها كامل زياد مروان نجار
1: زياد عم تكتب شيء هلا ولا لا مكتفي
0: ما بكتفي أنا نهار اللي ببلش عرض مسرحيتي ببلش أكتب جديدة هيك صار كنت عم بعرض كذبة بالصينية نهار اللي بلشت أكتب دنيا ونهار اللي بلشت دنيا هلا عم بكتب الجديدة
1: حلو كتير
0: yes.
1: يعني نون ستوب
0: نون ستوب أكيد
1: أنا بدي أقول لك الله يوفقك
0: خلي ليك
1: وأكيد مروان راضي كتير عنك وعن رنا
0: وعن لما
1: من السما وعن لما أنتوا مؤسسين الأكاديمية وأكيد عم بيدعي لكم بالخير الله يوفقك وإن شاء الله من عمل للتاني وأنت أكيد مستمر رغم مثل ما بلشت أنا رغم كل الظروف المسرح باقي ونحن لبنان بلد الحضارة وبلد الثقافة ولا ممكن يغيروا له هويته هيدا هي هوية لبنان أهلا وسهلا فيك زياد مروان
0: نجار على الحديث الممتع Thank you so much.
1: أهلا وسهلا فيك مستمعي الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر نلتقى الله بريد بكرة نهار الأربعاء الساعة 4 مع برنامج بلا جمرك وضيفة برنامج بلا جمرك هي الإعلامية الصديقة الأديرة شو بدي أقول عنها نعمة عزوري فكونوا على الموعد إلى اللقاء

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

الخامسة إلا الربع في لبنان الحر المحلية. الأنظار إلى نيويورك ورئيس الحكومة أمام الجالية لم نيأس ماضون في الإصلاحات ورج التركيز في لقاء وسلام ملك الأردن على الدعم للجيش وقوى الأمن. عون كفى استقواء بالخارج واستقواء بعضنا على بعض في الداخل خدمة لأعداء لبنان. توغل في المنصور وسلسلة تفجيرات ضخمة. جابر يحيل إلى النيابة العامة كتابا بمئة مؤسسة من كبار المكلفين امتنعت عن تسديد الضرائب رغم إنذارها. إخبار من رسامني للنيابة العامة التمييزية تحديدا المسؤوليات بغرق المكلس ولا أحد فوق المحاسبة.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. على وقع نيويورك وجمعيتها العامة ولقاءاتها، يترنح الوضع اللبناني بملفاته الضاغطة الأمنية أولا بفعل السلاح وغياب السيادة الكاملة وما لف لفيفها من توغلات وتفجيرات ومعاناة جنوبيا، وثانيا اقتصادية كنتيجة للتأخر في تسليم السلاح. في أي حالة، البداية من نيويورك.
1: ففي خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في القنصلية العامة هناك، قال سلام:
2: موضوع السلاح أخذنا قرارات تعرفوها مهمة ومصيرية وماضيين بتنفيذها مهما كانت الصعوبات. ما في دولة جيشين وما في دولة بقرارين، وهذا مش شعار، هذا شرط أساسي لقيام الدولة ولا استعادة الثقة فيها.
1: وعن ثقة العالم والإصلاحات، قال رئيس الحكومة:
2: ثقة اللبنانيين بلبنان وبالخارج يعني ثقتكم، وعم نشتغل بالتوازي لتحقيق انسحاب الإسرائيلي، تثبيت عودة أهلنا للجنوب، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الأعمار، لأنه ما في اقتصاد من دون استقرار، وما في استثمار من دون دولة. بالإصلاح كمان ما اكتفينا بإعلان لا نوايانا ولا بإعلان رؤيتنا، أقرينا إصلاحات مالية أساسية تعرفوها.
0: سلام التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في حضور وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الطاقة الطبيعية أو الموارد الطبيعية التركية، وتم خلال اللقاء البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
1: كما تابع الرئيسان ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس سلام إلى اسطنبول في تموز الماضي لجهة تعزيز العلاقات اللبنانية التركية وتوسيع التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنى التحتية، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والسككي بين تركيا وسوريا ولبنان. وتم استكمال البحث في ملف البيوت الجاهزة وفي الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا لمسار العودة والتعافي في الجنوب، بما يساهم في تثبيت عودة الأهالي وتعزيز صمودهم في بلداتهم، إلى جانب دعم جهود إعادة الأعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة.
0: كما التقى رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي، وأكد الرئيسان في ضوء التحديات المشتركة التي يواجهها لبنان والعراق التزامهما تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركنا أساسيا في صون السيادة وترسيخ الاستقرار.
1: وقد أعلن وزير الخارجية يوسف رجي أنه التقى في نيويورك مع رئيس الحكومة ملك الأردن، وركز اللقاء على متانة العلاقة بين الأردن ولبنان، وتطرق إلى المبادرة التي أطلقها الملك في باريس تحت عنوان اجتماعات العقبة بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلي.
0: ولفت رجي إلى أنه شارك أيضا في سلسلة لقاءات شملت الرئيس التركي ورئيس مجلس الوزراء القطري ورئيس الحكومة العراقية ووزير الخارجية البحريني، وقد تناول اللقاء وكل اللقاءات التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز الدعم العربي والدولي للبنان.
1: وسط هذه الأجواء، قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبارنيارا خلال أحياء اليونيفيل اليوم الدولي للسلام، خلفت الأعمال العدائية بين حزب الله وجيش الدفاع للسيري أثرا إنسانيا وماديا عميقا في جنوب لبنان، إذ أجبر النزاع الحالي ألاف الأشخاص على ترك منازلهم، ولا يزال الكثير منهم نازحين. وقد وجد المدنيون على جانبي الخط الأزرق أنفسهم يعيشون في ظل التوتر والخوف. وتابع: واليوم لا يزال السلام في جنوب لبنان متعثرا، لكن الأمل في تحقيقه لا يزال قائما، وأن مسؤولية التوصل إلى حل سياسي تقع على عاتق الأطراف، وسيتواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة والحد من مخاطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية، لافتا إلى أن استمرار التعاون بين القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام يظل أمرا جوهريا للحفاظ على الاستقرار ودعم بسط سلطة الدولة في الجنوب.
0: ميدانيا توغلت القوات الإسرائيلية في اتجاه المنصوري وفخخت وفجرت عددا من المنازل وسط البلدة. وأقدمت القوات الإسرائيلية بعد الظهر على تنفيذ تفجير ضخم في بيت يحون، وكانت سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق الدبش في الأطراف الغربية لميس الجبل وعيترون وادي سلوقي، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل لاسيما في الخيام. واستهدف قصف مدفعي برعش وزوطر الشرقية وكفر تبنيت ومحيط زبقين والخيام ويحمر الشئيف وحداثة وسربين وبيت ليف، وسجل تحرك للآليات العسكرية في اتجاه المنصوري.
1: دعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العمل على تعميم روح المصالحة، فالحوار يبني الثقة، وقال كفى استقواء بالخارج خدمة لأعداء لبنان. وكان رئيس الجمهورية عرض مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس ما تحقق في إطار خطة عمل المرفأ، داعيا إلى العمل بروح الفريق الواحد وتطوير بعض القوانين التي ترعى عمل المرافق في لبنان.
0: الاتحاد العمالي يلوح بتحركات في الشارع، شرب المخلوف.
3: بعد دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الحكومة إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية وتشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والعمل برئاسة الرئيس نواف سلام، وفي حال عدم الاستجابة لوح بتحركات في الشارع مطلع الأسبوع المقبل، معتبرا عبر لبنان الحر أن التحرك سيؤدي حتما إلى بعض النتائج، ومشيرا إلى أنه سيبدأ جولة على المسؤولين. الجولة بدأت من قصر بعبدة حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون.
4: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي بتعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام بظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تعمل ليل نهار، خلية وزارية تجتمع بصورة منتظمة لمعالجة ومتابعة هذه الأمور. طبعا هذا لسحب الفتيل من الشارع المضغوط اقتصاديا ومضغوط أمنيا بفعل الأحداث بالجنوب. طبعا فخامة الرئيس رحب.
3: كيف ستختلف تحركات الأسبوع المقبل عن غيرها بعد انخفاض قيمة الرواتب في ظل الارتفاع الكبير في مستوى المعيشي؟
1: نقابة المعلمين لوحت من جهتها بالتصعيد وطلبت بالإسراع في إنصاف المعلمين والمتقاعدين وبمضاعفة بدل النقل بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة والتنقل. وفي ملف صندوق التعويضات طالبت النقابة وزارة المالية بالإسراع في صرف منحة 200 مليار ليرة وبإدراج مبلغ 450 مليار ليرة المتبقي من المنحة في موازنة عام 2027 صونا لحقوق المعلم والمتقاعد.
0: وفي اعتصام للمتعاقدين في الجامعة اللبنانية كانت المطالبة بإقرار ملف التفرغ، وشدد المعتصمون على أنه لم يعد مقبولا أن يبقى الملف رهينة التسويف والمماطلة، فالجامعة تستحق الاستقرار.
1: دخل الإضراب المفتوح في سجن رومية يومه العاشر وسط تدهور في الأوضاع الصحية وتسجيل أكثر من 23 حالة حرجة، وأشارت معلومات إلى أن السجن يشهد موجة جديدة من مرض السل مع توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات، وتتزايد المخاوف من انتقال العدوى. وفي موازاة ذلك رفع السجناء المضربون لافتات تطالب المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، معتبرين أن هذا الإسراع في تنفيذه يشكل مخرجا إنسانيا من الأزمة المتفاقمة داخل السجن.
0: أحال وزير المال ياسين جابر إلى نيابة العامة المالية كتابا يتضمن لائحة بأسماء أكثر من 100 مؤسسة من كبار المكلفين تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي موازاة هذا التشدد في الملاحقة أصدر جابر قرارين يتعلقان بتسوية وتخفيض الغرامات الضريبية بما يتيح للمكلفين الراغبين في الالتزام وتسوية أوضاعهم الاستفادة من تخفيضات على الغرامات ضمن الشروط والمهل المحددة.
1: أعلنت وزارة الأشغال والنقل أنه في إطار متابعة تداعيات السيول في منطقة المكلس وما أظهرته المعطيات الأولية بشأن ورشة الأشغال في المنصورية، تقدم الوزير فايز رسمني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية طالبا إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله. وأكدت الوزارة أن التحقيق يجب أن يشمل جميع المعنيين من دون استثناء، من المتعهد والجهة الاستشارية المشرفة إلى أي كان إذا ثبتت مسؤوليته.
0: أصدر المجلس الدستوري قراراً برد الطعن المقدم إليه من 10 نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد بعد أن أقره مجلس النواب، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9.
1: أوقفت وحدات من الجيش 3 من مطلقي النار في إشكال مسلح في إبلياس وضبطت أسلحة وذخائر حربية، وتواصل الوحدات العسكرية المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. وأدى الإشكال إلى سقوط عدد من الجرحى بين أفراد إحدى العائلات، تطور إلى إطلاق نار.
5: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة على أوتوستراد شارل الحلو في اتجاه الدورة وصولا إلى جلديب، وأيضا من مستديرة رزق الله سن الفيل في اتجاه الشفرولي، وعلى جادة شارل مالك الأشرفية وطريق الدكوين السبتية، ومن الكوكودي في اتجاه أنفاق المطار، وعلى أوتوستراد خلدي في اتجاه النعمة. أما طريق ظهر البيدر فسالك بالاتجاهين مع استمرار أعمال البرش بعد جسر صوفر في اتجاه البقاع.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: يتحول الطقس إلى متقلب مع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة حتى بعد ظهر الخميس. غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر. الخميس غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل الأمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر.
0: أخيرا نداء إنسانيان، طفلة في حاجة إلى بلاكات دم من فئة أو بوزيتيف في مستشفى الكورة، للتواصل 03-71-45-30. والمريضة حسنة توفيق كفروني في مستشفى الروم في حاجة إلى دم من فئة أو بوزيتيف، للتواصل 03-96-70-21. كان في النشرة: الأنظار إلى نيويورك، ورئيس الحكومة أمام الجالية لم نيأس ورجي تركيز بلقاء وسلام ملك الأردن على الدعم للجيش وقوى الأمن. عون كفى استقواء بالخارج واستقواء بعضنا على بعض في الداخل خدمة لأعداء لبنان. توغل في المنصوري وتفجيرات ضخمة في أكثر من منطقة. جابر يحيل إلى النيابة العامة كتابا بمئة مؤسسة من كبار المكلفين امتنعت عن تسديد الضرائب رغم إنذارها. إخبار من رسامني للنيابة العامة التمييزية تحديدا المسؤوليات بغرق المكلس ولا أحد فوق المحاسبة. شكرا لإصغائكم لهذه النشرة، والشكر للزميل ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: نقل مباشر.
1: مستمعينا الكرام، نحن في نقل مباشر من نيويورك، حيث يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: السيدة الأولى للولايات المتحدة، حضرة المندوبين، أصحاب السعادة السفراء، حضرة القياديين، يشرفني أن أرحب بكم في الولايات المتحدة إذ نحتفل ب 150 عاما من الحرية والاستقلال. بعد عقود من النضال يمكن أن أقول بفخر أن أمريكا قد عادت وأن بلدنا أقوى اليوم من أي وقت مضى. اقتصادنا موضع حسد من العالم، وجيشنا هو الأقوى، تكنولوجيتنا لا مثيل لها، ونحن رائدين في كل الميادين. طاقتنا تغذي العالم، وأمريكا اليوم تنهض، بلدنا ينمو، قدرتنا تتسع، وبلدنا يبلي بشكل أفضل من أي وقت مضى، ومستقبلنا زاهر بحق. منذ أن توليت منصبي خلقت أكثر من 1,000,000 وظيفة في القطاع الخاص، وعدد أكبر من الأمريكيين يعملون اليوم مقارنة من أي وقت مضى. الأسبوع الماضي أعلن أن معدلات الفقر وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ الولايات المتحدة. لقد رفعنا 1.5 مليون أمريكي من شأفة الفقر العام الماضي وحده، وهذا رقم قياسي آخر. إن معدلات الفقر في صفوف الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية تراجع، وكذلك إن دخل الأسر الأمريكية قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في تاريخ البلاد، 87,000 كمعدل يفوق المعادلات السابقة التي حددتها خلال ولاياتي السابقة. ومنذ اليوم الأول عملت إدارتي على التخلص من كل التنظيمات والحواجز غير الضرورية للقيام بالأعمال في الولايات المتحدة، واعتمدنا قانونا لتخفيض الضرائب في الولايات المتحدة، ويتم استثمار مبالغ أكبر في الولايات المتحدة اليوم أكثر مما استثمر في أي بلد في أي مكان في العالم. أسواق الأسهم سجلت أيضا مستويات قياسية، وفي الأشهر 12 الماضية أمنا التزامات قدرها 21 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة من كل أنحاء العالم، مقارنة بأقل من تريليون واحد خلال الإدارة السابقة. منذ سنتين كانت بلادنا ميتة، أما اليوم فلدينا بلد ينبض بالحياة. قبل أن أتولى الرئاسة كانت حدودنا الأخطر في العالم، أما الآن فنتمتع بالحدود الأكثر أمانا في تاريخ الولايات المتحدة، ولا يدخل البلد أي شخص إلا إذا ما سمحنا له بالدخول. في الأشهر 16 الماضية لم يدخل أي مهاجر غير قانوني إلى الولايات المتحدة، وقد تحقق ذلك بفضل أشخاص كفؤين. ونتيجة لذلك في العام الماضي حققنا أكبر تراجع في الجريمات العنيفة في تاريخنا. نسبة الجرائم تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 125 عاما منذ العام 1900، وقد أرسلنا المجرمين إلى السجون، وتراجعت نسبة الجريمة بأكثر من 80% في كل أنحاء البلاد. والأهم، عندما تبوأت منصبي كانت واشنطن العاصمة تنوء تحت ثقل الجريمة، أما الآن فقد تراجعت نسبة الجريمة 87%، وسنتخلص من الجريمة 100%. كثير منكم زار العاصمة ورأيتم كيف أن السياحة تزدهر والمطاعم ممتلئة، وشعبنا يفتخر بعاصمته كما لم يفتخر بها سابقا. واستثمرنا كذلك أموالا في الجيش الأمريكي بشكل غير مسبوق، 1.5 تريليون دولار تم استثمارها. لقد ورثنا عصرا قاتما من الإدارة السابقة، وحولناه إلى عصر ذهبي بالنسبة إلى أمريكا. العالم برمته يستفيد من ثروتي وقدرتي وزخمي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت الذي ننتقل فيه إلى التصدي للمشاكل التي ورثناها داخليا، تدخلنا كذلك بشكل حازم وسريع بغية إعادة رسم معالم العالم وحل المشاكل التي عانينا منها لفترة طويلة. كل القيادات في هذه القاعة، وهناك الكثير من القيادات العظماء يعرفون تماما إننا نعمل لجعل هذا العالم أكثر أمانا وازدهارا لأطفالنا وشعوبنا، وهذا يعني أنه علينا أن نستفيد مما هو متاح. وبصفتي رئيسا لأكبر أمة في التاريخ، لن أسمح للمخاطر أن تستمر، وأنا لا أؤمن بترك المشاكل لتتفاقم لأنه سيصعب أن نحلها بعد ذلك. لقد أتحدث الآخرون واكتفوا بالأقوال، أما أنا فانتقلت من الأقوال إلى الأفعال. تحدثوا عن السلام، أنا صنعت السلام. آخرون تجاهلوا التهديدات، أما أنا فواجهتها وتصديت لها. آخرون تحدثوا عن الشجاعة، أما أمريكا فقد أثبتت هذه الشجاعة. وعد الآخرون بالقوة، أما أنا استخدمتها لجعل أمريكا البلد الأكثر قوة في العالم. عملت مع الكثير من البلدان الممثلة في هذه القاعة، ونحن نحل عقودا من التحدي المتراكمة، ونسوي سنوات من المشاكل الممتدة، ونحقق النجاحات. وأفضل مثال عن المخاطر التي تفاقمت يتمثل بالراعي الأول للإرهاب، وهو جمهورية إيران الإسلامية. على مدى 51 عاما إن النظام الإيراني المتطرف قد حكم وأزهق الأرواح وسفك الدماء وبث الموت والمجازر والفوضى في كل الشرق الأوسط وخارجه، وقد كانوا يضطهدون الجميع في الشرق الأوسط وما عادوا يفعلون ذلك. منذ اليوم الأول الذي باشرت فيه عملي التزمت بأنني لن أسمح لإيران بأن تحوز السلاح النووي. وعندما توليت مهامي في العام الماضي باشرت مباشرة المفاوضات مع إيران، وقدمت لها التعاون الاقتصادي لقاء إنهاء برنامجها النووي وإنهاء دعمها للإرهاب، ولكن إيران رفضت بشكل قاطع، وارتكبت بذلك خطأ فادحا. وبعد ذلك أطلقنا عملية مطرقة منتصف الليل، والجيش الأمريكي قضى على برنامجهم النووي وطمره تحت الركام. مجددا أدعو إيران إلى إبرام صفقة، وهم مجددا يستمرون في الرفض. النظام الإيراني يستمر في بناء الصواريخ التي تهدد أمن كل الأمريكيين في المنطقة وأمن كل الموجودين في تلك المنطقة، وهم يصنعون كذلك صاروخا بإمكانه أن يصل إلى أوروبا، وقد فاخروا بذلك وأمل أن يدرك الأوروبيون ذلك. إن هدف إيران كان يتمثل باستكمال حيازتهم للقنبلة النووية من خلال تطوير الأسلحة الباليستية، ولو نجحوا لكانوا قد بثوا الذعر والموت إلى ما لا نهاية، علما أن أي محاولة لوقف هذا النظام كانت ستتصدى للإبادة النووية. أما في الولايات المتحدة، وإذ استذكرنا 11 سبتمبر الذي قد أودى بحياة حوالي 3000 شخص، وكانت أوقات عصيبة بالفعل. وبعد أسبوعين سوف نستذكر 7 أكتوبر في إسرائيل، حيث أن الإرهابيين الذين مولتهم إيران قد خطفوا وعذبوا وقطعوا أوصال آلاف المدنيين بما فيهم عشرات الأمريكيين والكثير من الأطفال، أطفال صغار تعرضوا كذلك للقتل. وإن المرشد الأعلى الإيراني قد احتفل بهذا الإنجاز ووصفه بالخدمة للإنسانية. نظام نفسه قتل أكثر من 72,000 من مواطنيه هذا العام، ومؤخرا 10,000 منهم قد قتلوا لأنهم تظاهروا. تخيلوا هذا النظام العنيف وما كان سيحصل لو سمحنا له بأن يحصل على السلاح النووي. هذا هو الواقع الذي اضطررنا لمواجهته، وهو واقع فضل كثر أن يتجاهلوه. كلهم تجاهلوه، رؤساء كثر وآخرون كثر فضلوا تجاهل هذه الحقيقة، وما كانوا على استعداد ليفعلوا شيئا بهذا الصدد. وبعد أن أعطينا إيران كل فرصة لإبرام صفقة، تدخلت لكي أضمن أن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى ستضطر لمواجهة

0: على سفن تابعة لبلدان أخرى. وأود أن أشكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنه صوت بأغلبيته لاعتماد قرار يدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية المشينة على السفن التجارية. أشكركم على ذلك. هذا القرار قد لقي دعما كبيرا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكثر من أي قرار آخر اعتمده مجلس الأمن في تاريخه، وهذا إنجاز كبير. والآن علينا نبني الاتحاد، لأن نبني الوحدة نفسها. وإن البحرية الأمريكية رافقت حتى الآن مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، والمزيد من النفط يتدفق الآن أكثر من أي مرحلة سابقة. وقد أخرجنا أو نحن نخرج 32 و37 سفينة كل ليلة وكل نهار من هذا المضيق، ولكن الآن علي أن أتخذ قرارا كبيرا. هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي، ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم؟ أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أتركه لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات، إذا ليس منطقيا بالنسبة إليهم أن يرفضوا إبرام صفقة. هم ينتظرون أن يروا ما ستكون نتائج الانتخابات النصفية، ولكن ما لا يدركونه هو أنني لست بصدد حملة انتخابية. لقد ترشحت وفزت وكان فوزي عظيما، وسأبقى في منصبي لسنتين ونصف أخريين. أما وأن الحزب الجمهوري يحكم ولست أنا المرشح في هذه الانتخابات، ولذلك أنا لن أتساهل فيما يتعلق بإيران. الأمر الوحيد الذي يهمني الآن هو أن إيران لن تحصل بتاتا على السلاح النووي. إن الجبناء والخونة. شكرا. الجبناء والخونة كانوا يودون أن يقولوا إن الولايات المتحدة تقترب من النفاذ ذخيرتها، ولكن هذا ليس صحيح. لدينا كم من الذخيرة أكثر مما سنحتاجه، ونحن نبني الذخائر بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ونضيف إلى مخزوننا بسرعة أكبر من أي وقت مضى. لدينا الذخائر الأكثر تطورا، وفي المستقبل القريب سوف نفتتح مصانع جديدة ونبني حاليا 18 مصنع جديد قيد البناء حاليا، وبعضها سيستكمل قريبا جدا. وسوف ننتقل بعد ذلك إلى نشر الصواريخ والذخائر من كل الأنواع، وسوف نتمكن من تزويد حلفائنا بذخائر بسرعة أكبر مما نفعل الآن. لذلك أدعو كل الدول إلى الانضمام إلينا لإنفاذ الحصار الاقتصادي الكامل على إيران، إلى أن تكف عن اعتداءاتها على السفن التجارية وتتخلى عن طموحاتها النووية، وإلى أن تكف عن دعم الإرهاب. إن النظام الإرهابي هذا يتصرف بشكل سيء، ليس لأنه قوي وواثق من نفسه، ولكن لأنه ضعيف ولأنه يائس. وإذا ما وقفنا متحدين سوف نرى قريبا عالما قد تحرر من تهديد 51 عاما من الإرهاب الإيراني، وسوف تتراجع أسعار النفط مجددا إلى أدنى ما كانت عليه في بداية النزاع، وكانت متدنية جدا في الولايات المتحدة. بشجاعة وعزم يمكن أن نحقق كل ما نريد، ويمكن للتحولات الجذرية أن تحصل وتحصل بسرعة. منذ عام عندما خاطبت القيادات العالمية في هذه القاعة، كانت الحرب في غزة مستعرة بوحشية، وكانت الرهائن ما زالوا في يد حماس، ولم نكن نرى نهاية في الأفق لهذه الأزمة. ولكن ها نحن اليوم وقد اتخذنا الخطوات الأولى لتغيير كل شيء، وبعد أسابيع أنهينا الحرب في غزة وأنقذنا آلاف الأرواح، وأعدنا كذلك كل الرهائن الأحياء والأموات، كل واحد منهم قد عاد. شكرا. قال الجميع إنها معجزة حقيقية واحتفلت الشعوب في الشوارع. وأود هنا أن أعرب عن امتناني لمجلس الأمن لاعتماده بالإجماع لخطة السلام من 20 نقطة لغزة ولموافقته رسميا على مجلس السلام. 30 بلدا قد انضم إلى مجلس السلام الذي يشرفني أن أترأسه. وأود أن أشكر كل الدول الأعضاء التي قد ساهمت بمليارات ومليارات الدولارات التي ستستخدم لإعادة البناء. أشكر المغرب والبحرين هذه هي وقطر والكويت وكازاخستان والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوزبكستان وبلدان كثيرة ساهمت بهذه الأموال التي ستضخ مباشرة حيثما تحتاجها الشعوب. هذه البلدان كانت سخية جدا، وهناك بلدان أخرى قدمت مساهمات بأرقام لا تصدقونها، لأنهم يريدون أن يروا الشعوب تعيش ويريدون أن يتحقق العمل الإنساني بالشكل اللازم. أتقدم كذلك بالشكر من جميع الذين قد ساهموا بالقوات ورجال الشرطة وبالتدريب لتثبيت الاستقرار في غزة، بما فيها إندونيسيا، المغرب، ألبانيا، كوسوفو، كازاخستان، مصر، الأردن وسواها. منذ أن توليت منصبي شرفني أن أحل 8 حروب، وقد أصبحت صديقا لقيادات الكثير من تلك البلدان. لقد كان شرفا كبيرا أن أسوي هذه الحروب، وهي حروب قد دام بعضها لسنوات لا بل عقود، وقد تمكنت من تسوية هذه الحروب وإنهائها بفضل علاقتي الخاصة. أنا على علاقة خاصة بهذه البلدان، استخدمت التجارة والتعريفات، هددت بالتعريفات ولأسباب كثيرة أخرى، رهن بكل بلد. ومن ضمن هذه التسويات النزاع ما بين كمبوديا وتايلاندا، ما بين كوسوفو وصربيا، ما بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ما بين الباكستان والهند، ما بين أرمينيا وأذربيجان، وبالطبع الحرب في غزة التي كما قلت شمل إنهاؤها إعادة كل الرهائن الأحياء والقتلى. كل من هذه البلدان قد أرسل إلي رسالة شكر، ورئيس وزراء باكستان وهو رجل رائع قال إن دونالد ترامب هو الذي قد أنقذ 30 مليون روحا وربما أكثر، ورئيس أذربيجان قال إن الرئيس ترامب في غضون 6 أشهر قد اجترح معجزة ما كنا نظن أنها يمكن أن تجترح، ورئيس وزراء أرمينيا قال إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الرئيس ترامب وانخراطه الشخصي والتزامه الراسخ بالسلام. ورئيس كمبوديا قال إن الرئيس ترامب وبفضل مهاراته كرجل دولة والتزامه بحل النزاعات ومنع الحروب الكارثية بفضل دبلوماسيته المبتكرة قد أنهى هذا النزاع وأثبت فعالية دوره من خلال التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وسمح ذلك بتجنب نزاع مدمر، وكان ذلك حيويا لمنع إزهاق المزيد من الأرواح ومهد الطريق نحو إعادة السلام. ورئيس رواندا قال عندما رأى الرئيس ترامب فرصة للمساهمة في السلام فعل ذلك فورا. هذا النزاع قد دام 32 عاما، ملايين الأشخاص قد قتلوا ونحن سوينا هذا النزاع. لقد شهدنا الكثير من محاولات التسوية والجهود الدبلوماسية ولكن أي منها لم ينجح. أما الرئيس ترامب فقد أطلق بيانا وأطلق عملية جديدة أتت بالسلام وسمحت بتحقيق إنجاز كنا نظن أنه مستحيل. ونحن نعمل بشكل وثيق مع قيادات روسيا وأوكرانيا وسوف نسوي أيضا هذا النزاع وبسرعة أكبر مما تتصورون. 25,000 شاب معظمهم من الجنود يموتون، و 25,000 شهر عفوا 25,000 شهريا يموتون، وأنا أرفض أن يستمر ذلك. 25 ألف جندي يموت كل شهر. بالإضافة إلى ذلك إن الولايات المتحدة ستنجز ما تريده بطريقة أو بأخرى وبسرعة كبيرة. لقد حصل الكثير منذ أن اجتمعنا منذ عام في هذه القاعة وفي يناير، وبتوجيه مني شن الجيش الأمريكي عملية عسكرية كبيرة ودخل إلى أعماق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وقد تسللنا إلى قاعدة عسكرية كان يفترض أن تكون منيعة بوجه الاعتداءات، وتوقفنا الدكتاتور المجرم نيكولاس مادورو الخارج عن القانون. ومنذ ذلك اليوم تم الإفراج عن مئات المساجين السياسيين، ونحن نعمل بشكل وثيق مع قيادة فنزويلا حاليا لكي نبني مستقبلا أفضل لشعب فنزويلا. الشهر الماضي وقعنا على أكبر صفقة في النفط في التاريخ تغطي 65 مليار دولار من النفط، ستفيد كلا فنزويلا والولايات المتحدة، وسوف تخفض من أسعار النفط في العالم. وأكبر الشركات النفط تدخل إلى فنزويلا الآن، والأرقام كبيرة جدا. الولايات المتحدة وفنزويلا تسيطران معا على أكثر من 60% من نفط العالم، وبالتالي قد تكون هذه الصفقة هي الصفقة في أكبر صفقة في التاريخ. ما قمنا به في فنزويلا يثبت أن الولايات المتحدة لن تسمح بتهديد أمريكا بعد اليوم في أي مكان من النصف الغربي للكرة الأرضية، وسوف نستخدم جبروتنا العسكري لكي نضمن مصالح الولايات المتحدة الوطنية. وتعرفون أن فنزويلا تملك أفضل المعدات، ولكن ذلك لم ينفعها بتاتا على مدى عقود. بعض الإدارات قد سمحت بأن تسيطر العصابات المتعطشة للدماء على هذه المنطقة، وقد أدى ذلك إلى تدفقات للمهاجرين غير القانونيين، وكذلك إلى تدفق الأعداء داخل حدودنا، ولكن ذلك انتهى. لقد أعدنا فرض السلطة القوة الأمريكية بما في ذلك عبر استخدام القوة عند الاقتضاء، ونحن نعمل على بناء مستقبل أفضل وأكثر أمانا لنا جميعا، وهذا يتحقق ويتحقق بسرعة. منذ تولي منصبي عينت الكارتلات المخدرات على أنها منظمات أجنبية إلهابية، وقد طلبت كذلك إلى القوات الأمريكية المسلحة القضاء على هذه الكارتلات، وهذه الكارتلات هي داعش العالم الغربي، وهم ليسوا بالأشخاص الصالحين، إنهم أعداء يحاربون الحضارة، يستخدمون القتل والاغتصاب والابتذاذ والتعذيب لتحقيق مكاسبهم، وعلى غرار داعش يجب أن يقتلوا أو أن يتم القضاء عليهم وألا يتم الإفراج عنهم، وهذا ما نفعل. تحقيقا لذلك شنت الولايات المتحدة عددا من الضربات على قوارب هذه الكارتلات، ودمرت 97% أو أتلفت 97% من المخدرات التي كانت تنقل عبر المحيط والبحر، ورأيتم كيف أنهم اختفوا بسرعة كبيرة وتراجعوا بنسبة 97%. وقد كانت هذه السفن والقوارب مصدر الإمداد بالمخدرات. قضينا كذلك على ترين دي أراغوا، وهي من أكبر العصابات، والمكسيك كانت أيضا مركزا لعمل العصابات، وهذا كان غير مقبولا. فلدينا حدود طويلة تسيطر عليها الكارتلات المعادية، وبالتالي على المكسيك أن يعيد السيطرة على أراضيه وأن يستعيد هذه السيطرة من أعداء الإنسانية. وإدارتنا تسعى إلى تغيير جذري في الوضع في كوبا أيضا، حيث أن النظام يتعرض لأكبر ضغوطات تعرض لها في تاريخه، وهذه الدولة هي دولة فاشلة وسوف تنهار. ماركو روبيو يهتم بالعملية التفاوضية، وهو قد بدأ بخوض مفاوضات مع كوبا، ونحن لن نسمح أن تتحول كوبا إلى ملاذ آمن لمن يهدد الولايات المتحدة. النظام الكوبي قد أمضى عقودا ينسق مع راديكاليين راديكالي اليسار في الولايات المتحدة، وقد فصلت وزارة الخارجية أنهم قد طوروا علاقات مع مجموعات راديكالية مثل الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة، وكذلك الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة. الشيوعية لن تدخل أبدا إلى الولايات المتحدة، ولكن الحرية هي التي ستدخل إلى كوبا، والأمن والسلام هي التي ستدخل إلى المكسيك. ونحن على علاقة جيدة جدا مع الحكومة المكسيكية، وقد أحرزنا تقدما كبيرا مع المكسيك. هم لا يريدون الكارتيلات كما لا نريدها نحن، والمنطقة برمتها ستكون أكثر أمانا، وستكون مكانا يطيب فيه العيش. وكما أعلنت منذ أيام، الولايات المتحدة قد توصلت كذلك إلى اتفاق غير مسبوق يتعلق بالحدود الشمالية مع غرينلاند. هذا الاتفاق الذي أبرمناه مع مملكة الدنمارك، هذا البلد الرائع، ومع شعب غرينلاند، يعطي الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن على كامل أراضي غرينلاند، وسوف نتمكن من أن نقوم ما يلزم للدفاع عن القارة الأمريكية، وكذلك عن أوروبا وأماكن أخرى. ما من عدو للولايات المتحدة سيسمح له أن يقيم تواجدا عسكريا في غرينلاند أو يقوم باستثمارات من دون موافقتنا الصريحة والخطية، وسوف نباشر مباشرة عملية تطوير أكبر تواجد عسكري في المواقع المناسبة، وسوف نبني قاعدتين عسكريتين كبيرتين. هذا الاتفاق سيوقع اليوم، وأنا أتطلع إلى العمل مع شعب الدنمارك الرائع وشعب غرينلاند الرائع، وهي تجربة فريدة. سنوسع بصمة الولايات المتحدة في شمال الأطلسي وفي القطب، وسيسمح لنا ذلك بحماية الولايات المتحدة وحمايتهم، كما أن ذلك سوف يدعم حلف شمال الأطلسي. ومارك، أعرف أنك من بين الحاضرين، وأنت بالفعل قائد مميز. حلف شمال الأطلسي يزداد قوة اليوم، وهو يقوم بأمور ما كنا نظن أنه قادر على ذلك. وقد قبل حلف شمال الأطلسي بزيادة مخصصاته للدفاع، ونحن كذلك نسعى إلى إنهاء الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا التي تقتل كما ذكرت آلاف وآلاف الأشخاص كل شهر. الأسبوع الماضي وتكريما للسناتور لينزي غرام، وقعت على قانون جديد أقره الكونغرس، وقد أعطاني سلطات تعريفية موسعة سوف أستخدمها عند الاقتضاء. لقد حان الوقت لوقف القتل، وأريد هنا أن أحيي كذلك العمل المميز التي تقوم به السيدة الأولى، التي قد ضمنت العودة الآمنة للكثير من الأطفال الأوكرانيين والروس الذين اقتلعوا من أسرهم وأعادتهم إلى أسرهم. شكرا لك حضرة السيدة الأولى. أين هي السيدة الأولى؟ أين هي؟ أعرف أنها تجلس هنا في مكان ما، هل تتخيلون أنني لا أرى أين تجلس؟ أشكرك حضرة السيدة الأولى، لقد قمت بعمل رائع، وهذا العام أصبحت السيدة الأولى في التاريخ التي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقد أبلت حسنا، ويتستضيف كذلك اجتماعا عنوانه نبني المستقبل معا للمساعدة على تحسين حياة الشباب عبر العالم. لذلك أشكرك ميلانيا على العمل الرائع الذي تؤدينه. بقيادة سعادة السفير مايكل وولش في الولايات المتحدة عملنا مع بلدان كثيرة بغية تنفيذ أكبر إصلاحات في تاريخ المنظمة. قلصنا ميزانية المنظمة للمرة الأولى بنسبة 50% في 2026، وألغينا كذلك 4000 وظيفة لنخفف من بيروقراطية المنظمة. لقد قلت لسنوات أن قدرات وطاقات المنظمة كبيرة، ولكن يجب أن يتم التخلص من البيروقراطيين الذين لم ينتخبهم أحد. وفي العام الماضي تدخلت إدارتي لكي نوقف هيئة أممية تعرف بمنظمة الملاحة البحرية، منعها إذن من أن تنشئ أو أن تفرض أول ضريبة على الكربون، ضريبة عالمية على الكربون. ما من وخلال رئاستي لن تفرض أي ضرائب عالمية. الولايات المتحدة تعترض كذلك. شكرا. الولايات المتحدة تعترض كذلك على المؤسسة الخارجة عن السيطرة والمعروفة بالمحكمة الجنائية الدولية، ونحن لن نسمح أن يتم التحقيق مع أي من موظفينا في محكمة ليست أمريكية ولا تملك أي ولاية قضائية علينا. لذلك أدعو كل الدول التي قد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تنسحب من هذه المؤسسة فورا. فمن غير المقبول أنه مع كل الفضائع التي تحصل في العالم يمضي المسؤولون في المحكمة وقتهم في انتقاد الولايات المتحدة لأنها تمنع تشويه الأعضاء التناسلية للأطفال، ولأنها تطبق قوانين الهجرة. لا نصدق ما يقومون به، إنهم يشوهون الأعضاء التناسلية لأطفالنا، ومجلس حقوق الإنسان لا يتطرق حتى إلى اضطهاد المسيحيين. المسيحيون يضطهدون في كل أنحاء العالم ولا أحد يأتي على ذكر ذلك، ويحصل ذلك منذ فترة طويلة جدا. اضطهاد المسيحيين هذا والجرائم التي تقترفها الأنظمة القمعية، ويريدون منا أن نفتح حدودنا أمام هؤلاء المجرمين، ويريد أن يتدفق هؤلاء الأشخاص من مختلف أنحاء العالم إلى بلدنا. لم نعد نسمح بذلك، سمحنا بذلك في الماضي، ولكن الأمر قد انتهى. ومن المفارقة أن تكون الأمم المتحدة تملك وكالة بذاتها تضم أشخاصا ومنظمات تعمل على الحفاظ على الإرث الثقافي، ولكنهم في الواقع يقودون هذه الثقافات والحضارات. ما من حق بالهجرة غير النظامية، ولكن هناك حق بأن تبقى الدولة دولة ذات سيادة، ونحن سنبقى دولة ذات سيادة. وأدعوكم أيضا إلى أن تحافظوا على سيادتكم، وترفض الولايات المتحدة كذلك كل المخططات الدولية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي. نتحدث كثيرا عن الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنه علينا أن نسمي هذا الذكاء الخارق وليس الذكاء الاصطناعي، لأنه ليس اصطناعيا، إنه في الواقع مذهل، ولكن يجب أن نكون حذرين. انطلاقا من اليوم كل الوثائق في الولايات المتحدة سوف تستخدم مصطلح الذكاء المتفوق وليس الذكاء الاصطناعي، الذكاء المتفوق إذن. ولذلك أرحب بكم في عالم الذكاء المتفوق، سوبر انتليجنس بدل الذكاء الاصطناعي artificial intelligence. فلنرى إن كان هذا الذكاء متفوقا بالفعل، سنكتشف ذلك قريبا. الذكاء المتفوق إذن، كل التكنولوجيا تحمل في طياتها تحديات كثيرة، وهذا الذكاء المتفوق ليس باستثناء، ولكن الأشخاص أنفسهم الذين قالوا إننا سنموت بعد 10 سنوات بسبب الاحترار العالمي، وكانوا على خطأ ولم يمت أحد. وهؤلاء الأشخاص يقولون اليوم إن الذكاء الاصطناعي سوف يقتلنا جميعا، وأن الروبوتات سوف تهاجمنا، وأن الوضع سيكون كارثيا. إنها المجموعة نفسها من الأشخاص، هذه هي المجموعة. التي أخفتنا من الخدعة الروسية والخدعة الأوكرانية ومن تغير المناخ والحدود المفتوحة. من ينتصر في الذكاء الاصطناعي أو في الذكاء المتفوق، ومن ينتصر في هذه المضامير هو الذي ينتصر في كل مكان. ونحن الآن نتقدم على الصين بكثير، ونتقدم على الجميع، وسنبقي على هذا التقدم. سنحافظ على موقعنا الريادي بقوة وزخم، وأعتقد أن هذه الثورة ستكون أكبر من الثورة الصناعية أو حتى أعظم من ثورة الإنترنت. ولكن يجب أن نكون متنبهين لذلك، فإن وزارة العدل تتنبه إلى هذا الموضوع، وهناك هيئات أخرى لإنفاذ القانون سوف تتدخل إذا ما اضطررنا لذلك. ولكننا سنشجع الذكاء المتفوق هذا، ولن نحاول ضبطه أو التحكم به. سوف نراقبه عن كثب عبر وزارة العدل، والولايات المتحدة تقود الذكاء المتفوق هذا، وسنستمر في دورنا الريادي بشكل مسؤول وآمن. وأمريكا لم تكن يوما بلدا يهرب من مواجهة التحديات مهما كانت عظيمة أو معقدة. الحرية لم تكن بهدية حصل عليها الشعب الأمريكي، ولذلك فنحن لن نتخلى يوما عن هذه الحرية. وهنا في مدينة نيويورك أطلق جورج واشنطن إعلان الاستقلال، وعندما استمع الوطنيون إلى هذه الكلمات للمرة الأولى، تذكروا أن السفن كانت قد وصلت لكي تقضي على نفس الحرية هذا، وآلاف الجنود نزلوا من تلك السفن، ولكننا انتصرنا، وانتصرنا بشكل حاسم. وهؤلاء الأمريكيون الأوائل فهموا أنه لا يكفي أن يؤمنوا بالمبادئ الكبرى، بل يجب أن يتمتعوا بالشجاعة والجرأة للدفاع عنها. وإذا نجتمع اليوم في المدينة نفسها بعد قرنين ونصف لكي نناقش أكبر تطور في عالمنا المعاصر، إن هذا التحدي تحد لكل دولة ممثلة في هذه القاعة، وسوف نمضي قدما متحدين وأقوياء ضد أعداء البشرية جمعاء. ويجب ألا نستسلم للشك أو الخوف، ويجب ألا نهرب من مسؤولياتنا إزاء شعوبنا. معا من خلال خطواتنا الجريئة سوف نجعل هذا العالم أكثر أمانا ومكانا أفضل. سوف تكون بلداننا أكثر قوة، وسوف تنمو اقتصاداتنا لتكون أكبر، ولن نكتفي بالحديث عن السلام والعدالة والرفاه هنا في الأمم المتحدة، بل سنقف نصرة لها في كل أنحاء العالم. معا سنبني مستقبلا لشعوبنا يكون زاهيا وأكثر أملا، أكثر روعة من أي وقت مضى. أشكركم، وبارك الله بلدان العالم، وبارك الله الولايات المتحدة.
1: رئيس ترامب في كلمة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 81، في كلمة أشار فيها إلى كثير من النقاط التي تحدث فيها.
2: نقل مباشر من لبنان الحر.

نعتذر على التأخير، كان لازم نبلش نحن وياكم على الساعة 5:30. تحية كتير كبيرة لكل المستمعين، طبعا ظروف نقل مباشر لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تأخرنا لهلأ بس يلا بعد معنا شوية وقت، معنا 22 دقيقة سوا لنتواصل فيها مثل العادة واتساب وتحكونا لايف على الاستوديو. تحية كبيرة لماريانو داود على الإخراج، معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. فلننطلق بحلقة جديدة من بي بوزيتيف. دائما مذكر للتواصل معنا على الواتساب. في وين فاتح شيء انا عندي تطلع الصوت مسكره عندي يعني. يلا ثاني ها بعدنا نقنين المؤتمر. للتواصل معنا على الواتساب 70-95-11-11 لفويس وتكست مسج، لا تحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. في كتار يمكن فكر انه ما في برنامج اليوم، معتذر يعني ناطرين على 5:30، صارت 6:09.

0: يلا بناخد عصام. وينك يا عصام؟
1: جورج بونسوار يا حبيبي، كيفك؟ والله ما تخيلتك رح تطلع اليوم، ما بعرف ليه
0: دايما طالعين
1: نحن، هلا هيك فرفحت لي قلبي،
0: جيت بوقتك.
1: اذا بطلب منك تفوت دغري بموضوع،
0: ايه
1: بس هيك لنغير شوية جو،
0: بأمرك،
1: لأنه كلنا مكبوتين ومحروقين يا معلم.
0: يلا بأمرك. موضوعي لليوم هيك مهضوم عن العلاقات، ويعني الصحبة والخطبة كل شيء، علاقة بين شاب وبنت كأول انطباع، شو اللي بيلفتك أكتر شيء؟ شو اللي بيلفت أكتر شيء عفوا؟ يعني أول انطباع بتاخده الصبية من الشاب، والعكس صحيح، شو أول انطباع بيلفت أكتر شيء الشاب بس يشوف البنت، والعكس صحيح، شو أول انطباع بيلفت البنت أول شيء بس تشوف الشاب؟ شو بتطلع أول شيء، أول انطباع؟ يلا بما أنه طلب عصام نفتح الموضوع لعيونك، هذا موضوعنا لليوم. للتواصل معنا بفويس أو تكست مسج 70 95 11 11، ولتحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. شو يا أستاذ ماريانو أول انطباع بتاخده أنت بس تكون ظاهر مع صبية لأول مرة؟ شو بتطلع أول شيء؟ أول شيء لا غير الوجه، اوكي شو اللي هي، اذا بتعرف تحكي.

0: 30 كأول انطباع شو اللي بيلفت أكتر شيء بالشاب وطبعا بالصبية؟ يعني الصبية شو بيلفت أكتر شيء بالشاب كأول انطباع بتاخده عنه، شو اللي بيهمه أكتر، والشاب شو اللي بيلفته أكتر شيء وبياخد أول انطباع بس يشوف الصبية أول مرة عم نحكي؟ شو يا جي سي؟
1: بيبي جورج بدك توضح سؤالك مش واضح، بدك تقول بالصيفية أم بالشتوية؟
0: لك شو رأيك بالخريف مثلا؟ خلينا نكون نص بنص هلأ بالخريف، لا صيفية ولا شتوية خي، بعرف شو قصدك أنا. 09-218-233 ألو
2: مصوار جورج.
0: مصوار
2: أول شيء بنفتح
0: نظارة النظافة. النظافة بأي ناحية النظافة يعني؟
2: بكل شيء.
0: أعطيني شغلة واحدة أكتر شيء بتركز عليها أنت.
2: أول شيء النظافة الشخصية
0: ضفيرة
2: يعني.
0: ضفيرة. أوكي.
2: تعرف تنظيفة ولا لا؟
0: طب بركي بالشتوية ولبسة مسكر مثلاً أو لبسة. وحتى كفوف ستايل مثلاً.
2: لا صارت عزورة هاي،
0: لكن اول شيء النظافه
2: بعدين نظافه العام يعني، بس تحكي مع المرأة تقدر تسوي عليك تكون مسقفه تكون مرتبه، عرفتي
0: تكون يعني ما تزهق انت وياه اذا عم تحكي حديث طويل ما تزهق.
2: انا متجوز اجنبيه خلي بس مبسوط حياتي يعني.
0: اكثر تليفون اطول تليفون عامله قبل ما تتزوج طبعا قد ايه كان؟
2: ماشي 15 ما بعرف احكي على التليفون.
0: حتى مع المدام قبل ما تتجوز بس كنتوا عم تعرفوا على بعض؟
2: ما بعرف احكي على التليفون.
0: يا ويلي اوكي
2: اذا ما بكون شخصيا مثل ما بقدر احكي على التليفون.
0: اوكي شكرا لك حبيبي، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال 09-218-233 الو مرحبا.
3: يعطيك العافيه، كيفك؟
0: بدي عزبك توتر الراديو بليز تنسمعك مزبوط.
3: هلا عم تسمع؟
0: ممتاز. مين معي؟
3: معك علي. كيف؟
0: أهلا بعلي، كيفك حبيبي؟ تمام.
3: بالنسبة للسؤال أنا بلفتني اللباس إذا محتشم.
0: اللباس إذا محتشم كيف يعني محتشم؟
3: يعني يكون هيك مش إنه مبيني جسمه،
0: حتى يعني إذا عنا بالصيفية مثلا.
3: الصيفية بغض النظر صيفية أو شتوية،
0: لا ما بتفرق. أنا كمان شوب بالصيف إنه في يعني في عندك لباس يعني صيفي يعني إيه
3: لباس صيف يكون هيك شوي سامبل محتشم.
0: اوكي هيدا اول شيء بيلفتك لك يعني اكثر شيء بيلفتك اول شيء؟
3: اول وجهه يكون هيك مبسمة منيح.
0: اوكي الوجه مهم، كله بيطلع على الوجه.
3: الله يعطيك العافيه،
0: اهلا وسهلا فيك
3: حبيبي.
0: يلا منتابع واتساب ناخذ حنون. يلا
4: مساء الخير خيي جورج ومساء لبنان الحر. اول انطباع انا باخده نظرة عيونه وصدره
0: اف اف اف اف
4: وصحبيتها مع حنة ديب حتيد.
0: لا يا حنة
5: ايه كابتن جورج يعطيك العافية، مبروك لنادي برشلونة وهذا الاستصان اللي عم يعملوا حجة بالحكام، واني قبل اتلتيكو مدريد مع الالتشي ضرب الجزاء الالتشي ما حسب لهم الحكام، وضد الاسبانيول الذي منطردوا لاعبين من ريال كمان ما عملوا شيء.
0: بدك ترجع تولعنا الفوتبول يا زعيتر؟ لا اليوم الحلقه قصيره، بنعتذر الخميس نحكي قد ما بدك رياضه، بس اليوم لان معنا وقت قليل فتنا دغري بالموضوع. شو عصامه؟
6: جورج اول شيء بشكرك حبيبي، ثاني شيء اول انطباع باخده هو مش انطباع، هي لفت نظر ترتيبه اول شيء. ترتيبة سنانة طريقة لبسة ريحتها
0: كلهم
6: بيجمعوا مع ايه. بعضهم
0: عنده كارنيه،
6: شو بتاخد انطباع ما بعرف. انت شي بتطلع بالصباط تبع الزلمة
0: الاخر شي بتطلع بالصباط اول شي ما بتصور يعني. هلا شيء كله مهم وكله عليه نقاط يعني، مثل ما عم بيقول عصام في كارنيه يعني، كيف مثلا تاخذ كارنيه مثلا بالفرنسي عندك الديكتي وعندك الريداكسيون، بالعربي بالسبور بكذا، كارنيه طويل عريض كل واحد عليه علامه، وفي عندك التوتال اخر شيء. اتصال 09-218-233 الو مرحبا.
7: بس كابتن كيفك؟
0: مين معي؟
7: معك الي.
0: اهلا بالي، تفضل يا الي.
7: بس سؤالك فيه إذا أسمعه
0: سؤالي، شو أول انطباع بتاخده بس تكون يعني معرف على صبية أول مرة بتشوفها فيها، شو بتركز أكتر شيء؟
7: أكيد العيون لهم دور كبير، والجسد أكيد الجسد بيكون مرتب بيكون حلو. بتكون ناصحة ما بدنا نكذب على بعض يعني. والجمال والنظافة أهم شيء، بس أنا البنت اللي بشوفها ايديا حته ملبسه اضافير بعرفها يعني مليش انا عم بقول لك يا هذا وجهه نظري
0: اللي ملزقه
7: التاتو رح وجهها كمان بطاني لي هي الشغله الثانيه تحب تكون طبيعيه 100% تصنع ما بحبه والتغريني انه تلبس شيء بين صدره ولا بطنه ولا قصص من النوع عم بقول لك تتحجب ولا تكون عريانه بنفس الوقت انه تكون نورمال طبيعيه ما بحب هيك توطي كرامتها وقيمتها كرمال تجذب
0: احلى شيء طبيعي مثل ما قلت
7: نعم وشغله ثانيه يكون فيها يكون عندها تفاهم اهم شيء تتفاهم مع الشاب وتعرف
0: نحن عم نحكي صوت. اول نحن عم نحكي اول انطباع مش عم نحكي أول بعدين اول شيء اول شيء اللي قلت لي هون ايه
7: العيون وهيبتها ونظافتها وطبيعيتها
0: اوكي شكرا لك إلي
7: بالنسبه للشاب بالنسبه للشاب للبنت شو بتحب الشاب انا بقول لك شو بتحب الشاب
0: شو عرفك
7: المصاري اول شيء وثاني شيء المصاري وثالث شيء بتحب المصاري ورابع شيء بتحب الفيراري وبتحب السيارات الضخمه والمصاري والمصاري
0: مش الكل هيك بتحب. مش الكل هيك يا لوس
7: كلهم غير مصاري انا بنصح يلا بنبر تتجوز غير مصاري ما معه مصاري ما تتجوز
0: طب شو كل الشباب معه مصاري شو كل الشباب بالعالم معه مصاري ما معه عمليين دولارات يعني وكله مجوز
7: يصير معه مصاري يعني حتى ما يبهدلها بنات العالم مش لتبهدل المصاري اهم شيء بالحياه يعني بده يكذب على البنت ياخذها ويعذبها ويصطبها ببيته خليها تضلها مصطوبه ببيت اهله اهم شيء المصاري يا استاذنا ليك يعني بقول لك غير المصاري بقول لك الايمان والمحبه واهم شيء التفاهم التفاهم كله ما بيمشي بلا مصاري تتبهدل البنت بتطلع على المطور الله بيعدل بنت العالم بتموت على المطور مش عم نحكي يعني ما بدنا حدا يموت بس انه تبهدل والاهانات والشرشو على الطريق المصاري اول شيء واخر شيء بعدين
0: شو جاب شو خص المطور في عندك مطويات حقهم $30,000 يا اللي
7: اول شيء شو حبيبي اهم شيء بالدنيا بس اكيد الله ربنا قبل المصاري بيرجع المصاري يعني بيقول لك للبنت هذه ورده حمراء لوين بتصرفها هي بتقول وين بتصرفها يلا بحبك انا وين بتصرفها هيدي بحبك ما بدنا نضحك على بعض بدنا شيء واقع في مستقبل في اولاد في حياه في تفاهم مش انه بتجي بتقول له لا انا دفعت هون $2,000 اعطيني هون انا دفعت $500 لا مش عندك
0: طيب
7: كل شيء بالتفاهم بيصير
0: شكرا الي اهلا وسهلا فيك بناخذ ماري روز على واتساب وناخذ سمعنا شيء قبل حلو استاذ مريم

0: يلا نتابع مع ماري روز.
1: هاي جورج، يعطيك العافية. أول شيء بيلفتني شخصيته وكرمه إذا كريم، وكيف بيحكي كيف بيتصرف، عقليته كيف، وإذا في تليباتي
0: أهم شيء. نتابع.
2: بونسوار جورج، يعطيك العافية. أول انطباع على البنت إذا ركزة أو ما بدنا نقوله على الهواء. وأول شيء بتطلع فيه هو عيونها إذا حلوين أو لا، وإذا على التليفون صوته. وإن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. معك عبد غصن.
0: ألو، حبيت هذا الشيء من عبد، الصوت كتير مهم عن جد، ما هو حق عن جد. يلا منتبه
3: جورج حبيبي، يعطيك العافية. يعني أول شيء بيلفت النظر هو الجمال، يعني كطول كجمال وجه، هذا الشيء اللي بيلفت النظر. وتاني شيء بيلفتني أكثر شخصيتها، يعني إذا كان شخصيتها قوية وفهمانية وواعية واسعة من حالها، هذا اللي بيعجبني فيها وأكثر يمكن من الجمال. بس كنظرة أولى جمالها، وبركز أنا على الشخصية.
0: أوكي.
3: يعني ما تكون مهروقة ودلوعة ومايعة وما بعرف كيف، لا تكون شخصيتها حلوة.
0: بنذكر موضوعنا لليوم كأول انطباع، شو اللي بيلفتكم أكتر شيء كشباب أكيد بالمرأة، وكمرأة شو بيلفتك أكتر شيء بالرجال؟ أول انطباع، أول مرة تشوفيه فيها، هيدا أنا عم نحكي، بس مش لبعدين، أول انطباع. للتواصل معنا 70-95-11-11 للفويس والتكست مسج، لا تحكونا لايف على ستوديو 09-218-233.

0: يربح دعوة لحضور ألوان وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليان بالميوزيك هول ووتر فرونت ب 24 أيلول الساعة 2:30. من التنين للخميس عنا ربحين يوميا كل شخص بطاقة واحدة. مين حبيب يروح؟ كمان في عنا دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد بالفورم دو بيروت 26 أيلول الساعة 8 المساء. من الربح شخص تابع واتساب. يلا
1: والله ابو جريش صراحه انا مني وعلي عاول زياد صالح. انا بهمني الكامل الوصفي وجه تيابة هي اون جنرال تكون هيك تنشاف يعني فهمت علي.
0: كمان يلا منتابع ميدو.
2: هاي ابو جريش ميدو معك من عبلح العبي. بس بدي اقول لك شغلي انا بس بدي اعرف يعني اتعرف على فتيات.
0: ايه
2: عرفت
0: اللي زمان مش
2: مستعمل. اذا ما كانت معلمي وبتفهم بالحياة وشو اسمه ونقعد نتشارع انا وياها ما بلقيش معه.
0: فتاة دي صار لي مش سامع كلمة فتاة يعني ايام القراءة بالمدرسة يا ميدو. فتاة سيمو عم بيقول لي the whole package بكامله body face eyes smile. منو هين ابو سيم
3: قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك ولما شافها عينه ما تزحزحت قلت له

0: متابع واتساب؟
1: سوري يعني اذا ناصحه ده حقها، يعني اذا ده ناصحه وحلوه ومرتبه ومتعلمه وقاضيه ده حقها يعني؟
0: اكيد لا.
1: انه شو يعني بده اياها بيرفكت؟ يعني اذا هو بيرفكت
0: ما حدا
1: بيرفكت اصلا.
0: No one is perfect.
1: ما في شيء انسان كامل.
0: مزبوط.
1: الله الواحد الكامل. ما بدها هالقد يعني انه النصاحه منا شيء عيب يعني. شو هالقد بده يعني؟
0: انا مع انماري، بس برجع بقول كل شخص هو مسؤول عن كلامه بالبرنامج. انا لا اتبنى اي موقف، اذا في شيء انا بتبنيه بقول اوكي مش غلط الفكره، بس ذاتس ات. بس غير هيك هيدي اراء وعم نسمع. يلا
2: جورج، انا بالنسبه لي اول شيء انطباع، واول شيء لازم تكون قوتيه، وبعدين كل شيء بيتزبط. قوتيه
0: ممنوع الغلط مع
2: متري. عندها إيمان بالدين المسيحي، أوكي، تحب المسيح أكتر من حيلة. يعطيك العافية.
0: شكرا جمال. منتابع شو بتحب خجولة يا الياس؟ بعت لي حدا هيك وجه أحمر، بتحب تكون خجولة تخجل. حلو الخجل، مش من وقت للتاني. سبعين تسعة خمسة تسعة واحد واحد واحد للفويس والتكست مسج، تحكونا لايف على ستوديو 09-218-233. إبراهيم
3: مساء الخير أبو جلاش، كيفك؟ أنا أكثر شيء بيحبني بالبنت لأول نظرة من عيونها وشعرها. أنا بحب الشعر الحلوين.
0: شفتوا الآراء المختلفة؟ مثلا إبراهيم بيطلع على الشعرات والعيون، كل حدا بيطلع أول انطباع بحبه البنت أول ما يشوفها، بيلفتوا أكتر شيء فيه مثلا بوب الشعرات والعيون. اتصال. ألو.
4: ألو.
0: مرحبا.
4: مرحبا. ولو بس كرمال أن ماري، بس أنا أعطيك رأي تاني. يعني أنا بالنسبة لي مستحيل تكون ضعيفة، أهم شيء ما تكون ضعيفة.
0: ها
4: بس هيك ومرسي.
0: حبيت حبيت، برافو عليك.
4: نعم.
0: إيه يلا منتابع. منتابع واتساب.
5: جور سعيد يا حبيب القلب، يعطيك العافية يا أخي. أول شغلة شو بيلفتك بالبنت؟ اسم الله عليها يكون طولها غير شكل، بترجع بتبرم على وجهها، إذا وجهها حلو وبعدين أخي بترجع بتصير تفكر بالصدر
0: وبالتنزل. هي الآن توصاية القصة، عرفت كيف؟
5: قلبي يا أبو جريج
0: توصيها من المعمل.
5: هذه قصة يعني بدها أربابها، مش مين مكاني بيعرفها، عرف كيف حبيبي؟ ويلا وتكون نصتها حلوة، هيدي أهم شيء. حبيبي يا ابو جريج معك شحرور.
0: شحرور معش تحضر كثير افلام يا خيي، ما في شيء توصايه بالمعمل يعني، بتنقي انت المواصفات والطول والعرض والشكل. هي اهم شيء الكيمستري صراحه، يكون في هيك اهم شيء تكون هي مهضومه، روحها حلوه، تقبلوا بعض، تضحكوا مع بعض، تتسلوا، لان بالنهايه الشكل كله ما بينفع اذا ما كان في كيمستري بين بعض، اذا ما بتتسلوا مع بعض. منتابع ريتا.
6: شوش معك ريتا أبو فيصل. كأول نظرة، هي أول شيء اللي بيلفت نظري هو نظرته للشخص، ابتسامته، ستيله، وحضوره، هاو كلهم بيلفتوا النظر. مرسي.
0: شو يعني ستيله؟ يعني مثلا هون كمان بتختلف، في كل حدا عنده ستيل معين، بحب ستيل معين، شو ما هيك؟ ستيل باللبس معين، في مثلا اشخاص، في بنات بيلبسوا مثلا قصص واسعه هيك كتير كاجوال، في شباب بحبوا هيدا السفيل، في شباب مثلا ما بحبوا انه تكون بنت لابسه سبور، دائما بدها تكون مظبطه حالها وهيك، هذه هون بتختلف كتير الامور ترجع. ستيل لبسه عم بتقول، شو ستيل اللبس بتحبيه يا ريتا؟

0: بيك اوه يعني بليزر وشميز او فيناك مثلا مع بانس وموكاسان. مش غلط بس الشاب مش دايما بيلبس هيك. في شباب يمكن بحبوا يلبسوا هيك دايما, بس انا ما بحب دايما شميز ومكسان وكذا. كل شيء له وقته. انا كل شيء تياب بتريح بلبسها, كل شيء هيك واسع مريح. مثلا جينز اذا ما كان بيمغط, او دايما اصلا بفضل البانتس اكتر الواسع على الجينز, وكل شيء بريحني فانكي شوز هيك بلبسه. بس يوم اصلا مع البدلة عم بيلبسوا شوز شوي هيك رياضي اذا بدك يعني. شو يا جو سعيدي, بس سعيدي يا جو ياخد فويس.
1: مجراش حبيبي يعطيك العافية. اهم شيء خي, اهم شيء النفسية والنية, اهم شيء تكون نيتها منيحة.
0: لما صفينا النية حبينا هالصبية. مرسي يا ريتا. كمان على المسج بنتابع فويس اخير.
2: انا البنت اللبنانية اول شغلة اتيتيود تبعها والاي كيو تبعها. في عالم كتير معلمة بلا اي كيو, في عالم معلمة بلا اتيتيود.
0: مزبوط.
2: ومش كل انسان بيخلق معه اياها ذكى بالحياة, هو اهم شيء فيهم,
0: اهم من الشهادات.
2: ما بدي علم,
0: اهم من الشهادات 100%.
2: البنت الذكية هي اللي بتعرف تجذب حيالة شخص, حتى بالعكس. وواحد بده يكون ذكي ليعرف اي بنت يختار.
0: شكرا لك, معرفة الاسم بس. ثانك يو. انا للوقت للاسف وقتنا خلص. كان بس معنا اليوم 22 مينتس على القد, من بعد ما كنا لايف بكلمه مروان. اوكي ثانك يو على المسج. كنا لايف بكلمه الرئيس الامريكي دونالد ترامب, اخذنا كتير وقت. بعدكم الخميس ان شاء الله حلقه كامله, الخميس 5:30 بنكون احنا وياكم. ثانك يو مريانو داوود, كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. الى اللقاء الخميس 5:30.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك، مين هيدا؟ دكتور بوبي؟ حقك تعرف انه هاللقب بيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليي، الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم، اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب، اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان ب90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليي قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضايع.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كان فهيم ونعيم جارين من زمان في أحد أطراف قرية نائية، على الرغم من أن نعيم كان لديه نتعة الصلبة والتشبيح، لكن فهيم كان يستوعبه ويراهن على عشرة العمر، وكان يظهر في الغابة المجاورة بين حين وآخر ضبع ضخم، لكن هذا الضبع لم يكن يقترب من البيتين والجوار، بل يحرص على البقاء بعيدا. وعن على بال نعيم أن يتحرش بالضبع بعدما حرضه ابن عمه سليم وقال له: إذا تمكنت من قتل الضبع أو من إبعاده عن الغابة تصبح الغابة طوع بنانك وتهيمن على المحيط، ولن يتمكن جارك فهيم من الاعتراض على أي خطوة تبادر إليها لتوسع نفوذك. اقتنع نعيم بنصيحة ابن عمه سليم، وقرر أن يختبر قوة الضبع سعيا للقضاء عليه من دون أن يبلغ جاره فهيم، لكن الضبع كان أقوى وأذكى من نعيم على الرغم من إصابته إصابة طفيفة بطلق خرطوشة في كتفه، فانقض الضبع على نعيم الذي نجح بعد تعرضه لخدوش باللجوء إلى منزله سريعا، ليعيث الضبع انتقاما بحديقته خرابا، وليقضي على ثلاثة خراف ويجهز على نحو عشرة طيور من الدجاج، ويرهب زوجة نعيم وأولاده. وفي طريقه عبث الضبع أيضا بحديقة الجار فهيم، والتهم أرنبين ودجاجة من حظيرته، ثم قفل عائدا إلى الغابة. ولما رجع فهيم من عمله إلى المنزل وشهد ما حصل، هب غاضبا نحو منزل نعيم، وراح يقرعه ويلومه على التحرش بالضبع. وإذ بنعيم يرد مستهجنا: كيف تقول هذا الكلام وأنت لا تقدر تضحياتي ومقاومتي لهذا الضبع؟ ألم ترى كم قتل عندي من خراف وطيور، وكم خرب لي من مزروعات؟ أهكذا تبادلني الجميل؟ فأجابه فهيم: أي جميل هذا؟ أنت من تحرش بالضبع، وأنت من استجلبه إلى الحي، فخرب ما خرب وقتل ما قتل عندي وعندك، وتريد تمنيني والادعاء بأنك تحميني وتدافع عني؟ انتهت الأقصوصة، وتبقى العبرة التي لا شك تدركون مغزاها. وفي الخلاصة: يا شيخ نعيم، ليتك تتصرف كفهيم وتغلب المنطق السليم أنت والصحب الكريم، فتتخلصون من الارتهان الذميم، وتخرجون من تحت جناح الشيطان الرجيم، لتنصتوا إلى النصح الحكيم، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها 7:45 في إذاعة لبنان الحر، إليكم مساء لبنان الحر. لبنان يغيب كليا عن خطاب ترامب، سنبرم صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية وإلا سيواجهون الجحيم. افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة سلام ورجي وعرفة. عون كفى استقواء بالخارج واستقواء بعضنا على بعض في الداخل خدمة لأعداء لبنان. الاتحاد العمالي يلوح بتحركات في الشارع.

0: التفاصيل مع جان حتشيتي ونجوى جرداق. مع انطلاق أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة، غيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبنان كليا عن خطابه. لبنان التي تبقى المساعدات الموعود بها رهنا بقدرة دولته على تنفيذ حصرية السلاح بيدها، علما أن رسالة كان قد وجهها ترامب لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون منوها فيها بقيادته الحاسمة للبلاد. ترامب دعا كل الدول للانضمام لحصار إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى صفقة معها عقب الانتخابات النصفية الأمريكية.
1: وكان سلام وفي خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في القنصلية العامة هناك قال:
2: موضوع السلاح أخذنا قرارات تعرفوها مهمة ومصيرية وماضيين بتنفيذها مهما كانت الصعوبات. ما في دولة بجيشين وما في دولة بقرارين، وهذا مش شعار، هذا شرط أساسي لقيام الدولة ولا استعادة الثقة فيها.
1: وعن ثقة العالم والإصلاحات قال رئيس الحكومة:
2: ثقة اللبنانيين بلبنان وبالخارج يعني ثقتكم، وعم نشتغل بالتوازي لتحقيق انسحاب الإسرائيلي، تثبيت عودة أهلنا للجنوب، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار، لأنه ما في اقتصاد من دون استقرار وما في استثمار من دون دولة. بالإصلاح كمان ما اكتفينا بإعلان لا نوايانا ولا بإعلان رؤيتنا، أقرينا إصلاحات مالية أساسية تعرفوها.
0: سلام التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حضور الوزير رجي ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، وتم في خلال اللقاء بحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة وفي الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
1: كما تابع الرئيسان ما تم الاتفاق عليه في خلال زيارة الرئيس سلام إلى اسطنبول في تموز الماضي لجهة تعزيز العلاقات اللبنانية التركية وتوسيع التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنى التحتية، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والسككي بين تركيا وسوريا ولبنان. وتم استكمال البحث في ملف البيوت الجاهزة وفي الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا لمسار العودة والتعافي في الجنوب، بما يساهم في تثبيت عودة الأهالي وتعزيز صمودهم في بلداتهم، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة.
0: كما التقى الرئيس سلام رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وأكد الرئيسان في ضوء التحديات المشتركة التي يواجهها لبنان والعراق التزامهما تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها والمضي في مسار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركنا أساسيا في صون السيادة وترسيخ الاستقرار.
1: كما أعلن وزير الخارجية يوسف رجي أنه التقى في نيويورك مع رئيس الحكومة وملك الأردن، وركز اللقاء على متانة العلاقة بين الأردن ولبنان، وتطرق إلى المبادرة التي أطلقها الملك في باريس تحت عنوان اجتماعات العقبة بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلية.
0: رجي لفت إلى أنه شارك أيضا في سلسلة لقاءات شملت الرئيس التركي رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، رئيس الحكومة العراقية ووزير خارجية البحرين. وقد تناولت اللقاءات التطورات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز الدعم العربي والدولي للبنان.
1: وكان رجي قد عقد لقاء مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي أعرب عن اهتمام الكرسي الرسولي البالغ بلبنان، مشددا على ضرورة أن يستعيد بلد الأرز استقراره، مؤكدا دعم الفاتيكان الثابت للبنان واستعداده الكامل للمساهمة في ترسيخ هذا الاستقرار. من جهته جدد رجي التأكيد على تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض بصفته الطريق الوحيد الذي يضمن للبنان وشعبه الأمن والسلام المنشود دينا.
0: إلى ذلك جددت الخارجية الفرنسية الاستعداد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني قريبا.
1: رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام قال في خلال إحياء اليونيفيل اليوم الدولي للسلام: لا يزال السلام في جنوب لبنان متعذرا، لكن الأمل في تحقيقه لا يزال قائما، وإن مسؤولية التوصل إلى حل سياسي تقع على عاتق الأطراف. وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة والحد من مخاطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية، لافتا إلى أن استمرار التعاون بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل يظل أمرا جوهريا للحفاظ على الاستقرار ودعم بسط سلطة الدولة في الجنوب.
0: ميدانيا، توغلت القوات الإسرائيلية باتجاه المنصوري وعمدت إلى تفخيق وتفجير عدد من المنازل وسط البلدة. وأقدمت القوات الإسرائيلية بعد الظهر على تنفيذ تفجير ضخم في بلدة بيت يحون، وكانت سلسلة تفجيرات قد استهدفت مناطق الدبشي في الأطراف الغربية لميز الجبل، عيترون، وادي سلوقي، إضافة إلى إحراق عدد من المنازل لا سيما في الخيام. واستهدف قصف مدفعي بلدات برعشيت، زوطر الشرقية، كفر تبنيت، محيط زبقين، الخيام، يحمر شقيف، حداثة، برعشيت، سربين، وبيت ليف. وسجل تحرك للآليات الإسرائيلية باتجاه المنصوري.
1: دعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العمل على تعميم روح المصالحة، فالحوار يبني ثقة، وقال: كفى استقواء بالخارج واستقواء بعضنا على بعض في الداخل خدمة لأعداء لبنان. وكان رئيس الجمهورية عرض مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس ما تحقق في إطار خطة عمل المرفأ، داعيا إلى العمل بروح الفريق الواحد وتطوير بعض القوانين التي ترعى عمل المرافق في لبنان.
0: الاتحاد العمالي يلوح بتحركات في الشارع. شرب المخلوف.
3: بعد دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الحكومة إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية وتشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والعمل برئاسة الرئيس نواف سلام، وفي حال عدم الاستجابة لوح بتحركات في الشارع مطلع الأسبوع المقبل، معتبرا عبر لبنان الحر أن التحرك سيؤدي حتما إلى بعض النتائج، ومشيرا إلى أنه سيبدأ جولة على المسؤولين. الجولة بدأت من قصر بعبدة حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون.
4: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي بتعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام بظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تعمل ليل نهار، خلية وزارية تجتمع بصورة منتظمة لمعالجة ومتابعة هذه الأمور. طبعا هذا لسحب الفتيل من الشارع المضغوط اقتصاديا ومضغوط أمنيا بفعل الأحداث بالجنوب. طبعا فخامة الرئيس رحب.
3: كيف ستختلف تحركات الأسبوع المقبل عن غيرها بعد انخفاض قيمة الرواتب في ظل الارتفاع الكبير في مستوى المعيشي؟
1: نقابة المعلمين لوحت من جهتها بالتصعيد وطلبت بالإسراع في إنصاف المعلمين والمتقاعدين وبمضاعفة بدل النقل بما يتناسب والارتفاع الكبير في كلفة المعيشة والتنقل. وفي ملف صندوق التعويضات طالبت النقابة وزارة المالية بالإسراع في صرف منحة 200 مليار ليرة وبإدراج مبلغ 450 مليار ليرة المتبقي من المنحة في موازنة العام 2027 صونا لحقوق المعلمين والمتقاعدين.
0: وفي اعتصام للمتعاقدين في الجامعة اللبنانية كانت المطالبة بإقرار ملف التفرغ، وقد شدد المعتصمون على أنه لم يعد مقبولا أن يبقى الملف رهينة التسويف والمماطلة، فالجامعة تستحق الاستقرار.
1: دخل الإضراب المفتوح في سجن رومي يومه العاشر وسط تدهور في الأوضاع الصحية وتسجيل أكثر من 23 حالة حرجة. وأشارت معلومات إلى أن السجن يشهد موجة جديدة من مرض السل مع توثيق ما لا يقل عن 10 إصابات، وتتزايد المخاوف من انتقال العدوى. في موازاة ذلك رفع السجناء المضربون لافتات تطالب المجلس الدستوري برفع التجميد عن قانون العفو العام، معتبرين أن الإسراع في تنفيذه يشكل مخرجا إنسانيا من الأزمة المتفاقمة داخله.
0: صندوق النقد والفجوة المالية، من يتحمل الخسائر؟ ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص. مع اختتام وفد صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان، عاد ملف الفجوة المالية وتوزيع الخسائر إلى واجهة النقاش في ظل مطالبة الصندوق بتعديلات جوهرية على مشروع القانون. وفي هذا السياق فصل الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح للبنان الحر مطالب صندوق النقد.
6: بموضوع القطاع العام كان في تركيز على الإجراءات، طريقة عمل وزارة المالية، سواء بموضوع الموازنة أو بموضوع الضرائب، وبالتالي صار في ورشات عمل وطلع الصندوق على التطورات في الوزارة. بالشق الثاني تقريبا بعضنا عم نروح مكاننا، ما عملت أي خرق جديد زيارة وفد صندوق النقد بهذا الموضوع، خصوصا أنه في نقطتين أساسيتين بعضهم علقين ومصرف لبنان تحديدا مصر أنه عليهم. النقطة الأولى تتعلق بعملية توزيع الخسائر، وفي إصرار من مصرف لبنان أنه لازم يصير في شطب لما يعرف بالشوائب بموضوع الوزائع قبل الذهاب إلى تقييم المصارف وإلى توزيع الخسائر والمسؤوليات. والنقطة الثانية المصرف لبنان مصر عليها أنه الدولة يجب أن تترجم مسؤوليتها عن الانهيار بالتزام مالي واضح ودقيق ضمن قانون الفجوة المالية، وحتى اليوم الدولة بعد أو الحكومة بعد ما قررت توافق على هذا النهج، وهذه هي المشكلة الأساسية. اليوم مصرف لبنان عم بيطالب أنه الدولة تعترف بحدود 24.9 مليار دولار دين وتدفع عليهم فوائد سنوية لحتى تكون شريك بموضوع إعادة الوزائع، ومن دون مساهمة الدولة صعب ينجح مشروع إعادة الوزائع.
5: وبين حقوق المودعين ووقائع الخسائر يبقى إقرار صيغة قابلة للتنفيذ العقدة الأساسية في مسار الحل.
1: هل يستعيد لبنان دوره كبوابة اقتصادية لسوريا؟ سيمونا حتشيتي.
7: من بوابة الاقتصاد والاستثمار تفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية. وفد حكومي سوري رفيع يزور بيروت في واحدة من أوسع الزيارات الحكومية السورية إلى لبنان في المرحلة الجديدة، حاملاً معه ملفات تتجاوز التبادل التجاري لتصل إلى الطاقة والنفط والغاز والنقل والزراعة والصحة والتعليم والسياحة. الوفد الذي يضم 6 وزراء ومسؤولين في الاستثمار والطيران والنفط سيعقد اجتماعات موسعة مع الجانب اللبناني، إضافة إلى لقاءات قطاعية مباشرة في محاولة للانتقال من عنوان التعاون إلى مشاريع واتفاقات قابلة للتنفيذ. أما المحطة الاقتصادية الأبرز فتأتي مع المنتدى اللبناني السوري للاستثمار في 23 من أيلول، حيث توضع على الطاولة فرص الاستثمار وتمويل اقتصاد المستقبل والطاقة والزراعة والبنى التحتية ودور القطاع الخاص في إعادة رسم العلاقة الاقتصادية بين البلدين. ولكن مع كل ما يحمل هذا المنتدى من أهمية على الصعد كافة، لا يزال شكل الوفود المشاركة غير واضح بعد، ما يطرح تساؤلات عدة. إذن خلف كل هذه العناوين يبقى الامتحان واحداً، هل تستطيع بيروت ودمشق تحويل الانفتاح الاقتصادي الجديد من اجتماعات ووعود إلى مصالح فعلية يستفيد منها البلدان؟
0: مؤتمر لدعم النبيذ اللبناني جورج كرم.
8: بهدف دعم أحد أبرز القطاعات الإنتاجية اللبنانية وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية، عقد المعهد الوطني للكرمة والنبيذ مؤتمرا صحفيا في مقره بعنوان دعم للنبيذ اللبناني بمشاركة وزيري الزراعة نزار هاني والسياحة لورل خازن لحود إلى جانب معنيين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والسياحية. الوزير هاني أكد أن دعم النبيذ اللبناني هو دعم مباشر للمزارع اللبناني وللإنتاج الوطني والاقتصاد.
9: لقد أثبت النبيذ اللبناني جودته وقدرته على التنافس ونجح في الوصول إلى الأسواق العالمية حاملاً اسم لبنان وهويته الزراعية والحضارية، لذلك يستحق أن يحظى بالأولوية في وطنه وأن يكون حاضراً بقوة على المائدة اللبنانية. بكل المنافسة اللي عم تذكرها بدنا نبيد اللبناني يكون بجودة عالية وبسعر منيح لكل رواد المطاعم ولكل مستهلكي النبيذ وبالتالي لمعظم اللبنانيين. أتوجه بوضوح إلى أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي أعطاء الأولوية للنبيذ اللبناني.
8: الوزيرة لحود أكدت من جهتها أن النبيذ اللبناني هو سفير لبنان.
10: أهم شيء لقلنا يكون النبيذ اللبناني موجود على لائحة المطاعم والفنادق وكل المؤسسات السياحية. لما الزوار أو السواح بيفتحوا اللائحة بالمطعم يشوفوه دغري، مش مقبول أنه ما يشوفوه. كتير ضروري الزوار والسواح يفتحوا اللائحة ويشوفوا النبيذ اللبناني، ولازم ندرب فريق عمل المطاعم يعرفوا يقدموا بنبيد يحكوا عنه، يحكوا أول شيء بنبيد اللبناني يلي هو أحياناً عم بيكون أفضل من البيد المستورد.
8: المؤتمر شكل مناسبة للتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم صناعة النبيذ اللبناني وتوسيع أسواقه وتعزيز تسويقه محلياً وخارجياً، واختتم بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان. من الفنار جورج كرم، لبنان حر.
1: طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تكثيف جهودها الأمنية لكشف هوية الأشخاص الذين يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وتوقيفهم بسرعة القصوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
0: أوقفت وحدات من الجيش 3 من مطلقي النار في إشكال مسلح في إبلياس وضبطت أسلحة وذخائر حربية، وتواصل الوحدات العسكرية المتابعة لتوقيف باقي المتورطين، وقد أدى الإشكال إلى سقوط عدد من الجرحى بين أفراد إحدى العائلات، تطور إلى إطلاق نار.
1: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
11: استهل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمات القادة والزعماء في الدورة 81 لأعمال الجمعيات العامة للأمم المتحدة التي تناقش أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية بكلمة أكد فيها أنه على القوى العظمى أن تدرك أن قوتها ليست خارقة كما تبدو، وأن القوى العسكرية وحدها لا تكفي لضمان الأمن، كما لا يمكن للقوى الاقتصادية وحدها ضمان الاستقرار، وحذر من تلاشي حل الدولتين، وقال أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يهدم مسار السلام ويثير شبح التطهير العرقي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد في كلمته على أنه يجب أن نكون متحدين في مواصلة الضغط على إيران، وقال:
12: الآن علي أن أتخذ قرارا كبيرا، هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم، أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أتركه لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات.
11: وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث عن انفتاح واشنطن لعقد لقاء مع مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية. في المقابل رأى الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة داست على نصوص الاتفاقات التي أبرمتها معنا وتحاول بشتى السبل إجبارنا على الاستسلام. وفي بيان صدر عن وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية دعوا فيه إسرائيل إلى الوفاء فورا بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة بشأن قطاع غزة. إلى ذلك كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقول الحقيقة بشأن أفعال إسرائيل أمام الأمم المتحدة، وكانت هارت تحدثت عن زيارة خاطفة لنتنياهو في الأمم المتحدة وأكدت أنه لن يلتقي ترامب. في الشأن العراقي أفاد مسؤول عراقي لقناة الجزيرة بأنه تم إبلاغ المطارات العراقية بمنع استقبال الطائرات الإيرانية بدءا من منتصف هذه الليلة. واليوم لفت المبعوث الأمريكي توم براك إلى أن الدولة العراقية ستكون الجهة الوحيدة التي تمتلك القوى العسكرية بحلول نهاية حزيران 2027.
13: RLL Weather Report.

0: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. تنشط الرياح شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر.
1: ختاما إعادة للعناوين. لبنان يغيب كليا عن خطاب ترامب. سنبرم صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية وإلا سيواجهون الجحيم. افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة سلام ورجي وعرفة. عون كفى استقواء بالخارج واستقواء بعضنا على بعض في الداخل خدمة لأعداء لبنان. الاتحاد العمالي يلوح بتحركات في الشارع. إلى هنا نأتي إلى ختام مساء لبنان الحر. كان على الإخراج الإذاعي لهذا المساء مريانو داود رحمي.
0: إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حين اندلعت الحرب في لبنان عام 1975 كان الاقتصاد اللبناني في عصره الذهبي. على سبيل المثال للحصر كان الدولار الأمريكي لا يتجاوز سعره ليرتين لبنانيتين، ومع ذلك اندلعت الحرب. الدرس الأول منذ ذلك التاريخ، أي منذ أكثر من نصف قرن، أن الاقتصاد لا يحصن البلد بل السياسة هي التي تحصنه. حين انتهت الحرب عام 1990 شهد البلد نهضة اقتصادية، لكن في المقابل كانت السياسة هشة فانهار الاقتصاد. اليوم وبعد أكثر من 35 عاما على نهاية الحرب وبدء النهضة الاقتصادية لم يحصن الاقتصاد السياسة. لماذا؟ لأن أي تحصين للاقتصاد من دون تحصين للسياسة يبقى كلاما في الهواء. بهذا المعنى فتشوا عن معالجة الأزمة السياسية وبعدها يبدأ حل الأزمة الاقتصادية. في لبنان تجري محاولات معالجة الأزمة الاقتصادية مع ترك الأزمة السياسية، ولكن في ظل استمرار الأزمة السياسية فإن الأزمة الاقتصادية ينطبق عليها مثل فالج ما تعالج.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جورج نادر، مارسيل عفيف أبو حيدر، عبدو طنوس لحود، عبدو طانيوس ناكوزي، ميلاد عبد المسيح، وديع فريد فرحات، إلي نصيف باسيل، شارل مخايل صعب.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطي الحرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنايس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الخوري شوقي كرم.
1: لما بيحلم يكون أول بكل شيء، أول بمقامه، أول بمركزه، أول بعلمه، أول بمهنته، أول بروحانيته، أول برسالته، ما بيكون إنسان طموح وجدي. لهيك يسوع ما عتب تلاميذه ولا أنبهم على جدال بين بعضهم في مين بده يكون الأول بيناتهم، بل دلن ودلنا على الضرب الصحيح لنكون من الأوائل بملكوته. إن أراد أحد أن يكون الأول فليكن آخر الجميع وخادم الجميع. لهيك بالمسيحية كل ما علي المقام، كل ما زاد المسيح بمحاه، كل ما زادت درجة خدمته، لأنه بصير همه أنه هو يختفي والمسيح يظهر ويكبر. بصير شغله الشاغل يستثمر كل وزنيته اللي عطيها ليخدم المسيح بوجه كل إنسان ومحتاج. لهيك الكاهن بيمضي خادم الرعية، والمطران خادم خدام المسيح، والبابا رئيس الكنيسة بيمضي خادم خدام المسيح. ليسهل الطريق علينا لنكون أولين بين إخوتنا بخدمته بوجه المحتاج اللي بتقول لخلاصنا وخلاصهم، بيعلن يسوع تمهي مع الأطفال بإلنا: من قبل باسمي واحدا من أمثال هؤلاء الأطفال فهو يقبلني، ومن يقبلني لا يقبلني أنا بل الذي أرسلني. لو سألنا ليش أراد يسوع يتماهى مع الأطفال أولا، فالجواب لأن الطفل هو عطية من الله لفرح وغنى الأهل والمجتمع، ولأن الأطفال هن الفئة الأضعف بالمجتمع اللي هن بحاجة أكثر لحب وحنان وحماية وعناية. فمن يقبل طفل على أنه المسيح بيعني أنه مستعد يكون خادم لهالطفل بكل احتياجاته الإنسانية والروحية والجسدية، لينما مثل ما نمي يسوع الطفل بالقامة والحكمة والنعمة والحظوة عند الله والناس، لحتى لما بيبلغ سن البلوغ يصير جاهز ليكون رسول حقيقي للآب السماوي مثل يسوع. فيا رب ساعد الأهل والمربين والمكرسين يكونوا خدام حقيقيين لكل طفل يوكل لهم، حبوك فيه حب متجرد لا تملك فيه ولا استغلال، بل حنين وتفهم وتقدير واحترام لفرادته. رافقوه بتنشئة متكاملة مثل ما رافقك بطفولتك مريم ويوسف، مرافقة بتأهله يصير إنسان ابن حقيقي لله، إنسان مسيحي عن حق وحقيقة، مستعد يكون خادم لألك بقلب العالم. آمين.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة من أم تي جي وأم أف أم. دونالد ترامب نجم اليوم الأول بلا منازع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالرئيس الأمريكي ألقى كلمة مطولة مفصلة استعاد فيها ما حققه كرئيس للولايات المتحدة داخليا وخارجيا في السنة الفائتة، كما رسم ملامح المرحلة المقبلة. اللافت أن ترامب لم يتحدث كرئيس لأمريكا فحسب، بل كرئيس للعالم بأسره، وهو لم يكتف بالحديث عن دول محددة وعن صراعات دول وحروب ومحاور، بل وجه سهامه حتى باتجاه مؤسسات دولية كالمحكمة الجنائية الدولية. لكن الأهمية الكبرى لما قاله ترامب يكمن في حديثه عن إيران. صحيح أنه هاجم النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب كما وصفه، معتبرا أنه المسؤول عن جرائم كثيرة في العالم، وصحيح أنه تحدث بزهو وافتخار عما حققه الجيش الأمريكي في حربه في إيران، لكن الصحيح أيضا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام إمكان التوصل إلى تفاهم مع طهران، فهو دعا المسؤولين الإيرانيين أكثر من مرة إلى إبرام صفقة، معربا عن اعتقاده أن أمريكا ستتوصل إلى تحقيق هذه الصفقة بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. فهل ترامب يعبر عن الحقيقة والواقع، أم أن كلمته هي لطمأنة النظام الإيراني، وذلك بقصد القيام بعمليات عسكرية ضد أهداف محددة في إيران؟ واللافت أيضا في كلمة ترامب أنها لم تتضمن أي ذكر للبنان، إذ إنه لم يتطرق بتاتا إلى الملفات اللبنانية المطروحة في هذه المرحلة. توازيا، يواصل لبنان الرسمي محاولة شرح موقفه إلى المسؤولين في العالم، وفي الإطار باشر رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي سلسلة لقاءات مع قادة عرب وأجانب. وقد دعا سلام أثناء لقائه الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. البداية مع مراسلنا أنطوني مرشاك، فما أبرز مفارقات اليوم الأول للجمعية العامة، وأين لبنان من الحركة الدبلوماسية في نيويورك؟ أنطوني، الإجابة على هذه الأسئلة معك مباشرة، تفضل.
1: من نيويورك يجتمع ماجد قادة العالم تحت سقف واحد، فيما يعني هنالك تباعد بينهم بين الحروب والمواقف. وفي اليوم الأول من المناقشة العامة تتجه الأنظار إلى المواقف الأمريكية والإيرانية وإلى اللقاءات خلف الأبواب المغلقة. ويبرز في برنامج اليوم طبعا ترامب، ماكرون، أردوغان والعاهل الأردني وأمير قطر، وسط أولويات تشمل وقف الحروب، التنمية والمناخ والذكاء الاصطناعي وإصلاح الأمم المتحدة. أما مشاركة نتنياهو المرتقبة أيضا ماجد، فتسبقها طبعا مواجهة مع عمدة نيويورك زهران ممداني اللي وصفه بمجرم حرب، مع إقراره بعدم امتلاك المدينة صلاحية تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. نتنياهو رح يكون هون لساعات قليلة ويتوعد بالرد من المنبر الأممي. أما في ملف سوريا يشارك الرئيس أحمد الشرع للمرة الثانية، وكان قد التقى أعضاء من الكونغرس الأمريكي والجالية السورية، وأكد أهمية تعزيز العلاقات مع واشنطن ومساهمة المغتربين في إعادة الأعمار. ومن مفارقات الحضور أيضا ماجد، سمحت واشنطن بمشاركة الوفد الإيراني مع قيود على التنقل استنادا إلى التزاماتها كدولة مضيفة. وقد شهدنا أيضا عباس عرقجة أثناء خروجه خلفنا هون منذ قليل من قاعة مجلس الأمن، في المقابل أيضا أبقت منع دخول محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين ضمن هذا الإطار اللي أخذته الإدارة الأمريكية بسبب مشاكلهم مع إسرائيل أمام المحكمة الدولية. سياسيا، أعلن روبيو الانفتاح على لقاء الإيرانيين إذا كان منتجا، مؤكدا أنه لا اجتماع مجدول حتى الآن. ولبنانيا ماجد، بحسب مصادر الام تي في، تحدث غوتيريش مع نواف سلام عن تأمين توافق سياسي مبكر على وجود دولة تحت مظلة الأمم المتحدة بعد اليونيفيل لمراقبة الخط الأزرق وتأمين التواصل بين الأطراف ودعم بسط سلطة الدولة في الجنوب. وفي قلب هذا المشهد جاءت كلمة ترامب اليوم لتطرح رؤيته للدور الأمريكي ورسائله إلى الحلفاء والخصوم خصوصا إيران. فلنستمع إلى أبرز ما قاله ترامب.
2: America is back and our country is stronger today than ever before. So while others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. There is no better example of a danger that was allowed to gather strength at the world's peril than the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. Upon taking office last year, I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. That was a big mistake. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to. Iran will never have a nuclear weapon. The cowards and traitors, thank you. Thank you.
0: نيويورك تجمع الخصمين وطهران تختبر ثمن فك الحصار، وبيان سعودي مصري باكستاني تركي بضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد. آخر المستجدات مع رنا نمر.
3: الملف الإيراني حاضر بقوة في الأمم المتحدة مع افتتاح أعمال الجمعية العمومية، من الحرب والعقوبات إلى مضيق هرمز والنووي، وصولا إلى سؤال بدأ يفرض نفسه في نيويورك: هل يعود التفاوض بين واشنطن وطهران؟ فعلى هامش الزيارة توالت المواقف الإيرانية. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أعلن أنه سيحمل موقف بلاده إلى المحافل الدولية، والمفارقة أن طهران جاءت إلى نيويورك لتستخدم منبر المنظمة الدولية، فيما وزير خارجيتها عباس عرقجي يهاجم الأمم المتحدة ويتهمها بالعجز عن حفظ السلام والأمن. لكن طهران لا تحمل معها الانتقادات فقط بل عرضا أيضا. مسؤول إيراني كبير قال أن الوفد الموجود في نيويورك يملك صلاحيات لإحياء المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وأن إيران قادرة على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام شرط تخفيف الضغط العسكري الأمريكي ورفع الحصار عن موانئها. في المقابل جاء الرد الأمريكي على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث أعلن أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار مع الإيرانيين لكن لا اجتماع مقررا حتى الآن، مشددا على أن الهدف الأمريكي يبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي. فيما يمتد الضغط الاقتصادي الأمريكي إلى الطيران الإيراني مع تهديد جديد للجهات التي توفر الوقود أو خدمات الهبوط أو بيع التذاكر بعقوبات ثانوية قد تصل إلى الاستبعاد من النظام الدولاري، والنتائج بدأت تظهر قبل اكتمال مفاعيل العقوبات، إذ أشارت تقارير إسرائيلية إلى إلغاء الخطوط الجوية التركية ومنها بيجاسوس رحلاتها من إيران وإليها. الصين بدورها اعترضت وأعلنت بيجينغ رفضها العقوبات الأمريكية الأحادية، واصفة إياها بغير القانونية ولا تستند إلى موافقة مجلس الأمن. هكذا تدخل طهران أسبوع الأمم المتحدة بمفارقة واضحة، تهاجم المنظمة، ترفع شروطها أمام واشنطن، وفي الوقت نفسه تبحث من نيويورك عن طريق يعيدها إلى طاولة الدبلوماسية.
4: في شأن دولي آخر، بن سلمان يتلقى اتصالا من بوتين تناول أمن الملاحة، وواشنطن على حافة التدخل في اليمن. ترامب أمر بضرب الحوثيين ثم تراجع، فما الذي حصل؟ تقرير أرور كرم.
5: قبل نحو 10 أيام طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل عسكريا ضد العدوان الحوثي. ترامب رفض يومها فتح جبهة جديدة في اليمن، لكن التصعيد والتعنت الحوثي غير الحسابات.
6: تمكن تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15.
5: فمع استمرار الهجمات على البنى التحتية السعودية والتقدم الميداني للحوثيين وصولا إلى إعلان إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15، عاد بن سلمان وأبلغ ترامب أن المملكة لا تستطيع مواجهة التصعيد بمفردها، وهذه المرة تحركت واشنطن. ترامب طلب إلى البنتاغون خيارات جديدة لضرب الحوثيين، ورئيس هيئة الأركان دعا إلى اجتماع طارئ لمناقشتها. وأبعد من ذلك، ترامب أعطى بالفعل أمرا ببدء الضربات عند 5 PM قبل أن يبلغ الجيش قبل نحو 3 ساعات من موعد التنفيذ بإلغاء الأمر. لكن كبح الضربة كشف انقساما داخل القيادة العسكرية الأمريكية، فريق يرى أن على واشنطن مساندة السعودية والرد على الهجمات الحوثية، محذرا من أن عدم التحرك قد يفهم على أنه تخل عن حليف إقليمي أساسي، وفريق آخر يحذر من فتح جبهة إضافية في وقت تخوض واشنطن مواجهة مع إيران وسط ضغوط على مخزونها من الأسلحة الدفاعية وبعيدة المدى، خصوصا أن الحوثيين لا يستهدفون السفن الأمريكية حاليا. لكن البنتاغون يؤكد أن قواته في المنطقة جاهزة للتحرك إذا صدر الأمر، حيث يمتلك ما يكفي من القوات والقدرات العسكرية المنتشرة في المنطقة.
0: اتفاق أمني جديد يوسع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند إلى مستوى غير مسبوق منذ الحرب الباردة. تقرير نامي الخاسم.
7: وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا أمنيا جديدا يوسع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، في أكبر توسع للبنية التحتية العسكرية الأمريكية هناك منذ الحرب الباردة. وقبل التوقيع بساعات، ومن على منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تعتبره واشنطن جوهر الاتفاق.
2: This agreement made with the Kingdom of Denmark gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
7: وبموجب الاتفاق يتوقع أن توسع الولايات المتحدة وجودها خارج قاعدة بيتوفيك الفضائية الحالية إلى موقعين إضافيين، وستعود واشنطن إلى نارسار سوارك في جنوب غرينلاند، حيث كانت الولايات المتحدة تدير قاعدة جوية رئيسية خلال الحرب الباردة، كما ستقيم وجودا في ميسترزفيك شرق غرينلاند التي تستخدمها حاليا قوات دنماركية. لكن وصف ترامب للاتفاق بأنه يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة يتجاوز اللغة التي استخدمتها الدنمارك وغرينلاند، فقد شدد الطرفان على أن الاتفاق يحافظ على سيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها وعلى حق شعب غرينلاند في تقرير المصير. كما قدمت كوبنهاغن الاتفاق في إطار جهد أوسع لحلف شمال الأطلسي لتعزيز أمن القطب الشمالي مع تقاسم المسؤولية بصورة أكبر بين الحلفاء، ورحب الناتو بالاتفاق باعتباره يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: جددت القوات الإسرائيلية استهدافها بلدة عبدين بريف درعا الغربي في الجنوب السوري، وسقطت قذيفتا مدفعية في أطراف البلدة، فيما توغلت دورية إسرائيلية في ريف القنيطرة وفتشت عددا من المنازل قرب نقطة تابعة للأمم المتحدة. في الأثناء أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه للشعب السوري الذي يواصل المضي بخطوات واثقة.
4: قبل البدء بالأخبار المحلية، نود الإشارة إلى خبر تنقلته بعض وسائل الإعلام عن تدافع بالأيدي وتضارب حصل بين رئيس مجلس إدارة الام تي في الأستاذ ميشيل المر وشخص آخر. الحقيقة أن هذا الأمر عار من الصحة تماما، وهو من نسج خيال ثلاثي يتكون من ميشيل أمبور كرمخياط وبولا يعقوبيا. إذ لو كان هذا الأمر صحيحا، لما لم يعمد الثلاثي المذكور إلى توزيع صور عن التضارب المزعوم؟ لذلك اقتضى الإيضاح عن الثلاثي المخترع المشاكل ليتوقف عن فبركة الأخبار وتوزيعها على وسائل إعلامه التي تفتقر إلى أدنى مقومات الصدقية والموضوعية.
0: الوضع مقلق ولا حلول في الأفق، وأجواء الرئيس عون غير مريحة. تفاصيل مع جويس عيئي.
3: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غير مرتاح لمسار الأمور، فالمفاوضات مجمدة وانتهاء مهام اليونيفيل على الأبواب من دون بديل حتى الساعة، والشارع يغلي على وقع حريق الأسعار والضرائب. هذا ما ينقله زوار بعبدة من أجواء الرئيس القلق من تطورات وتفاقم الأزمات في المنطقة، إذ يبدو أن لا حلول قريبة ولا تغيير في الواقع بانتظار الانتخابات التشريعية في إسرائيل والنصفية في أمريكا، ما يعني أن لبنان في دوامة الانتظار، لكنه أيضا على حافة الانفجارين الاقتصادي والمعيشي مع الإضرابات المنتظرة في الساعات القليلة المقبلة. من هنا نسأل مصادر معنية بالاتصالات عن الجهة التي تحرك الشارع، فلا تخفي أن من مصلحة حزب الله تحريك الشارع للتشويش على مسار وخيارات الدولة اللبنانية وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وعن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعطى الثقة للحكومة من جهة، لكنه من جهة أخرى لا يساعد في لجم تحركات النقابات في الشارع، وخصوصا أنه بيمون عليها. تقول المصادر: ألا تعرفون بري دائما يمارس سياسة العصا والجزرة، وتضيف: هذا كله ضغط، ضغط تشو يعمل رئيس الجمهورية. نسأل فتجيب المصادر: يمكن ضغط تما يعمل رئيس الجمهورية شيء. هذا وتؤكد المصادر أن رئيس الجمهورية لا يألو جهدا في تكثيف اتصالاته مع الدول المعنية في محاولة لإخراج لبنان من دوامتي الأزمة والمراوحة القاتلتين، في وقت تؤكد معلومات الام تي في أن لا تواصل لا مباشر ولا غير مباشر بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وأن القطيعة لا تزال سائدة بينهما طالما أن حزب الله لا يزال على تعنته الرافض تسليم سلاحه والاعتراف بالدولة وبالشرعية فقط.
0: من 15 إلى أكثر من 30 دولارا البنزين يرهق الموظف، وكلفة التنقل باتت تلامس الحد الأدنى للأجور. تقرير ميرلا أبو خليل.
8: على 6 سنت قاموا لقيامي وكسروا الدنيا. هلأ وين صرنا نحن؟ مين فيه؟ وين إني؟ كل الأحزاب جتيهم برا. يلا.
3: لم تعد كلفة التنقل إلى العمل تفصيلا في ميزانية الموظف بعدما تجاوز سعر صفيحة البنزين 2,800,000 ليرة، أي أكثر من 30 دولارا، فيما ارتفع سعرها من نحو 15 دولارا في بداية العام إلى أكثر من 30 دولارا في أيلول. في المقابل يبلغ بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام 450,000 ليرة، بعدما كان يعادل أكثر من 5 لترات من البنزين فيما لا يغطي اليوم سوى نحو 3 لترات. ومع 22 يوم عمل شهريا تتراوح كلفة التنقل ما بين 250 دولار إلى 350 دولار حسب المسافة وقوة السيارة، مقابل حد أدنى للأجور يبلغ 350 دولارا، أي أن كلفة التنقل تلامس قيمة الحد الأدنى للأجور.
9: منشتغل معاشنا نص وإذا مش أكتر بيروح ترانسبور.
10: نحن كل شغلنا بالسيارة، ما في عنا نقل مشترك. مزبوط. بهدلة.
11: دولي عم يطلع لها 610,000 بين جمرك وبين تفقة، وأربعة دولار لمساعد الجيش. هلا يعني 10 دولار يشيلوا نصهم بيساعدونا بريحونا ب5 دولار سيتين بنزينة.
3: طرحت سابقا حلول مؤقتة لاحتواء الواقع بالتزامن مع زيادة الرسوم، إلا أنها لم تطبق حتى الآن.
12: نحن صار في اجتماع بشمع عند دولة رئيس الحكومة، اقترحت أنا أنه نساعد السائقين العموميين بمبلغ من المال شهريا. من يوم لليوم ما صار شيء. يعني بكرة اجتماعنا 10:30 بالاتحاد، المناخ تبعه مناخ تصعيدي. أتوجه لدولة رئيس الحكومة يشيل الفتيل اللي زتته الحكومة بموضوع الرسوم أولا، ويبلش بالتنفيذ الفوري.
3: الأربعاء سيكون حاسما لناحية تحديد توقيت التحركات التصعيدية، والنقل البري جاهز بكامل عتاده للنزول إلى الشارع على من يسمع ويطبق.
4: أسعار المحروقات تواصل الطيران والشتاء على الأبواب، فهل يعود الزمن بالحكومة إلى عام 2011 وسياسة دعم المزود؟ تقرير نخلع ضيمه.
13: المحروقات تحرق جيوب اللبنانيين والآتي أعظم، كل يوم جدول جديد، وكل جدول يحمل رقما أعلى، حتى اقتربت صفيحة البنزين من 3 ملايين ليرة وكذلك المازوت. بالأرقام ارتفع أكثر من الضعف سعر صفيحة البنزين بين مطلع العام و22 أيلول، ففي الأول من كانون الثاني بلغ سعر الصفيحة 15 دولارا، ثم ارتفع في 17 شباط إلى 19.9 دولارا بعد زيادة الحكومة 3.33 دولارا كرسم إضافي، ليصل إلى 20.23 دولارا مع اندلاع حرب إيران وأمريكا في 27 شباط، وصولا حاليا إلى أعلى سعر للصفيحة والبالغ 31.66 دولارا. أما المازوت فقد ارتفع منذ بداية العام من 13.95 دولارا إلى 31.6 دولارا بنسبة 121.5%، والأسعار مفتوحة على كل الاحتمالات.
14: بكل أسف الوضع صعب، لأول مرة بلبنان منشوف تنك البنزين أو الديزل بعتبة 32 دولار والمواطن عم يدفع الثمن. الحرب الموجود بالعالم حسب ما مبين بعد ما في اتفاق، كنا مشكلتنا بالمضيق، مضيق هرمز، اليوم صرنا بالمضيق وبالباب.
13: مقابل كل صفيحة بنزين يدفع المواطن مباشرة لخزينة الدولة 611 ألف ليرة بين TVA ورسوم وآخرها الرسم البيئي المفروض حديثا، بما معناه تشكل الضرائب حوالي 21.5% من سعر الصفيحة النهائي. أما المازوت فيحن إلى الماضي وشتان ما بين الأمس واليوم.
14: كان بالسابق الحكومات تأخذ قرار الدعم على مادة الديزل عبواب فصل الشتاء، بعده لحديت اليوم الحكومة ما أخذت أي قرار. نحن بلبنان لحديت اليوم البواخر عم توصل وما عنا أي مشكلة، نتمنى يضل تقدر توصل البواخر عبر البحر، ما في مشكلة بالكميات، المشكلة بالأسعار تتعلق بالدول، تتعلق بالدول والرئيس ترامب.
13: وهكذا بين نهم الحكومة للرسوم وحركة الملاحة في مضيق هرمز، اللبنانيون معلقون على حبال المحروقات، وكل زيادة تشد الخناق أكثر فأكثر حول الأعناق وحتى الرمق الأخير.
0: أدوية إيرانية ثم هندية ثم صينية، التفاف وزارة الصحة على القانون واحد، الفحوصات بعد الترخيص. تقرير مجدلين اللحم.
15: بس بلبنان وزارة الصحة بترخص الدواء وبتفتح باب استيراده، وزارة الصحة نفسها بتطرح المناقصة وبتهندس شروطها، ومن بعدها هي بتشتري الدواء وبترجع هي بتوزعه، وعليها مهمة مراقبة جودته وسلامته. أما إذا واجهت أي خلل يا مواطن فسقفك تشتكي لوزارة الصحة ذاتها. وبملف فساد بحجم استيراد أدوية البيوسيميلر الإيراني والهندي، وزارة الصحة هي الخصم وهي الحكم، أما المفتاح فكلت رعيدة. خلف جدران وزارة الصحة المحضية بموازنة كبرى من جيوب الناس، رئيسة قسم التفتيش الصيدلي المركزي كوليت رعيدة، وبطريقة الالتفاف على القانون ذاتها اللي مارستها مع وزراء الصحة المتعاقبين جميل جبق، حمد حسن وفراس الأبيض، التفت على القانون مجددا لتسهيل إدخال أدوية البيوسيميلر الهندية كما أدخلت أدوية البيوسيميلر الإيرانية سابقا. وبكتاب رسمي موجه إلى وزير الصحة الحالي ركان نصر الدين بتاريخ 23 حزيران 2025، ادعت أنه أربع شركات منها ريلاينس لايف ساينسز حائزة على ترخيص EMA و USFDA، وبذلك تخطت كل المعايير المتبعة قانونا لمنح تراخيص استيراد أدوية البيوسيميلر. طلبت خلالها تسريع تسجيل هالأدوية، وطالبت بالاكتفاء مؤقتا بشهادة تحليل صادرة عن المصنع وبشكل مشروط أنه بعد 6 شهور بتوصل التحاليل المطلوبة. طبعا قطعوا 6 شهور وصار الاستثناء هو القاعدة، وهالحركة سبق وانعملت هي نفسها مع الوزير السابق فراس الأبيض. وبما أنه حبل الفساد قصير، وجهت FDA نفسها رسالة انذار إلى المورد ريلاينس ب 18 آب 2026، بعد تسجيل خلل بنزاهة البيانات وممارسات تعقيم عرضت الأدوية المعقمة لخطر التلوث. هالأدوية بين إيدين الناس، وصار السوق اللبناني حرفيا مختبر للأدوية غير المعتمدة، ومريض السرطان هو وحظه. وبمعلومات خاصة للأم تي في، وبعد تقدم النائبين غسان حصباني وفادي كرم باقتراح قانون حول الأدوية غير المطابقة للمواصفات، طلب مدعي عام التمييز القاضي رامي الحج لوائح بكل الأدوية اللي دخلت باستثناءات وتراخيص مشروطة بمهل زمنية ما التزموا فيها وزراء الصحة من أيلول 2019. تمهيدا للتحقيق بكل ما هو مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية وضوابط استيراد البيوسيميلرز. فهل سينجح ولي الملف تتمه؟
0: بعد الآن احذروا طريق المطر
4: وفرص واعدة بين لبنان وسوريا.

0: حوار حر
1: بين الدبلوماسية الأممية وحسابات مصالح دول القرار فارق كبير، فأين لبنان من كل منها؟ وهل نحن أمام تأزم حكومي داخلي أم تصفية حسابات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الكاتب والمحلل السياسي ميشيل توما. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك. مين هيدا؟ دكتور. وبي؟ حقك تعرف انه هلقى ببيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليي، الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم، اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان ب90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليي قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضاين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
3: للأشخاص يلي بيعانوا من أوجاع بالرقبة وعم بياخدوا العلاج المطلوب بوصفة طبية من حكيم أو مع تمارين، نصيحة الأهم تهيدا الوجع ما يضل يتكرر، لازم حتى بالفترات يلي بيكون ما عاد في عنا وجع رقبة نكون عم نعمل تمارين. هيدي أهم نصيحة فيها تفيدكن لوجع الرقبة. هالتمارين فيكن تلاقوها يمكن على الإنترنت أو بتاخدوها من المعالج الفيزيائي أو من طبيب أو جراح العضو.

0: الحجارة ترمى على رؤوس الناس وتتسبب بمقتلهم، ووزير الداخلية يؤكد ملاحقة المتسببين. التفاصيل مع زينب سيل شمعون.
1: بيستقبلونا بلبنان يعني من طريق المطار، هذا منظر هيك، بوقفوكم بدهم يشلحوكم، طرقونا حجر، هذا استقبال؟ وين الدولة؟ وين بيقولوا الأمن ممسوك خي عنا بلبنان؟
2: هيدا يلي كان بعد ناقص المواطنين، الرعب من الموت على الطرقات، مش من حادث سيارة أو برصاصة طايشة، إنما من وراء حجر. طريق المطار، محيط الكولا، طريق سليم السلام، المدينة الرياضية، نقاط ساخنة حيث تحصل فيها عمليات رمي الحجارة على السيارات المارة، وبحسب المراقبين الهدف هو إلهاء السائق عن سقوط الحجر بهدف السرقة. ولكن مش كل مرة بتسلم الجرة ولا تقع إصابات، فالأسبوع الماضي وخلال عودته من عمله ألقي حجر كبير من جسر المدينة الرياضية على سيارة المواطن محمد حمزة أدى إلى إنهاء حياته. هذه الحادثة منا الأولى، فسبق وأن تعرض الفنان برهان شعار عام 2025 إلى حادثة مماثلة عبر رمي كيس من الحجارة على سيارته خلال مروره على أوتوستراد زياد الرحباني. النائب فؤاد مخزومة توقف عند هذه الحوادث ووجه نداء إلى القوى الأمنية قائلا: أطالب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق جدي مع تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز المراقبة. بدوره مصدر أمني قال للإم تي في أن القوى الأمنية تعمل على إلقاء القبض على المتورطين، كما أنه سيتم تسيير عدة دوريات بهذه النقاط. وأشار المصدر أنه تم توقيف أشخاص قبل عام تبين أنهم يعانون من مشاكل ذهنية. كما طالب وزير الداخلية أحمد الحجار القوى الأمنية بتكثيف جهودها لكشف هوية الأشخاص وتأمين سلامة المواطنين.
3: هذه حجرة قبل السفارة عند السفارة الكويتية
2: يلي عم بيصير بشكل متكرر غير مقبول، فإلى متى رح يبقى المواطن ضحية الإهمال؟ وما يردد المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي هو التالي: إذا دولتنا مش قادرة تحمي جسر، فكيف فيها تحمي بلد؟
4: المزيد من سياسة الحرق والتفجير جنوب لبنان، والقصف مستمر على بلدات مختلفة. ليلين إدريس والتفاصيل.
5: ضربات إسرائيل لبلدات الجنوب مستمرة، ومعها سياسة الحرق والتفجير، آخرها حرق الممتلكات في زوطر الشرقي. وفي زوطر الغربية حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق رؤوس المواطنين والفرق الصحية. أما التفجيرات فسجلت في منطقة الدبش على أطراف ميس الجبل، كما طالت التفجيرات المنصورة وصربين وكونين. أما في الخيام فسجل تحرك وتوغل للآليات العسكرية الإسرائيلية رافقه تمشيط وقصف مدفعي، كما أحرق الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من المنازل غرب المدينة استكمالا لسياسة الأرض المحروقة. القصف الإسرائيلي طال بلدات أخرى كبلدة الهبارية وبلدة كفر شوبة، كفر تبنيت وتلال علي الطاهر، إضافة إلى وادي زبئين وبيت يحون. وقام الجيش الإسرائيلي بتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة أرنون. وفي إطار آخر وفي اليوم العالمي للسلام، جددت اليونيفيل التأكيد على التطلع المشترك لتحقيق السلام رغم النزاع. وفي هذه المناسبة قال رئيس بعثة اليونيفيل في كلمة مختصرة أن قوات حفظ السلام تقوم بدوريات وتبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف للحد من مخاطر سوء الفهم والتصعيد. وأضاف أن اليونيفيل تعمل مع القوات المسلحة اللبنانية في الوقت الذي تتسلم فيه مهام أكبر جنوب لبنان، وأن مسؤولية التوصل إلى حل سياسي تقع على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفيل القيام بدورها.
4: الوزير نصر تفقد الرباطية، حيث سلطة الدولة هي أيضا بالخدمات والتعليم والقانون. تقرير حسان الرفاعي.
6: النبطية، المدينة التي شهدت أعنف جولات الحرب، كانت الثلاثاء محط زيارة وزير العدل عادل نصار، الذي تفقد قصر عدلها حيث لا يقتصر دوره على المدينة بل يشمل القضاء بأسره، وهو الذي شهد أضرارا من جراء الغارات التي طاولت المدينة ومحيطها.
7: اليوم الدولة دورة تساند الشعب اللبناني أينما كان ومهما كانت الظروف الصعبة، لأنه نحن دورنا أنه نأمن عمل القضاء بالنبطية بالجنوب مثل بكل لبنان. صار في كتير أشغال انعملت قبل الحرب، للأسف تضرر جزء من الحرب بس مش بشكل جوهري، وبالتالي هيدا بيترمم ولازم يترمم. وبعدين كيف بيتأمنوا الخدمات؟ بدنا نقعد مع سادة القضاة ونشوف شو هو الأفضل تنقدر نأمن هذه الخدمات لجميع المواطنين.
6: اجتماع مطول مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والمدعية العامة في النبطية ورئيس البلدية وممثلي الأجهزة الأمنية، والهدف رصد واقع القصر وإمكان إعادة العمل إليه.
7: نحن منطالب معاليك أنه قضاء هون لازم يبقى هون، ولازم يجوا يداوموا، ولازم يجوا يشتغلوا في مشاكل للناس، في قضايا للناس يجب أن تعالج هون.
8: نحن من الناس ولخدمة الناس خصوصا بهالظروف الصعبة.
6: إلا أن نهاية الاجتماع لم ينهي الجولة، إذ أصر الوزير نصار على زيارة مركز الأمن العام الذي يتم ترميمه وجال في الشوارع قبل أن يستقر في أحد مقاهي المدينة.
9: شغلة حلوة تعطي هيك حركة بالبلد، تعطي ثقة، تعطي أمان، العالم تتشجع ترجع.
7: بدنا نرجع نستعيد كل شبر من الأراضي اللبنانية، وبدنا أنه يتوقفوا الاعتداءات الإسرائيلية، بس بدنا كمان أنه ناخد قرار جريء بلبنان أنه نحن بدنا نحيد حالنا من كل النزاعات.
6: زيارة بعدة رسائل ومضامين، لعل أبرزها أن الدولة حاضرة وأن بسط سلطتها لا يقتصر على الأمن بل عبر الخدمات والتعليم والقانون، في انتظار الانسحاب وإعادة الأعمار.
0: في العلاقات اللبنانية السورية فرص استثمارية منتظرة وملفات تجمع لبنان وسوريا على طاولة واحدة في بيروت. تقرير لمريان زوين.
10: تلك اللحظة بدأت مرحلة جديدة في سوريا، دمشق تحررت ومعها بيروت. العلاقة مع لبنان تأثرت وبدأت تصبح كما يفترض أن تكون عليه بين دولتين سيدتين. واليوم قبل نحو شهرين ونصف الشهر على الذكرى الثانية لقيام سوريا الجديدة، خطوة إضافية تجاه العلاقة اللبنانية السورية. أكبر وفد حكومي وصل إلى بيروت مساء الثلاثاء في زيارة تتوزع بين لقاءات رسمية ومحطة اقتصادية أساسية الأربعاء، وهي المنتدى اللبناني السوري للاستثمار.
11: فكرة كانت أنه نحن نقدر نجمع أصحاب القرار مع المستثمرين مع أصحاب الخبرات بمكان واحد. كان في دعم مباشر من فخامة الرئيس، وكان في دعم من رئيس الحكومة اللي شجعنا كمان هذا الموضوع، بالإضافة لسفارة السورية بلبنان عطتنا كل الدعم وكانت عم بتواكبنا أول بأول. أكيد بتعرف المستثمر بعده عنده خوف من الطلع على سوريا. أول شيء لنطمنهم ونشوف شو في عواقب أو شو في، يعني فينا نشوف شو عندهم مخاوف من الموضوع حتى نتابعها ونحلها سوا.
12: موضوع الإذن المسبق بالنسبة للفيزا لازم تنشال بين لبنان وبين سوريا، وبحب أقول أنه نحن اللي حطيناها قبل مش سوريا اللي حطتها. الشغل الثاني موضوع الجمارك، نحن بنشحن على سوريا عم ندفع جمارك، هني بيشحنوا على لبنان ما بندفع به الجمارك. وثالث نقطة موضوع اليوم الشحنات اللبنانية والسورية لازم تتزبط.
13: رئيس الجمهورية العربية السورية.
10: أبعد من الاستثمار يحمل المنتدى دلالة على مرحلة مختلفة تعيشها سوريا وعن علاقة جديدة تربطها بلبنان.
11: تجيع المستثمرين ما حيكون بس ليطلع يستثمر بدمشق، في فرص استثمار بدير الزور، باللاذقية، بحمص، بحلب. اليوم سوريا جديدة هي اللي عم تفتح لنا الباب،
12: والعلاقة اليوم هي عن طريق المجلس اللبناني السوري والسوري اللبناني. في 42 اتفاق قديم يلي رجعنا دولة الرئيس وعطاهم للوزراء مفروض آخر أيلول يخلصوا. اتفاقيات اليوم كلياتها لمصلحة البلدين، قبل ما كانت اسمها اتفاقيات، ما بعرف شو بدي سميها، كانت مصايب على لبنان. سوريا تغيرت وهنيئا لسوريا بهالقيادة هاي بصراحة.
10: إذن الأربعاء محطة منتظرة مع نحو 500 مشارك وأكثر من 40 شخصية رسمية سورية، والمنظمون يتعهدون بمتابعة لا تنتهي بمغادرة قاعة النقاش وصولا إلى التنفيذ.
4: في السياق، وصل الوفد السوري إلى مطار رفيق الحريري الدولي للمشاركة في المنتدى اللبناني السوري للاستثمار، حيث ألقى وزير الاقتصاد اللبناني والسوري كلمتين من المطار.
14: أرض الواقع عم يكون على ثلاث محلات بثلاث مسارات. أول شيء المسار المؤسساتي، في مجالس أعمال، في اللجنة وزارية شكلت، هناك اتفاقيات عم تدرس، عندك العمل ما بين القطاع الخاص. بس في شيء سبب ثالث ومهم جداً وأنا معالي دائما بنحكي فيه اللي هو تسهيل اللوجستي.
15: كل بعده عم يسأل عن موضوع التأشيرة،
14: في كتير شغل على الموضوع، واليوم في تعميم طلع من مديري العام الأمن العام للتسهيل، والفي اي بي لاونج بالمصنع صار موجود لتسهيل الأمور.
16: أول وفد سوري إلى لبنان، بس بدأنا نعد إن شاء الله المية قادمة. وجودنا هون وجود هو نوع حتمي أن نكون موجودين وأن نبدأ علاقة جديدة. عانينا كتير نحن اثنين، عانينا للأسف، لكن اليوم بدأنا شيء جديد، ولادة جديدة لشعبين صنعوا التاريخ. تعبير ند لند ما هو التعبير الصحيح، إنما تعبير المجلس المشترك السوري اللبناني. الشراكة هي الأساس، نحن جئنا كشريك ولم نأتي كند أو ننافس بلبنان.
0: في الشأن القضائي، أقر مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية الجزئية التي شملت 60 اسما. هذا وكشفت معلومات للإم تي في أن وزير العدل عادل نصار سيوقع التشكيلات القضائية اليوم وسيرفعها للجهات المعنية.
4: في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر صادر، وهنأه على شهادة التميز لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام التي حصل عليها الصادر. كما شدد عون على أن التكريم هو تقدير للجسم القضائي اللبناني الذي يخطو خطوات متقدمة في سبيل إحقاق الحق وتحقيق العدالة في لبنان.
0: إنسانيا، مارك ابن السابعة بحاجة إلى فرصة أخيرة لمواجهة السرطان. التفاصيل مباشرة مع الزميلة نادين كفوري رزق. نادين، مجددا مساحة أمل وبلسمي رح تتولي مباشرة بعد النشرة، هل برأيك هالفرصة الأخيرة فعلا رح يتحقق من خلالها فرصة شفاء حقيقية لمارك؟ تفضلي.
17: مساء الخير ماجد. أكيد يعني منتمنى أنه تكون اليوم هي الفرصة ليرجع مارك يقدر يكفي حياته إلى جانب أهله. أكيد وضعه لمارك كتير صعب، هو بيعاني من مرض اسمه نيوروبلاستوما. مارك طفل عمره 7 سنين وهو بحاجة للدواء ليقدر يعيش من بعد ما خضع لعلاجات كتيرة وعمليات استئصال وعمليات زرع نقي العظم. الأمل الأخير لمارك أنه يبقى بعيلته وحد أهله هو الدواء اللي رح نحاول الليلة أنه نجمع حقه. المبلغ هو 250,000 دولار، هو كلفة الدواء والعلاج بالمستشفى لتلقي هيدا الدواء اللي هو الأمل الأخير إذا فيني أقول للأسف لمارك أنه يبقى معنا. أكيد بيقدروا يتصلوا كل اللي بحبوا يساعدوا على أرقام التليفون، أوريدي كل زملائنا بالكول سنتر صاروا جاهزين لتلقي اتصالاتهم. الرقم كلكم صرتوا بتعرفوه 04-444-444. من خلال مشاركتكم بحلقة اليوم والاتصال على هذا الرقم، مهما كان المبلغ صغير أو كبير واللي بتقدروا عليه، أنتوا رح تكونوا عم بتساعدوا أهل أنه يخلوا طفلهم معهم وبعائلتهم، ونعطيه أمل بحياة جديدة لمارك ويخلص من كل المعاناة والوجع اللي عم بيعانيها بالمستشفى. نحن دايما كلنا أمل بمشاهدي الأم تي في اللي ولا مرة تركونا ولا مرة تخلوا عنا، ودايما وقفوا معنا وساعدونا لنساعد كل الأشخاص اللي منعمل كرمالهم تلتهم. اليوم كل التركيز على مارك، طفل عمره 7 سنين قاعد على تخت المستشفى عم بيواجه الموت وجها لوجه بأيامه الأخيرة. إن شاء الله بختم هالحلقة نكون قادرين أنه نقوله لمارك الحياة حلوة رح تكون معنا بالأيام اللي جاية، ونقدر نأمن الـ 250 ألف دولار حق الدواء.
0: مع الام تي جي دايماً تتحقق الأحلام. شكراً لك نادين. بعد الإعلان محمد صلاح الصقرة
4: وبهو ستلميا قريباً.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك مين هيدا؟ دكتور وبي؟ حقك تعرف انه هاللقب بيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليي الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان بـ 90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليي قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضاين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة لربوان في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية. أضاف إننا ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وطلب العالم بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل. بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في نيويورك وبحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، حيث شدد سلام على أهمية تفادي أي فراغ والعمل على إيجاد صيغة لوجود دولي يواصل مهام المراقبة والإفادة والتواصل ويدعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران أن دعم المقاومة وحزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن سياسة استراتيجية يجب عدم إخفائها. استهدفت المدفعية الإسرائيلية المنصوري وميفدون. يدخل أكثر من 400 سجين في سجن رومي يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام من قبل المجلس الدستوري عقب الطعن الذي تقدم به نواب من التيار الوطني الحر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تجري محادثات معنا حتى في هذا اليوم. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن أسعار البنزين مرتفعة حاليا لكنها كانت سترتفع بثلاثة أضعاف ذلك لو امتلكت إيران سلاحا نوويا، ولا يوجد أي لقاء مقرر مع المسؤولين الإيرانيين حتى اللحظة لكن ذلك قد يتغير. قال رئيس الوزراء اليمني إن المعركة الوطنية لاستعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب مستمرة. أخيرا أعلنت الشرطة البريطانية إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الجاليات اليهودية في مانشستر. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. قولك هيك بهمه رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: قولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. قولك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

الله معكم. أقول لك هيك من لبنان الحر ليلة للتلاتة، بيرافقني على هندسة الصوت زميلي مارك البيطار. قال لي مسيح لأنه أنت غلبط حطيت فادي. فادي صديقي وزميلي وحبيب قلبي، يعني ما فرق بيني وبينه واشتقت له كتير، وانت كمان إلي مسيحي بينك وبين وفر وصديقك وزميلك وحبيب قلبك بعرف. ميجاهرتز FM هن موجاتنا العين لداخل لبنان، خارج لبنان اكيد تابعونا على الانترنت www.rll.com.lb. اتصالاتكم بهوا لبنان الحر 09-218-233، الرسائل النصية والرسائل الصوتية 03-70 شو بين اليوم 70-959-111.

0: أقول لك هيك لليلي بيتطرق لمواقف محرجة نادرا ما نلاقي شخص ما تعرض لها.
1: واسبح ببحرك روحي بظهرك يا زينب، بحرك أحلك وأنا برتاح لك قلبي رحلك يا زينب.
0: أنتوا بتخبروني عنها وأنا بقلكن شو الحل. بالبداية خلينا نحدد شو هي المواقف المحرجة يلي ممكن تكون تعرضنا لها، وأكيد انطلاقا من هالمواقف هيدي رح نحكي عن طرق معينة لحتى نتخلص منها من دون إحراج. بتلفن لك ساعة واحدة اتنين بالليل، بيدق تليفونك شي 10 مرات 15 مرة بس ترد بيقول لك نايم، انه بتتفاجأ انت، يعني انه مفروض ساعة واحدة اتنين بالليل تكون واعي وناطره تحت ترد عليه، وخصوصي اذا ما كان في شي ضروري، يعني بس انه تلفن لك لانه اشتاق لك او انه هو سهران وما انتبه انه الساعة واحدة او اتنين بالليل.

كون انت متقى الغداء وورا الغداء حابب هيك ترتاح وتعمل سياسه صغيره، واذ بدق الباب من دون ما يعطيك خبر، او بدق الانترفون من دون ما يعطيك خبر قبل انه جاي يعمل لك زياره، بيطلع بتبلش زيارته وما بتخلص. بيحكيك على التليفون مبدئيا اتصال شغل، بتروح 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة مكالمة أكثر من طويلة وما بيعرفين هي. وانت معلم بتصير قاعد على نار، اي ساعة بده يفل بدي نام، اي ساعة بده يخلص تليفونه بدي يقوم على شغلي، وما انك عين تقول له شيء، وبتستحي او حتى منقول بتستحي لطيف زيادة عن اللزوم، وبتبدي راحة العالم على راحتك، وبتبدي ارادة العالم على ارادتك، ولانه ما عم بتلاقي طريقة مهذبة أو طريقة لطيفة أو طريقة ما تجرح تتنهي هالمكالمة أو تتنهي هالزيارة، تتحمل إلى ما لا نهاية.

أو لك هيك الليلي بهمه أنه يعرف إذا حدا منكم تعرض لمواقف مماثلة أو إذا هو حس حاله بوقت معين حس حاله أنه يمكن ضيف تقيل أو متصل أخذ وقت زيادة عن اللزوم باتصاله أو إذا أنتوا تعرضتوا لهالموقف هذا وكيف تصرفتوا.

أنا بدوري محضر لكم رأي علم النفس الاجتماعي بالطرق المتبعة أو بالطرق يلي ممكن تكون متبعة لإنهاء الاتصال أو لإنهاء زيارة طولت زيادة عن زوم. أكيد مش على طريقتي أنا، لأنه طريقتي أنا بيعرفها مارك كتير منيح. أنا بكل بساطة بقول له بدي نام، معلش إذا بدك خليك وسكر الباب وراك بس تفل.

0: صديقي صارت معي وكنت رحت جلطة يعني. كان عمي من غير هاليوم الله يرحمه بالعناية وناطرين خبر يعني بعيد من هون بعيد عنك وعن السامعين. نايم أنا الساعة في 6:30 7 الصبح بيندق الباب, بس مش بيندق الباب بشكل طبيعي
1: بلطافة
0: يعني بيخبط بإجره على الباب. فبفز بأرضي وبقوم بفتح الباب بيطلع بياع لبنة وجبنة وإلى ما هنالك جاي بده عم بدق باب العالم بده عم يسألهم إذا بدكم تشتروا لبنة وجبنة. فأنت بتعرف الباقي شو اللي صار يعني. وديش خبرك شو عملت يعني.
1: بتخيل بقدر أقدر
0: يرحم عمي ويرحم أمي المستمعين وهيك.
1: هي فعلا شغلة مزعجة اللي عم تحكي عنها صديقي. بس هل يا ترى شي مرة صارت معك انه حدا تلفن لك واخذ وقت كتير طويل زيادة عن اللزوم بالتليفون؟ نعيم مساء الخير. نعيم موقف محرج للغاية. تبعت رسالة لمدرستك بالغلط, كنت مخصصة لصديقك, اكتر من هيك احراج ما في. شو كنت بتعمل بهيك موقف؟ إذا راحت الرسالة يلي بعتها لمدرستي يمكن أو لمدرستي ما أنا قادر أعرف. نعيم هلا ليك حسب نوع الرسالة. أنا مرة صارت معي راح مساج واتساب بدل ما يروح لحنا راح لحنان. شو بدي خبرك كان بعد بأيامها بتذكر ما كان في ديليت مسج انه حتى ترجع تمحي يعني انه خلص راحت عليك. ما ايه كان موقف كتير محرج ما عرفت كيف بدي اعتذر عنه. مارك قال لي محيت واتساب, شلت واتساب من عندي.

0: ما بينفع يحمر وجهي ليش بقي لي وجه تيحمر هذا كمان رسالة.
1: ايه صارت ما بتصير معي يعني كانت تصير معي اوقات يعني انه اتصال وبدك تصير ويلا ومشغول انت وحكي بلا طعمي بعدين صرت اتبع اسلوب انه بعمل حالي عم بحكي مع الولد او عم عيط على ابني او عم بتناقش انا ومرتي ويلا طولي بالك ويلا ما بعرف شو وخلاص يعني بدي اهرب من الاتصال لانه حكي بلا طعمي واذا كان في عندي ضيف مضطر انه يقعد معه الا اذا افتعلت لي شي مشكل بالبيت يعني
0: هالقد
1: هو حس بفعل ما حس ما بعرف كمان وقت شو بيصير معنا بس في طرق يعني
0: هي عندك اشخاص من بعد ما تخلص الزياره يعني انه بتطلع فيهم من بعد شي ساعه او ساعتين او ثلاث ساعات قاعدين بزياره لعندك بتطلع فيهم بتشوف البادي لانجويج تبعيتهم بلغه الجسد انه بعده قاعد ومرتاح مش انه بلش يحضر حاله لحتى يقوم واذا بيجي الفرج وبيقوم وبيودع على الباب بيعمل زياره ثانيه

لا مثل ما قلت قبل شوي انه انا ما رح اقول انا كيف بتصرف، لانه انا من الاشخاص يلي شوي وقحين يعني بهيك موضوع، بعتذر من الشخص وبقول له انه انا متطرفل، او اذا كان كمان عم يحكينا على التليفون بعتذر منه بقاطعه وبقول له انا مضطر سكر لانه مشغول. انما في اكثر من طريقه بسمون طرق مهذبه لانهاء الاتصال او لانهاء الزياره.

جو بيقلي سعيدة أنا ما بفتح له. يمكن هون ناس تكتب ما لأنه حسب سياق الجملة تبعيتك. أنا ما بفتح له من الأساس، أنا وقح بهالشغلة قدي. لا أنا وقح بشحطه عادي، هيدي أنه بيشحطه بموضوع الوقاحة. جو أنا كمان بتمتع بذات الصفة، البعض بيسموها وقاحة، أنا بسميها صراحة، لأنه أنا عايش مرتاح مع حالي. إذا بكون مزعوج يلي بوجي، إذا مزعوج من شخص معين بوجي دغري بيعرف أنه أنا مزعوج منه، ويمكن هو أول حدا بالدنيا بيعرف أنه أنا مزعوج منه. إذا كانت زيارته تقيلة بيعرف أنه زيارته تقيلة، وإذا كان اتصاله طول زيادة عن زوم كمان بيعرف.

مهم انه اذا قررتوا انه تنهوا مكالمة طويلة من دون ما تحرجوا الطرف الاخر، ففي عندكم جملة اشياء حسب اكيد حسب رأي علم النفس الاجتماعي، في اكثر من طريقة لحتى نفهم الشخص الاخر انه مكالمته اخذت وقت اكثر من اللزوم او زيارته اخذت وقت اكثر من اللزوم.

أول شيء يعني هذه كالإنترودكشن إذا بدكم مقدمة لموضوع إقفال الخط أو إنهاء الزيارة، أول شيء بتعملوا بتشكروا على وقته. بس شو يعني بتشكروا على وقته مارك؟ يعني بتبلش أنت بتظهر تقديرك للمحادثة اللي صارت، مثلا بتقول له ميرسي كتير على تخصيص وقتك للحديث معي اليوم، أو ميرسي كتير على تخصيص وقتك أنه جيت عملت لي زيارة اليوم. وممكن كمان أنه تشير لفكرة أو معلومة مهمة شاركة الطرف الآخر معك، وهالشي هيدا بخلي ختام المكالمة أو ختام الزيارة يكون أكثر لطف وأكثر اهتمام. يعني بمعنى أنه تقول له ميرسي كتير لأنه جيت عملت لي زيارة وحكينا عن هالموضوع أو عن هالموضوع هيدا، وكان الحديث معك كتير حلو. بتسكت هيك شوي بانتظار أنه يقول لك طيب أوكي برجع بشوفك بعدين، أو بنرجع بنحكي بعدين. بس في أشخاص ما بينتبهوا أنه هيدا الشكر هو لإنهاء المكالمة أو لإنهاء الزيارة، وبيعتبروه مديح وراحة أكتر بحضورهم وبتطول زيارتهم أكتر.

0: رسالة.
1: يعني أكثر موقف أنا تعرضت له وهيك وانحرجت كتير، يعني صديق عندي ومش وقت زيارته واجه لعنا فجأة، وقت شفت سيارته وقفت قدام الدار، فكانوا عندي بيت عمي زايرين عندي من الإمارات، فأنا والمدام فتنا لجوا على البيت، قعدنا بالصالون وقلنا لهم، قلوا لهم إن إحنا مش هون، الله عزيز بيقعدوا خمس دقائق بيفلوا
0: هربتوا.
1: إحراج إنه هذا الصديق بشيفني لمحني جوا بعد ما قالوا له إنه مشان، فهذه سألي أنا يمكن لو متحالي عليها وعملت أزمة بيني وبين هذا الصديق، مع انه يعني جاي من دون موعد. يعني بديك الايام كان في تليفونات، يعني مش انه ما كانش في تليفونات، كان في تليفونات ارضيه وكان في تليفون خليوي، يعني انه انا معي واحد ومع واحد صاحبي بديته، بس انه فينا نتصل.
0: سئيلة بيني وبينك، يعني انه صعب انه بتحس حالك كتير محروج، بس ليك بدي اقول لك شغله، مثل ما كان عم بقول جو قبل شوي عم بقول انا واقح كتير بهالامور هيدي، انا بدي اقول لك انه اذا الشخص يلي هو عم يتصرف معي عم يتصرف بهالقد قله ادراك او قله تقدير لشعوري او قله تقدير لوقتي، بالمقابل بحق لي انا كمان اتصرف معه بزي الطريقه. لا
2: اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت.

0: معك حق نعيم. نعيم بيقول صديقي سالم، وأجمل علاقات الحياة هي تلك التي لا تحتاج فيها إلى تبرير تصرفاتك أو تصنع شخصية أخرى، حيث تظهر على طبيعتك بجميع عيوبك وبساطتك من دون خوف من التعرض للتقييم أو الأحكام، ويوافقك الرأي أو لك هيك. أنا بوافقك، إيه أنا بقول أولي هيك كمان، وإيه أكيد بتربح نعيم، فكرتك بتربح 100%. رسالة.
1: مساء الخير سالم، كيفك؟ كيف صحتك؟
0: أهلا وسهلا.
1: كيف صحتك؟ والله موضوعك مثل ما صار فيني اليوم، هلا لفضيت. إيه والله، الله يسعد لي مساك ومساء السامعين لبنان. والله اللي كان عندنا زوار، بس شو بدي اقول لك، ما انولد حطنا، شو بدي اقول لك، عيوننا فوق راسنا على كلمة عود وعود عود وعود. اخر شيء عيطت انا، بابا فيني، الله يسعد لي مساك، وطولوا اكثر من ساعتين.
0: اوف،
1: الله يسعد لي مساك يا رب.
0: وكيف قصة زيارة فادي؟
1: سامعين لبنان الحوار، موضوعك مثل ما صار فينا اليوم.
0: كيف قصة الزيارة؟
1: من شوي لحتى فضيت، بدي صرفي بقول حتى هيك بعد صوت.
0: هلا هو الأسوأ إذا بدك، إذا بتكون زيارة بالوقت اللي بدك ترتاح فيه، يعني إنه بدك تعمل سياسة أنت ورا الغداء المفترض، وبيجيك ضيوف بتصير تغمض عين تفتح عين، ورح تغفى هن وقاعدين وما لك عين تغفى، بتشد بعيونك في طلوع وهن بشدوا بحالهم نزول.

إذا إذا بالبداية شكرته على وقته وما حس على ذمه، من بعدها فيك كمان ترجع تلخص أهم يلي جرى، أهم يلي دار بهالزيارة أو بهالاتصال. التلخيص بيساعد، تلخيص نقطة أو نقطتين من الحديث بيساعد على إظهار أنك كنت مستمتع وكنت عم تسمع باهتمام وباستمتاع. كمان بيوفر انتقال طبيعي لإنهاء اللقاء، وإذا كان في خطوات لاحقة متفق عليها ممكن تذكر الطرف الآخر بهالخطوات هيدي لتتأكد من وضوحها عند التنين، وبالتالي تتقله بشوفك بوقتها.

بعد هيك كمان ما ما حس يعني ما زبطت معك انه تنتهي انه ينهي زيارة او ينهي المكالمة. فالطريقة او اذا بدك ثالث خطوة ممكن انه تمنحه فرصة اخيرة للحديث.

جمعنا قبل ما تنهي زيارة أو قبل ما تنهي المكالمة الطويلة بتطرح عليه سؤال قصير بيعطيه للطرف الآخر إضافة، يعني بيسمح له أنه يضيف أي شيء مهم. مثلا بتقول له في عندك شيء أسئلة تانية أو في شيء زيادة بتحب أنه تناقشه. هالخطوة هيدي مهمة خصوصي بالمكالمات الشغل، لأنه بتمنع إنهاء الحديث قبل ما يحصل الطرف الآخر على فرصة لطرح موضوع معين بريده أو طرح يمكن إشكالية معينة بالشغل. بس حتى بالزيارات العائلية أو زيارات الاجتماعية، إذا بتسأله إذا في عنده شيء تاني بده يقوله أو إذا في شيء مواضيع تانية بده يناقشها، مفترض إنه يحس إنه ما بقى في شيء وخلصت الزيارة وخلصت المواضيع المطروحة وصار لازم يقوم يفل.

النقطة الثالثة إنه بتحكي عن خططك من بعد المكالمة أو من بعد الزيارة، يعني بتقله شو ناوي تعمل بعد اللقاء.

لحظة صمت معينة بتقول له انه هلأ من بعد ما تفل من عندي انا رايح على الجيم، او بس سكر تليفون انا وياك رايح نازل على السوبر ماركت، او بتخبره عن حيالله نشاط بدك تعمله اول ما تخلص اللقاء. بهالإشارة هيدي بتجي بطريقة طبيعية انه انت في عندك موعد معين او في عندك شغلة تانية بدك تعملها، او يمكن يكون في عندك اجتماع تاني من بعده، او بتقول له شو هن الامور اللي بدك تعملهم من بعد اللقاء. هالشغله هي بتساعد على توضيح سبب انهاء اللقاء من دون ما يبين الامر وكانه امر شخصي.

صدقوني هودي كلهم كل هالخطوات اللي ذكرتهم ممكن كمان ما يوصلوا لنتيجة. يعني وهيدي شغلة صارت ولمست لمس اليد انه حدا كان عم بيعمل لي زيارة وقلت له شو بدي اعمل ورا الزيارة قال لي ايه بروح انا وياك. يعني تحديدا قلت له هلا بس تفل رايح العب بين بون قال لي ليش تنطرني تفل بروح انا وياك. قلت له عندي ركات وحده قال لي بنقسمها بنلعب كل واحد.

0: من ناس العيان.
1: نعيم بدي أقول لك أنه أول شيء بشكرك على الكلام يلي كتبته نعيم. بس الواتساب في نسختين منه عنا، في نسخة قدامي ونسخة قدام مارك.
0: علشان أشبع من الفرحة وأوفر المصاريف عمال الدنيا تلف.
1: يعني اللي أنا بقرأ مارك بيقرأ. مارك دي غنية لكريم، لا عفوا لنعيم.

0: سهيلة بتقول أنا كان بدي أقول لك إنه ما بيمشي الحال على طول مع كل هالأفكار. أنت قلت ذات الشيء بالحقيقة سهيلة إنه صارت معي، يعني قد ما جربت إنه أحكي بطريقة لطيفة أو بطريقة مبطنة أو بشكل إنه ما أجرح الشخص الآخر، بس ما مشي الحال. هلا بدك شو عملت؟ رسالة.
1: فضحنا انصدعنا على كل أحوال، كلكم على الراس، كلكم على الراس.
0: لأنه مسابح حلقتنا الليلة نعيم عن المواقف المحرجة. كمان حكينا عن واتساب بالبداية، إنه بتروح رسالة من شخص، يعني بتروح بدل ما تروح لشخص بتروح لشخص تاني، هون راحت لشخصين بذات الوقت. حبيب قلبي يا نعيم.

سهيلة اوكي ايه بعد عم تكتب بس عم تقول انه ذا الشيء. بالحقيقه بعد كل الاشياء اللي بعد كل هالخطوات يلي ذكرها علم النفس الاجتماعي وصلت لمحل بوضع معين مع شخص منه رايد منه حابب يفهم انه انتهت الزياره او انه خلص الاتصال. بكل بساطه بقول له بعتذر بدي سكر، او اذا كان عندي بقول له ما تخزني بس انا مضطر انه اعتذر منك استاذن منك عندي شغل ومني قادر ضل معك، او بكل بساطه بقول له بدي نام تعبان كتير بدي نام وبالاذن هالقد

0: الخير بي بي.
1: سهيلة أنا قلت لهم مريضة، إذا قلت لهم مريضة بيقولوا لي نجي نجي تنسليك، إذا قلت عندي عشاء بيقولوا لي إيه بنجي وبنظهر سوا أو بنسهر سوا عنديك، أو بيقولوا جايين تشربونا فنجان قهوة، وبيجوا هن وولادهم بيقعدوا لنص الليل مع عشاء ودسر.

0: الزيارة والله عملت فولي عم بحكي على التليفون
1: كمان هيدي طريقة.
0: قلت له لا مناخي اتصل فيني وفت لجوا فتحت الخط قلت له وين يلا جاي يلا 5 دقايق بكون عندك هيك انتهت الزيارة.
1: ممكن
0: وبابا يومه بالهيين.
1: ايه ممكن تكون طريقة لطيفة كمان هيدي طريقة مهذبة لحتى تنهي زيارة طويلة او بكل بساطة تنهي حتى اتصال طويل. يعني اذا حدا عم يتلفن لك بتقول له لشخص ثاني حدك ويمكن ما يكون في حدا حدك بيقول له يلا هان جيت دقيقه بس تخلص تليفوني او لحظه بس حتى لانه في عندي ناس وبعد شوي بيجي. ممكن تكون طريقه يفهموا من خلالها الاشخاص الموجودين انه انتهى وقت اللقاء. كمان هيدي طريقه مهذبه. انما السؤال مثل ما كانت عم تقول قبل شوي المستمعة سهيلة انه اذا هاو كلهم ما نفعوا شو بينفع؟

بالآخر مثل ما بيقولوا إنه آخر الدواء الكي، ما في شيء بينفع إلا الكي، يعني بدك تمسكه بالإيد اللي بتوجعه أو بدك تفسر له إياها بشكل مبسط جدا إنه زيارة خلصت والتليفون خلص وما بقى في عنا إشياء تانية بدنا نحكيها، وصار لازم إنه ننهي المكالمة أو صار لازم ننهي الزيارة، لأنه حتى إذا بتقعد ساكت، لأنه في أشخاص بيعتبروا إنه إذا بتقعد ساكت دقيقة أو دقيقتين بحس الطرف الآخر إنه ما بقى في مواضيع للمناقشة وبيستأذن وبيقوم بفل، بس الشخص يلي مرقوا كل هالخطوات يلي قلناهن مرقوا عليه وما حس إنه خلصت الزيارة، أكيد إذا بتقعد ساكت بفكر إنه أنت عم بتفكر وتتأمل بيلي قاله، وبالتالي بيضل حتى يرجع يتحفك بأفكاره الباقية.

نعيم، كنت عم تحكي قبل شوي انت عن انه على واتساب بيحمر وجه الواحد. بفتكر هلا وجهك محمر من بعد المساج. مارك بيلي روق طول بالك.

بالنتيجة بهالطريقة هيدي بنرضي كل الأذواق. يعني في كتار من الأشخاص بيحبوا ذوق مارك الفني, وفي كتار من الأشخاص كمان بيحبوا ذوق جوزيف كريم زميلنا وحبيب قلبنا الفني. أنا مارك بيعرفني إنه إذا في شيء بيزعجني بقول له هالغنية شيلها, أو قطع الهوى بقول له غير لي. بس لا, إنه ما فينا أبدا نحكي شيء على ذوق الفني أو على تنسيق الأغاني أو على الأداء المحترف يلي بيقوم فيه. يعطيك ألف عافية مارك. بالإذاعة هون ما منعيني من مشكلة الضيف اللي بيطول زيادة أو الاتصال اللي بيطول زيادة لأنه ملتزمين بالوقت. يعني بكل بساطة بنقول له أنه خلص الوقت, صار بدنا نفل. يمكن هاي الطريقة أنا نقلتها معي على حياتي الشخصية, هلأ سواء بالإذاعة أو بالجامعة ملتزمين بأوقات, إنما خارج الحياة العملية نقلت هالعادة هايدي اللي تعودتها بشغلي, نقلت على حياتي الاجتماعية, وصرت بكل بساطة بس شغلي تمط أكثر من وقتها أعتذر بكل بساطة لأنه خلص الوقت.

أحلى ضيف خفيف لطيف لبنان الحر. أنا بشكرك على الكلام اللطيف يلي كتبت لنا إياه. بختام لقائنا بدي أقول إنه أو لك هيك أو لهيك هيدي كمان ما بقدر بختلف فيها أنا وياك صديقي نعيم. الدبلوماسي كتير بشرفك شمات ريحة فيروز الليلة. الفيروز ريحتها بالقلب نعيم وبنسمعها بقلبنا وبوجداننا وبضميرنا مش بس نسمعها بدينينا.

ختام هاللقاء كنت عم بختم قبل رسالة نعيم اللي دقت فيه من جوا، لأنه بس يحكي بس حدا يحكينا عن فيروز، بس نجيب سيرة فيروز الله سبحان الله بحس أنه هيك رجعت انتعشت ورجعت للحياة حتى لو كنت عموت. بختام هاللقاء بحب أقول مقولة شهيرة كتير وحلوة كتير، بتقول أنه الضيف المثالي هو الضيف يلي بيخلي صاحب البيت يحس حاله ببيته.

أنا بشكرك على كلامك اللطيف سالم، وبعطيك موعد الراد مستمعينا نهار الثلاثة المقبل بحلقة جديدة من أولك هيك، وبخلال مننقي موضوع كمان مثير للجدل ومنناقش فيه، منشوف إذا حدا منكم تعرض لمواقف كمان مثل المواقف يلي عم نختارها ويلي بيعالجها إجمالا بشكل يعني إجمالا بيكون عم بيعالجها موضوع علم النفس الاجتماعي أو علم النفس التربوي، وبنحكي فيها سوا وبنشوف موقفكم شو وشو أول

0: مرقص مارك البيطار، يعطيك ألف عافية، باي باي.
1: قولك هيك بهمه رأيك. كل تنين وتلاتة من لبنان الحر من 9 للـ10 المساء.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من أوجاع بالرقبة وعم بياخدوا العلاج المطلوب بوصفة طبية من حكيم أو مع تمارين، نصيحة الأهم تهيدا الوجع ما يضل يتكرر، لازم حتى بالفترات يلي بيكون ما عاد في عنا وجع رقبة نكون عم نعمل تمارين. هيدي أهم نصيحة فيها تفيدكن لوجع الرقبة. هالتمارين فيكن تلاقوها يمكن على الإنترنت أو بتاخدوها من المعالج الفيزيائي أو من طبيب أو جراح العضو.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية. أضاف إننا ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وطلب العالم بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نلتزم بدعم استبدال قوات اليونيفيل في لبنان. بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في نيويورك وبحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، حيث شدد سلام على أهمية تفادي أي فراغ والعمل على إيجاد صيغة لوجود دولي يواصل مهام المراقبة والإفادة والتواصل ويدعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران أن دعم المقاومة في وحزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن سياسة استراتيجية يجب عدم إغفالها، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المنصور وما يفدون. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا بالوفد الإيراني في نيويورك والاجتماع كان جيدا للغاية ولدينا اجتماع آخر مقرر مع الوفد الإيراني في المستقبل القريب. أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى تقديرات في إسرائيل بتصعيد في الجبهة الإيرانية خلال الفترة القادمة. أعلنت الشرطة البريطانية إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الجالية اليهودية في مانشستر. ختام الموجز، إلى اللقاء.

فانتاستيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بنبدأ نحن وياكم برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية. هالبرنامج من إعداد الأستاذ جوزيف فخري.

أصدقائنا المستمعين، نلتقي مجددا مع الحلقة السابعة حول الأعمال الأولى لكبار المؤلفين الموسيقيين بفرنسا. قبل ما نبدأ، التحية الكبيرة للمخرج فريدي سيبا. هناك موسيقيون يحتاجون إلى سنوات طويلة حتى يعثروا على صوتهم الخاص، وهناك موسيقيون منذ أعمالهم الأولى نشعر أن في موسيقاهم شيئا مختلفا، شيئا لا يشبه الآخرين تماما. جابرييل فوري كان من هؤلاء. ولد جابرييل فوري سنة 1845 بفرنسا، وما كان ينتمي لعائلة موسيقية، ولكنه أظهر من طفولته موهبة استثنائية، فأرسل لباريس بعمر مبكر والتحق بمدرسة لوي نادرماير للموسيقى الدينية والكلاسيكية. هناك بدأ التكوين الحقيقي لشخصيته الموسيقية، وهناك أيضا التقى أحد أهم الأشخاص اللي تركوا أثر بحياته، العبقري الموسيق الفرنسي كامي سانسانس. كان فوري بعمر 16 سنة عندما كتب أولى أغنياته الفراشة والزهرة Le Papillon et la Fleur على قصيدة للشاعر الفرنسي فيكتور هوغو. وهون تكمن المفاجأة. نحن ما عم نتحدث عن مراهق عم بيكتب مجرد تمرين موسيقي، بل عن شاب بدأ يكشف من طفولته أو من سنواته الأولى إذا بدنا نقول عن حس لحني وشعري رح يصير لاحقا من أبرز سمات الموسيقى الفرنسية. تصور الأغنية حوار شاعري بين زهرة سابتة بالأرض وفراشة حرة عم بتحلق بالسماء، فالزهرة بتتمنى أنه تشارك الفراشة حريتها، بينما بتمثل الفراشة الحركة والجمال العابر. هيدا الحوار الرمزي بيعكس موضوع رومانسي شائع بالقرن التاسع عشر، التناقض بين الثبات والانطلاق، بين الواقع والحلم.

بعد أغنية الزهرة والفراشي منوصل للعمل الثاني عند جابرييل فوري، شهر أيار مي. كتب فوري هالأغنية وكان بعمر 17 سنة. مرة تانية بيختار فوري الشعر الفرنسي مصدر لإلهامه، وهون بيلتقي موسيقيا مع شاعر الرومانسي الكبير ألفونس دو لامارتين. فالربيع والشباب والطبيعة والمشاعر الرومانسية بتتحول عند فوري للحن هادي ورقيق، ما بيعتمد على المبالغة بل على التعبير الداخلي. شهر أيار بيحمل معه الطبيعة المتجددة والزهور والضوء، ولكنه كمان بيحمل شيء أكثر عمقا، الذاكرة. فالطبيعة الجميلة تستحضر بنفس الشاعر صور من الماضي.

الأغنية الثالثة لجابرييل فوري Puisque j'ai mis ma lèvre, بما أني وضعت شفتي. من أشهر أعمال فوري المبكرة بمجال الأغنية الفرنسي، وهي مبنية على قصيدة للشاعر الفرنسي الكبير فيكتور هوغو. بتتناول القصيدة لحظة حب حسية ورقيقة، وبيتحدث الشاعر عن قبلة تركت أثر عميق بروحه. قصيدة حب حميمة جدا، ولكن فوري ما بيعالجها بأسلوب عاطفي مبالغ فيه، بل بيحافظ على النعومة والكتمان. وهون تحديدا من أجمل خصائص جابرييل فوري، الحب عند فوري ما بيصرخ بل يهمس به.

سوبرفلومينا بابلونس على أنهار بابل تعد من الأعمال الكورالية الدينية المبكرة المهمة لجابرييل فوري وألفها عند ما كان بالعشرينات من عمره، وهي مقطوعة كورالية دينية للصوت الجماعي مع مرافقة الأوركسترا مستوحاة من المزمور 136 أو 137 ببعض التقاليد. على أنهار بابل هناك جلسنا وبكينا عندما تذكرنا صهيون. يتناول الحزن الشعب اليهودي بالمنفى البابلي حيث بيتذكر وطنه بصورة بتجمع بين الحنين للأرض المقدسة، الألم بسبب الفقدان والمنفى والرجاء الروحي والإيمان. بتكشف سوبر فلومينا بابلونس عن جانب آخر من عبقرية فوري الشاب، فبعد أغاني الرومانسية منشوفه هون عم يتجه نحو التعبير الروحي والكورالي، وهي صفة رح تصير لاحقا جوهر عالمه الموسيقي.

ننتقل من عالم الأغنية والغناء الجماعي للآلة المنفردة آلة البيانو. بعمر 18 سنة ألف جابرييل فوري ثلاث مقطوعات للبيانو بعنوان ثلاث أغنيات دون كلمات، تروا رومانس سان بارول، وهي من الأعمال اللي بتظهر وببين أكيد الإحساس بشكل مبكر، يعني الإحساس الغنائي أو الحس الغنائي لجابرييل فوري. العنوان نفسه رومانس سان بارول، رومانسيات بلا كلمات، بيحمل مفتاح لفهمه. فوري كان بدأ بأغاني المبكرة بتلحين الشعر، هنا يقوم بالعكس، هون عم ينقل الغنائية الشعرية للبيانو من دون أي كلمات، لا صوت بشري لا كلمات لا قصيدة. وهون بيبين فوري بيقصد يبين آلة البيانو كآلة قادرة على التنفس والغناء والتعبير عن المشاعر الداخلية.

تريستيس دولمبيو، حزن أولمبيو، من أروع الأغاني المبكرة لجابرييل فوريه بمجال الأغنية الفرنسية. اختار فوريه هالنص الشعري اللي بيحمل طابع تأملي وعاطفي عميق، وهو من أكثر نصوص فيكتور هوغو ارتباط بالحب والذكرى والطبيعة. بتحكي القصيدة عن أولمبيو، وهو الاسم الشعري اللي استخدمه فيكتور هوغو للتعبير عن نفسه بعد عودته للمكان اللي عاش فيه، واللي عاش فيه حب عميق ثم فقته. المكان أصبح ذكرى حزينة، وهون ببين الصراع بين خلود الطبيعة وفناء المشاعر الإنسانية. بتكشف هالأغنية عن جانب أساسي من عبقرية فوري، قدرته على تحويل الحزن لجمال موسيقي. فهي منا مجرد أغنية عن الفقدان، بل تأمل بالذاكرة الزمن والطبيعة اللي بتبقى شاهدة على مرور الإنسان.

من أجمل مؤلفات جابرييل فوري وهو بعمر 20 سنة أغنية للكورال مع مرافقة أوركسترالية على نص مأخوذ من قصيدة للشاعر الفرنسي جان راسين كانتيك دو جان راسين. بيمثل هالعمل انطلاقة فوري بالموسيقى الكورالية، رغم أنه هالعمل يعتبر مبكر فبقي أحد أكثر أعماله المبكرة المحبوبة للأداء الكورالي، ويدرس بكثير من المعاهد الموسيقية حول العالم كدرس بالتعبير الغنائي والتوزيع الصوتي الدقيق. يا كلمة الله الإلهية، يا نور الله الأعلى، نحن نحمل إليك صلاتنا المتواضعة ونلتمس رحمتك. اجعل يا رب نفوسنا نقية وقلوبنا ثابتة في الإيمان لنمجد اسمك إلى الأبد.

0: ينتهي لقائنا. كنا نحن وياكم ببرنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية من إعداد الأستاذ جوزيف فخري، وكنا اليوم عم نلتقى مع الحلقة السابعة حول الأعمال الأولى لكبار المؤلفين الموسيقيين بفرنسا. التحية لكل متابعينا، أكيد ما تنسوا عنا الأسبوع اللي جاي بالوقت نفسه ابتداء من الساعة 10 المساء برنامج كلاسيكا. أطيب التحيات موجهة لمعد هالبرنامج الأستاذ جوزيف فخري، وأيضا للمخرج فريدي سيبا. إلى اللقاء.
1: كلاسيكا، لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

يشارك رئيس الحكومة نواف سلام في القمة متعددة الأطراف التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، ويترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة دول مجلس التعاون الخارجي ومصر وسوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الرئيس الأمريكي إن المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا بالوفد الإيراني في نيويورك، والاجتماع كان جيدا للغاية، ولدينا اجتماع آخر مقرر مع الوفد الإيراني في المستقبل القريب. أضاف خلال ترأسه القمة: أعتقد أننا سنصل قريبا لنهاية لأزمة إيران، ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نووي. ونقل سي بي اس عن ويتكوف أن الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام، وأشعر بحالة جيدة جدا الآن. ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الاجتماع الأمريكي الإيراني حضره وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية. أضاف: إننا ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل أراضيها، وطلب العالم بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل. بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن لبنان كامل السيادة وحده قادر على نزع سلاح حزب الله واستعادة الأمن لجميع اللبنانيين. أضاف: نلتزم بدعم استبدال قوات اليونيفيل في لبنان. أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران أن دعم المقاومة وحزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن سياسة استراتيجية يجب عدم إخفالها. استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المنصوري وميفدون وأطراف زوتر الشرقية. يدخل أكثر من 400 سجين في سجن رومي يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام. وقبل الختام نشير إلى هذا النداء الإنساني العاجل: السيدة ريتا تونيوس أبو عيد بحاجة إلى دم من فئة أو بوزيتيف. للتبرع الرجاء الاتصال على 03-151-922 مستشفى KMC غزير. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا بالوفد الإيراني في نيويورك، والاجتماع كان جيدا للغاية، ولدينا اجتماع آخر مقرر مع الوفد الإيراني في المستقبل القريب، وأعتقد أن كوشنر وويتكوف سينهيان أزمة إيران. أضاف في خلال ترأسه قمة متعددة الأطراف بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان من خلال رئيس الحكومة نواف سلام ومصر وسوريا وتركيا والعراق والأردن في نيويورك. أعتقد أننا سنصل قريبا لنهاية لأزمة إيران ولن نسمح لها بالحصول على سلاح نووي، والأمر مع إيران سينتهي بمجرد نهاية الانتخابات النصفية وربما قبلها. ونقلت السي بي اس عن ويتكوف أن الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام وأشعر بحالة جيدة جدا الآن. ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الاجتماع الأمريكي الإيراني حضره وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية. أضاف إننا ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل أراضيها، وطلب العالم بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال بدوره إن لبنان كامل السيادة وحده قادر على نزع سلاح حزب الله واستعادة الأمن لجميع اللبنانيين. أضاف نلتزم بدعم استبدال قوات اليونيفيل في لبنان. ومن نيويورك وعلى هامش أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس الحكومة نواف سلام في خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في القنصلية العامة:
1: موضوع السلاح أخذنا قرارات تعرفوها مهمة ومصيرية وماضيين بتنفيذها مهما كانت الصعوبات. ما في دولة بجيشين وما في دولة بقرارين، وهذا مش شعار، هذا شرط أساسي لقيام الدولة ولا استعادة الثقة فيها.
0: وعن ثقة العالم والإصلاحات قال رئيس الحكومة:
1: ثقة اللبنانيين بلبنان وبالخارج يعني ثقتكم، وعم نشتغل بالتوازي لتحقيق انسحاب الإسرائيلي، تثبيت عودة أهلنا للجنوب، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الأعمار، لأنه ما في اقتصاد من دون استقرار وما في استثمار من دون دولة. بالإصلاح كمان ما اكتفينا بإعلان لا نوايانا ولا بإعلان رؤيتنا، أقرينا إصلاحات مالية أساسية تعرفوها.
0: سلم التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حضور وزير الخارجية يوسف رجي، وتبع الرئيس ما تم الاتفاق عليه في خلال زيارة الرئيس سلام إلى اسطنبول لجهة تعزيز العلاقات اللبنانية التركية وتوسيع التعاون بين البلدين، ولاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنى التحتية، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والسكاكي. وتم استكمال البحث في ملف البيوت الجاهزة وفي الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا لمسار العودة والتعافي في الجنوب، إلى جانب دعم جهود إعادة الأعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة. كما التقى الرئيس سلام رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، وأكد التزامهما تعزيز سلطة الدولة والمضي قدما في مسار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركنا أساسيا في صون السيادة وترسيخ الاستقرار. وبحث سلام رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في نيويورك وبحضور وزير الخارجية مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، حيث شدد سلام على أهمية تفادي أي فراغ والعمل على إيجاد صيغة لوجود دولي يواصل مهام المراقبة والإفادة والتواصل ويدعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وفي نيويورك التقى رجي مع رئيس الحكومة العائل الأردني ملك عبد الله الثاني، وركز اللقاء على متانة العلاقة بين الأردن ولبنان، وتطرق إلى المبادرة التي أطلقها الملك في باريس تحت عنوان اجتماعات العقبة بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلي. وشارك رجي في سلسلة لقاءات شملت الرئيس التركي ورئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، رئيس الحكومة العراقية ووزير خارجية البحرين. وكان رجي قد عقد لقاء مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي أعرب عن اهتمام الكرسي الرسولي البالغ بلبنان مشددا على ضرورة أن يستعيد بلد الأرز استقراره مؤكدا دعم الفاتيكان الثابت للبنان واستعداده الكامل للمساهمة في ترسيخ هذا الاستقرار. من جهته جدد رجي التأكيد على ما تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض بصفته الطريق الوحيد الذي يضمن للبنان وشعبه الأمن والسلام المنشودين. إلى ذلك أكدت الخارجية الفرنسية الاستعداد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني قريبا. أعلنت إسرائيل هيوم أن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن غارات على جنوب لبنان وسط تحذيرات لسكان الجليل الغربي من سماع دوي انفجارات قوية. ومساء استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنصوري وميفيدون وأطراف زوتر الشرقية. يدخل أكثر من 400 سجين في سجن رومي يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام من قبل المجلس الدستوري عقب الطعن الذي تقدم به نواب من التيار الوطني الحر. الاتحاد العمالي العام يلوح بتحركات في الشارع شرم المخلوف.
2: بعد دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الحكومة إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية وتشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والعمل برئاسة الرئيس نواف سلام، وفي حال عدم الاستجابة لوح بتحركات في الشارع مطلع الأسبوع المقبل، معتبرا عبر لبنان الحر أن التحرك سيؤدي حتما إلى بعض النتائج ومشيرا إلى أنه سيبدأ جولة على المسؤولين. الجولة بدأت من قصر بعبدة حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون.
3: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي بتعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام بظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تعمل ليل نهار، خلية وزارية تجتمع بصورة منتظمة لمعالجة ومتابعة هذه الأمور. طبعا هذا لسحب الفتيل من الشارع المضغوط اقتصاديا ومضغوط أمنيا بفعل الأحداث بالجنوب. طبعا فخامة الرئيس رحب.
2: كيف ستختلف تحركات الأسبوع المقبل عن غيرها بعد انخفاض قيمة الرواتب في ظل الارتفاع الكبير في مستوى المعيشي؟
0: قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن أسعار البنزين مرتفعة حاليا لكنها كانت سترتفع بثلاثة أضعاف ذلك لو امتلكت إيران سلاحا نوويا، ولا يوجد أي لقاء مقرر مع المسؤولين الإيرانيين حتى هذه اللحظة لكن ذلك قد يتغير. أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى تقديرات في إسرائيل بتصعيد في الجبهة الإيرانية خلال الفترة القادمة. قال رئيس الوزراء اليمني إن المعركة الوطنية لاستعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب مستمرة. قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ترامب لم يطلب عند لقاء به وقف الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة. أعلنت الشرطة البريطانية إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الجالية اليهودية في مانشستر. وقبل الختام نشير إلى هذا النداء الإنساني العاجل للسيدة ريتا تانوس أبو عيد بحاجة إلى دم من فئة أو بوزيتيف للتبرع الاتصال على 03-151-922 مستشفى KMC غزير. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيتار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وين؟
1: وين رايح؟
2: Thank you.

زيديني عشق محور غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك مين هيدا؟ دكتور أبي؟ حقك تعرف انه هاللقب بيوحي كأنه هالشخص المعني هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليي الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان ب90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليي قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضايع.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بوليكلينيك. بين البدانة وداء السكري علاقة وطيدة محورها نحن. جديد علاجات البدانة وداء السكري محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور جورزق الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. لم تعد البدانة تختصر في كونها نتيجة الإفراط في الطعام أو قلة الحركة، بل بات الطب الحديث ينظر إليها كمرض مزمن معقد تتداخل فيه عوامل وراثية هرمونية استقلابية بيئية ونفسية. وفي السنوات الأخيرة شهد علاج البدانة ثورة حقيقية مع ظهور أدوية تستهدف منظومة الهرمونات المعوية التي أعادت رسم خريطة الخيارات العلاجية أمام المرضى والأطباء، وتوصي المعايير الحديثة بإعطاء أولوية لهذه العلاجات لدى كثيرين من المصابين بالسكري من النوع الثاني مع زيادة الوزن أو السمنة، لما يمكن أن تحققه من خفض للوزن وتحسين سكر الدم. لكن في المقابل تطرح هذه الطفرة العلاجية أسئلة كثيرة. هل تصلح هذه الأدوية لكل شخص يعاني من زيادة الوزن؟ هل يمكن اعتبارها علاجا طويل الأمد أم أنها مجرد وسيلة للوصول إلى وزن معين؟ ماذا يحدث عند إيقافها؟ من هنا تبرز أيضا أهمية الغدد الصماء في فهم البدانة. فالغدة الدرقية والقذرية والنخامية والبنكرياس إضافة إلى الهرمونات المنظمة للشهية والشبع والاستقلاب ميتابوليسم، كلها تشارك بدرجات مختلفة من منظومة دقيقة تتحكم في وزن الجسم والطاقة وسكر الدم. في هذه الحلقة من بوليكلينيك أعزائي المستمعين

0: المستمعين التي نتناول فيها موضوعي البدانة والسكري، يشرفنا أن نستضيف الدكتور جو رزق الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري. دكتور جو رزق، منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
1: بونجور بونجور.
0: يا ميت أهلا وسهلا دكتور رزق. كنا عم نحكي تحت الهواء أنه ما بعرف إذا على صعيد العالمي أو بس بلبنان، غالبية الناس عندهم مشاكل بالغدة، وللأسف كنا عم نحكي كمان لاحقا رح يكون موضوع حلقة مع حضرتك كمان سرطان الغدة لم يعد هيك ضيف غريب، صار زائر نسمع عنه كتير. بشكل عام دكتور، قبل ما نفوت بموضوع الحلقة، شي طبيعة هلا قد اللبنانية عندهم مشاكل غدة؟
1: أكيد شيء طبيعي، لأنه بكل العالم هلأ صارت مشاكل الغدة منتشرة. نعم. أكتر بالنسبة للبولوشن اللي عم بيصير، بالنسبة
0: تلوث،
1: أكيد نظام حياة، بالنسبة للستريس، لكل شيء. وأكتر مشاكل الكانسر بالغدة هي من ورا ستريس. أكيد
0: بلبنان الحمد لله ما عندنا ستريس، يعني سؤال غريب. دكتور جو رزق، رح نبلش بالبدانة مع حضرتك. في كتير علاجات، كتير أدوية تحقق كتير أمور، ولكن للأسف كتار ناس بيخدوها بدون وصفة طبية.
1: نعم.
0: يمكن ما بتعود تفيدهم، يمكن بتضرهم. هلأ رح نعرف. نعم. كتير حواليها، لأنه الدواء وجد ليؤخذ، ولكن على الطبيب أن يصف هذا الدواء، وعلى المريض بين مزدوجين أنه يمتثل، مش نروح على الصيدلية نجيبه. لأنه كمان بلبنان مع احترامنا لكتير جهود عم تنعمل كنائبة صيدليات، ولكن بعدنا كتير نقدر نروح على الصيدلية نجيب غالبية الأدوية يلي مفروض تكون بوصفة طبية. هذا موضوع آخر أيضا. دكتور جو رزق، زيادة الوزن متى تتحول من مجرد مشكلة بالوزن نحن على صعيد الشخص يمكن نتعامل معه أو أخصائي تغذية، إلى مرض يستدعي علاج طبي منظم؟ وهون مرض بكل ما الكلمة من معنى.
1: هلا الأوبيزيتي، يعني السمنة.
0: نعم.
1: ما عدنا نسميها بس سمنة، صارت ديزيز، مرض.
0: مرض.
1: ليش؟ لأنه هو الرقم كرقم ما في مشكلة، الرقم كرقم، بس لما تعمل فحوصات يصير بلش عندك السكر يطلع.
0: نعم.
1: ضغطك بلش يطلع. أنت بحياتك ما تقعد مرتاح، أنت ونايم تصير عندك بيسموها سليب أبنية، يعني
0: شخير وإلى آخره. إيه؟ وتقطع نفس،
1: وجع ظهر. هذا بدأ أنه خلص السمنة صارت مش بس مجرد رقم أنت فيك تنزله أو بدك. نعم. تنزله، هذا بصير عم تعالج أمراض تانية صرت، فهو صار بحد ذاته مرض.
0: نعم.
1: ديزيز، ولازم له علاج.
0: نعم. دكتور رزق، إذا بدنا نحكي سؤال نشوفه من زاوية تانية، البدين إلى أي مدى هو مسؤول عن بدانته، وإلى أي مدى هناك عوامل نفسية، هرمونية، استقلابية، وراثية، كلها مجتمعة؟ يعني كتار من الأشخاص بيكونوا شخصين تقريبا من نفس الظروف البيئية وغيرها. شخص بيأكل كمية كبيرة وهو ضعيف والياريت بنصح، وشخص ما رح نقول إذا شرب ماء أكيد عم بيأكل.
1: أكيد.
0: ولكن البدانة بتظهر أكثر عليه.
1: نعم.
0: يعني إلى أي مدى الشخص هو مسؤول، وإلى أي مدى نحن بعام 2026 صرنا نقول أنت أيها البدين لست وحدك مسؤول عن بدينتك؟
1: أكيد مش هو الوحيد المسؤول.
0: نعم.
1: لأنه مثل ما قلت حضرتك، في ناس تاكل دوبل وتريبل عن الناس بس ما بتنصح، وفي ناس تاكل شوية زيادة ما المفروض تاكل تنصح زيادة ليه،
0: وحتى مع سبور عم ننصح.
1: أكيد أكيد. لأنه كمان نظام حياة صار، يعني
0: صحيح.
1: بيكون في قلة نوم، والشخص أصلا متعرض للبدانة، يعني عنده قبلية للبدانة، خاصة نحن بنحكي عن الريسبترز تبع الشهية والشبع. طبعا.
0: نعم.
1: بيكون عند إنسان في منهم أكتر من عند إنسان، فهذا كتير بيأثر. وأكيد اللي عنده ريسك تيصير بدين وما بيحافظ على حاله، ساعتها هو بيصير مسؤول.
0: نعم.
1: بس كل شيء وراثي أكيد. أكيد.
0: دكتور جو رزق، إذا بدنا هيك نحكي مباشرة، ما بعرف إذا في اطرح السؤال، ما هي أسباب البدانة أو ما هي العوامل التي تزيد البدانة إلى جانب يلي تفضلت فيه؟
1: هلا أهم أسباب البدانة أكيد هو نظام حياة، هو أكل.
0: نعم.
1: هو كمان جينيتكس، يعني مثل ما قلنا
0: عوامل وراثية
1: طبعا، وبس 5-10% بتكون عوامل هرمونية وبيولوجية. من 5-10% بنشوفهم بالكلينكس، بس أكتر شيء هو نظام حياة، هو أكل. في ناس بتقلي ما أنا عم بيكل مرة بالنهار، هو الفاست فود مثلا، بتقلي أكلت مرة، شو هو؟ برجر، فرايز، وبيبسي. ما أنت شربت هذه البيبسي، أنت 35 جرام هيدي بتفوت كلها فات على الليفر على الكبد
0: كذا ملعة سكر
1: على الكبد كمان. يعني هيدا كله تجمع بالكبد لو انت شربانه بس تنكت بيبسي كل النهار ما دام رح تضعفي.
0: نحن عم نقول بيبسي بس المقصود هون كل
1: المشروبات الغازية
0: صحيح
1: يعني نعم. هي وغيرها يعني
0: نعم.
1: فالشخص مسؤول وجسمه مسؤول وهي كل عوامل يعني متكاملة.
0: نعم. هلا أكيد إذا المشروبات الغازية خالية من السكر وغيرها بتختلف شوي الأمور.
1: شوي صغيرة بس كمان يعني تقريبا زيت النتيجة رح تكون.
0: زيت النتيجة كردة فعل الجسم عليها وبيعلى الأنسولين وإلى آخره وغيرها.
1: طبعًا.
0: نعم. كل شيء عادل حلو دكتور. كل شيء عاد ما فينا نحرم حلا من كل شيء وبالوقت ذاته فينا ننظم الأمور.
1: إيه أكيد أكيد أكيد. نعم. لأنه بتوصل لوقت تعمل كريفينجز كتير قوية يعني بصير خلص هو الإنسان عنده بدانة الإنسولين طالع بصير عنده كريفينجز كتير قوي من وراء الإنسولين بصير في مثل حلقة ضيقة يعني
0: متاهة
1: آه.
0: نعم دكتور جورزي نحن موضوعنا عن البدانة والغدة ولكن رح نتناول الغدة من منحة البدانة لأنه موضوع نعم. الغدة بحد ذاته بده حلقات حلقات حلقات ومثل موعدنا المستمعين قريبا رح بيكون حلقة مع حضرتك عن سرطان الغدة. دكتور الغدة الدرقية التيرويد شو علاقتها بزيادة الوزن؟
1: لما يكون في قلة نشاط بالغدة الدرقية هي بتجاوب على كل ما في شيء فونكسون بالجسم هي بتأثر على الكبد بتأثر على الكوليسترول بتأثر نعم. على الميتابوليزم بتوقفه بتخففه مش توقفه يعني إذا عنده واحد مثل ما سمينا احنا هايبوثايرويديزم يعني قلة نشاط بالغدة لو قد ما عمل
0: نعم. نعم.
1: لو قد ما عمل دايت وسبور إذا عنده مشكلة هرمونية أكيد لازم يتعالج وياخد هرمون ساعتها بيمشي حاله أكيد فهي سبب رئيسي بس مثل ما قلنا 5-10% من الناس من البدانة عندهم المشكلة مش أكتر
0: مش أكتر
1: مش أكتر يعني بيجوا لعنا دكتور أنا شكله مشكلتي بالغدة أنا بقول لهم خلينا نفحص
0: الغدة
1: طبعا و90% بيطلع لا مش من الغدة
0: دكتور هيك مرور الكرام كما يقولون مش ضروري يكون عنا مشكلة بالغدة يكون في مبين الورم إذا نحن دسنا أو شفنا على المرأي مش ضروري
1: لا ما ضروري ما ضروري الفانكشن طبعا غير
0: وظائفها
1: طبعا
0: صحيح
1: طبعا وظائفها غير في أوقات تكون وظيفتها ماشي منيح عم تشتغل منيح بس في نودولات بدنا نشوف شو هن هول
0: نعم.
1: العقد يعني بسموه هذا موضوع يعني موضوع. كتير متشعب
0: اجمالا الاشخاص البدنيين يلي بيزوروك وحضرتك كاخصائي نعم. في الامراض السكر والغدد الصماء اكيد تاخذ الغدة بالاعتبار
1: أكيد.
0: يمكن تعمل له اليمينيشن لهالفاكتور يعني تستبعد
1: مش ضروري بدنا نعمل اكيد اكيد اكيد
0: اوكي يؤخذ بالاعتبار
1: شيء ضروري
0: شيء ضروري الاشخاص العاديين يلي هن بدينين وما عندهم اي عوارض معينه ممكن يكون في عندهم قصور بالغدة الدرقية بدون ما يكون في عوارض
1: نعم دكتور. لانه هي بتبلش نعم. شوي شوي اوقات في سب كلينيكال هايبوثايرويديزم يعني بعد ما بلش بعد ما
0: نعم.
1: بينوا العوارض كلهم تبع اكيد ف لازم نعمل سكرينينج مثل ما بقول
0: وقت بكون في بدانة وعلاج لازم تتاخد
1: مش الغدة بالاعتبار الغدة الدرقية في
0: اكيد رح نحكي
1: عنها
0: فرط الغدة الدرقية عكس
1: فرط عكس طبعا
0: عكس
1: طبعا
0: بكون في ضعف
1: ايه ومش كلهم بضعفوا بس مبدئيا ضعف ودقات قلب سريعة تعرق تعصيب بيجوا لعنا كتير معصبين ما بيعرفوا هن ليش معصبين
0: وهن بيكونوا من
1: طبعا بكون في ايبر تيرويديزم اكيد
0: دكتور جورزي الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري لو سمحت دقيقة مع الإعلان ومنتابع مع حضرتك موضوع البداني والغدد
2: مياركو للتأمين أمان لجميع أفراد العائلة مياركو للتأمين استمرارية ثقة وراحة بال مياركو للتأمين صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة مياركو للتأمين صحة حوادث ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه مياركو للتأمين وإعادة التأمين تاريخنا يشهد 71/11/727
0: المستمعين رحب فيكم مجددا رحب بحضرتك دكتور جورزي الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري أهلا وسهلا دكتور مجددا دكتور رزق كنا عم نحكي قبل الوقفة الإعلانية عن العلاقة بين الغدة الدرقية وقصورها وعلاقته بالبدانة هناك مثل ما تفضلت وقلت غدد أخرى هناك الغدة القدرية هناك هرمونات الكورتيزول وغيرها وغيرها لو تسمح تخبرنا دور هذه الغدة وما تفرزه من هرمونات وبتأثر على الميتابوليزم.
1: هيدي الغدة كمان منشوفها كتير رير، يعني 1/2 على مليون إذا في ديزيز.
0: نعم.
1: إذا في ورم عم بيفرز هذا الكورتيزول ساعتها كمان هذا شيء كتير يعني بده علاج.
0: هذا بيسموه هرمون الستريس يمكن.
1: هرمون ستريس هلا هو بيكون في ورم بيفرز هذا الهرمون الستريس، بس في ناس عندهم إياه هرمون ستريس بلا الورم.
0: بلا الورم.
1: يعني بس نحن ليه بنقول لهم الكورتيزول على 8 الصبح تكون نايمين مزبوط فحصوه، لأنه بيعلى إذا واحد معصب.
0: نعم.
1: وهذا الكورتيزول هو بنسميه أنتي إنسولين هرمون، يعني هو بيلعب يعني هو بحارب الأنسولين. بيصير شو يعلى الأنسولين بالبنكرياس، البنكرياس بيصير تفرز أنسولين أكتر. لأنه عم بيشوف الجسم الأنسولين ما فوت على الخلية، سيري يفرزه أكتر، بينصح الشخص بيجمع فات حول الخصر بالنسبة لهذا الهرمون الكورتيزول. فهذا هرمون كمان كتير مهم بالنسبة للبدن.
0: كتير مهم
1: طبعا.
0: أكيد أيضا تأخذونه بالاعتبار.
1: أكيد نعمل إليمينيشن لكل هالديزيزز قبل ما نحط الحق بس على الأكل وعلى الجينات وعلى نعم. المستقبلات.
0: يعني دكتور إديش حقيقة، يعني أنا بتذكر برنامج من 94 يعني من سنوات وقت كنا نعمل حلقة عن البدانة، أنه كل شخص شو هو تاريخه المرضي وشو عنده نعم. مشاكل وإديش عمره، رجل امرأة حمل مشاكل قلب غيره، وعلى أساسه كالوري والآخره. هذا الأمر لم يعد جائزاً اليوم نهائياً. البدانة معالجتها ليست كالوري، ليست سعرات حرارية
1: أبداً، لأنه نحن نطلع كيف مقسم هالجسم.
0: صحيح.
1: وين هالدهون عم تترسب، يمكن يكون وزنه 70 كيلو بس في عنده بدانة ببطنه،
0: قول خطورة
1: طبعاً.
0: صح دكتور جورز، إلى جانب الغدة القذرية والغدة الدرقية هناك أيضا الغدة النخامية، الهرمونات الجنسية، مقاومة الأنسولين اللي حكيت عنها بالكورتيزول. بشكل عام هودي الغدد وغيرهم شو ممكن يلعبوا دور أيضا في مخص البدانة؟
1: كمان عند الرجال إذا أو عند النساء حتى إذا
0: نعم.
1: البرولاكتين عالي كمان بيأثر، مش هو بحد ذاته بس هو بيأثر على الغدة الدرقية كمان مباشرة بعلي TSH.
0: غدة بيأثر على غدة
1: طبعا. حلو. طبعا طبعا. وعند الرجال بس يخف التستوستيرون كمان من وراء، التستوستيرون أصلا نحن بنعرف بعد 30 بصير 1-2% كل سنة بيخف عند الرجال،
0: كل سنة بيخف
1: طبعا. المسلز بيصيروا أقل، العضلات ما بتعود تحرق كتير مثل قبل، الميتابوليزم كمان بيخف عند النساء
0: كمان
1: بعد المينوبوز. الاستروجين بيخف، شو بيعمل؟ بيعمل ترسبات دهون عند البطن كمان.
0: من هون مهم كتير نحارب هذه الأمور بالرياضة
1: المنتظمة طبعا.
0: نعم. طبعا. دكتور جورز، هل هناك من حالات يكون فيها علاج الاضطرابات الهرمونية كافي لإحداث خسارة وزن ملحوظة، أم أن المريض يحتاج إلى خطة متكاملة؟ يعني لو كان السبب يلي حضرتكم عملتوا فحوصات وإلى آخره وتأكدتوا أنه سبب هذه البدانة سبب هرموني من أي غدة كان،
1: نعم.
0: هل علاج الاضطراب الهرموني هو كافي أم لا يجب أن يترافق مع أسلوب غذائي وكالوري كمان هوني؟
1: طبعا يعني شيء طبيعي، يعني خطة مع الاندوكرين وخطة مع الدايتيشن.
0: نعم.
1: خطة مع الترينر بالجيم كمان.
0: خطة متكاملة
1: طبعا أكيد، لأنه الدواء لحاله أكيد ما رح يزبط رجلج الأربوليت، بس كمان ما الجسم تعود على نظام معين لازم نعوده على نظام حياة جديد وصحي.
0: نعم.
1: يعني
0: دكتور، يعني كلنا مرقنا بفترات نضعف ننصح، هلأ منروح منضل يمكن سنين تنقول بدنا نعمل رجيم،
1: تنأخذ القرار،
0: منصير نطلع بالساعة أنه ضعفنا هلأ أو ما ضعفنا. بدو واحد يكون فيه نفس طويل شوي.
1: أكيد
0: ما بيصير الحل سحري مهما كان الأمر.
1: لا لو حتى أنا دايما بقلون لو أعطيتكم أقوى دواء بالعالم أنتوا صاحبين، أنتوا أصحاب القرار.
0: صحيح.
1: إذا ما في قرار متاخد مستحيل تضعف.
0: أجمل يعني غالبية الأمراض بدو يكون الشخص هو صاحب قرار بأي
1: أكيد.
0: موضوع كان.
1: أكيد.
0: دكتور جورز، ونصل إلى بيت القصيد والثورة بكل ما الكلمة من معنى بعلاج السمن حاليا، أدوية GLP-1 تحديدا. شو هالأدوية هوتي؟ شو هالجنراسيونات؟ شو هاللي صاير؟
1: هو ثورة بعالم الأوبيزيتي طبعا.
0: نعم.
1: مش بس الأوبيزيتي، بالعالم السكري كمان.
0: صحيح.
1: بعالم نحمي أعضائنا الكلاوي القلب، يعني عندهم بنفيتس أكتر من أنه ينزلوا وزن بس.
0: شو وظيفتهم بالتحديد دكتور؟
1: هن هيدا GLP-1 جلوكاجون لايك بيبتايد، هو هرمون بالجات يعني بالمعدة.
0: نعم.
1: نحن اكتشفناه بس هو بعد ما ناكل أصلا بينفرز عنا بالجسم، بس بيضاين دقيقتين وبيروح. شو بيعمل؟ بيشتغل على الريسبترز تبع الدماغ تبع
0: بس انه شبعت
1: بس بعد دقيقتين بيروح. نحن شو عملنا اوبر فيهم بيضاينوا 7 ايام
0: يعني على طول الدماغ عنده رساله انه انت شبعان
1: يعني تقريبا
0: تقريبا
1: بتفرق من شخص لشخص حسب الريسبترز اذا كانوا قليل عنده او كتار. اذا كانوا قليل ايه دغري بيستفيد. مشان هيك كمان في من بيناتهم هول جي ال بي 1 في انواع بدنا نعرف الشخص اللي قدامنا اي نوع بيستفيد.
0: هني هودي على شكل حقن فقط.
1: طبعا حقن مره بالجمعه.
0: طيب دكتور هودي اكيد رح نحكي عنهم الى جانب الجي ال بي 1 بهيك رح نحكي بدواء ورجع نعمل مقارنه. هناك علاجات ايضا يمزج فيها دوائين بدون ما نسميهم. شو الفرق بين جي ال بي 1 وهو الدوائين؟
1: هلا هذا الدواء بس فيه الجي ال بي 1 بيشتغل لنا على الدماغ انه بيحفز الريسبترز تبع
0: مراكز الشبع
1: وبيقلل الريسبترز تبع الابيتايت تبع الشهيه.
0: نعم.
1: وكمان بيخفف المعده بس تكون مليانه بيخفف انه تفضى بسرعه بيصير فضيه شوي شوي يعني ضلك تحس حالك
0: شبعان. هذا جي ال بي 1 بيعملهم
1: طبعا.
0: نعم.
1: الدواء الثاني اللي جميعين في جي ال بي 1 جي اي بي هذا هرمون ثاني كمان بالمعده.
0: نعم.
1: بيشتغل بيصير عندك دبل افكت يعني الاول بيشتغل على الدماغ كمان هذا بيشتغل على الدماغ بعد اكثر وعنده مميزه كتير قويه انه بينظم ترسبات الدهن مش بالبطن ولا بالكبد لانه هذا بنعتبره كتير خطير الترسبات يعني بنظمها بيعمل لها ترسبات تحت الجلد وهيك بنظم ترسبات الدهن. هيدا الفرق بيناتهم كتير منيح يعني إذا واحد بس عنده شهية كتير على الأكل بنعطي جي ال بي 1. إذا واحد بنشوف إنه خسره أكتر عند الرجال 94 سنتي عند النساء 80 لا أو إذا عنده بي سي أو إس كمان كاس على المبيض وهالقصص
0: صحيح
1: بدأ الدواء التاني أكيد
0: بس الدواء التاني ممكن يودي الدهن على الشرايين أو لا
1: لا لا, لا. لا لا بجمعهم يعني بيفضيهم من الخصر من الليفر هو اللي بيكونوا أصعب شيء يعني رح تلجع تكسروا بخليهم سبكوتينس تحت الجلد يعني.
0: طيب دكتور جورز مين هو المريض المناسب لهذه الأدوية؟
1: هذا بتصير كومبلكس يعني عنده بدانة وهلأ هني خلص أخذوا أبروفل للبدانة يعني حتى فينا نبلشهم بلا سكري بنبلشهم للبدين بس كل شخص أنا بتمنى عليهم بتشوف حجم خصرك أكتر من 94 لو ما عندك بدين أنت أو عند النساء أكتر من 80 بدك تبلش تفكر عندك ريسك فاكتر عندك ريسك أن أنت رح تنصاب بداء السكري داء الضغط أكتر من غيرك مرتين وثلاثة وخمس مرات
0: صحيح. طيب دكتور اللي حضرتك هلا اعطيتها هيدي نسبه للخصر
1: طبعا
0: اي واحد عم يتين خصره اه انا طلعوا هيك
1: لا بس
0: بدي على الصيدلي يجيبوا له
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا مش هيك.
0: نعم.
1: بدنا نشوف البادي ماس اندكس يعني ما نحسب طوله ووزنه كل هالقصص
0: مؤشر كتله البدانه
1: طبعا
0: بي ام اي
1: كل شيء فوق ال 27 ونص 30 يعني عندك صار كلاس 1 كلاس 2 30 35 يعني ضروري يبلشوا. بس اذا واحد بعده خصره اوكي طلع اكثر من 92 مثلا بس السكري منيح عنده مرقلش ضغط ما فيه البادي ماس اندكس تبعه بعده واطي بال 25 26 هيدا دايت اكسرسايز مش ضروري دغري يبلش بالاوبر اكيد.
0: هلا اكيد نحن عم نحكي عن الاشخاص مش يلي بيعملوا تمارين رياضيه وعندهم كتله عضل
1: لا هيدا بيصير البادي ماس اندكس بيفرق
0: بيفرق
1: طبعا طبعا
0: حتى لو كان فوق 27
1: طبعا بيفرق. لانه الكتله العضليه اصلا الميتابوليزم عنده كتير عالي اعلى من غيره
0: صحيح
1: طبعا والمسلز كمان.
0: دكتور كتير بنسمع بالمجلات الطبية كتير بنسمع بالأبحاث وقت طلعوا هذه الأدوية عطول في تحذير ممنوع أي شخص لوحده يأخذ هذه الأدوية الطبيب يجب أن يصف هذه الأدوية. السؤال هون الطبيب يصف هذه الأدوية بده يكون أول شيء شخص بدين واحد
1: طبعا
0: وكل المؤشرات بتقول انه لازم يخذها
1: اللي حكينا عن
0: عظيم وقت الطبيب يوصف هذه الأدوية ما هي المحاذير التي يأخذها بالاعتبار لا يصفها لشخص بدين ويمكن شخص بدين تاني أكثر منه ولكن لا يصف له هالأدوية إن كان جي ال بي 1 أو مزج هذا الدواء مع دواء آخر.
1: هلا أهم شيء إنه الحلو اللي فيهم للأوبر إنه عنده سايد إفكتس أكيد
0: نعم
1: بس عنده سايد إفكتس الفيري كومن يعني اللي كتير شائعة نحن دغري بنحذر إنه ممكن لعين نفس ومسمع دياريه أو وجع بطن انتفاخ بالبطن هولي بيروحوا منشان هيك بدك تبلش مع حكيم بيعرف لك الدوزات الصغيرة
0: نعم.
1: بصير يطلع معك شوي شوي وكل مريض عنده كام مختلفة إذا أنت عم تضعف على لنقول 0.25 أنا ليه بدي علي لك الدوز مثلا أنت عم تستفيد عليه
0: نعم
1: فبنبلش نعلي شوي شوي هول السايد افكتس بيروحوا اول جمعه ثاني جمعه بيخفوا خلص بيتعود جسمه عليه.
0: نعم.
1: في ناس بتبلش دوز عالية بتوقف بعد 3 شهور ترجع تبلش، بس ترجع الحكي ترجع تبلش ما بقى رح تستفيد كتير، الجسم يكون عامل أدابتيشن عليه للدواء.
0: عظيم دكتور. أنا بعرف حالي شخصيا وحقيقة هذا دواء، هذا السؤال ما كان محضر بالحلقة بس هلأ ورد حاليا. شخص قريب لألي عايش بالولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأدوية تعرف سيستم بأمريكا سيستم يعني لأنه هي الدولة تتحمل نفقات وإلى آخره،
1: بده ورقة حكيم
0: غير ورقة حكيم يعني لا توصف هذه الأدوية إلا يعني جربوا معه كل الأمور وحتى كان عنده سكري من النوع الثاني وعم بياخد أنسولين، ولكن لم يوصف له هذا الدواء إلا بعد سنين، يعني الحكيم ما أقر أنه ياخده دغري. هون عندنا الأمور مختلفة كتير،
1: بس بدك تشوف شو ليش، شو في كان في كوزز عنده، أكيد ملفه للمريض
0: وبيعرف
1: شو في كونترا انديكيشنز، يمكن عنده أمراض تانية بتمنع هالشي، يمكن عنده أمراض بالأمعاء كمان حكما كتير بياخدوا النظر هالشي، فكل انديفيدجوال له حالته طبعا.
0: عظيم دكتور. هذا الدواء وقت اللي بيبلش عليه أي بدين بده ياخده مدى العمر؟
1: هلا دراسات بتقول إنه فينا ناخده مدى العمر إذا ما في أبدا عوارض جانبية له، وأكيد ما متابعة فحوصات وكل شيء.
0: وديش كمية ولا
1: طبعا آخري. بس نحن منحط تارجت جول، نحط يعني مثلا وزنك لازم تضعف 20 كيلو مثلا، وصلنا لل 20 كيلو ما نبلش نخففه، فنحن ما نوقفه دغري، نعمل مايكرو دوزينج نسميها، يعني ننزل بالدوز شوي شوي كرمال الشخص ما يرجع يرد كل اللي ضعفون. أكيد مننبهه أنه ما فيك ترجع لحياة أنه ما ناكل كل شيء، لا كمان هو بينتبع على حاله لأنه نحن عم ننزل الدوز صرنا، فلا ما ضروري ياخذوا مدى الحياة، بس ما في سبب يمنع انه ياخذوا مدى الحياة.
0: عظيم. وهو عم بياخذوا هذا الدواء مش معناتها ياكل كل شيء بس هو عم بيضعف.
1: لا. اكيد لا اكيد لا اكيد لا, أكيد لا. يعني في ناس ما بتستفيد عليه، في ناس بتكون مش جعان، نحن دائما بنحذر انه عم تلعى نفسك كتير، اوكي اذا مش جعان ما تاكل او خفف البورسيون تبع الاكل، ما تاكل كتير فات بالأكل،
0: يعني بده يتزامن مع نظام غذائي
1: طبعًا
0: بكل الأحوال نعم. بس برأيك دكتور إلى جانب العمل الجراحي اللي له أكيد ده عوامله وأسبابه إلى آخره، هذه الأدوية حاليا هي الأفضل،
1: هي المتصدرة أكيد
0: وعم تعطي نتائج
1: 90% عم تعطي نتائج،
0: وأكيد أكيد أكيد بده وصف الطبيب وإلا
1: أكيد.
0: دكتور ممكن هذا الدواء على المدى البعيد إن كان GLP-1 أو الدوائين يلي مع بعضهم بتاخده ممكن يأثروا على الكتلة العضلية أيضا؟
1: نعم ممكن إذا مدة طويلة you lose your muscles يعني، بس هيدا
0: نخسر عضلات
1: طبعا نعم. بس هيدا بتعود بالسبور بالنادي يعني
0: بالنادي طبعا. دكتور جورزاء بشكل عام إلى جانب الفوميسمون إلى جانب العيان وإلى جانب الدياري وغيره وغيره وغيره من العوارض، شو هي العوارض الأكثر أيضا ممكن تبين أو عوارض سهلة ممكن تعمل؟
1: هو العوارض بمرق مرور الكرام طبعا.
0: العوارض اللي ما بتمرق مرور الكرام،
1: ما بتمرق مرور الكرام إذا واحد عنده داء السكري
0: نعم.
1: نعرف نحن العيون بداء السكري الشبكة العين بلش تراجع لورا، ما هو ريتينوباتي مثلا بنبعته عند حكيم عيونه أول شيء بفحصله عيونه ومنصير نعمله كنترول، بعد 6 شهور بلش دواء كان بفحصله عيونه، إذا ريتينوباتي كتير قوية عنده منصير نقويله الدوز شوي شوي أقل من غيره،
0: ممكن تأثر على
1: طبعا نعم. بس مش عند الكل، هيدي رير يعني سايد افكتس كتير رير يعني تشوفها كتير كتير قليلة، في ممكن ناس بيعملوا ألرجي عليه، بس في لوكل في السنتر، لوكل يعني مطرح الإبرة احمرار يوم يومين بتروح هيدي مرور الكرام، بس إذا واحد عمل ألرجي وصل لأنفلاكس الشوك يعني تورم
0: خطرة صارت
1: طبعا، هذا بده إمرجنسي وهذا بتوقف الدواء مدى الحياة،
0: هذا مثل أي دواء تاني خلص. ممكن يعمل
1: مثل أي دواء تاني يعني.
0: عظيم.
1: يعني هولي أكتر شيء سيريو يعني سايد افكتس كتير سيريو بيصيروا.
0: دكتور بعد الدراسات ما بدي أقول موثوقة، ولكن أنا شفت دراسات أنه البنكرياس المرارة الغدة الدرقية قد تتأثر سلبا مع هذه
1: ممكن الأدوية. يصير بنكرياتيت أكيد، التهاب بالبنكرياس
0: ممكن
1: بتوقف الدواء أكيد،
0: هو دواء إجمالا ما قاله كتير صعيد عالمي منتشر دكتور يعني سنين صبيع اليد مش أكتر
1: طبعا يعني
0: يمكن هلا حقوا عادي يعرفوا كتير.
1: هلأ بلشنا نحن بدواء قبلهم لهو الإدوية الموليكول اللي راجلوتيد، بس كانوا يضعفوا عليه أقل من هلا، يعني هلا هو الإدوية عم يضعفوا عليهم تقريبا بين 15% 20% من وزنهم، بوصلوا ل 28% من وزنهم، أما الدواء القديم اللي مثلهم بس كان كل يوم نعمل شكة كانوا يضعفوا شي 5% 7% من وزنهم، يعني كان الإفكت عنده كتير قليل
0: نعم. دكتور كتير أشخاص وزنهم عملوا مشكلة بحياتهم،
1: مشكلة نفسية كنت.
0: مشكلة نفسية
1: طبعا.
0: وكتار بيقولوا نحن مش بس بناخد هودي، بدنا نجمع غيرهم أدوية كمان معروف، يمكن اللي ذكرته حضرتك هالجمع بين أدوية هالسمنة بسرعة كبيرة وبدون رأي طبيب وإلى آخره، شو مضرة؟ لأنه للأسف
1: مضرة أنه المريض ما بيقعد يترك choices لحاله كيف بده يضعف، يعني إذا بلش هذا الدواء رجع انتقل لهذا الدواء لحاله ودوزات مش مزبوطة، أنت ما تركت لحالك شانس تحت اللي تضعف، إلا يعني أكيد ضروري لازم طبيب، لأنه هو بيعرف إذا بيعمل ميكس بين هالدواء وهذا الدواء حسب الكوموربيديتيز، يعني حسب الأمراض التانية اللي معه غير السمنة. ما السمنة يعني كل الأوبيز يعني البيبل اللي عندهم سمنة أكيد عندهم أمراض تانية مع السمنة، يعني
0: صحيح لأنه هي ما بتجي بالدواء تراكمات. دكتور الكلمة رح توقفوا عند المستمعين وأكيد رح يتصلوا كرمالة، أنه إذا وقفنا هذه الأدوية ورجعنا نخدها ما بتعود تفيدنا
1: ثلاث أرباع الوقت، هيك سمع ملاحظ
0: هيك
1: طبعا،
0: حتى لو كانت تحت إشراف طبي ومشي الحال
1: لا آخرية. إذا ببلشها بدوزات غلط وبرجع بوقفها وبرجع ببلش دوز الخفيف مثل ما الحكيم بده أكيد ما رح يرجع يستفيد،
0: بس إذا كانت
1: بس إذا انتقل لدواء تاني غير نوع بلا برجع بيستفيد،
0: برجع يستفيد،
1: بس زيت الدواء ما كتير رح يرجع يستفيد عليه
0: لهالسبب. لازم يكون الوضع من ألفه إلى يائه
1: طبعا، من تحت الأول إشراف تحت إشراف طبيب مع فحوصات دورية يعني ثلاثة أشهر طبعا.
0: دكتور قديش تقريبا مع هذه الأدوية وما تشكله من ثورة قديش أخذوا من طريق جراحة البدانة، قديش وفروا على الأشخاص جراحة البدانة ومخاطر جراحة البدانة؟
1: وفروا كتير أكيد، يعني
0: وفروا
1: تقريبا 50-60% صاروا البيشنتس عم يلتجوا قبل للأوبر للأدوية، يعني آخر حل صارت الجراحة،
0: آخر حل وحل بعيد بيكون مع هذه الأدوية
1: وحسب وزنه للشخص، إذا وزنه كان كتير فائد عن البدانة العادية يعني نسميها نحن موربت أوبيزيتي يعني كتير فرط بالبدانة، ساعتها العملية هي الحل الأنسب أكيد.
0: دكتور جورز إلى جانب البدانة بدنا نحكي كلمتين عن داء السكري، أكيد بده حلقات سكري مثل سرطان الغدة وغيرها
1: طبعا،
0: ولكن طالما عم نحكي عن البدانة ما فينا عطول بدانة سكري. دكتور إلى أي مدى الأشخاص البدينين ممكن يعرضوا حالهم لداء السكري؟ مقصودها النوع الثاني أكيد معتمد على الأنسولين، وقدي بالإمكان الشخص البدين يلي مش عم بيقدر نزل وزنه كمان نبعد عنه شبح السكري بالحالتين؟
1: لنبلش بالحالة الثانية أكيد أكيد أكيد فينا نبعد عنه داء السكري إذا بننزل وزنه، نظام أكل مزبوط، نوم مزبوط، سبور، وهو بيكون عنده فاكتور ريسك بعائلته في سكري، فيك أكيد منقدر نأخره قد ما فينا ومنقدر إنه نحميه من السكري أكيد. بس أكيد مع خسارة وزن، بلا خسارة وزن مستحيل
0: دائما عرضة للخطر
1: طبعا.
0: دكتور جورس مثل ما حكينا هلا عن البدانة المفهوم تغير كليا من 10 سنين أو 15 سنة إلى اليوم، نحن نعرف وقت نقول سكري يعني أنسولين، هل في شي رؤية مغايرة للتعامل مع داء السكر من نوع الثاني غير أنه نعطي أنسولين وبيمشي الحال؟
1: لا هلا يعني قليل نحن صرنا نبلش دغري أنسولين حتى لو المخزون عالي
0: يعني عن نقول فوق العشرة
1: يعني فوق التسعة عشرة أكيد 11. قبل كنا دغري أنسولين حتى لنوطي له المخزون، بس نحن الجول تبعنا الهدف تبعنا مش بس نوطي المخزون والسكر، نحن هدفنا نحميله كلوي قلبه شريينه، فهول الأدوية تبع البدانة كمان هول كتير منيح لحماية الكلاوي
0: صح،
1: لأن أنا شفت حالات زليل يعني الكرياتينين بسموه زليل كرياتينين عم بيتحسن على الأدوية
0: حلو،
1: يعني هيدي ثورة كمان بحد ذاتها بالنسبة لمرض السكري،
0: واللي عنده سكري بيعرفوا أن الكرياتينين إذا تحسن بيتحسن ببطء شديد جدا جدا
1: أكيد
0: جدا جدا
1: أكيد.
0: دكتور هلأ كتير أشخاص بيكون عندهم مشاكل بالقلب بيقولوا له تفضل هيدا دواء بيفيدك للسكري وللقلب وضروري تاخده،
1: نحن تحكي عن SGLT2 أكيد
0: نعم.
1: هو الأدوية أصلا صاروا approved يعني من FDA، الكارديو صاروا عم بيعطون حتى إذا واحد ما معه سكر،
0: حتى لو ما معه سكر
1: طبعا بيحسن تدفق الدم من القلب يعني
0: عظيم. دكتور لنبقى بداء السكري أيضا، هالأدوية الجديدة للتعامل مع داء السكري ومخزون السكري وغيرها قديش بعدت أيضا الاعتماد على الأنسولين؟
1: بعدت كتير
0: كتير،
1: لأنه صرنا نشوف أنه المخزون عم بيتحسن، إذا في فاتي ليفر يعني على الكبد دهون على الكبد،
0: دهون على الكبد،
1: إذا في فيبروز على الكبد كمان عم بيتحسن من جريد 3 4 لجريد 1، يعني يعني في منافع كتير حلوة من
0: الأدوية. يعني حقيقة فينا نقول هذه الأدوية لداء السكري كمان ثورية
1: كتير منيحة أكيد.
0: عظيم.
1: وبيضعفوا بذات الوقت. نحن الجول طبعاً أن المريض السكري يضعف.
0: عظيم جداً. إذن دكتور يعني فينا نقول هلأ صار داء السكري الأدوية اللي منختارها لإله قبل الأنسولين يلي صار بعيد هو حسب حالته الصحية، يعني إذا عنده قلب سكري
1: بدنا نشوف الكوموربيديتيز يعني الأمراض المزمنة. نعم. اللي معه إياها مع السكري طبعا.
0: نعم. وأدوية السكري حاليا كأدوية البدانة تعالج كل الأمور مع بعضها، بدانة وسكري وبتساعد القلب
1: أكيد
0: بوقت واحد،
1: قلب كلاوي طبعا كبد يعني كومبلكس.
0: يعني حضرتكم على إذا كان في مريض قلب وسكري تعاون وثيق جدا بين حضرتكم كأطباء غدد
1: بين الكارديو أكيد.
0: بين الكارديو
1: أكيد أكيد.
0: نعم. ما فينا نوصل لوقت نمنع السكري كليا بعد ما في هالدواء السحري.
1: لا
0: لا
1: لا قديش يعني طلع أكيد أخبار كتير.
0: نعم.
1: لأنه المشكلة بالميوتيشنز بالجينز يعني منه دواء أنه بوقف شيء بالسكري يعني بصير يطلع لك
0: هو مرض مزمن،
1: مرض بالجينات يعني خاصة. صح. وأكتر شيء بيكون فاميليا يعني
0: عائلة.
1: في ناس بتاكل البين قطو ما بصير معها سكري كل يوم ما في هال، وفي ناس تخبص شوي تاكل شوية أكل بس في سكري بالعائلة بصير معها سكري.
0: يعني بالنهاية دكتور كل شيء منجبر حالنا عليه بيصير هو أسلوب حياة، نقول الحمد لله نحن تصرفنا هيك. المسألة مسألة قرار بالنهاية، صحتنا حتى مسألة قرار
1: طبعا أكيد.
0: دكتور جورزا يعني هذه الحلقة حقيقة شيقة جدا لأنه حلقة توعوية في مخص البدانة وفي مخص داء السكري والعلاقة بينتهم والثورة يلي حققتها أدوية السكري وأيضا الثورة اللي حققتها أدوية البدانة، وخصوصا وقت بيكون عنا سكري وقلب وبدانة قديش دواء واحد ممكن يفيد الكل ويرجع المؤشرات المرضية إن كان في مخص الكلاوي كرياتينين، وحكيت حضرتك عن أمور أخرى كمان
1: قصور القلب طبعا
0: قصور القلب وغيرها وغيرها وغيرها. دكتور كمان قلت شغلة كتير مهمة أنه أحيانا بكون عندنا مشاكل غدة ولكن نحن ما بنعرف، أحيانا بكون عندنا مشاكل هرمونية ونحن ما بنعرف، منروح أوقات نعمل رجيم لوحدنا كمان ما بنعرف، منزيد العلة أكتر. قديش مهم دكتور كحضرتك، بدي الكلمة الأخيرة لحضرتك بدقيقة كحكيم طبيب غدد صماء وداء السكري، حتى لو كنا نعتقد أننا بصحة جيدة جدا، هرموناتنا جيدة وبناتنا جيدة، ويمكن أوقات ما بنعمل فحص مخزون يمكن كل خمس سنين، بس بهالخمس سنين ما بنعرف منكون صرنا، قديش مهم الفحص الدوري. ونحن حضرتك جاي من بلاد الاغتراب، أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله تكون هيدا شيء بيشجع كتير دكتور رزق. نحن الطبيب بلبنان خلال 24 ساعة كان طبيب جراح أو طبيب غدد أو طبيب أمراض داخلية ممكن نقدر ناخد موعد نروح لعنده، ما بقت مشكلة زيارة الطبيب
1: طبعا.
0: قديش مهم هيك فحص دوري مرة كل سنة أو سنتين، حتى لو كنا نعتقد أننا بألف خير، وإن شاء الله يكونوا جميع المستمعين بألف خير.
1: كتير مهم.
0: نعم.
1: أهم شيء أنه إذا في بعائلتكم سكري، في بدانة، في بتعرفوا كوليسترول عالي، لو أنتم ما بتشكوا من شيء، لأنه أول شيء بتبلش أعراض ما بتحسوا فيها حتى لو في سكري عم بيجوا، لا بيحسوا لا بنشف تمهم ولا بيجعون إجريون ولا بيفوتوا كتير على التواليت، نعملوا مخزون السكري عم يكون كتير عالي.
0: نعم.
1: مش حاسين على حالهم، فكتير مهم على القليل مرة بالسنة تعملوا فحوصات دورية للإشياء الأساسية، ما عم نطلب إشياء كتير ديتاية، وهيك تطمين بال يعني على صحتكم أكيد.
0: صحيح، لأنه هالتطمين البال ياما بيوفر إشياء وقت لا رجوع عنها.
1: طبعا.
0: دكتور جورزا الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري، نحن نوع المستمعين قريبا حيكون لنا نصائح عن داء السكري والغدد مع حضرتك قريبا جدا عبر أثير إذاعة لبنان الحر، وأي نصيحة بتحبوا أو استشارة في مخاص أمراض البدانة السكري الغدد بإمكانكم التواصل على الرقم 81-235-238. من جد شكرنا لحضرتك دكتور جورزا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: يا ميت هلا. شكرا للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، إلى اللقاء.
2: بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: بابا دوك مين هيدا؟ دكتور وبي؟ حقك تعرف انه هلقى ببيوحي كأنه هالشخص المعنى هو إنساني مهضوم قريب للناس إلى ما هنالك، إلا أنه بابا دوك منه إلا فرانسوا ديفاليه، الرئيس الهايتي يلي ما كان بيحب الناس أبداً، إنما كان ديكتاتور، مؤسس ميليشيا تشبه القمصان السود الفاشيين على أيام موسوليني بإيطاليا. وأكيد على أيامه لبابا دوك كانت هايتي مليانة دم، اغتيالات وإرهاب. المهم أنه هالشخص يلي فاز بالانتخابات سنة 57 بنسبة 70% من بعد انقلاب اتمسك مثل كتار من ديكتاتورية نحنا منعرفهم كمان ب90% باستفتاء على عهده تحت يضل رئيس مدى الحياة. المهم أنه هيدا فرانسوا ديفاليه قبل وفاته بنيسان 71 عين ابنه كمان، إلا أنه ابنه ما ضاين مثله أبداً. بابا دوك راح وابنه من بعده ما كان الرئيس الديكتاتوري يلي ضاين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من أوجاع بالرقبة وعم بياخدوا العلاج المطلوب بوصفة طبية من حكيم أو مع تمارين، نصيحة الأهم تهيدا الوجع ما يضل يتكرر، لازم حتى بالفترات يلي بيكون ما عاد في عنا وجع رقبة نكون عم نعمل تمارين. هيدي أهم نصيحة فيها تفيدكن لوجع الرقبة. هالتمارين فيكن تلاقوها يمكن على الإنترنت أو بتاخدوها من المعالج الفيزيائي أو من طبيب أو جراح العضو.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر أحرجته الثقة، فخرج حزب الله من قاعة مجلس النواب، لكنه بقي في حكومة يتهمها بالعمالة لإسرائيل. وبين تخوين الحكومة وتخوين نواب الخصوم، لا يرغب حزب الله في إدراك الواقع المرير الذي زج بيئته به. الكاتب السياسي مروان الأمين يتحدث عما صنعت يدا حزب الله وعن الثمن الذي دفعه.
1: حوار حر
0: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
1: بنحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هالحلقة مستضيف الكاتب السياسي مروان الأمين، ومعه نتحدث عن آخر التطورات المتعلقة بالوضع اللبناني، لا سيما بأن حزب الله قد أحرج عندما طرحت الثقة بالحكومة فخرج من قاعة مجلس النواب، ولكنه بقي في حكومة يتهمها بالعمالة لإسرائيل. وبين تخوين الحكومة وتخوين نواب الخصوم، لا يرغب حزب الله في إدراك الواقع المرير الذي زج بيئته به. أهلا وسهلا فيك أستاذ مروان.
2: شكرا على الاستضافة.
1: يعني بدي بلش معك من المحل يلي قريته أنا، أنه أحرج حزب الله بطرح الثقة بموضوع الحكومة فخرج من مجلس النواب. وكان لافت أنه يعني النائب حسين الحاج حسن بيقول نحن لا ثقة للحكومة ولكن باقيين بالحكومة. شو هي المسألة؟ يعني مسألة نكاية ولا مسألة مصالح؟
2: حزب الله تغلغل طوال السنوات الماضية بالدولة بكل مؤسسات الدولة. كان بالسابق إذا منتذكر قبل ما يفوت لأول مرة على الحكومة كان يتعاطى أنه من خارج مؤسسات الدولة، ولكن لاحقا قرر أنه يكون جزء من هذه المؤسسات ويستفيد من أولا من كل مقدرات الدولة، واثنين يكون جزء معطل لكل خيارات اللي ممكن تخدها أي حكومة. فلذلك أنا عم بهاي اللحظة اللي حزب الله بعد ما صار الأمور مش واضح لوين بده يروح، لسيما أنه احتمال عودة الحرب كتير كبير، وعم نحكى أنه بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية الإسرائيلية ما بيقدر حزب الله يكون خارج الشرعية اللبنانية. حزب الله يحتاج بشكل أساسي للشرعية، يعني اللي أذى حزب الله أكتر من الحرب الإسرائيلية هن القرارين 2 و7 آب لما طالبوا بحصر السلاح بإيد الشرعية اللبنانية، واللي أذى كمان لحزب الله قرار 2 آذار يلي اعتبر التنظيم العسكري لحزب الله غير شرعي، وبالتالي رفع غطاء الشرعية عن حزب الله يشكل تهديد وجودي لحزب الله أكتر من الضربات والخسائر العسكرية يلي تلاقيها، وأخطر كمان بالنسبة له من احتلال إسرائيل للأرض. احتلال إسرائيل اليوم للأراضي اللبنانية ما بيشكل خطر كبير أو تهديد وجودي لحزب الله، بينما اتخاذ الشرعية قرار بالتفاوض مع إسرائيل بشكل مباشر بمعزل عن المسار الإيراني، يعني مسار حزب الله، هيدا الأمر بيشوفوا حزب الله في تهديد وجودي وبداية لتقليص نفوذه ودوره، لأن كل ما استعادت الشرعية دوره ونفوذه هيدا الشيء لا يمكن أن يكون إلا على حساب نفوذ ودور حزب الله
1: بالأرض. بس هو مش معترف بهذه الشرعية، يعني هو في شغلة أساسية تطرحها هذه الشرعية، مسألة قرار الحرب والسلم. حزب الله رافض حتى اليوم تسليم قرار الحرب والسلم للدولة اللبنانية، ويعتبر أن هذه القرارات كأنها لم تكن، وبالتالي مش آخر همه إذا الدولة بتعطيه شرعية ولا ما بتعطيه شرعية.
2: لا مش آخر همه، لحتى اليوم حزب الله ما بيسلم الشرعية هذا القرار، لأن باللحظة اللي بتستعيد الشرعية قرار الحرب والسلم انتهى حزب الله. ولأن هيك عم نشوف نحن التركيز بي، يعني بعد سقوط تلت علي الطاهر طلع بيان حزب الله كان في استهداف للمسار التفاوضي وللشرعية اللبنانية، وأكتر ما جاء كثير
1: علي الطاهر 100%، هذا واضح،
2: وبالتالي عم بالخطر شايف من هونيك جاي. يعني لليوم الشرعية استعادت سيادتها على القرار الدبلوماسي، ولكن بعدها صفر عمل وصفر
1: قرار الحرب والسلم بعده بإيد الحزب
2: 100% وصفر فعالية على المستوى الأمني والعسكري. بعدنا لليوم قرار الحرب والسلم والسيطرة على الأرض بالمناطق الشيعية وبكل لبنان بإيد حزب الله. ولكن هيدا الأمر ليه خايفين منه حزب الله؟ خايفين إذا تمدد قرار استعادة السيادة للشرعية من الخيار الدبلوماسي ومن الملف الدبلوماسي إلى الملف الأمني والعسكري، هون حزب الله انتهى وجوده. سبب وجود حزب الله، علة وجود حزب الله بلبنان هي أمنية وعسكرية وليست سياسية.
1: هي السلاح
2: أمني، صحيح، النفوذ الإيراني، وجود جبهة متقدمة لإيران على حدود إسرائيل، و سيطرة أمنية بالكامل على هيدي المساحة. ما بيتعاطى مع لبنان حزب الله كوطن كدولة، بيتعاطى كمساحة جغرافية، وبالتالي لا ما بياخد بعين الاعتبار لا مصالح الناس الموجودين على هيدي الأرض بما فيهم أبناء الطائفة الشيعية. وشفناه كيف زت الناس بالشوارع بعد نص ليل برمضان بالشتي ما سأل عنهم، ولليوم بعده مش سألان عنهم، وبيقولوها يعني ما بيخجلوا فيها، بيقولوا نحن رح نستمر بهيدا المعركة وبهذا الخيار، خيار خدمة مشروع ولي الفقيه، ويكونوا جزء أساسي، هن منهم حلفاء، هن جزء من هيدا المشروع حتى آخر شيعة بلبنان، يعني قالوها قيادات بحزب الله. وبالتالي مش فرقاني إذا مش فرقاني معهم أبناء الطائفة الشيعية، بدك تفرق معهم البلد، بدك تفرق معهم مصلحة البلد، بدك تفرق معهم شو مستقبل الناس بهيدا البلد. لذلك إيه نعم، حزب الله خيار واضح انه هيدي المساحة الجغرافية عم يتعاطى معها ما زال حتى اليوم. ما في حدا بوجه شادد ركابه، المشكلة مش بحزب الله بشكل اساسي، يعني حزب الله مقارنة بما كان عليه قبل فتح جبهة الاسناد لغزة ب 23 فرق كبير ما هو عليه اليوم.
1: بس اليوم كمان بالرغم من الوضع اللي هو فيه استطاع يفرمل انطلاقة الدولة باتجاه استعادة السيادة واستعادة قرار الحرب والسلم.
2: اسوأ من هيك، طلع لما أخذ القرار بالسفير الإيراني بالبلد، طلع قال لهم السفير الإيراني وحزب الله وحتى الرئيس نبيه بري، قال لهم غصبا عن رقبة الدولة السفير الإيراني بده يبقى على الأراضي اللبنانية. ونحن بنعرف السفير الإيراني هو جزء من الحرس الثوري الإيراني ودوره أكثر أمني وعسكري منه دبلوماسي. دبلوماسي العنوان الدبلوماسي هو شكلي،
1: يعني السفير السابق كان معه بيجر.
2: اكزاكت صح، فجر فيه البيجر. فلذلك اللي صار من قبل الدولة انه حتى بهيدا الموضوع قالت لهم اوكي رح شرعن لكم يكون غصبا عن رقبتنا السفير الايراني موجود على الاراضي اللبنانية. يعني في شيء اذا نحن عم نحكي بهيك ملف بعد الدولة مش مستعدة، والدولة بدي احكي هون مشان يعني الامور بما انه صارت كتير مأساوية، بما انه صار في كارثة، بما انه صار في 600 ل 700 كيلومتر مربع من الاراضي اللبنانية محتلين، بما انه في الاف الناس ماتوا، وبما انه في قرى بالكامل انمحت من الوجود، ما بقى في مجال للمراوغة او للسياسة او تدوير الزوايا. قيادة الجيش، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة بعدهم لليوم مش شادين ركابهم وبش حزب الله، بعدهم عم يشتغلوا تحت السقف يلي مرسوم لقلهم من حزب الله. حتى بفترة عفوا 15 شهر بعد وقف اطلاق النار بنوفمبر 24 قالن الشيخ نعيم قاسم مسموح تشتغلوا جنوب الليطاني وشمال الليطاني ممنوع تمدوا ايدكن على رصاصة. اشتغلوا جنوب الليطاني، حتى جنوب الليطاني كان عم بقلهم بهذا المكان مسموح بمكان آخر مش مسموح.
1: بس ليه شو السبب يعني؟ هل هي مسألة خوف؟ هل هي مسألة مصالح؟ شو المشكلة اللي عندها إياه الدولة بهذا الموضوع؟
2: استاذ بسام، ما نرجع بالتاريخ لورا، هيدا الشيء اللي نحن عم نعيشه تأسس له بشكل عميق بست شباط 1984، انتفاضة ست شباط على الشرعية اللبنانية. وقتها سقطت الشرعية اللبنانية بإيد وقت نبيه بري ووليد جنبلاط، ونبيه بري ووليد جنبلاط برعاية حافظ الأسد أسسوا لما يسمى اليوم اللي عم نعيشه نحن الدولة العميقة. هيدي الدولة العميقة اللي تغلغلوا فيها بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية وكل ما وحتى مع القطاع الخاص المتعهدين وغيرهم وغيرهم. وبالتالي هيدا الدولة هي الحاكمة الكامل بالبلد. بالأول كانت عم تاخد مكتسبات وتقدم خدمات للنظام السوري. لاحقا هيدا الدولة أيضا كانت عم تتبادل الخدمات مع حزب الله، وبالتالي هيدي الدولة العميقة حزب الله يحافظ لها على مصالحها وعلى كل مكتسباتها، بالمقابل هي بتأمن الغطاء السياسي للمنظومة العسكرية لحزب الله، وأيضا تجير كل مقدرات الدولة لصالح حزب الله. وهون كلنا بنعرف أنه أي شخصية بمنصب مهم بالدولة، أمني، عسكري، قضائي، إداري، أو بمنصب حساس، ربما ما يكون منصب عالي ولكن منصب حساس له دور حساس، ما بيصير إلا بموافقة مسبقة من قبل حزب الله. ومنعرف التنسيق كيف بيصير بينه وبين حزب الله. وبالتالي كيف بدك تتوقع من شخصيات أو من مسؤولين يدينون بمنصبهم لحزب الله أنه ياخدوا قرار ضد حزب الله ولصالح الدولة اللبنانية؟ وهون بهيدا المعادلة
1: بعدهم المسؤولين حاليا يدينون بمنصب حزب الله.
2: طبعا
1: وين رئيس الجمهورية حزب الله ما كان بدو إياه،
2: لا
1: رئيس الحكومة حزب الله ما بدو إياه.
2: نحن منعرف وهن بيقولوها وما حدا نفيها أنه صار في تنسيق كامل قبل انتخاب الرئيس جوزيف عون. الرئيس نواف سلام بوضع ربما مختلف، وربما هو الوحيد منه ابن هيدا الدولة العميقة، جاي من مكان آخر، ولكن هو الحلقة الأضعف بالدولة اللبنانية حاليا رئيس نواف سلام. فبالتالي نحن كل هيدي الشخصيات والقيادات الأمنية والعسكرية والقضاة وغيرهم، جزء كبير من القضاة ما عم نتهم كل العالم، ولكن هول كيف بدك تتوقع منهم يقوموا بخطوات ضد حزب الله وهول منصبهم وهن موجودين هون نتيجة حزب الله نتيجة موافقة حزب الله؟ وبالتالي هيدي الشخصيات، هول العالم، هيدي المواقع صارت لا تمت للدستور ولمصلحة اللبنانيين وللعلاقة التعاقدية ما بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبالتالي بتوجب عليهم القيام بما يفرضه الدستور لتأمين مصلحة الدولة ومصلحة الدولة ومصلحة اللبنانيين، بل أصبحت هذه المراكز بمكان معين، جزء من الوجاهة، جزء من المكتسبات، وأيضا من أجل التنسيق وخدمة حزب الله. نحن ما نحكي من بداية وصول الرئيس عون حتى اليوم، إذا حطينا حزب الله على جنب، مش يخيف دركي رجع هيبته بالشارع؟ شو عملوا؟ هلأ شرط السير هي الدولة هيبة، إذا أنت والهيبة لا تستجدى والهيبة لا تعطى، الهيبة تفرض. وبالتالي إذا أنت بكل بعدك عم تشتغل تحت سقف حزب الله، لا يمكن أن يكون عندك هيبة من شرط السير وطلوع. وبالتالي نحن بواقع بعتقد سيء لدرجة أنه حزب الله أصبح منهك وأصبح مهشم، ولكن ما في حدا عم يقدر يتعاطى مع حزب الله بالواقع الجديد لحزب الله. يعني حزب الله بيعرف حاله أنه هيك، بس المشكلة عنا بالسلطة أنه هن مش قابضين حالهم أنهن أهل سلطة.
1: طيب نحن يعني بهذا الشهر حزب الله تلقى يعني أقصى الضربات يلي طلطوا، يعني البيجر، اغتيال القاضي طبعا قوة الرضوان، اغتيال سيد حسن نصر الله، وغيرها من الاغتيالات والعمليات العسكرية. يعني أين كان حزب الله وأين أصبح اليوم؟ هل بالفعل أنت عم تقول أنه حزب الله هو منهك وهو مهشم، وأنه إيه الخطأ عند الدولة اللبنانية هي مش مصدق أنها هي دولة لحتى تروح تعمل الشغل يلي لازم تعمله، أما أن بالفعل حزب الله لا يزال حزبا كما يقول هو حزبا قويا ويستعد لخوض حرب جديدة وتحرير فلسطين قائم؟ يعني أحد نواب الحزب بيقول له بخلال مقابلة أنه ما تستغربوا تحرير مزارع شبعة كمان بهالفترة
2: بقى. أولا إذا أنت عم تدعي المقاومة، مفهوم المقاومة، أنت ما بتقبل بوقف إطلاق النار قبل تحرير كل الأرض. وقف إطلاق النار قبل تحرير كل الأرض يعني أنت سلمت للاحتلال. حتى نحن إذا بنرجع لورا بالسابق، اتفاق نيسان 96 وقت اللي عمله الرئيس رفيق الحريري شو عمل؟ أنه يستمر الحزب الله بأعمال المقاومة من أجل تحرير الأرض، ولكن لا يتم استهداف المدنيين الإسرائيليين لوقتك عم يضرب كاتيوشا على إسرائيل. بينما هيدا الاتفاق وقف اطلاق النار اللي بيفاكروا فيه أنه إيران جابته، كانت بند أول بالMOU بمذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران، بيقول عن وقف اطلاق النار بين حزب بين إسرائيل وحزب الله، ولكن بعد إسرائيل في عندها كانت تحتل 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية وبعدها عم تتوسع. وبالتالي أنت لما يكون عندك أرض محتلة وعم تروح على اتفاق وقف اطلاق نار، يعني أنت انتهيت عسكريا، ما عندك القدرة بقى على المواجهة أو القيام بأي عمل عسكري من أجل التحرير. وبالتالي الهزيمة العسكرية لحزب الله أصبحت ورانا، مش قابلة للنقاش. هيدي أولا. اثنين، بعقل حزب الله الاستراتيجي وبعقل الإيراني، أنا ما بيهمني إذا كانت إسرائيل محتلة للأرض، احتلال إسرائيل للأرض لا يشكل تهديد وجودي لحزب الله، وهذا الدليل اللي نحن حاليا عم نعيشه. ما الذي يشكل تهديد وجودي لحزب الله وخطر جدي عليه هو أنه السيادة من الخط الأصفر وشمال الخط الأصفر، لمين السيادة هناك؟ لمين القرار بهاي المنطقة؟ ما دام القرار بعده بإيد حزب الله، مثل ما عم تقول إنه قرار الحرب والسلم بإيد حزب الله، يعني حزب الله ما خسر استراتيجيا، ما خسر وجوده، بالرغم من كل شيء أصيب به على المستوى العسكري بمواجهة إسرائيل.
1: بس كيف بدك تستعيد هذا القرار؟ يعني اليوم شو العملية لتستعيد هذا القرار، قرار الحرب والسلم من يد حزب الله؟ هل إنه بدك تواجهه عسكريا، سياسيا وحوار؟ ما رح توصل نتيجة.
2: لا يمكن.
1: شو الأفق؟ المواجهة العسكرية، وطالما بقي اثنين أو ثلاثة معهم سلاح قادرين يضلوا كمشين قرار الحرب والسلم.
2: حزب الله ما بيقدر، أقوى شيء عنا إياه وعندهم إياه الرئيسين عون وسلام وقيادة الجيش والقيادات الأمنية بالبلد هو ختم الشرعية. حتى اليوم الشرعية مثل ما قلنا مش قابضة حالة إنها شرعية، مش قابضة حالة إنه سلطة. حط حالك محل حزب الله، إذا حدا مش عم بواجهك، حدا خاضع لإلك، ليه بدك تروح تسلم له سلاحه؟ إذا حدا أنت بعد ما شفت أي مؤشر جدي لنزع سلاحك، وبالتالي أنت ليه بدك تروح تسلم عن هيدي الورقة اللي هي ركيزة نفوذك بالبلد؟ شفنا في مشهد، شفنا مشهد عين الرمانة وشفنا مشهد طريق المطار. عين الرمانة اللي عمل عين الرمانة هو الجيش اللبناني،
1: صحيح،
2: مش القوات اللبنانية. طلع صحيح. نصر الله وقتها عمل حملة عنيفة على القوات وعلى الدكتور جعجع، لأن ما بيقدر يقول أن احنا كنا عم نتواجه مع الشرعية اللبنانية ومع الجيش اللبناني. حاول بأشكال مختلفة ياخد المشهد إلى مكان آخر. كمان مشهد طريق المطار، بعد اتخاذ قرار منع الطيارات الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت، قام حزب الله وذاكر قطع طريق المطار أول مرة، تاني مرة، تالت مرة، أخذ قرار من الشرعية اللبنانية أنه ينزل الجيش ويفتح الطريق بالقوة. كان محمود قماطي على الهوى عم يلقي كلمة، أطلق عليه قنبلة دخانية، نزل عن الهوى وما استرجع، رجع حزب الله يقطع طريق المطار من وقته.
1: بس رجع عوض حزب الله بمنطقة الروشة،
2: لأن الشرعية تراجعت أمام حزب الله. وهون في مسؤولية كبيرة على قيادة الجيش وعلى الرئيس عون. كيف يعني أنا في قرار أخذ من قبل الشرعية، القيادة العسكرية والأمنية تخلفت عن تنفيذ القرار السياسي، وبطلع الرئيس جوزيف عون بكرم من تخلف عن تنفيذ القرار السياسي؟ القيادة العسكرية والقيادة الأمنية بالبلد هون حسب الدستور ليست شريكة وليس لها الحق في اتخاذ القرار، هي تتلقى التعليمات وتنفذ القرارات، ما بحق إلا تقيم. السلطة السياسية هي اللي بتاخذ القرار.
1: بس اليوم عم نرجع نحكي عن حوار مع حزب الله،
2: يعني في عندهم في كلمة قال الحاج محمد رعد بعتقد لازم تكون هي الأساس وهو المعيار. يعني المشكلة أنه حزب الله واضح وبيعرف شو بده وشو
1: بقول بقول اللي بده،
2: وهن ما عم يصدقوا، بدهم يقولوا له لا أنت ما قلت هيك. قال لهم محمد رعد للحوار بلوا الورقة وشربوا ميتها بعد اتفاق
1: علينا بعبدة.
2: قال لكم بلوها وشو أنتم بتقولوا له؟ لا ما بدنا نصدق أنه أنت عم تقلنا هيك، ما بدنا نصدق أنه أنت هيك بتتعاطى مع الحوار، ما بدنا نصدق أنه أنت آخر همك أو ما بتلتزم بأي اتفاق. بتعرف ليه؟ لأن هن مثل ما عم بيقولوا الحوار وما بدهم يصدقوا الحاج محمد رعد شو قال لهم. كمان هن رافعين شعار نحن بدنا نتجنب المواجهة الداخلية أو الحرب الأهلية. هوت اثنين مش لأن ممكن يصير حرب أهلية ولا لأن ممكن يصير مواجهة داخلية.
1: يعني مسألة الحرب الأهلية هي مسألة يعني شماعة يعني بيقولوا هذا الكلام بس لحتى ما ينفذوا.
2: هيدا ورقة التين للتغطية على عورة غياب الإرادة عندهم عن قيام بخطوات جدية لنزع سلاح حزب الله. وبالتالي هيدا الورقة هي لا يتخبوا وراها. بيطلعوا هلأ بيقولوا لك نحن تنعمل تنسيطر على الأرض وتنواجه حزب الله بدنا تجهيز للجيش اللبناني وبدنا نقوي الجيش اللبناني. يا حبيبي إذا أنت عم بتقول أنه أنا ما بدي أعمل مواجهة داخلية، إذا كان الجيش اللبناني عنده F-35 شو راح يتغير بالموضوع؟ المسألة مانا مسألة قدرات ولانا مسألة تجهيزات. المسألة هي في الإرادة في القرار.
1: لا، هي مسألة أنه يكون عنده الجيش تجهيزات لمواجهة إسرائيل مش لمواجهة حزب
2: الله. لا، هنا عم بيقولوا من أجل بس السلطة من أجل نزع سلاح حزب الله.
1: حزب الله ما طلبوا غير شيء. حزب الله ما طلبوا أنه الجيش لازم يكون عنده سلاح ليواجه إسرائيل مش ليواجه حزب الله.
2: صار في حادثتين صاروا في حادثة من فترة من عدة سنوات اسمها شجرة العديسة.
1: مزبوط.
2: وقت اللي تقدم شيء مجموعة من الجيش الإسرائيلي وفي ضابط من الجيش
1: اللبناني أطلق
2: النارين وقتلهم. قتل من الجيش الإسرائيلي. هل فاتت إسرائيل اجتاحت وعملت كل هيدا الحرب؟ لا، لأن إسرائيل عم تواجه الشرعية اللبنانية أقوى بكتير لبنان وأضعف بكتير إسرائيل لما تكون المواجهة ما بين إسرائيل والشرعية اللبنانية. بينما لو أنه هيدا الحادثة قام فيها حزب الله وقتل عنصر من الجيش الإسرائيلي، شو كان صار؟ كانت ولعت الدنيا. حادثة تانية من كم يوم صار في تقدم الجيش باتجاه دير سريان
1: دير ميماس
2: ورجع وتقدم الإسرائيلي وصار في شوية كلاش بيناتهم ورجع صار في انسحاب. هيدا الشيء لو أنه يقوم فيه حزب الله كان حزب الله بذات الفترة إذا طلع مسيرة تنعف النبطية وكفر رمان ودار الزهراني ومنطقة النبطية كلها بالغارات. صار كل هيدا بقى استمر الكلاش لساعات وما صار في غارة، ما في صار في تصعيد إسرائيلي. لذلك ايه نعم الشرعية والجيش اللبناني باللي عندهم ياه اليوم بالسكينة تبع الجيش، ما بدي احكي اكتر منك، ما بدي اقول بالكلاش، ما بدي اقول بالسكينة اللي عنده ياها الجيش اللبناني اقوى بكتير بالمواجهة مع اسرائيل من حزب الله بكل صواريخه. لان بالنهاية حزب الله هو ميليشيات وينظر اليه المجتمع الدولي والمجتمع العربي على اساس انه ميليشيات خارجي عن القانون، وهو جزء من مشروع وحدة الساحات التي لا تمت باي صلة للمصلحة الوطنية اللبنانية. بينما الجيش اللبناني هو جيش الشرعية اللبنانية الذي يقوم باي خطوة حسب ما تقتضي المصلحة اللبنانية وفقط، من دون اي بعد ايديولوجي، من دون اي مشاريع خارجي او عابرة للحدود اللبنانية.
1: طب ليش ما بنحاور ايران نحن؟ ليش السلطة اللبنانية ما بتحاور إيران؟ تقول لا إيران يا أخي هيدا حزب الله فصيل تابع لإلك، خلينا نشوف نحن، ما بقى بدنا نزج البلد بالحرب، تعالوا نشوف كيف نحل القصة نحن وياكم.
2: إيران تتعاطى مع لبنان ساحة لإلها، ما بتعاطى معه كبلد كوطن.
1: شو ما بتعترف بالدولة يعني؟
2: طبعا ما بتعترف بالدولة. شفنا آخر نموذج اللي شفناه قدامنا، أولا السفير الإيراني، ثانيا ما بتعترف بالدولة، في حدا مستبيح كل الدولة، تهريب سلاح، تدريب، إرسال ضباط من الحرس الثوري الإيراني موجودين على الأراضي اللبنانية، هن عم بديروا الأعمال العسكرية وهن المسؤولين عن كل المنظومة العسكرية لحزب الله، تهريب أموال، اعتماد أشكال مختلفة من الأعمال الغير شرعية على المستوى المالي، تبييض أموال وغيره، أيضا تجارة مخدرات وتهريب مخدرات. وبالتالي اللي عم يتعاطى مع ساحة مع بهذه الطريقة بدك يجي يتخلى عن كل هول ويقلك أنا بيتعاطى مع وزير خارجية ومن رئيس حكومة لرئيس حكومة، من رئيس جمهورية لرئيس جمهورية، أو من رئيس جهاز أمني أو عسكري لرئيس جهاز أمني أو عسكري، هونيك أكيد لا، ما له مصلحة. يعني إذا حدا مفتوحة هاي الساحة مستباحة لقله، ليه بده يقلل من نفوذه ومن دوره بهذا البلد؟ المشكل مش بالإيراني ولا بحزب الله، المشكل عنا أنه نحنا اللي المفروض يقوموا بواجباتهم مقررين انه ما بدهم يقوموا بواجباتهم، ما بدهم يتحملوا مسؤولياتهم. انا وياك وكل اللبنانيين في عقد اجتماعي بيننا وبين الدولة اللبنانية. العقد الاجتماعي بيقول أنه كل مواطن لبناني بيتخلى عن استخدام العنف وبيدفع ضرائب مقابل هيدا الشيء، الدولة اللبنانية هي بتكون المسؤولة عن حماية وتأمين أمنه وبتقدم له الخدمات. نحن كلنا ملتزمين بالبند المتعلق فينا بهيدا العقد الاجتماعي، ولكن الدولة مش ملتزمة بشيء، لا عم تتحمل مسؤولياتها لحماية اللبنانيين ولا عم تتحمل مسؤولياتها بموضوع تقديم الخدمات للمواطن اللبناني. وموضوع حماية اللبنانيين، أنا كيف يعني بدي أحكي آخر مثلا، انطرحت فكرة أنه تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني كحل أنه ما تفوت إسرائيل على علي الطاهر. رفض حزب الله هيدي الخطوة. شو عمل الجيش اللبناني؟ شو عملت الشرعية اللبنانية؟ الشرعية اللبنانية وقفت بموقع المتفرج أمام دخول إسرائيل واحتلالها لعلي الطاهر.
1: طيب شو بدها تعمل يعني؟
2: كان الجيش اللبناني بيطلع على علي الطاهر بالقوة، بيسيطر علي الطاهر غصبا عنه لحزب الله لحماية أرض لبنانية ومنع إسرائيل من احتلالها. لما ما عملت هالشيء أنت ساهمت بأنه إسرائيل تحتل الأرض اللبنانية.
1: ما هاي الدولة يا أستاذ مروان واقعة مثل ما بيقولوا بين شاوفين، من جهة إسرائيل ومن جهة حزب الله. حزب الله لا يريد الدولة اللبنانية، وإسرائيل كمان لا تريد الدولة اللبنانية.
2: لا لا لا لا لا، لحظة
1: إسرائيل بدها الدولة.
2: لحظة نحن ما نحكي بالقلم ورقة وبالتصريحات وبالالتزامات. إسرائيل عم بتقول أنا بدي الجولان وبدي أخده، بدي أوسع كمان أبعد من الجولان لجنوب سوريا.
1: عندها أطماع إقليمية بجنوب لبنان،
2: راحت عم تأخده للجولان، وزيت الشيء عم بتقول بغزة، وزيت الشيء عم بتقول بالضفة الغربية، ولكن بمصر ما عم بتقول أنا بدي أخرق اتفاق السلام وبدي فوت على مصر. طلقت رصاصها ما فات على مصر أو على الأردن كل فترة الحرب. وبلبنان كل المسؤولين الإسرائيليين عم بيقولوا ما عنا أطماع بلبنان، ونحن بدنا نطلع من لبنان، ونحن بالاتفاق الإطاري اللي صار بين الدولة اللبنانية وإسرائيل انتزعت الشرعية وأعطتها إسرائيل أنه أنا سوف ألتزم بالانسحاب إلى الحدود المعترف بها دوليا.
1: واضح قايلين وبالتالي أنه ما عنده أطماع إقليمية بلبنان،
2: وبالتالي الدولة إسرائيل عم بتقلك روح نزحز إسلاح حزب الله. هيدا الشيء قبل ما يكون مصلحة إسرائيلية هو مصلحة لبنانية.
1: عظيم، بس ما عم تعطيك إسرائيل كمان
2: شو بتعطيك؟
1: يعني أوراق بإيدك.
2: شو طلبت؟ بدي أحكي باتفاق الإطار. شو طلبت إسرائيل؟ ما نحكي هلا كمان على المكشوف.
1: خلي يصير في انسحاب.
2: شو طلبت إسرائيل لمصلحتها؟
1: انسحاب كبير.
2: بدي أحكي عن جد باتفاق. خلينا نحكي نكون واقعيين بعيدا. نحن دائما صرنا من وقت وجود إسرائيل لليوم كل شيء منزدته على إسرائيل.
1: لا مش عم نزد كل شيء على إسرائيل. بس عم نقول إنه إسرائيل بدل ما تعطي منطقة تجريبية كناية عن قرية.
2: أنا بدي أحكي علميا.
1: بتروح مثل ما طرح الرئيس بري تعمل قضاء منطقة تجريبية.
2: أنا بدي أحكي علميا. إسرائيل باتفاق الإطار شو طلبت شي لذاتها؟ هل طلبت مياه؟ هل طلبت أرض؟ هل طلبت نفط؟ هل طلبت أي شيء؟ ما طلبت أي شيء.
1: طلبت أمن،
2: طلبت مش بس هيك، طلبت موضوع سلاح حزب الله اللي هو مطلب لبناني، مصلحة لبنانية قبل ما يكون مصلحة إسرائيلية. نحن الشعب اللبناني قلنا في مصلحة لقيام الدولة اللبنانية. وبالتالي خبرية أنه عطت قضاء خي انسحبت إسرائيل لخارج الحدود، مش بس عطت قضاء
1: وبقي السلاح.
2: وبقي السلاح عبكرة بيرجع سلاح حزب الله بيكون على الحدود وبيكون عم يعمل أنفاق وعم يعمل منشآت عسكرية مثل ما عمل من 2006 ل 23. كان الجيش اللبناني طول انتشر بالجنوب واليونيفيل كانوا موجودين بالجنوب، وحزب الله كان عم يعمل خنادق وبيعرفوا اتنيناتهم شو عم يعمل. كان حزب الله
1: كان مشرع. حزب الله
2: ما كان مشرع.
1: كيفك
2: مشرع؟ أنا عم بحكي في انتشار للجيش. شو عمل الجيش؟
1: حتى من 2006 وقبل 2006 حكومات شرعت حزب
2: الله. قرار 1701 بنص على ممنوع يكون في سلاح ووجود لحزب الله جنوب الليطاني.
1: إلا إذا كانت الحكومة اللبنانية موافقة. إنه إذا بيكون في قوة أخرى بيكون وافقت كانت الحكومات اللبنانية موافقة. هيك بيقول لك القرار 1701.
2: لا، القرار الدولي أعلى من القرار شو اسمه. القرار الدولي بيحكيك كمان عن 1559 عن نزع سلاح حزب الله على كل الأراضي اللبنانية. على كل حال، طيب نحن بعدين كان في عنا بالبداية جيش شعب مقاومة. مظبوط. اوكي، لاحقا بطل في عنا جيش شعب مقاومه. شو عملوا؟ مهمه اليونيفيل لما اجوا لهون شو عملوا؟ كنا عم نسمع اليونيفيل بيطلعوا بيقول اسرائيل خرقت بهيدا المكان، اسرائيل خرقت بهيدا المكان. مظبوط ولا لا؟ طلع شي مره اليونيفيل قالنا انه حزب الله خرق بهيدا المكان؟ ولا مره. وبالتالي انا لما يكون عندي ما في، نحن كلبنانيين قبل اسرائيل، انت بتوثق اذا إسرائيل اليوم انسحب من الأرض، هل حزب الله رح يرجع ينتشر ورح يقوم بأي عمل بأعمال عسكرية بالمناطق اللي بتنسحب منها إسرائيل وأنه الجيش رح يمنعه؟ أكيد لا، ما حدا من اللبنانيين بيوثق. حتى اليوم نحن مش شايفين أي خطوة جدية من الجيش اللبناني ومن الأجهزة الأمنية اللبنانية ومن كل مؤسسات الدولة اللبنانية لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية.
1: لا أقرأ لك شو بيقول القرار 1701 بالفقرة 8 منه، بيقول أنه التي بيقول عن أنه نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة في لبنان من أجل ووقفا ووفقا لقرار مجلس الوزراء 27 تموز 2006، عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك التابعة للدولة اللبنانية، لا قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة الحكومة، لا بيع أو إمدادات السلاح والمواد المتعلقة بها إلى لبنان إلا إذا أجازت حكومته. فإذن في حكومة كانت عم بتجيز لحزب الله يفوت سلاح ويظهر سلاح ويعمل ميليشيا ويعمل بدوية،
2: يعني نحن مسؤولين
1: طبعا،
2: وبالتالي نحن ما فينا
1: اللبنانيين مسؤولين،
2: نحن ما فينا نزت على إسرائيل لأن ما عم تقلي أنه إسرائيل شو بتقدم إذا أنت مش عم تقوم بواجباتك. أنت في كمان بعد خي كل شيء صار بعدهم عم يتعاطوا مع كل الوضع اللبناني كأنه بزنس as usual. يا خي في شيء صار اسمه 7 أكتوبر، ما حدا بيطلع شو يعني 7 أكتوبر هون بهالمسؤولين، ما بالعقيدة عقيدة إسرائيل بالمقاربة مخاطر كيف تغيرت من 48 ل 7 أكتوبر. كانت عقيدة إسرائيل كمؤسسة سياسية ومؤسسة عسكرية وأمنية وشعب أيضا قايمة على فكرة احتواء المخاطر. يعني عملنا اتفاقات سلام مع أردن ومصر واحتوينا المخاطر وخلص ما بقى في مخاطر. عما غزة حتى طلعنا من غزة وعملنا جدار حول غزة واحتوينا المخاطر. من لبنان طلعنا من لبنان بال2000 عملنا جدار مع لبنان واحتوينا المخاطر. وآخر همنا حزب الله شو بده يعمل باللبنانيين، هي مشكلة اللبنانيين هن يدبروا راسهم إذا بيحكمون حزب الله ولا بيحكمون القرود السود. يعني بعد شوي فنحن اللي صار عنا بسبعة أكتوبر تغيرت بالكامل العقيدة الإسرائيلية، أصبح انتقلت من عقيدة احتواء المخاطر إلى عقيدة إلغاء المخاطر بغض النظر ما في حدود لها. وصل الطيران الإسرائيلي لإيران، وصل لليمن، وبالتالي ما في مجال، وصل إذا دوروا أجهزة مراقبة شوية الأتراك بحمص نزلوا على حمص الإسرائيليين، وبالتالي انتقلوا لمكان آخر. أي مصدر للخطر رح يتعاطوا معه بشكل جذري الإسرائيليين، ومنه حماس وحزب الله. اليوم نحن بعدهم لهلأ عم يتعاطوا على طريقة كأنه نحن بحرب 2006، بتقطع الحرب وبصير واقف إطلاق نار وبتنتهي وبنعمل تسوية ومنرقع بتمشي الأمور بالترقيع. ما رح تمشي الأمور بالترقيع، اللي وقف الحرب حاليا اللي وبشكل مرحلي وليس بشكل دائم هو نتيجة ظروف الانتخابات وترامب اللي كان عم يعمله. بعد الانتخابات الحكي كليا بده يصير مختلف، وبالتالي مثل ما قلنا قبل او بعد اتفاق وقف اطلاق النار وقبل اندلاع الحرب مجددا فتح الجبهة اسنادا لإيران، اي اذا ما قمتوا بواجباتهم وبواجباتكم لنزع سلاح حزب الله بيكون حزب الله مسؤول مباشر عن الحرب وعن الكوارث اللي عم تجي على البلد، ولكن انتم كمان بتكونوا شركاء لحزب الله بهذا
1: الموضوع.
2: نعم نحن عم نحكي عن السلطه،
1: الله ما عنده مشكل بهالموضوع، والله ما عنده مشكل، وما بعرف اذا البيئه كمان عندها مشكل بهالموضوع.
2: ليك لا البيئه، هم نحكي عن البيئه شوي يعني، خلينا بس قبل النقطه، السلطه بتصير شريكه بالمصيبه وبالاحتلال وبالدمار وبدم الناس. اليوم كمان اذا استمروا هيك ورجعت الحرب بيكونوا شركاء بالمجزرة اللي عم ترتكب بحق البلد وبحق الشيعة هن وحزب الله. هم
1: بس اليوم، بس اليوم بخلي أسألك سؤال عن البيئة. اليوم الملاحظ أنه الطائفة الشيعية، وخليني أقول الطائفة الشيعية لأنه أنا مش عم بسمع أصوات تانية، في كم صوت أنتوا الأصوات اللي عم تطلع، بس باقي الطائفة الشيعية أنه إيه بين سلاح حزب الله وخراب لبنان، لا من ناقص سلاح حزب الله،
2: لا كمان خرابهم في شيء هم مصلحتهم
1: مش سائلين يعني مش داخل يعني مش داخل بالحسابات هذا، بس انا داخل بالحسابات
2: ليك.
1: انا وقت بسمع واحد مش فارقه معه اذا مات ابنه او مات بنته او ما او او او او انهدم بيته او راحت مصلحته، انه ايه مش فارقه معي انا، مهم يبقى السلاح.
2: ليك حزب الله اولا لا شك انه ادلج وعسكر البيئه بشكل عام، يعني الجو العام الشيعي صار مؤدلج ومعسكر، هيدي نقطه. ولكن بنحكي عن في اولا بنحكي عن الواقع حاليا، اكيد في تغير كبير بالمزاج الشيعي. الناس كانت قبل 23 مقتنعه انه حزب الله هو اللي حمينا، حزب الله رادع اسرائيل، حزب الله رح يفوت على الجليل، قال له النصر الله انا شايف انه الصلاه بالقدس قريبا، كانوا مصدقين وكانوا مقتنعين. بعد 23 لليوم بطلت هيدي القناعه موجوده عند الراي العام الشيعي، صاروا مقتنعين انه لا هيدي خلصنا منها
1: بس مش عم تتبع.
2: ولكن حزب الله اليوم شو هو؟ ذاكر ايام الحرب كان يكون في ازعر الشارع اللي هو القوي اللي هو بتصلبط على كل العالم، بيفرض خوات هيدا ازعر الشارع كانوا كل اهل الحي بيخافوا منه، بدهم رضا وماشيين معه. ولكن هون الناس ما لهم مصلحه معه، وباللحظه اللي بيجي حدا بيخلصهم منه بيكونوا كتير مبسوطين ومرتاحين. اليوم الطائفه الشيعيه كلها مصالحها تتناقض مع الخيارات السياسية لحزب الله، وبطل عندهم هيدي القناعة. ولكن اليوم حزب الله بالمناطق الشيعية ومع الطائفة الشيعية مثل أزعر الشارع خلال الحرب. وبالتالي أنت بهيدا الواقع الطائفة الشيعية بحاجة تتحرر من سلطة حزب الله، من قوة حزب الله، بده يكون فيه البديل. البديل هو أولا هيبة الدولة بالمناطق الشيعية. يعني أنت إذا ابن الطائفة الشيعية قاعد يا أخي شو ما كانت مهنتك بالحياة، إذا عم تشتغل بعرق جبينك بك تعيش أولادك بكرامة، خيارات حزب الله تتناقض مع مصالحك. ولكن إذا بك تاخد موقف سياسي بك ترجم مصالحك إلى عنوان سياسي وخيار سياسي، ما بتقدر، ما في الجرأة. لأنت بتشوف أنه إذا كل الدولة بأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية والسياسية والإدارية خاضعة لحزب الله، بقول لك بدك أنا واجه حزب الله؟ لكن إذا تهيأت ظروف بديلة ومختلفة للبيئة الشيعية أصبحت جاهزة تتعبر عن مصالحها بخيارات سياسية. هيدا الأمر المسؤول الأول عنه هو الدولة اللبنانية. وأيضا هون بدي أعطي مثال صرت مكرره أكثر من مرة، هل كنت بتتوقع بتقول وين البديل الألماني عن هتلر وعن النازية؟ أي متى بلش يتبلور بديل آخر بألمانيا؟ حين انهزمت النازية بالكامل وانتهى هتلر.
1: بس مش الألمان هزموها، اجا حدا من برا هزمها.
2: نحن للأسف نحن
1: شو يعني متكلين على إسرائيل؟
2: للأسف نحن متكلين حاليا قاعدين عم يتفرجوا عم بيقولوا لا إسرائيل ولا ربما لا الشرع. بعدين هلا الشرع عم بيكرر بشكل مختلف، لا ولكن بعقل الأمريكاني انه في عندي هيدي المشكل، هيدي الدمة اللي بدي فيها، اخر همي انا مين بيكون، شو فرقان لبنان، شو بده يصير بلبنان، بهمه انه في هيدي الشغله بدي حلها. وبالتالي نحن حتى اليوم نعم مستقلين من هيدي المسؤولية. وحتى اليوم الدولة اللبنانية بايعة مناطق الشيعة وأبناء الطائفة الشيعية لحزب الله كأنهم ملكية خاصة. يعني أنت عادة إذا بدولة ورئيس دولة أو رئيس حكومة دولة أو قائد جيش أو قائد جهاز أمني، إذا قتل مواطن عندك المفروض تتحمل مسؤولياتك وتشوف بك تحكمي هيدا المواطن. هن بالنسبة لألون قد ما مات مواطنين، قد ما احتلت أرض، آخر همهم هيدا الموضع مسؤولية حزب الله. هو أخذ هيدا الخيار، هو دول ملكية خاصة لحزب الله يعمل فيهم اللي بده إياه. هيك عم بتم التعاطي من قبل الدولة اللبنانية مع الشيعة، وهيك عم بتم التعاطي من حزب الله مع الشيعة. ما في حدا يحتقر بالقاف، يحتقر الإنسان الشيعي وكرامة الإنسان الشيعي قد حزب الله. بدي أعطي مثال على ذلك. بالحرب الأهلية، نهاية الحرب الأهلية، نهزموا المسيحيين بالبلد بالنتيجة للحرب. راح دكتور جعجع والبطرق صفير من أجل إنقاذ المسيحيين من استمرار المجزرة فيهم، راح ووافقوا على اتفاق الطائف. ميشيل عون كل المساوئ اللي عنده إياه، ولكن لما انهزم عسكرياً راح هرب على السفارة الفرنسية ووجه نداء التحقوا بأمير لحود تيوقف المجزرة.
1: كانت المجزرة صارت وماتوا العسكر وكانوا صار بالسفارة
2: كانوا بالصف صح، ولكن على القليل عمل هاي الخطوة. وليد جنبلاط وسعد الحريري انهزموا وصار في مجزرة بسبعة أيار 2008، راحوا ووافقوا على اتفاق الدوحة وقفوا المجزرة بحق الدروز وبحق السنة. حزب الله فاتح مجزرة مفتوحة بحق الشيعة، مش فرقانة معه، مكفي فيها للآخر. بتقول ما في قيمة لأي إنسان، ما في قيمة الجغرافيا ما عنده، ما بيخدها بعين الاعتبار. الذاكرة ما بيخدها بعين الاعتبار. حزب الله الجنوب كله اليوم إذا انسحبت منه إسرائيل وتم إعادة أعماره، ما له أي قيمة محت ضيع بالكامل ذاكرة جماعية محت.
1: نعم. بدي أشكرك أنا أستاذ مروان الأمين، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، وأيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
3: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: كان فهيم ونعيم جارين من زمان في أحد أطراف قرية نائية، على الرغم من أن نعيم كان لديه نتعة الصلبطة والتشبيح، لكن فهيم كان يستوعبه ويراهن على عشرة العمر. وكان يظهر في الغابة المجاورة بين حين وآخر ضبع ضخم، لكن هذا الضبع لم يكن يقترب من البيتين والجوار، بل يحرص على البقاء بعيدا. وعن على بال نعيم أن يتحرش بالضبع بعدما حرضه ابن عمه سليم وقال له: إذا تمكنت من قتل الضبع أو من إبعاده عن الغابة تصبح الغابة طوع بنانك وتهيمن على المحيط، ولن يتمكن جارك فهيم من الاعتراض على أي خطوة تبادر إليها لتوسع نفوذك. اقتنع نعيم بنصيحة ابن عمه سليم، وقرر أن يختبر قوة الضبع سعيا للقضاء عليه من دون أن يبلغ جاره فهيم. لكن الضبع كان أقوى وأذكى من نعيم، على الرغم من إصابته إصابة طفيفة بطلق خرطوشة في كتفه، فانقض الضبع على نعيم الذي نجح بعد تعرضه لخدوش باللجوء إلى منزله سريعا، ليعيث الضبع انتقاما بحديقته خرابا، وليقضي على ثلاثة خراف ويجهز على نحو عشرة طيور من الدجاج، ويرهب زوجة نعيم وأولاده. وفي طريقه عبث الضبع أيضا بحديقة الجار فهيم، والتهم أرنبين ودجاجة من حظيرته، ثم قفل عائدا إلى الغابة. ولما رجع فهيم من عمله إلى المنزل وشهد ما حصل، هب غاضبا نحو منزل نعيم، وراح يقرعه ويلومه على التحرش بالضبع. وإذ بنعيم يرد مستهجنا: كيف تقول هذا الكلام وأنت لا تقدر تضحياتي ومقاومتي لهذا الضبع؟ ألم ترى كم قتل عندي من خراف وطيور، وكم خرب لي من مزروعات؟ أهكذا تبادلني الجميل؟ فأجابه فهيم: أي جميل هذا؟ أنت من تحرش بالضبع، وأنت من استجلبه إلى الحي، فخرب ما خرب وقتل ما قتل عندي وعندك، وتريد تمنيني والادعاء بأنك تحميني وتدافع عني؟ انتهت الأقصوصة، وتبقى العبرة التي لا شك تدركون مغزاها. وفي الخلاصة: يا شيخ نعيم، ليتك تتصرف كفهيم وتغلب المنطق السليم أنت والصحب الكريم، فتتخلصون من الارتهان الذميم وتخرجون من تحت جناح الشيطان الرجيم.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا بالوفد الإيراني في نيويورك، والاجتماع كان جيدا للغاية، ولدينا اجتماع آخر مقرر مع الوفد الإيراني في المستقبل القريب، وأعتقد أن كوشنر وويتكوف سينهيان أزمة إيران. أضاف في خلال ترأسه قمة متعددة الأطراف بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان من خلال رئيس الحكومة نواف سلام ومصر وسوريا وتركيا والعراق والأردن في نيويورك. أعتقد أننا سنصل قريبا لنهاية لأزمة إيران ولن نسمح لها بالحصول على السلاح النووي، والأمر مع إيران سينتهي بمجرد نهاية الانتخابات النصفية وربما قبلها. ونقلت السي بي اس عن ويتكوف أن الاجتماع مع الإيرانيين سار على ما يرام وأشعر بحالة جيدة جدا الآن. ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الاجتماع الأمريكي الإيراني حضره وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية. أضاف إننا ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل أراضيها، وطلب العالم بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال بدوره إن لبنان كامل السيادة وحده قادر على نزع سلاح حزب الله واستعادة الأمن لجميع اللبنانيين. أضاف نلتزم بدعم استبدال قوات اليونيفيل في لبنان. ومن نيويورك وعلى هامش أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس الحكومة نواف سلام في خلال لقاء مع الجالية اللبنانية في القنصلية العامة:
1: موضوع السلاح أخذنا قرارات تعرفوها مهمة ومصيرية وماضيين بتنفيذها مهما كانت الصعوبات. ما في دولة جيشين وما في دولة بقرارين، وهيدا مش شعار، هيدا شرط أساسي لقيام الدولة ولا استعادة الثقة فيها.
0: وعن ثقة العالم والإصلاحات قال رئيس الحكومة:
1: ثقة اللبنانيين بلبنان وبالخارج يعني ثقتكم، وعم نشتغل بالتوازي لتحقيق انسحاب الإسرائيلي، تثبيت عودة أهلنا للجنوب، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الأعمار، لأنه ما في اقتصاد من دون استقرار وما في استثمار من دون دولة. بالإصلاح كمان ما اكتفينا بإعلان لا نوايانا ولا بإعلان رؤيتنا، أقرينا إصلاحات مالية أساسية تعرفوها.
0: سلم التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حضور وزير الخارجية يوسف رجلي، وتبع الرئيس ما تم الاتفاق عليه في خلال زيارة الرئيس سلام إلى اسطنبول لجهة تعزيز العلاقات اللبنانية التركية وتوسيع التعاون بين البلدين، ولاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنى التحتية، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والسككي. وتم استكمال البحث في ملف البيوت الجاهزة وفي الدعم الذي يمكن أن تقدمه تركيا لمسار العودة والتعافي في الجنوب، إلى جانب دعم جهود إعادة الأعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة. كما التقى الرئيس سلام رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، وأكد التزامهما تعزيز سلطة الدولة والمضي قدما في مسار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره ركنا أساسيا في صون السيادة وترسيخ الاستقرار. وبحث سلام رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في نيويورك وبحضور وزير الخارجية مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، حيث شدد سلام على أهمية تفادي أي فراغ والعمل على إيجاد صيغة لوجود دولي يواصل مهام المراقبة والإفادة والتواصل ويدعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وفي نيويورك التقى رجلي مع رئيس الحكومة العائل الأردني ملك عبدالله الثاني، وركز اللقاء على متانة العلاقة بين الأردن ولبنان، وتطرق إلى المبادرة التي أطلقها الملك في باريس تحت عنوان اجتماعات العقبة بهدف حشد الدعم الدولي للجيش وقوى الأمن الداخلي. وشارك رجلي في سلسلة لقاءات شملت الرئيس التركي ورئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، رئيس الحكومة العراقية ووزير خارجية البحرين. وكان رجي قد عقد لقاء مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي أعرب عن اهتمام الكرسي الرسولي البالغ بلبنان مشددا على ضرورة أن يستعيد بلد الأرز استقراره، مؤكدا دعم الفاتيكان الثابت للبنان واستعداده الكامل للمساهمة في ترسيخ هذا الاستقرار. من جهته جدد رج التأكيد على ما تمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض بصفته الطريق الوحيد الذي يضمن للبنان وشعبه الأمن والسلام المنشودين. إلى ذلك أكدت الخارجية الفرنسية الاستعداد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني قريبا. أعلنت إسرائيل هيوم أن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن غارات على جنوب لبنان وسط تحذيرات لسكان الجليل الغربي من سماع دوي انفجارات قوية. ومساء استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنصوري وميفيدون وأطراف زوتر الشرقية. يدخل أكثر من 400 سجين في سجن رومي يومهم العاشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام من قبل المجلس الدستوري عقب الطعن الذي تقدم به نواب من التيار الوطني الحر. الاتحاد العمالي العام يلوح بتحركات في الشارع شرم المخلوف.
2: بعد دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الحكومة إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية وتشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والعمل برئاسة الرئيس نواف سلام، وفي حال عدم الاستجابة لوح بتحركات في الشارع مطلع الأسبوع المقبل، معتبرا عبر لبنان الحر أن التحرك سيؤدي حتما إلى بعض النتائج، ومشيرا إلى أنه سيبدأ جولة على المسؤولين. الجولة بدأت من قصر بعبدة حيث استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون.
3: وضعنا فخامة الرئيس اليوم بالأجواء الضاغطة اللي بتعيشها الحركة العمالية بالقطاعين الخاص والعام بظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وضرورة أن يكون هناك خلية اقتصادية تعمل ليل نهار، خلية وزارية تجتمع بصورة منتظمة لمعالجة ومتابعة هذه الأمور. طبعا هذا لسحب الفتيل من الشارع المضغوط اقتصاديا ومضغوط أمنيا بفعل الأحداث بالجنوب. طبعا فخامة الرئيس رحب.
2: كيف ستختلف تحركات الأسبوع المقبل عن غيرها بعد انخفاض قيمة الرواتب في ظل الارتفاع الكبير في مستوى المعيشي؟
0: قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن أسعار البنزين مرتفعة حاليا، لكنها كانت سترتفع بثلاثة أضعاف ذلك لو امتلكت إيران سلاحا نوويا. ولا يوجد أي لقاء مقرر مع المسؤولين الإيرانيين حتى هذه اللحظة، لكن ذلك قد يتغير. أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى تقديرات في إسرائيل بتصعيد في الجبهة الإيرانية خلال الفترة القادمة. قال رئيس الوزراء اليمني إن المعركة الوطنية لاستعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب مستمرة. قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ترامب لم يطلب عند لقائي به وقف الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة. أعلنت الشرطة البريطانية إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الجالية اليهودية في مانشستر. وقبل الختام نشير إلى هذا النداء الإنساني العاجل للسيدة ريتا تانوس أبو عيد بحاجة إلى دم من فئة أو بوزيتيف للتبرع الاتصال على 03-151-922 مستشفى KMC غزير. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيتار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حين اندلعت الحرب في لبنان عام 1975 كان الاقتصاد اللبناني في عصره الذهبي. على سبيل المثال للحصر كان الدولار الأمريكي لا يتجاوز سعره ليرتين لبنانيتين، ومع ذلك اندلعت الحرب. الدرس الأول منذ ذلك التاريخ، أي منذ أكثر من نصف قرن، أن الاقتصاد لا يحصن البلد بل السياسة هي التي تحصنه. حين انتهت الحرب عام 1990 شهد البلد نهضة اقتصادية، لكن في المقابل كانت السياسة هشة فانهار الاقتصاد. اليوم وبعد أكثر من 35 عاما على نهاية الحرب وبدء النهضة الاقتصادية لم يحصن الاقتصاد السياسة. لماذا؟ لأن أي تحصين للاقتصاد من دون تحصين للسياسة يبقى كلاما في الهواء. بهذا المعنى فتشوا عن معالجة الأزمة السياسية وبعدها يبدأ حل الأزمة الاقتصادية. في لبنان تجري محاولات معالجة الأزمة الاقتصادية مع ترك الأزمة السياسية، ولكن في ظل استمرار الأزمة السياسية فإن الأزمة الاقتصادية ينطبق عليها مثل فالج ما تعالج.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.